ليليت ان شاء الله نتلاقاو من خلال هكا الاغنيه اللي تعجبكم من خلال زيد هكا من وقت لوقت المعلومه هكا تعودتوا على امتداد البرمجه الشتويه بجوله الارشيف برنامجنا هذا مختلف وهنا نحاولوا ننوعوا باش ما ندخلوش شويه في التكرار تبديل السروج في راحه كيف ما نقولوا نجدوا ونحاولوا نتجدوا ما فيها باس لما فيه مصلحه الجميع انتم واحنا راهو المناشطين مش هكا في بالي هكا انا بالليست الليله متنوعه وتلقاو فيها

قول لكم مرحبا مش تشاو مازال بكري راهو الاغاني الغربيه حاضره لكن العربي والتونسي زاد بين جديد والقديم هو زاد موجود واصوات واغاني من اجيال متنوعه.

سلامات عليكم الكل. اوكي شويه شويه وبرا نذوقوكم في بدايه لقانا، فماشي ما تبقى معنا حتى للعشره متاع الليل. الوقت تحيات ايمن الشابي في تكتيك التقني والفجمالي في الاعداد والتقديم. البدايه بصوت رغب علامه، يا ريت في خبيها. مرحبا.

تعرفوا شي قديش عمرها الأغنية هذي احنا اليوم في 2026؟ اي عمرها قدك انت معناها ايمن؟ 40 سنة. عمرها 40 سنة بالتمام والكمال. وبالحق عشنا كيف نسمعوها معناها برشا منا قولوا أغنية متاع اليوم بالحق كانت نقطة تحول كبيرة في مسيرة رغب علامة اللي غنيها ولحنها واللي اكتب الكلمات. هو شاعر تميز ببساطة وجمال كلماته وقربها قلوا احنا من الحياة القروية اللبنانية بالخصوص، وهذا نلمسوه في برشا من الأغاني اللي كتبهم سواء كان الصباح صبوحة اكتب لها عضيعة، اكتب لها يا دلع يا دلع، اكتب الوديع الصافي واحدة من أجمل أغاني الله يرضى عليك يا ابني. حبينا الفريد الأطرش نحكيه على صاحب الأكثر من 6000 أغنية الشاعر اللبناني توفيق بركات. ما هوش خوه ملحم بركات، ما هوش خوه. علاش؟ خاطر في مرحلة ما برشا كانوا يجمعوا بيناتهم الاثنين. باش نواصل معكم لقانا إن شاء الله حتى للعشرة متاع الليل في بلاي ليست شوي آخر باش تكون الوجهة كولومبيا مع صوت اللي باش تسمعوه بعد غارو مراد سافاريون. الاسم هكا اكيد ما يعنيش برشا، ما كيف نقول الفنان السوري من اصول ارمينيه واللي برشا يتفكروه مليح في اغاني كيف ما امر الزمان والا ساكت وغيرهم من الاغاني. تو بعد على الفن لا محاله، اللي باش تسمعوه في طل القمر هو وديع مراد.

أغنية كاملة، كلمات ولحن وتوزيع لسوريا كحلة. إذاك إش معناها راهو الكاميتزا نيغرا؟ ورجعنا مع ستار بوب الكولومبي خوانيس. خوانيس اللي من الحاجات اللي ميزته أنه نجم مزج بين موسيقى البوب وبين دي ريتم تيبيك متاع كولومبيا، لأن نجمو نحكيو على الكومبيا، الريتم المعروف ياسر في كولومبيا واللي انتشر في القرن 17 واللي اقترن برقصة الكومبا. وأول ما بدأت الموسيقى هذية بدأت مرافقة لمراسم العبيد الأفارقة في كولومبيا، و من وقتها اتطورت وخرجت الموسيقى هذه حتى من حدود كولومبيا. نلقاو زادة موسيقى الفاليناتو، الموسيقى هذه اللي تم إدراجها ضمن التراث الثقافي الغير مادي للبشرية من قبل اليونسكو. والموسيقى هذه تستمد الأصول متاعها من الثقافات الموسيقية الأوروبية والإفريقية، وطلعت هكا توليفة اسمها موسيقى الفاليناتو. نقول وحنا ميتيساج كولتوريل موسيكال بالتأثيرات اللي فيها، بالسونوريتي اللي فيها. وكلمة فاليناتو جاية من فالدوبار، واللي هي المدينة اللي نشأت فيها ملول بالكل هالموسيقى هذه، موسيقى الفاليناتو. هكا كنت وقفتنا في كولومبيا. تو تشوفوا احنا راهو من غير لا باسبور لا فيزا نمشيو لكولومبيا، نرجعوا لتونس، نمشيو لفرنسا حاسيلو. اذا هو لقانا في بلاي ليست معاكم من إذاعة المنستير، وان شاء الله متونسين معانا وين ما اخترتوا باش تسمعونا، سواء كان على الفريكونس المتنوعة لإذاعة المنستير وإلا على راديو مونستيخ بوانتين. نبدلوا الوجهة، يلا نبدلوا الوجهة. وجهتنا الموسيقية بعد شوية باش تكون جنوب أوروبا، بلاد ياسر ياسر مزيانة، مش هناك هاو نحبها. أتنقول لكم شنية البلاد، تقولوا حتى أنا نحبها البلاد هذية، بلاد سياحية، بلاد متسمية على الجمال، على الماكلة البنينة، حب الحياة، بلاد تشترك في حدودها الشمالية مع فرنسا، سويسرا، نمسا، سلوفينيا. وفي البلاد هذية ثم زوز دول مستقلة، نعم دولة تضم في حد ذاتها زوز دول مستقلة، عاش عرفتوها وإلا لي بسيش نسهل لكم. الفاتيكان وسان مارينو هي سادس دولة من حيث السكان في أوروبا، وعالميا على مستوى أيضا الكثافة السكانية نلقاوها في المرتبة 23. وكانت أراضيها مهد لعدة ثقافات، وكانت عاصمتها لقرون المركز السياسي للحضارة الغربية باعتبارها عاصمة الإمبراطورية الرومانية. باختصار الوجهة باش تكون إيطاليا. موسيقى للعالم.

إيطاليانو فيرو صحيح طليني صحيح. وأنا نعتبر الغنية هذية إيمن موسيقي رسمي لإيطاليا. اليوم غنية توتو كوتونيو عمرها 43 سنة بالتمام والكمال, ولليوم معناها واحد كيف يسمعها مجرد يسمعها مشي وجاي لإيطاليا معناها وقعت في بلاستو. اليوم برنامجنا موسيقي في العدد الأول متاعه بلاي ليست, ومدام اخترنا الوجهة إيطاليا حبينا نتوقفوا مع أغاني تنجم تسافر بينا لإيطاليا وتخلينا نحلموا هكا كان ما مشيناش باش نمشيو لروما لفينيز لفلورنس لكابري لبلايص اخرين ياسر ياسر حلوين في ايطاليا. كل بلاصه تمشي لها فيها سحر خاص. الموسيقى الايطاليه هي بيدها فيها سحر خاص, تتميز بارث ثقافي وتاريخي غني برشا خليها كيفها كيف السباغيتي سباغيتي الدينتي ولا البيتزا ولا الكابوتشينو ولا البارميجانو وبرشا حاجات اخرين في ايطاليا, حاجات هكا تيبيك مميزه لايطاليا. وكيف واحد يمشي لايطاليا ماذا بيه يجربها. لذلك حتى الموسيقى الإيطالية كيف تسمعها في عقر دارها حاجة أخرى. عبر التاريخ وقت لا نحكيه على الموسيقى الإيطالية أول ما نقوله الموسيقى الكلاسيكية في أجواء الأوبرا والسيمفوني والكونشيرتو. أول ما بدأت الأوبرا بدأت في مدينة فلورنس, من أجمل المدن. أنا من المنبر هذية أقولكم إن شاء الله تمشيوا نهار لفلورنس المزيانة. الأوبرا بدأت من غاديكا أواخر القرن 16, والأوبرا مهدها الأول إيطاليا. ومن الأجواء الكلاسيكية جات تأثيرات ثقافية عديدة خليت تظهر من ثم برشا ألوان موسيقية أخرى كيف ما الفول كيف ما البوب كيف ما الجاز. وعلى مستوى الآلات ثم آلات أول ما ظهرت ظهرت في إيطاليا نجم نسميه مثلا الزامبونيا واللي هو مزمار تقليدي يعصف عليه في المناسبات الدينية قبل ما يتم اعتماده في العروض الموسيقية. نسميه زادا التومبوريلو, أنا فيها كلمة طنبور معناها الآلة هذية أداة إيقاعية كيفها كيف الدف. وعادة ما تصاحب الموسيقى هذية رقصة شعبية اسمها التراتنتلا هكا تتسمى. وثم أبحاث تقول أنه آلة الكمانجا وتشيلو أول ما ظهروا في إيطاليا, وثم عائلة مشهورة كانت تصنعهم وهي عائلة ستراديفاروس. أكيد نحيروا برشا مش شوية باش نختاروا لكم من الأغاني المعروفة الإيطالية ولا باش نختاروا لكم الأصوات الإيطالية سواء كان في الموسيقى الكلاسيكية في الأوبرا في البوب. نحيروا الحق متاع ربي, اخترنا لكم ثلاثة برك مؤكد ظلمنا اختيارات أخرى ما هانا مع بعضنا في برمجة صيفية أكيد من جملة ما فيها الأغاني والأصوات الإيطالية. موسيقى من العالم.

واحنا معكم من إذاعة المنستير بلاي ليست في أول عدد في البرمجة الصيفية. صحيح في البرمجة الشتوية رفقتكم من خلال برنامج من الأرشيف المرة هذية موعد مختلف إن شاء الله هو زيدا يحظى بمتابعتكم رغم اختلاف زوز برامج. ممكن اللي كان يحل الراديو ويسمعني في جو الأرشيف يقول فاش قاعدة تعمل ألفة شوية كان نوعه في الاختيارات و نوعية البرامج وإن شاء الله لبيو كل الأذواق. دخلت معاكم لل 38 دقيقة في إذاعة المنستير وقت الغبريز في بلاي ليست.

نعرف والله نعرف برشا منكم باش يقولوا توا شكون اللي باش تخيروه على الصوت الاصلي مش في الاغنيه ذي كهو. ديما توصلني الملاحظه ذي، علاش تعديو في اغاني الاعادات؟ والله عندكم حق، لكن الحكايه مش باش نخيروكم معناها على شكون ولا شكون خير، لا خاطر ديما الاداء الاصلي فيه نكهه خاصه. ما ساعات فما تلامذة يتفوقوا على الاساتذه نتاعهم، ما يفش نقول معناها ونعطي بعض الأمثلة، لكن ثم أمثلة. على كل حال فقط اقتراح لأصوات عودة أغاني وقدمت بإحساسها الخاص معناها أغاني معروفة وروائع، وانتم لكم حرية التقييم، حرين شنو تقولوا وتوافقوا على الأداء تحبوه إلا لا. في الأخير الدنيا أذواق والأذواق لا تناقش كما قولوا. لا مش أنا اللي بكي، الكلمات لحسين السيد، اللحن الموسيقار الأجيل محمد عبد الوهاب. الأغنية خرجت عام 58 وترجع حكايتها لحكاية انفصال عبد الوهاب من زوجته الثانية إقبال نصار اللي تزوجها عام 44 بعد قصة حب طويلة، زواج أثمر على 5 أبناء من بعد انفصلوا. وحسب رواية الشاعر حسين السيد كان عبد الوهاب يمر بأزمة نفسية، أزمة الطلاق بطبيعة، وكان في تواصل معه عبر الهاتف، فألهموا عبد الوهاب الكلمات اللي من اللي سمعها موسيقار الأجيال حسها أنه تعكس الكبرياء متاعه وعزة النفس متاعه كرد على الفراق. معناها ما هوش هكا حزين، فما عزة نفس معناها في الغنية هذية. ونهار اللي سمع فيها الكلمات قام بتلحينها مباشرة. لا مش أنا اللبكي ولا أنا اللشكي، لو جرى علي هواك ومش أنا اللجري، وأقول عشان خطري وأنا ليا حق معاك. فهمتش معناها كبرياء؟ هذا هو غبخيز بصوت من أجمل الأصوات اللبنانية والعربية، صوت ميستو الإحساس. سمعت أنه بش يكون حاضر في المهرجانات، توقعت أنه بش يكون في الحمامات، ماهوش في الحمامات، بالكشي في قرطاج، خطر حضورها كان جميل جدا في مدينة الثقافة، معناها في عرضها في شهر سيدي رمضان. برشا إحساس، برشا دفء وفينة ورقة في صوت عبير نعمة، والتوزيع الموسيقي الأوركسترالي في الغنية أعطى الأغنية أبعاد أخرى.

0: بصير.
1: يا معاذ بتني بزينك، رجعنا بالتونسي وهذا اختيار من اختياراتنا الليلة في البلاي ليست في أول عدد معاكم من إذاعة المنستير، وهذا موعد تتابعوه كل أربعة من 8 للعشرة متاع الليل. اخترنا الأصل اللي نرجع به، الأصل مع بابا الهادي هادي جوني الله يرحمه وينعمه، مجدد زمانه والمنفتح على كل ما هو لمسة لاتينية، وظفها كأجمل ما يكون في جزء كبير من أغانيه. قلت رجعنا بالأصل في إشارة أنه بالذكاء الاصطناعي اليوم ولينا نسمعه بأغاني بثوب جديد، بأصوات ارتفيسيال، بتوزيع جديد. الذكاء الاصطناعي اللي قاعد يحدث الحقيقة في ثورة في عالم الموسيقى، كيف ما برشا مجالات أخرين لكن في عالم الموسيقى ثورة بالليزوتي اللي فيه بالمؤثرات وغيره. واليوم مازال الجدل قائم حول هالذكاء الاصطناعي ومجالات الإبداع. هل ترى باش ينجم يقتل الإبداع؟ ما عادش ثم روح حكا إنسانية بشرية. ثم دراسات اليوم تظهر أنه نسبة توصل ل 97% من المستمعين واللي عاجزين على التمييز بين الأغاني اللي بأصوات فنانين حقيقيين وبين أصوات وأغاني وفنانين مصنوعين هما بيدهم بالذكاء الاصطناعي. معناها والله ضاعت علي الأسماء، ما ثم فنانة إيرانية بالذكاء الاصطناعي معناها تراند، معناها بالأغاني اللي قاعدة تخرج فيهم وتغني فيهم وهي أصلا معناها مصنوعة بالذكاء الاصطناعي الأغاني. وهي اليوم ولا ثم حظر حتى من قبل بعض المنصات المحتوى الانتليجنس ارتيفيسيال اللي تقوم هالمنصات هذية بحجب هذا المحتوى لحماية حقوق الفنانين. هذا صاير معناه الموضوع حاصله كبير، نفتحوه إن شاء الله في أطر أخرى. أما مديم رجعنا بغنية الهدي جوينيا معذبتني بزينك، هاو بش نسمعوكم النسخة بالذكاء الاصطناعي ولكم الحكم.
2: Playlist.

0: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
1: في الصيف بكلنا نوجو على تنفيسه، وكل حد كيفاش يعد

مبروك ومن لي سوكسي الكبار نتاع فرانشيسكو لوتشيو ولا باختصار فرانكي فالي لو ليدر نتاع واحده من اشهر مجموعات البوب في الستينات في امريكا ذا فور سيزون كان تيك ماي ايز اوف يو من الغنيات العالميه اللي تعاودت تغنيت بعده اصوات عالميه ربما من بين الاشهر كان اندي ويليامز لورين هيل زيدا واللي الغبريز نتاعها كانت نومي للغرامي اووردز ما ربحتش لكن كانت مرشحه للجائزه هذيا نرجو لكم نوصلوا معكم مع فقراتنا مع اختياراتنا في بلايست الليلة اختيارات متنوعة حتى العشرة متاع الليل ويسأل على الوقت تويكة 9:32 دقيقة في إذاعة المونستير إن شاء الله موانسين خرجتكم إن شاء الله موانسين طريقكم إن شاء الله موانسين قعدتكم في الدار خدمتكم إذا كان مسموح باش تسمعونا حاسين ونسلم عليكم وين ما انتم موجودين وإن شاء الله كل واحد وذوق متاعه يسمع اختيارات يحبها ومن جملة فقراتنا الفقرة الجاية اللي باش تكون كل مرة مع تاريخ نوع موسيقي معين مع الخصوصيات الموسيقية اللي ميزت لون بعينه واللي تطورت عبر الأزمان الخصوصيات اللي تطورت من خلال تجارب وأصوات واليوم مثلا باش نحكي وباش نسمعوكم موسيقى جاز ريترو

موسيقى جاز وعالم موسيقى جاز عالم خاص جدا حتى بطقوس الاستماع حتى بالفضاءات اللي موجودة في العالم واللي تتعزف فيها ولا تتغنى فيها الموسيقى هذية. موسيقى تجاوزت كل الحدود ووصلت لقلوب المستمعين في العالم. وكيف نقول جاز نقول قصة موسيقى بدأت في المجتمعات الإفريقية الأمريكية في منطقة نيو أورليانز بالتحديد في أواخر القرن 19، وللمجتمعات هذية الإفريقية تشكلت لغة موسيقية. في ميناء نيو أورليانز كانت السفن تجيب معها من إفريقيا العبيد الأمريكا الأفارقة اللي عانوا ياسر تحت وطأة استغلال السادة اللي فرضوا عليهم حياة قاسية برشا برشا. كان ضربهم مباح، جلدهم مباح، سجنهم وأقسى وأبشع ما ينجم الإنسان يتخيله. في وسط كم العناء هذي الكل كانت الحاجة الوحيدة اللي عبروا من خلالها ويفرغوا قلوبهم كانت الموسيقى. موسم الحصاد كان على قد ما هو موسم فيه تعب، كان فيه الفن، كان فيه الغناء، كان فيه زاد الموسيقى والرقص. وكانت هذية البذرة الأولى لموسيقى جاز اللي كانت مزيج بين أنماط ترانيم الكنائس، الموسيقى النحاسية اللي كانت مع الفرق النحاسية اللي تجوب الاحتفالات ولا حتى الجنائز في وقت ما. وذلك علاش من الآلات اللي تسميت عليها موسيقى جاز كانت آلات موجودة في الفرق النحاسية كيف ما الترومبيت، الكلارينيت وإلا الطبل. أوائل القرن العشرين تكونت أول فرق موسيقى جاز، وفي الفترة هذه أشعت الموسيقى حتى أنه تسمى بعصر الجاز The Age of Jazz. موسيقيا ولا بالأحرى تقنيا الموسيقى هذية تمردت على قوالب الموسيقى الكلاسيكية. علاش؟ لأنه على أول ما نجبدو وقولوا موسيقى جاز نقولوا ميزة أولى لها واللي هي الارتجال الامبروفيزاسيون. دي حاجة ياسر معروفة في الموسيقى هذية، والشي هذية خلى الجاز ينتشر برشا ملول بالكل عند الشباب اللي بطبيعته غبال، معناها يتميز بثورته على كل ما هو قديم وتقليد. وفي الفترة هذية بدأت تبرز أول الأسماء الرواد الجاز كيف ما لويس أرمسترونغ وإلا ديوك إيلينغتون. ومن المفارقات اللي ممكن نحكيه عليهم أنه من لول بالكل الجاز في حد ذاته كان ثورة على القمع والعنصرية، قمع البيض للسود، لكن البيض كان جزء كبير منهم يحتقروا السود، لكن في نفس الوقت كانوا يحضروا للحفلات اللي يجيوها السود باش يغنيوا باش يعزفوا، وبالعكس كانوا يحضروا ويستمتعوا ويعرفوا قيمة الفنانين هذوما. بلغة أخرى الأمريكيين البيض عرفوا بطريقة راقية أنه اللي يجيوا يتفرجوا عليهم ويسمعوا الموسيقى متاحهم ما همش بالهمج، إنما عباقرة صنعوا موسيقى يطرب لها الجميع بغض النظر عن العرق ولا الدين ولا اللون وغيره. موسيقى جاز الليلة من جملة اختياراتنا في البلاي ليست، ونحيروا زادة كيف كيف شكون باش نختاروا ولا شنو باش نختاروا. اخترني لكم لويس أرمسترونغ، اخترني لكم فرانك سيناترا، وصوت نسائي يعتبر مع كل من سارة فوغان، نينا سيمون وبيلي هوليداي. الليدي متاع موسيقى جاز The First Lady of Song إلا فيتجيرالد بعد شوية.

سلام الموسيقى جاز إن شاء الله المتعة برشا منكم مستمعينا. أهلا وسهلا في إذاعة المنسية اللي قنا معكم في البلايليست باختيارات متنوعة. إن شاء الله تعجبكم, إن شاء الله عجبتكم, إن شاء الله حبيتوها, ولكل الأذواق كنحاولوا ننوعوا من أسبوع إلى آخر ونربحوا استماعكم لنا. تحية لخديجة بن نصر. ليلي ما نحكيش على جوجوش قبيلة شوية كيف جبت الفنانة الإيرانية, حكيت على فنانة إيرانية معناها صنعوها بالذكاء الاصطناعي حقيقية, ذيك روح ودم وجمال إيراني وحلوة صوت وحضور. نرجعوا نعديوها في حصص جايين شوية آخر. هذه موسيقى الغنية اللي باش تسمعوها معنا.

0: تصور سهل مش واحد يطلع الأغنية هذية اللي من مميزات هالموسيقى متاحة لحنها اللي بإمضاء عبقري زمان وبليغ حمدي على حسب وداد كلمات الصحفي وشاعر الغنائي صالح أبو سالم. الأغنية هذية اللي غنيها حليم عام 63 وتعد من أشهر روائع الغناء الشعبي اللي على قد ما فيه ريتم وإيقاع على قد ما فيه شجن مفارقة. هذية أغنية تستمد الجذور متاحة من حكاية حب الباشا الراقصة صعيدية ولا كيف ما تتسمى بالغزية. من الرواية هذية استوحى الكلمات أبو سالم وغنى عبد الحليم على حسب وداد قلبي يا بوي رح أقول للزين سلامات. وخلي نقول أنه الأغنية تم تغيير كلماتها وقت اللي تغنيت في فيلم حكاية حب باش تتماشى مع الجو العاطفي اللي جمع في الفيلم حليم مريم فخر الدين بعيدا بطبيعة على الحكاية الأصلانية للأغنية. خرجت نسخة أخرى خاصة بالفيلم مع الأغنية هذي شو اسمه حكايتها بعد شوية بصوت العندليب. باش أقول لكم شكرا لكم على اختياركم الإذاعة المنستير. إن شاء الله إنسنيكم في أول موعد وإن شاء الله يا ربي كان مازال في العمر بقية نتلقاو في أعداد جايين على امتداد البرمجة الصيفية. تحياتي ليك أيمن الشابي اليوم في التكتيك التقني ألفة جمالي رفقتكم في الأعداد والتقديم. نخليكم على خير إن شاء الله ديما نتلقاو على خير. تصبح على خير الناس الكل.
1: لكل غناية حكاية.
2: هي بتروي قصة كانت معمولة عن واحدة اسمها وداد الغزية.
3: أيوة
2: وداد الغزية. وداد الغزية دي كانت راقصة من أشهر الراقصات اللي بتجوب الصعيد. فوقع في غرامها أحد البشوات في ذاك العصر وما كانت هي بتحب ابن ابن يعني واحد زيها فلاح زيها
3: شعبي
2: وكان هو يمشي يقول لها على حسب وداد قلبي يا ابوي وانا اقول للزين سلامات. وداد جايه من اسمها وفي نفس الوقت جايه من الود
3: اي بالفعل.

جن الظلام وهاج الوجد بالسقم، والشوق حرك ما عندي من الألم.

فنار قلبي بالأشواق موقدة، ومن لظاها يظل الصب في نقمي. يا ليل يا ليل، بلغ رواة الحب عن خبري، واشهد بعلمك أني فيك لم

0: حديث الروح.
1: حديث الروح. حديث الروح عقد من الحكايا تنظمه قلوب عاشقة. حديث الروح لحظة بوح مع إيمان عمارة والبخاري بن صالح، مع تحيات كمال بحر.

التقيتما إذن، وكان كلاكما بركانا، فأين العجب إذا كنت هذه المرة أيضا ضحية؟ كان يجب أن أتوقع كل الذي حدث، فهل يمكن أن أوقف انجرافكما بعد ذلك؟

يتهالك على المقعد كطائر ذبح لتوه. تتهاطل أحداث اللقاء مشوشة مربكة، فيكاد يختنق، يخلع ربطة عنقه بحركة عصبية ويشعل سيجارته

تمطر الذاكرة فجأة. تفاصيل هذا المساء الحزين مرتسمة بعنف في ذاكرتي. وصلت متأخر بعض الشيء، وكنت أنا مع زياد، قد طلبنا مشروبا في انتظارك. ودخلت، كان زياد يحدثني عن شيء ما عندما صمت فجأة وتوقفت عيناه عليك وهو يراك تجتازين باب المقهى. ورأيتك تتقدمين نحونا أنيقة مغرية كما لم

وقبل أن أفكر في تعريفكما لبعضكما البعض، كنت قدمت نفسك لزياد. كنت أنظر إليه وهو يسألك: أنت فاتن إذن، الله ما أجملك.

0: قلت له:
1: لقد أحببت ديوانك الأخير، مشاريع للحب القادم. هناك مقاطع حفظتها لفرط ما أعدتها.
0: ورحت تقرئين أمام دهشتي:
1: لا تبطل السحر الذي بيننا، وتطفئ المصباح في الدرب. حمامة أنت وعش أنا، منقارها الأحمر في قلبي ينقر حتى لا أرى مهربا إلا بأن أموت.

0: وعندما سكت راح يقرأ بقية القصيدة وكأنه يقرأ لك طالعه فقط.
1: وما لي سواك وطنا، ولا شيء غيرك عندي، مشاعر حب لعمر قصير. أيتها الواقفة في مفترق الأضداد، يا نخلة عشقي قفي، إنني أنتهي الآن فيك. فمن يعطي للعمر عمرا يصلح لأكثر من بداية؟
0: اكتشفت بحماقة وقتها أنني صنعت قصتكما بيدي، بل وكتبتها فصلا فصلا بغباء مثالي، وأنني عاجز عن التحكم بأبطالي.

تتجاذبه أحاسيس الألم والغضب والحقد، يحس بصداع فظيع يفتت أعصابه، فيمسك رأسه بكلتا يديه. فجأة

أنا أجدني متهمة. تهمتي أبيات من الشعر الجميل قرأتها، رددتها وفي حمى أعجابي باركت شعرية كاتبها، فهل أذنبت؟ كانت لحظة مرقت عن سلطتي هذا الزمن الرتيب اختطفتها، كانت لحظة تواصل أدبي باركتها وأنكرتها أنت. هل فاجأتنا متلبسين بجريمة النكراء؟ وأية جريمة هي؟ جريمتي أنني أحب الشعر.

0: كيف يمكن أن أضع أمامك رجلا يصغرني باثنتي عشرة سنة ويفوتني حضورا وإقراء وأحاول أن أقيس نفسي به أمامك؟
1: وحقك ما هويت سواك قبل، فكلهم خيالات وظل، ولم تشغل بغير هواك روح، ولم يحفل بغير سناك عقل. بغيرك لا أرى دنياي إلا متاهات، وأنت لدي نهل وهم لا شيء حتى في خيالي، وأنت لدي في دنياي كل. أحبك أحبك أحبك كالحياة تموج سحرا وما فوق الحياة، ولست أغلو. حنانك لي ظلال وارفات، وأنت بعالمي صحب وأهل. أحبك في رضاك وحين تجفو، وحتى المر في دنياك يحلو.
0: كيف يمكن أن أفك صلة الكلمة التي كانت تجمعكما بتواطؤ، وأمنع كاتبة أن تحب شاعرا تحفظ أشعاره عن ظهر قلب؟
2: لا لا لا لا تكذبي، إني رأيتكما معا

0: تكذبي إني رأيتكما معا ودعي البكاء فقد كرهت الأدمع ما أهون الدمع الكثور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر ودع ودع ما أهون الدمع الكثور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر ودع ودع
1: للحب يا سيدي أكثر من معنى، فلماذا تختصره في مركب عطف امرأة ورجل؟ إن كنت أحببت فرمزا كان الذي أحببت، أنا ما أحببت غير سطور شعرية تترجم أحساسا جميلا، حزنا جميلا، حزنا مكابرا، هو جزء منك ومني. ألم تحب أنت أيضا قصائد صديقك؟

وأين يقع الحد الفاصل بين الرمز والحقيقة؟ قولي. كنت أعي تدريجيا أنني كنت سعيدا معك قبل مجيء زياد، وقبل أن يتحول حبنا من عشق ثنائي عنيف إلى حب مثلث الأطراف، ومن لعبة شطرنج يحكمها لاعبان متقابلان، ويملأ الحب فيها كل المربعات البيضاء والسوداء بقانون المد والجزر العشقي، إلى لعبة طاولة نجلس حولها نحن الثلاثة بأوراقنا المقلوبة وأحزاننا المقلوبة، نتربص ببعضنا البعض ونخلق قوانين جديدة للحب.

0: أي ريح حملتنا إلى هذه الديار الغريبة عن طقوسنا؟ أي قدر بعثرنا ثم أعاد جمع أقدارنا المتناقضة المبعثرة وأوقفنا هنا أطرافا في معركة واهمة نخوضها مع بعضنا ضد بعضنا دون وعي أنا وأنت وصديقك؟ الحب ليس رواية شرقية بموجبها يتورط الأبطال، امرأة مع رجل مع خيانة. للحب أعماق وللحب وجوه لم تدركها. أنا أحببت نصا جميلا، تلك كل الرواية، فأي داع لهذه الغيرة؟
1: بلى، هناك شيء بداخلي ينزف دون توقف، عاطفة جديدة للغيرة والحقد الغامض الذي لا يفارقني ويذكرني أن شيئا ما يحدث. أنت يا حبيبتي، أنت جميلة، أنت منجم للكبريت وصديقي عاشق

0: هل احترق صديقي بك ولو وهما؟ أجيبي.
1: ولحديث الروح بقية.

فنار قلبي بالأشواق موقدة، ومن لظاها يظل الصب في نقمي. يا ليل يا ليل، بلغ رواة الحب عن خبري، واشهد بعلمك أني فيك لم

0: حديث الروح.
1: حديث الروح. حديث الروح عقد من الحكايا تنظمه قلوب عاشقة. حديث الروح لحظة بوح مع إيمان عمارة والبخاري بن صالح، مع تحيات كمال بحر.
2: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

أكبر لا إله إلا الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

0: سيد الهاني على الموجة 104.7
1: إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.
2: أغداً ألقاك
3: بلاش العتاب إذاعة المنستير بلاش عتاب يا حبيبي عيش أنت

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة يونس.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة يونس.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. أسأل الله في هذا الصباح أن يفتح لكم أبواب الخير والتوفيق والنجاح، وأن يرزقكم السعادة والفرح والانشراح. جعل الله يومكم رحمة وهناء، وأجاب لكم فيه الدعاء، وأبعد عنكم البلاء، ورفع شأنكم في الأرض والسماء.

وأجاركم من كل ذي شر وأبعد عنكم حزن الحاسدين، وأدام عليكم العافية وغفر لكم ولوالديكم. اللهم يا ودود، نسألك لذة السجود وجنة الخلود ودعاء غير مردود وفرجا ورحمة يا خير معبود. أحبتي في الله مستمعين الكرام، سأظل أقصدكم بكلماتي وأرفع إلى الله دعواتي بأن تملأ السعادة قلوبكم وأن ترتسم البسمة على محياكم وأن يجعل العافية رداءكم وأن يرزقنا ويرزقكم الأمن والأمان. طبتم حيث كنتم وحفظكم الرحمن أينما حللتم وتواجدتم. يا رب أجب لنا الدعاء وأبعد عنا كل بلاء. يا رب سخر لنا جنود الأرض وملائكة السماء وارزقنا حظ الدنيا ونعيم الآخرة ويسر لنا كل أمر عسير وقل لما نريد كن فيكون بحولك وقوتك ورحمتك يا قادر على كل شيء. يا رب أرنا عجائب قدرتك في قضاء حوائجنا وارزقنا من حيث لا نحتسب واجبرنا جبرا يتعجب له أهل السماوات والأرض.

0: ما بالكم أيها الفتيان؟ أين صيدكم؟ أين طرائدكم من الأرانب والظباء؟
1: لم نوفق بعد يا كبيرنا عقور، ما زال وقت الصيد بأوله. لم ترى مهارتنا في الصيد، لكن طرائد سريعة.
0: وأين هي مهارتكم أيها الفالحون؟ ثم إن طرائدكم ليست بأسرع من خيولكم التي تمتطون، بل قولوا لا أحد منكم بات يجيد الرماية من فوق ظهور الخيل. ها أنا ذا اصطدت أرنبين وظبيا واحدا، وأظن إدريس سوف يصطاد مثلي أو أكثر. أجل، وحده إدريس لم يفقد مهارته في الصيد والرماية من بينكم، ولكن أين تراه يكون هو وابن عمه روميس؟

اللعنة، ليس بيني وبين تلك الظباء سوى 50 ذراعا أو أقل، ونبالي لم تصب واحدا منها حتى الآن. ماذا ستقول عني من إذا هي سمعت بخيبتي في الصيد؟ يا للحرج. أنت أيتها الظباء الرشيقة، أتوسل إليك أن تدعوني أحظى بصيد من بينكم، حتى ولو بذيل أحدكم. أجل ذيل، الذيل يكفيني لأبرهن إلى الناس وإلى منا أني صياد ماهر. ها أنا ذا سأوتر قوسي وأسدد بعدها. أها، لقد أصيب ذلك الظبي، إنه يسقط، ولكن سهمي لم يصب، ما زال سهمي في القوس لم ينطلق بعد. أجل ها هو، ترى من يكون ذلك الصياد الماهر؟ يا إلهي، إنه يصيب ظبيا آخر وآخر. أوه، ذلك إدريس بن عمي وحده اصطاد 3 ظباء و5 أرانب، يا له من محظوظ.

0: لم تجبني بعد يا أبتي، ماذا كانت تعني تلك الكلمات التي سمعتها من إدريس بن عمي وهو يتناجى مع نفسه في حجرته؟ كان يردد سبحان ربي العظيم وبحمده، سبوح قدوس، رب الملائكة والروح.
1: لا شك أن إدريس ابن أخي قد أفلح مليا في التدبر بعقله والشعور بروحه النقية، إنه غير حري بالناس أن يعبدوا إلها سكن المياه واتخذها محلا له وبدنا.
0: ماذا تعني يا أبتي؟ أتعيب على الناس أن يعبدوا المياه آلهتهم وآلهة آبائهم؟ لا لا يا أبتي، إني أعيذك أن تحدث أحدا من أهل البلدة بما قلت آنفا، فتكون لهم عدوا وخصيما، أنت وإدريس. أرجوك أرجوك يا أبتي.
1: لا لا تخافي يا ابنتي منى، قلبي يحدثني أن إدريس سيحقق نزعا عظيما بين الناس أجمع، فيهتدي إلى المعبود الحق، إلى الإله الذي توجب على الناس حق عبادته، إله منزه من الحلول في المياه أو في أي شيء آخر. ذلك الذي كنت أطمح إليه منذ صغري يا منى.
0: إنك ترهبني يا أبتي.

كان النبي إدريس عليه السلام يقضي جل وقته متفكرا في ذات الإله الواحد الأحد، متدبرا في خلق السماوات والأرض، يشق طريقه حثيثا للوصول إلى غايته النبيلة، إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا شريك له. وقد ورث عليه السلام عن أجداده الصالحين الذي ينتهي نسبهم إلى نبي الله شيث عليه السلام، ورث كلمات التوحيد والسبحانيات التي يلهج بها لسانه، ولكنه كان يطمع إلى نيل الإيمان اليقين بالله تعالى، فتداركته رحمة الله. وهبط عليه الأمين جبرائيل عليه السلام يكلفه بالنبوة ويعلمه الكتابة، فكان النبي إدريس أول من كتب وخط بالقلم.

0: ما بال إدريس ابن عمي يخرج من دارنا على عجل هكذا يا أبتي؟ حتى أنه ألقى علي تحيته من غير أن يتوقف ويسأل عن حالي كما يفعل كل مرة.
1: لقد زف إلي ابن أخي إدريس بشرى غالية عظيمة يا منى، وانصرف يبلغ الناس بها.
0: ها؟ بشرى غالية؟ إذن أفرحني بها يا أبتي.
1: إنها النبوة يا ابنتي.

0: النبوة؟
1: لقد اصطفاه الله ليكون نبي هذه الأمة، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، يهديهم إلى عبادة الله الخالق الواحد، وينذرهم كيد الشيطان الذي أثبطهم في عبادة غير الله.
0: إنه كلام يشرح القلب وبشرى يطير لها الفؤاد سرورا. يا أبتي إدريس، إدريس ابن عمي سيكون نبي هذه الأمة ويسود على أهل البلدة جميعا، ولكن أخشى عليه من مكايد القوم الأشرار إن هو دعاهم إلى عبادة غير آلهتهم. يا أبتي،
1: لا ريب أن الله سينصره يا منى، فلا تخشي عليه سوءا. اجلسي هنا يا ابنتي، اجلسي كي ألقنك بعضا مما دعاني إليه إدريس من عبادة الله الواحد.
0: تفضل يا أبتي، ووعزتك أنت لطالما أحسست بحرج يجيش في نفسي وأنا أتعبد المياه كما يفعل بنو قومي، وأشعر أن ثمة إلها أعظم وأكمل مما يعبد هؤلاء.
2: غدا نلتقي.

في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميري. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. إليكم مستمعينا الكرام بعض الأدعية المأثورة التي تقال طيلة اليوم منذ الصباح حتى الليل. إذا أفاق المسلم من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وإذا قام من فراشه قال: رب اغفر وارحم واهدي للسبيل الأقوم. وإذا رأى نور الفجر قال: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله والخلق والأمر والليل والنهار لله. إذا نظر إلى السماء قال: ربنا ما خلقت هذا باطلا، يا مصرف القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا أذن المغرب قال: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا. إذا أمس ليلا قال: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله وحده لا شريك له. إذا أتى أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وإذا أراد النوم قال: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، فاجعلهن آخر ما تقول. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قال: باسمك أموت وأحيا. وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشيء إذا نزل بأحدكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا بها فيفرج عنه؟ دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الآية 87 من سورة الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبي الله ونعم الوكيل، أمان كل خائف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت في ورطة فقل: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإن الله يصرف بها ما شاء من أنواع البلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أظله في أرض فلات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود. قال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم 27 مرة كان من الذين يستجاب لهم ويرزق بهم أهل الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، ولقاء يتجدد كل يوم مع مسك الختام، مع سيرة حبيبنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه السيرة التي تجعلنا نستلهم منها دروسا وعبرا نحتاج إليها في حياتنا المعاصرة.

بعد أن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، قام بأروع عمل سجله التاريخ البشري، ألا وهو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. فقد قال ابن القيم رحمه الله: ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المساواة، ويتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر. فلما أنزل الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة.

ومعنى هذا الإخاء أن تذوب عصبيات الجاهلية وتسقط فوارق النسب واللون والوطن، فلا يكون أساس الولاء والبراء إلا الإسلام، وقد امتزجت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة وإسداء الخير في هذه الأخوة، وملأت المجتمع الجديد بأروع الأمثال.

روى البخاري أنهم لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع، فقال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، وأين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن. ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: فتكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. وهذا يدل على ما كان عليه الأنصار من الحفاوة البالغة بإخوانهم المهاجرين، ومن التضحية والإيثار والود والصفاء، وما كان عليه المهاجرون من تقدير هذا الكرم حق قدره، فلم يستغلوه ولم ينالوا منه إلا بقدر ما يقيم أودهم. وحقا فقد كانت هذه المؤاخاة حكمة فذة، وسياسة حكيمة، وحلا رشيدا لكثير من المشاكل التي كان يواجهها المسلمون. وظلت هذه المؤاخاة بين الصحابة تذهب وحشة الغربة عن المهاجرين، وتؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة، وتشد أزر بعضهم ببعض. فلما أعز الله سبحانه وتعالى الإسلام واجتمع الشمل ذهبت الوحشة. أنزل الله سبحانه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في الميراث. ثم جعل المؤمنين كلهم إخوة، فقال: إنما المؤمنون إخوة، يعني في التواد وشمول الدعوة.

في الغد يتجدد اللقاء بحول الله وقوته. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزاء.
1: وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

أحباب إذاعة المنستير، مرحبا بكم معنا من جديد. اللهم لا ترد لنا دعوة ولا تخيب لنا رجاء، بلغنا الغايات وحقق لنا الأمنيات، وأصلح لنا النيات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الصباح خيرا لنا، مملوءا بالأجر، مصحوبا بالعطاء والعافية، مختوما بالصبر والمغفرة والأمان. اللهم اجعل هذا الصباح جالبا للخير والفرح والسعادة والطمأنينة والسكينة. ربي، إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. يا الله، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فاصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى من يظلمنا، وعافنا في أبداننا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، يا أرحم الراحمين.

هذه إذاعة المنستير ترحب بكم وعبر أمواجها الفيحاء نوافيكم بالجديد والمفيد في هذا الصباح الجديد مع أجمل تحيات الحبيب مرموش رفيقي في درب الكلمات. اعتني بنفسك واحمها في دروب الحياة، ولا تعطي الأحداث فوق ما تستحق وأكثر مما تحتمل، وتأكد أنه حين تنكسر أمانيك لن يرممها سواك، وحين تنهزم لن ينصرك سواك، فقدرتك على الوقوف مرة أخرى لا يملكها إلا أنت. فلا تبحث عن قيمتك في أعين الناس، ابحث عنها في ضميرك فقط، فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام، وإذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك، ولا تحمل هم الدنيا فإنها لله، ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله.

0: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح، يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
1: يقولون إن المحبة والطيبة لا تليق بهذا الزمان، لكن الحقيقة أن المحبة والطيبة تليق بكل زمان ومكان، لكنها لا تليق بكل إنسان. فلا تقلق صديقي المستمع، وربك الله، ولا تحزن وأمرك بيد الله، إن الله من اختار لك هذا الطريق ولن يتركك في منتصفه وحيدا. إن الله حين يؤخر عنك الفرح فإنه يؤخره لحكمة ولأجل أمر عظيم، ثم تنام أنت لكن الله لا ينام عن تدبير أمرك ومصيرك. فثق بالله وقل يا رب العالمين لا تكلني إلى الظالمين.

كل باب وإن طالت مغالقه يوما له من جميل الصبر مفتاح. كم من كروب ظننا لا انفراج لها حتى رأينا جليل الهم ينزاح. فاصبر لربك لا تيأس فرحمته للخلق ظل وللأيام إصباح. عزيزي المستمع، الظروف تكشف معادن الناس، بعضهم خاب فيهم الظن وبعضهم أجمل بكثير مما كنا نظن ونعتقد. نحن لا نخسرهم، إنما المواقف تغربلهم. فالدرس الذي تكرره لنا الحياة باستمرار هو أن ننظر تحت أقدامنا، فعادة ما يكون المصدر الحقيقي لقوتنا أقرب بكثير مما كنا نتصور.

أحبة هذا الصباح، قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا أحسنوا استبشروا. فلنجعل من يومنا هذا فرصة للاستغفار والاستبشار بكل ما هو جديد ومفيد، ولنجعل من صباحنا هذا سبيلا للعطاء والابتسامة والدعاء. فأفضل الإيمان أن نعلم أن الله معنا حيثما كنا.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: صديق نور الصباح، لن تتوقف الحياة بسبب عدم فهمك أو تفهمك لها. مهما كانت ظروفك فلا تمنح أحدا وقتا مستقطعا من حياتك، فلكل منا رصيده الذي لا يعرف نهايته إلا حينما ينتهي. فإذا اضطررت للوقوف أو الاستراحة في منتصف الطريق، فاجعله وقتا مهما للتخطيط لخطواتك القادمة، لأن قطار الحياة لا ينتظر أحدا. كذلك الفرص التي تأتينا بغتة، هي تبحث عمن ينتظرها، لكنها سرعان ما تمضي ولا تظل قابعة على طرف الرصيف.

قصر الزمن. ها هو الصباح المزهر الأثير يتسلل إلى رحابك مكللا بالنور، ترقص في أعطافه زقزقات العصافير. أيها الصباح الأثير، أيها الملاح المسافر من وراء النجوم، ما أجمل أن تعزف ألحانك البديعة على صدر هذه الغيوم. أيها الصباح البديع المستلقي في قاعة الرقص وفي حضن الشمس في تفتح الكلمات، تجيء ابتسامتك العذبة تضطجع بين الزهور، تبحث عن ترنيمة الضوء بين التخوم. ما زلت أذكرك أيها الصباح عندما كان الفجر رفيق ألعابي، يجتاح غرفة نومي بأجمل المفاجآت وأحلى العطور.

الاحترام لا يصلح لجميع الناس، قليل الاحترام لا يقتنع حتى يهان، ولا يفهم حتى يضام، والتجاهل الناعم انتقام راق وصدقة جارية على فقراء الأدب والأخلاق والسلوك الحميدة. فالإنسان القوي لا ينتقم، بل يعيد كل الأشخاص كما كانوا، يعيدهم إلى أحجامهم الطبيعية. فعندما يكشف لك الخالق الحقيقة كاملة لا تحاول أن تجد لها مبررات. فمن دروس هذه الحياة، إذا أراد الأعداء مضرتك وأراد الله منفعتك، سيجعل في ضرهم نفعك ومصلحتك، ورب ضارة نافعة.

متابعي إذاعة الجميع إذاعة المنستير، ما زلنا نواصل معكم هذه الرحلة الصباحية مع خالص تحيات الحبيب مرموش. لكل ظالم ومعتد نقول احذر دعوة المظلوم التي تخترق السماوات السبع وترفع فوق الغمام، ويقول لها رب العزة تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قال الشاعر: توقى دعاء المظلوم إن دعاءه لا يرفع فوق السحب ثم يجاب. توقى من ليس بين دعائه وبين إله العالمين حجاب. ولا تحسبن الله مطرحا له ولا أنه يخفى عليه خطاب، فقد صح أن الله قال: وعزتي لأنصر المظلوم وهو مثاب.

اختاري الحب أو اللا حب، فجبن ألا تختاري. لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. ارمي أوراقك كاملة وسأرضى عن أي قرار. قولي انفعلي انفجري، لا تقفي مثل المسمار. لا يمكن أن أبقى أبدا كالقشة تحت الأمطار. اختاري قدرا بين اثنين وما أعنفها أقداري. مراهقة أنت وخائفة وطويل جدا مشواري. غوصي في البحر أو ابتعدي، لا بحر من غير دواري. الحب مواجهة كبرى، إبحار ضد التيار. صلب وعذاب ودموع ورحيل بين الأقمار. يقتلني يقتلني حبك يا امرأة تتسلى من خلف ستاري.

أحبة، هذا الصباح هكذا تنتهي رحلتنا في حدائق الكلمات النيرات. كم جميل أن نستقبل معا طلوع هذا اليوم الجديد ونسماته المنعشة، على أمل أن تلتحف بشائر الفرح والتفاؤل شمس هذا النهار الجديد. نترككم في أمان الله وحفظه. أعد لكم هذه الحصة وقدمها لحبيب مرموش، إخراج الزميلة سامية مطاوعة. دمتم بمحبة وإلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح.
1: السادسة إشارة الوقت على موجتنا. صباح الخير مستمعينا، نهاركم طيب وأهلا بكم في متابعة أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. اختتمت جامعة الكوميسا للنساء صاحبة الأعمال مؤتمرها السنوي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بالعاصمة بإعلان بيان تونس الذي سيقع رفعه إلى جميع الحكومات وأصحاب القرار في الدول الأعضاء. قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد مستشار سابق بديوان وزيرة العدل وتعديل نصي بالترفيع في العقاب المحكوم به من 5 إلى 8 عوام سجنا، وذلك من أجل تهمة الخيانة الموصوفة وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريق الأنباء. وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت شهر مارس 2026 بثبوت إدانة المتهم فيما نسب إليها إثر شكاية رفعتها ضده الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات وسجنه من أجل ذلك مدة 5 سنوات. أفادت معطيات تم تقديمها خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن قطاع تربية الماشية في تونس يشهد خلال السنوات الأخيرة تراجعا هيكليا متواصلا انعكس على حجم القطيع الوطني والإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والحليب. أوصت وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتقييم المخاطر في بلاغ مشترك لهما باتباع جملة من الإرشادات لاستخدام أجهزة التكييف بطريقة صحية وآمنة تمنع من ظهور مخاطر صحية على المستخدمين، وفي مقدمتها صيانة هذه الأجهزة مرة واحدة على الأقل سنويا وعدم تجاوز فارق 7 درجات بين الفضاء الداخلي والخارجي وتهوئة الغرف يوميا لمدة 10 إلى 15 دقيقة. في أبرز أخبار العالم هذا الصباح، بدأت مراسم تشييع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي اليوم السبت في طهران وسط مشاركة آلاف الإيرانيين بعد أكثر من 4 أشهر على اغتياله في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا القادم الإخباري طبعا يتجدد بكم دائما على موجاتنا تمام الساعة 7. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنسير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة وتتابعت

0: 6:05 دقائق صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 4 جويلية 2026.
1: صوت ينادي
2: اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك

ومن إليه يلجأ المضطر؟ ويا قريب العفو يا مولاه، ويا مغيث كل من دعاه، بك استغثنا يا مغيث الضعفاء، فحسبنا يا رب أنت وكفاه. فلا أجل من عظيم قدرتك، ولا أعز من عزيز سطوتك. لعز ملكك الملوك تخضع، تخفض قدر من تشاء وترفع، والأمر كله إليك رده، وبيديك حله وعقده، وقد رفعنا أمرنا إليك، وقد شكونا ضعفنا عليك، فارحمنا يا من لا يزال عالما بضعفنا ولا يزال راحماً.

صباح النور، إن شاء الله نهاركم مبروك. تحياتنا لكم وين ما كان يوصلكم صوت إذاعة المنستير. كما العادة رافقوكم في صبحيتنا في بشائر الصباح من توا حتى للتسعة، ثلاثة سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. هذه تحية توصلكم من عند هيثم والناس اللي رافقني اليوم في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. بعد شوية كما العادة ناخذوا فكرة على أحوال الطقس، نشوفوه كيفاش باش يكون اليوم، وتستناو بقية الفقرات. نرجع شوية في التاريخ، نتذكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم، وطبعا جولتنا الصباحية مع أخبار العالم. البداية كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح.

فيروز نوصل معها ل 26 دقيقة. تحية الكل من خلط يسمع في بشائر الصباح وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم السبت 4 جويلية 2026 باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، أحيانا كثيف السحب بالمناطق الساحلية مع إمكانية نزول أمطار تكون متفرقة ومؤقتا رعدية تشمل محليا بعد الظهر الوسط الشرقي. بالنسبة للريح تكون شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا فقوية بالشمال ومحليا الوسط ومعتدلة ببقية الجهات، وتتقوى أثناء الليل بالجنوب الغربي وين تكون مثيرة للرمال والأتربة البحر. تقريبا كما البارح باش يكون شديد الاضطراب بالشمال وخليج الحمامات وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل، ودرجات الحرارة القصوى تكون بين 27 و32 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب. ساعتنا الثانية كما العادة نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع، نشوفوا كيفاش باش يكون إن شاء الله بكل التفاصيل. خليكم معنا ما تبعدوش، نواصلوا مع الغنيات، نرجع لكم بعد شوية مع بقية فقرات ساعتنا الأولى.

0: مناسير
1: الفحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7
2: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم.

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره ببشائر الخير.

0: الله نهاركم زين.
1: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول وركيبة قادمة كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
6: 36 دقيقة نرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم، والبداية بأربعة جويلية 1187 انتصار المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين. من الأحداث الأخرى اللي صاروا في نهار كيما اليوم، أربعة جويلية سنة 1776 استقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن التاج البريطاني، وكان هذا بعد حرب طويلة ساعدتهم فيها فرنسا. 1810 في نهار كيما اليوم أيضا القوات الفرنسية تحتل مدينة أمستردام الهولندية، وفي 4 جويلية 1827 ولاية نيويورك تصدر قرارا تمنع فيه الرق على أراضيها. أيضا من الأحداث الأخرى اللي صاروا في نهار كيما اليوم، 4 جويلية سنة 1944 مجموعة من الطيارين اليابانيين يشنوا أول هجوم انتحاري ضد القوات البحرية الأمريكية، وكان هذا بالقرب من منطقة أيوجيما في المحيط الهادي، والهجوم هذا أدى إلى تدمير عدد كبير من السفن الأمريكية. 4 جويلية سنة 1953 في نهار كيما اليوم، افتتاح إذاعة صوت العرب في العاصمة المصرية القاهرة. ونختموا ب 4 جويلية 1979 إطلاق سراح الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة بعد اعتقاله عام 1965 في أعقاب الانقلاب العسكري اللي قادوا ضده وزير الدفاع هواري بومدين. كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم، نصلوا معهم للستة وتسعة وثلاثين دقيقة. موعدنا من زين متواصل في بشائر الصباح، وبعد شوية نعملوا طلة ونشوفوا شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة في صباح بلا حدود.

0: أم كلثوم نوصل معها 45 دقيقة. تحياتنا لكم هذه بشائر الصباح. نواصل مع فقراتنا ونشوف شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة.
1: صباح بلا حدود.
0: نبدأ جولتنا في صباح بلا حدود من موقع فرانس 24 اللي تكتب: كأس العالم 2026 الأرجنتين تهزم الرأس الأخضر 3 سنين بعد التمديد، وبش تواجه الأرجنتين مصر في ثمن النهائي. وبرافو للكافير اللي عادت الحقيقة ماتش مزيان برشا، والمباراة للأسف كانت تحسمت بهدف في دقيقة 111. من الأخبار والعناوين الأخرى في نفس الموقع: بين الحداد والسياسة طهران على موعد مع أكبر مراسم وداع في تاريخ الجمهورية الإسلامية. سؤال في الموقع فرانس 24: لماذا تراهن فرنسا على سلطة عمان لحل أزمة مضيق هرمز، وما حساباتها في المنطقة؟ وسوريا: القضاء يباشر جلسات محاكمة بشأن أحداث السويداء الدامية. نمشي إلى موقع الجزيرة: بموافقة عمانية تحرك بريطاني فرنسي لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. وبيان بريطاني فرنسي يقول أنه سلطنة عمان وافقت على العمل مع لندن وباريس لضمان سلامة الملاحة في مياهها الإقليمية. أيضا في نفس الموقع: بوتين يشيد بالسيطرة على مدينة استراتيجية، وزلنسكي يتوعد بأسلحة نوعية، وتصريحات الحوثيين للتغطية على انتهاكاتهم، وسنرد بحزم على أي تهديد، هكذا يقول التحالف. وموجة حر تضرب الولايات المتحدة وتعطل احتفالات بالذكرى 250 للتأسيس. نمشي إلى موقع البي بي سي، وإن تلقاوا صور أقمار صناعية تكشف لأول مرة حجم الأضرار في المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية. وتشييع علي خامنائي: مراسم تمتد 6 أيام بين طهران ومشهد والعراق. سكاي نيوز تكتب اليوم: ترامب يحذر من هجوم على الهوية الأمريكية من الداخل، وتحرك بريطاني فرنسي لنشر بعثة عسكرية في مضيق هرمز. وأيضا في الشأن الإيراني: إيران اللي تبدأ رسميا مراسم تشييع خامنائي في طهران. كانوا هذا بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود. نواصلوا مع نعمة 46 دقيقة دريجين تقريبا، موجز الأخبار، ونرجع لكم في ساعتنا الثانية. مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم مبروك.

0: من إذاعة المنسير مجددا، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 7 للأخبار. تحتضن مدينة العلوم بتونس العاصمة اليوم الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج، الذي تنظمه جامعة العمال التونسيين بالخارج بالشراكة مع المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات. ويأتي هذا الحدث الدولي في إطار دعم التواصل بين تونس وأبنائها بالخارج وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ ثقافة الحوار والتسوية السلمية للنزاعات على المستوى الوطنية والدولية. يعقد اليوم المجلس الوطني لهيئة الصيادلة جلسته العامة الانتخابية لاختيار ممثلي القطاع، ويتكون المجلس الوطني من 11 صيدلانيا يمثلون مختلف الأصناف والقطاعات، ويشترط في المترشحين امتلاك الجنسية التونسية والترسيم بجدول الهيئة منذ 10 سنوات على الأقل، ويمنع القانون الجمع بين عضوية المجلس الوطني أو المجالس الجهوية وعضوية اللجان الإدارية أو التسييرية للمنظمات النقابية الصيدلانية. نظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء أمس جلسة استماع أولى إلى وزير الاقتصاد والتخطيط، خصصت لتقديم مشروع المخطط التنموي 2026-2030. وقد قدم الوزير بسطة حول الأسس الدستورية والقانونية التي استند إليه مشروع المخطط التنموي، ولمحة عن مختلف مراحل إعداده. تراجعت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ أمس الجمعة إلى ما يعادل 97 يوم توريد، وذلك بالمقارنة مع التاريخ ذاته من السنة المنقضية بما يعادل 3 أيام توريد وفق البيانات التي نشرها البنك المركزي التونسي. وقد سجلت مداخيل السياحة شبه استقرار لتبلغ 3352.4 مليون دينار في تاريخ 30 من جوان المنقضي، بينما ناهزت تحويلات التونسيين في الخارج 4405.2 مليون دينار. بدأت مراسم تشييع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي اليوم في طهران وسط مشاركة آلاف الإيرانيين بعد أكثر من 4 أشهر على اغتياله في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وقالت السلطات إنها تتوقع أن يشارك بين 15 إلى 20 مليون شخص في المراسم في طهران وحدها، على أن تستمر هذه المراسم لستة أيام قبل أن يوارى الجثمان الثرى في مشهد في شمال شرق البلاد. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء، آدم وحواء.

جو بحذان الإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على

0: مازالت البركة.
1: حسب ناس عملت حاجات على المجل، ما فماش دار ساعة ما فيهاش بير ومجل. أنا اللي سكنت فيهم في وسط البلاد اللي دايرة بالصور في البلد بكلها بالبيار والمجل. الماكلة كيف تفضل في الليل، يددوها في حطوها في الصل ويددوها في المجل، فهذا بوقة الفرجدار، حوت، الحم، حاجة من نوع هذا، طرف العيون في المستير، العيون المعروفين معناها، ولا بار الشلوق يعملوه للري للشرب خطر حلو. المواجل تعرف قد الشمة في المستير اللي صالحة للشرب والغسيل، 461 مجل هذا في البلاد اللي دايرة بالصور. وقتاش هذا كم تهدت عاد البلاد، ما عادش الماء تاع المجل من المطر يخزنوا غادي البيوت اللي دايرة بالدار، الكل يصبوا في بعضهم ويصبوا في المجل. الماء المجل صالح للشرب وصالح للغسيل الدبش، خاطر يرغي الصابون، يرغي الصابون، ولا عنده بير. البير ساعات تلقى حلو وفي أغلب الوقت تلقى ملح انت والأرض، ما أنا عنده مصلحة كبيرة ياسر المجل، ويسقيوا بيه أيضا زاد الحيوانات واللي عندهم بقر، فماش واحد بقاش عنده بقرة وعلالش في الدار. الماء هذا يحطوا أغلب الوقت في الحلابي الشربية في جهات يسميه، والحلبية هذيك يدلدوها زاد في المجل يغطسوها تبرد. والمجل عنده برشا حوايج راهو في حتى المرضى يدلدوهم في المجل ولا في بير، وهذا خدمتها عندها برشا اللي يقولوا المافي، هذا اللي عنده الهافية يبلي يتنفس بالسيف يداخ الصغير تسال قبل أقل المرضى تموت حاجك يمشي قبل كان يمشوا لقسبة المديوني. فما امرأة غاد تقولهم دلدو في الماجل ولا في البير ولا في، وموجودة حتى في المستير وقت برشا مرات هكا يدلدو في الواحد. وهذه صورتها حتى في تلفزة قبل حاجة جات لهنا، يهبطوا كل ولاد كي يحطوا في الشارية، حطوا في الشارية ويدلدو في البير. هو بطبيعة الحال كي تهبط فوت تقريب 8 متر و 10 متر الطقس نتاع البير فيه برودة ملوطة، كان صاح يقولوا كبرى، هو يصيح الولد والصغارين تسمع من فوق يولي عاطي مسد، هو برا هو برا هو برا، ويطلعوه وقتها. ووقت برشا مرات في البير في سيد المازر هوني في المستير، في خنيس زاد موجود، في برشا بلدان موجود ويستعملوه للمهف، يقول لك هذا اللي عنده الهافية إذا كان صاح معناه بري.
0: مازالت البركة

مروان خولي نوصل مع 17 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 4 جويلية 2026. تحياتنا لكم، إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله ما فيه كان الخير. نحن مازلنا معكم حتى للتسعة ونسوكم في الصبحية هذه ونهار جديد اللي نبدأوه مع بعضنا. ونهار زادة كما تعودتوا في بشائر الصباح الربح موجود وعندكم فرصة باش تربحوا وصل بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام المنستير. الموعد كما العادة يكون على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. سؤال سهل برشا، إذا كان سمعتوا فقرة مازالت البركة تنجموا تجاوبوا على السؤال، وإلا حتى كما سمعتوش سهل برشا سؤال ينجم أي واحد فيكم يربح معنا اليوم. هات نذكركم به، السؤال يقول خزان يتبنى تحت الأرض باش نجموا فيه الماء متاع المطر من أسطح المنازل. ثلاثة احتمالات زادة من فوق، هو سؤال سهل برشا ونزيدوا نعطيكم احتمالات. هل هو واحد ماجل، اثنين البير، ثلاثة الفسقية؟ سهلة برشا العملية، تمشي للصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك، جاوبوا على السؤال هذايا في الكومنتير تلقاو السؤال جاوبوا عليها غادي. وانتم موجودين كما العادة تعاونوني في اختيار الغناية الأخرى اللي نكملوا بها بشائر الصباح. اليوم اقترحت عليكم زوز غنيات مش نختاروا منهم، راغب على ما يا ريت، ذكرى محمد وحياتي عندك. كما العادة كما تعودتوا توا جمعة من اللي بديت البرمجة الصيفية على إذاعة المنستير تختاروا الغناية الأخرى في بشائر الصباح. واحد راغب على ما يريت، اثنين ذكرى محمد وحياتي عندك. الموعد على صفحة الرسمية لإذاعة المنستير. شو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية؟ دقيقة صحة كما العادة تستناو عناوين نشرة أخبار ثمانية، الأخبار الرياضية في سبور أنفو، أحوال الطقس كما العادة من المعهد الوطني للرصد الجوي، وفقرت صغير صغرون بعد ما نسمعوا هاني شاكر. مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم مبروك. تحياتنا لكم وطريق السلامة للجميع إذا كان متوجهين للخدمة. ربي معكم.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: تستغرون مع ريم الهيم.
1: السلامة، أنا اسمي محمد، عمري 4 سنوات. نمشي نتكى شوية، نقيل شوية دبيج الليل، نرقد شوية، وبعد دبيج الصبح نمشي نلعب، وبعد نمشي ندوش شوية، ماما ندوش لي، وبعد نمشي نقعد في الصالة ونتفاش باللانديناتور. نحب أنا نحكي لكم على العطلة. نمشي للقرآن، وبعد نلوح، وبعد نفطر، وبعد نمشي للبنتول، وبعد نلوح نقرأ شوية، وبعد نمشي نتكى، وبعد نتفرج في التليفون متاع ماما، وبعد نمشي نجلي شوية بالتروتينات، وبعد نمشي بحزة ماماتي، نقول لها يما عايش ماماتي يعطيني دبسك شوية يا اخي تعطيهولي، وبعد تعطيني براسة انا مصوت بيه ماماتش ليلي حلوة، وبعد ماماتي دوب اللوح ناكل حلوتي ونرقى.

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الناس اللي عندها مرض بهجت يعانيوا من اللشلوش في الفم، ونصيحتنا باش نقصوا من حدة اللشلوش ومن إمكانية ظهوره إنه الناس هذوما تبتعد عن المملحات والمخللات بصفة عامة، يبتعدوا عن المكسرات وخاصة المملحة منها، يبتعدوا عن الحوامض والقوارص بصفة عامة، يحافظوا على نظافة الفم والأسنان، ويزوروا بصفة دورية طبيب الأسنان للقيام بالفحوصات اللازمة. مع تحيات الدكتورة ملك الشيدة.
0: دقيقة صحة.
2: السابعة والنصف صباحا بإذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. تونس تحتضن اليوم فعاليات الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج. وزارة المالية تدعو إلى التريث بخصوص إقرار إلزامية انخراط الفلاحين في صندوق الجوائح لاستكمال ضبط آلياته وتقييم تجربته. خبير في علوم البحار يحذر من تكرر حالات غرق الأطفال بعدد من الشواطئ، ويؤكد أن الطوافات المروجة لا تتوفر على شروط السلامة. إيران تبدأ رسميا مراسم تشييع خامنئي في طهران. تفاصيل هذه العناوين وأنباء أخرى تأتيكم بإذن الله بعد نصف ساعة من الآن. إلى اللقاء.
3: بوحجلة، سبيخة، حفوز على الموجة 97.3.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: تغيير بطاقة التعريف الوطنية على إثر السرقة أو ضياع أو تلف. شروط الانتفاع بهذه الخدمة: ضياع بطاقة التعريف الوطنية، الوثائق المطلوبة، تعمير المطبوعة الإدارية وإمضاؤها، شهادة ضياع، 3 صور فوتوغرافية للمعني بالأمر، طابع جبائي 25 دينار، مكان إيداع الملف بمركز الأمن، شرطة أو حرس وطني مرجع نظر الإقامة الطالب من أجل الحصول على الخدمة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم المطلب.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

0: بوحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: 97.3 في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
2: في شتى المجالات.
1: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
2: سياسيا
1: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم
2: ومعانا
1: ما يفوتكم شيء.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. نبدأ بالمونديال، والبارح تعرفنا على ثلاثة فرق الأخيرة ترشحت للدور 16 من كأس العالم، أمريكا، كندا، وأيضا المكسيك. المنتخب المصري يضمن ترشح رغم أنه كان صعب. المنتخب الأسترالي إمام عاشور فتح النتيجة في الدقيقة 13، ثم محمد هاني عدل النتيجة في الدقيقة 55. تمشي المباراة للتسعين دقيقة ثم الحصص الإضافية، ثم ضربات الجزاء تعطي الأفضلية للمنتخب المصري، ولأول مرة يترشح للدورة 16 في تاريخ المنتخب المصري بعد ما زاح المنتخب الأسترالي بفضل ضربة الجزاء 4-2. في مباراة أخرى كانت مشوقة إلى أبعد حدود، مباراة الرأس الأخضر منتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي افتتح النتيجة ثم دي أرتي عدل النتيجة للصالح الرأس الأخضر. أيضا ليزاندرو مارتينيز يضيف الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني، لوبيز يعدل النتيجة للرأس الأخضر. مباراة ممشي للحصص الإضافية كما قلت، ثم في أواخر المباراة جابرييل روميرو يزيد الهدف الثالث للمنتخب الأرجنتيني، ويهدي انتصار صعب للمنتخب الأرجنتيني من منتخب الرأس الأخضر. منتخب كان محترم جدا، خرج من الباب الكبير بعد ما شرف القارة الإفريقية. منتخب نذكر أنه تعادل مع المنتخب الإسباني أمام بطل اليورو إسبانيا ومنتخب الأوروغواي. قليل من الحظ والتوفيق كانوا خلاوش المنتخب الرأس الأخضر يمر أمام المنتخب الأرجنتيني اللي 120 دقيقة كما قلت خلت المنتخب الأرجنتيني يترشح للدورة القادم. ذكروا المنتخب الرأس الأخضر وبلد الرأس الأخضر 500,000 نسمة فقط. مباراة أخرى كان فيها الآخر، مباراة المنتخب الكولومبي يمر للدورة القادم. منتخب غانا بهدف أوريس في الدقيقة 14 يهدي المنتخب الكولومبي ترشح للدور القادم. هيك تعرفنا على المواجهات الدورة 16 من كأس العالم 26. اليوم الافتتاح بزوز مباريات، مباراة كندا والمغرب الساعة 6 بتوقيت تونس، ثم 10 متاع الليل مباراة فرنسا الباراغواي. ثم نحكي على مباراة يوم الأحد 9 ليلا، مباراة النرويج والبرازيل، ثم 1 صباحا يوم الاثنين مباراة المكسيك إنجلترا، 8 ليلا يوم الاثنين البرتغال إسبانيا، 1 صباحا أمريكا بلجيكا. كما قلت منتخب الرأس الأخضر بشي يواجه منتخب المصري، بشي يواجه المنتخب الأرجنتيني، وآخر مباراة بشي تكون بين منتخب سويسرا والمنتخب الكولومبي. هذا البرنامج الدور 16 لكأس العالم 26. الاتحاد المنستيري نتوي صفحة كأس العالم، يغلق ملف عمر العمراني بعد ما أعلنت الهيئة المستقلة لفض النزاعات التابعة للاتحاد المنستيري أمس غلق ملف اللاعب عمر العمراني بعد سداد مستحقاته المالية بقدرة تقريبا 70,000 دينار، وهكا تم غلق كل الأبواب. والاتحاد المنستيري بصفة رسمية بش يكون في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في المقابل أيضا الجامعة التونسية ترسل وتقرر أنه بش يكون افتتاح الموسم الرياضي الجديد، والبداية الموسم الرياضي الجديد بش يكون 22-23 أوت القادم. وأرسلت أيضا لكل النوادي أنه تم البقاء على 16 فريق فقط بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في فريق النادي الرياضي الصفاقسي اتفاق رسمي مع المدرب الصربي ميلتون للإشراف على مقاليد الفنية لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. ميلتون 57 عام، سبق له بشدرب العديد من الفرق والمنتخبات، أوغندا، جنوب أفريقيا، تنزانيا، رواندا، السودان، مصر، زامبيا، ليبيا والجزائر، عديد شملت منتخبات وأندية في أوغندا كما قلت جنوب أفريقيا والعديد من الدول. نذكروا الساعات القادمة باش يتم الإعلان الرسمي على المدرب الجديد لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. في كرة السلة المنتخب الوطني التونسي حقق المهم ويضمن العبور للدور الثاني من تصفيات المونديال بعد ما حقق فوز أمام نظيره الرواندي بنتيجة 83 مقابل 67 مش يضمن رسميا تأهله للدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 27 قبل الجولة الأخيرة من النافذة الثالثة الاشتراكي خلالها منتخب غينيا يوم الأحد. تكون الواجهة النافذة الرابعة من 27 حتى 30 أوت القادم في قاعة رادس. في نهاية سبورت فور شاركم أسعد الأيام، يرجعكم محمد يكمل معكم بشار الصباح، إلى اللقاء.

0: 57 دقيقة رجعنا لكم ومواصلين معكم بشئر الصباح حتى للتسعة متاع الصباح. نمشي إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، معنا سي بلال يحيوي. صباح النور.
1: صباح النور خويا محمد، مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعي دائرة المنشي.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. كيفاش باش يكون طقس اليوم وناخذ فكرة على نهاية الأسبوع أيضا؟
1: قبل ما نحكيو طقس اليوم نحكيو على التقلبات اللي كانت موجوده خلال اليوم امس، خاصه من ناحيه الامطار والسحب اللي كانت موجوده في اغلب، خاصه متمركزه اكثر كانت موجوده على المنطقه الساحليه الشماليه وايضا الشرقيه. امطار اللي سجلناها معناتها كانت الحقيقه كميه ضعيفه الى متوسطه، اهمها في نابل اللي تراوحت بين 3 الى حدود 17 ملم، في تونس وبزرت من 1 الى 6 ملم، في بنغروس بين 2 و 11، في زغويه بين 1 و 2، وايضا في صفاقس بين 3 الى حدود 5 ملم. اليوم ان شاء الله تبقى معناتها التقلبات هذه نحو الشرق، لكن تبقى بقايا أمطار خاصة هذا الصباح الباكر، معناتها خاصة بأقصى السواحل الشرقية، ثم سحب قليلة يسقر نسبيا للطقس، طقس قليل السحب على أغلب المناطق. آخر النهار إن شاء الله معناتها ثم كذلك تكاد بالنسبة للسحب في المرتفعات الغربية للوسط تكون مسحوبة أيضا ببعض الأمطار مع هبوب رياح، مازالت متواصلة الرياح. هي البارحة أيضا كانت هناك رياح قوية، لكن اليوم مازالت متواصلة أيضا خاصة قرب السواحل وكذلك محليا بالجنوب. البحر عامة مش يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب خلال هذا اليوم، ودرجة الحرارة القصوى ستتراوح بين 29 إلى حدود 33 درجة في المنطقة الساحلية أيضا والمرتفعات، وبين 34 إلى حدود 39 درجة بالنسبة لبقية الجهات. يوم غد إن شاء الله نعود للاستقرار من جديد في حالة الطقس، طقس عامة قليل السحب، الريح أيضا تتقلص نسبيا سرعتها، هذا تبقى قوية شوية خاصة قرب السواحل وبالجنوب. البحر عامة أيضا مضطرب، ودرجة الحرارة في ارتفاع طفيف خلال يوم الغد معناتها مقارنة بهذا اليوم درجة إلى درجتين فارق لا أقل. وإن شاء الله يتواصل الاستقرار هذا أيضا في بداية الأسبوع، تتقلص أيضا مع سرعة الرياح، البحر يكون متموج إلى قليل الاضطراب خلال يوم الاثنين، عامة طقس قليل السحب بأغلب المناطق، ثم بوادر ظهور خلال العادية أيضا والمرتفعات الغربية الوسط والجنوب خلال المساء يوم الاثنين، وكل الحرارة تكون في استقرار، ويوم الثلاثاء نعود للاستقرار أيضا مع من خلال ارتفاع نسبي في درجات الحرارة وبحر قليل الاضطراب اللي باش يكون على أغلب السواحل.
0: واضح، شكرا ليك سي بلال، تحياتنا ليك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 57 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح، شكرا على الاستماع. نشرة أخبار 8 بعد 7 دقائق من توا، نرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات. شكرا على الاستماع، خليكم معنا ومتبعدوش.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: تمام الثامنة صباحا على موجاتنا. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوينها: تونس تحتضن اليوم فعاليات الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج. وزارة المالية تدعو إلى التريث بخصوص إقرار إلزامية انخراط الفلاحين في صندوق الجوائح الاستكمالية ضبط آلياته وتقييم تجربته. إيران تبدأ اليوم رسميا مراسم تشييع خامنئي في طهران. إلى تفاصيل النشرة: تحتضن مدينة العلوم بتونس العاصمة اليوم الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج الذي تنظمه جامعة العمال التونسيين بالخارج بالشراكة مع المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات. وأوضح رئيس الجامعة حسن العريبي أن هذه الندوة تهدف إلى تعزيز ثقافة التحكيم والوساطة وتثمين الكفاءات التونسية بالخارج وتعزيز مساهمتها في الاستثمار.
1: حبينا يكون فرصة نوريه العدالة من وجهة الثانية من وجهة الآخر، العدالة اللي أغلبية الدول في العالم ولات تعتمدها اللي هو التحكيم. دونك فرصة باش يكونوا متواجدين إن شاء الله خبراء في القانون، أساتذة في القانون، محامون، قضاة متقاعدين، محاكمين دوليين، ممثلين على الجالية التونسية، عضو الإشهاد، عضو المنافذين، تكون زادة سلك الديوانة التونسية موجود. فرصة لأي مستثمر بالخارج اللي حب يعمل أم بروجي، حب يعمل أي حاجة، اخترنا الذات معناها في أول باكون باش يكون عنده الوقت كان يحب يستثمر في البروجي باش يلقى شكون يسألو باش يعرف.
0: سجل سد سيدي سالم بولاية باجة أكبر سدود تونس تحسنا في منسوب المياه، مما سيمكن من توفير الكميات المطلوبة من الماء لكل المناطق خلال فصل الصيف. وقال المكلف العام بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري إن سد سيدي سالم جاهز كليا للاستغلال وتزويد 12 ولاية بمياه الشرب بعد القيام بأشغال الصيانة وبعد ارتفاع نسبة امتلائه لتبلغ 59%.
2: سد سيدي سالم أكبر سدود تونس، طاقة استيعابه القصوى في حدود 580 مليون متر مكعب، طاقة الاستيعاب الحالية في حدود 340 مليون متر مكعب، دونك بنسبة مئوية في حدود 59%. طاقة استيعاب طيبة وطيبة جدا مقارنة بالسنوات الفارطة، سنوات الجفاف. السد يخضع إلى صيانة دورية ومراقبة دورية لكل منشآته، وتمت الصيانة بصفة سلسة وممتازة. المنشآت تفريق القاع أيضا وقع صيانتها، قمنا في الفترة الأخيرة بعمليات تجربة والحمد لله سدنا على أتم الاستعداد والجاهزية للاستغلال.
0: كشفت بيانات قدمها ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن مداخيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح أقل من المصاريف المتعلقة بالتعويضات الموجهة للفلاحين مع تسجيل محدودية انخراط الفلاحين في الصندوق، وهو ما أثر على توازن موارده مقارنة بحجم النفقات. ودعت وزارة المالية إلى التريث بخصوص إقرار إلزامية انخراط الفلاحين في الصندوق وفسح مزيد من الوقت لاستكمال ضبط آلياته وتقييم تجربته. سليم سالم رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوضح:
3: عدم جاهزية الإطار القانوني الأوامر تعريف كل جائحة فلاح باش يتمتع خدمات هذا الصندوق يجب أن ينخرط في هذا الصندوق وينخرط في مجابهة جائحة من الجوائح، مثلا الجفاف، مثلا الأعاصير، العواصف الرملية. دونك هذا الإطار القانوني مازال مش جاهز، والمصالح وزارة الفلاحة والممثلين متاعها تعهدوا أنه يسرعوا في إصدار هذه الأوامر المعرفة للجوائح هذه. دعينا ممثلي وزارة الفلاحة ووزارة المالية إلى رفع في المعاليم 30 مليون دينار، هو مبلغ تم ضعيف شوية بالمقارنة مع أهمية قطاع الفلاحة. إن شاء الله في قانون المالية الجاي إن شاء الله نحاول نوجد بعض الموارد الأخرى، نشوفوا المتدخلين في قطاع الصناعة التحويلية الفلاحية، المتدخلين في الأسواق الجملة، باش نحاولوا نشوفوا بعض المداخيل الأخرى اللي تنجم تنمي المداخيل متاع الصندوق. المشكل الأهم اللي هو انخراط الفلاحة، دعينا كيف كيف وزارة إلى مزيد العمل على الجانب الإعلامي لتوعية الفلاحة وإبراز دور هذا الصندوق في معاهدة مجهود الفلاحة لتجاوز الأزمات، وباش ما يكونش الصندوق هذا هو صندوق نتفكروه كان عند الأزمات. يلزم الفلاح كيما يأمن سيارته، كيما يأمن حياته، يلزم يأمن المحصول متاعه ويأمن نشاطه.
0: نبقى مع القطاع الفلاحي، حيث سجل ديوان الحبوب تجميع أكثر من 8,000,000 قنطار من الحبوب على مستوى الوطنية إلى غاية غرة جويليا الجاري، بالتزامن مع انطلاق عمليات خلاص الفلاحين بكافة فروع البنك الوطني الفلاحي في الولايات المعنية بتجميع المحصول. ودعا الديوان كافة المتدخلين إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل وتأمين عمليات النقل والخزن، لافتا إلى تركيز خلية متابعة خاصة بموسم التجميع للإجابة عن الاستفسارات وتدليل الصعوبات والإبلاغ عن أي تأخير قد يطرأ في صرف مستحقات الفلاحين. انطلق المستشارون في الإعلام والتوجيه الجامعي والمدرسي في تنظيم اجتماعات مع الناجحين في البكالوريا للتعريف بمختلف مسالك التعليم وأفاقه المهنية وشروط الالتحاق بها، على أن تنطلق يوم 13 من هذا الشهر الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي بالمؤسسات الجامعية في مختلف الولايات. وأفادت المستشارة العامة في التوجيه المدرسي والجامعي إيمان الورتانية بأن هذه الاجتماعات تهدف إلى مزيد التعريف بالمسالك المسارات المهنية المتوفرة وشرح الإجراءات والتركيز على ضرورة احترام الأجل وتعمير الاختيارات بطريقة صحيحة حسب مجموع النقاط لتفادي المرور إلى الدورة الموالية.
4: في الفترة هذه نعمل اجتماعات مع الناجحين في البكالوريا، عن اجتماعات في المعاهد تنطلق نهار 13 جويليا باش نعرفوهم أكثر بالمسارات المتوفرة، نشرحوا لهم كيفاش ينجموا يحترموا الأجيال وكيفاش يستثمروا الإجراءات ويخدموها بالصحيح، كيفاش يعملوا اختيار مناسب ليهم ولطموحاتهم في نفس الوقت تكون فما واقعية، لخاطر احنا نحبوهم ما يتأجلوش باش ما يتأجلوش للدورة اللي بعدها ويتمكنوا انهم ياخذوا تعيين جيني منذ الدورة الرئيسية. ثم نقاط وعناصر معينة يلزمهم يتبعوها ويحترموها في علاقة بمجموع النقاط مثلا، غير الأيام الإعلامية للتوجيه الجيني اللي نقوم بها في المعاهد واللي هي العمل الرسمي نتاعنا كل عام. عنا زادة تظاهرات مع الجامعات، عنا تظاهرات مع وزارة التعليم العالي في مدينة العلوم إن شاء الله 22-23 جويلية.
0: في موضوع آخر، حذر المهندس سميم هني خبير علوم البحار من تكرر حالات غرق الأطفال بعدد من الشواطئ أثناء السباحة باستخدام الطوافة المائية أو ما يعرف بالشمبرير. وشدد مهني على أن الطوافات المروجة لا تحترم شروط السلامة، داعيا الأولياء إلى مزيد اليقظة.
5: الشمبرير هذوكم اللي يتباعوا وراهم ما همش في دي ستاندار تاع حماية باهية، راهو لي شمبرير هذوكم تاعو يسمعوا يزيدوا يغرقوا ولاد صغار شفتهم عشان الموجة تقلبهم يوليو ساقي راسهم اللوطة وساقيهم الفوق، معناها قد ما ردوا تونا سيرتو شفت الأيامات هذيا ثم برشا ريح، دونك كل ما هو معبي بالهواء شمبرير ولا كونكور ولا حاجة الريح ما يرحمش، هنا زاد ثم يلزم نطلبوا من الأولياء ياسر أكثر يقظة. معناها مش برمان نحطوا ولد في شامبرير ونقعد ونحكيه وهنا واقفين بحتاج ليه يا سيدي البحر يخدم هك، علاش هم الأولياء أول ناس يلزمنا نوصلهم المعلومة أنهم ما يشريوش اللي يجي في الدبواية ذوكم والشامبريرات ذوكم وما يسيدوش ولادهم وحدهم في الماء حتى في نص متر وماء حتى في 20 سنتي، أنت شغلت تعمل ما كشدوا من يده وغطسوا شوية ورجعوا تاكل مال السؤال.
0: في الشأن الدولي، أعلنت بريطانيا وفرنسا استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز بالتزامن مع موافقة سلطنة عمان على التعاون مع البلدين لضمان سلامة الملاحة في مياهها الإقليمية. ويأتي هذا التحرك بعد اضطرابات شهدتها حركة الملاحة عبر مضيق هرمز خلال الحرب بين إيران والولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مما تسبب في ضغوط حادة على أسواق الطاقة وارتفاع أسعار الوقود عالميا. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع أمريكا، مشيرا إلى أنه منح طهران مهلة أسبوع لوقف العمليات لإقامة مراسم جنازة خامنئي. وقد بدأت إيران صباح اليوم مراسم التشيع الرسمية للمرشد الأعلى السابق علي خامنئي الذي اغتيل بقصف في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، في مراسم تمتد 6 أيام وتشمل محطات في العراق قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مدينة مشهد. وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بانطلاق المراسم، فيما فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة وقيود واسعة على حركة المرور في محيط موقع التشيع مع استمرار وصول المشاركين إلى الساحة الرئيسية لتشييع خامنئي. 10 دقائق بعد 8 صباحا على موجات إذاعة المنستير، نهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. تونس تحتضن اليوم فعالية الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج. وزارة المالية تدعو إلى التريث بخصوص إقرار إلزامية الانخراط الفلاحين في صندوق الجوائح لاستكمال ضبط آلياته وتقييم تجربته. شكراً على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية هيثم والناس في الإخراج التقني، ياسمين معتوق في الإخراج الرقمي، بشائر الصباح ما زالت تتواصل مع محمد بيار. مصير السكلي تقول لكم إلى اللقاء، نلقاكم بإذن الله في موجز الساعة 9. إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
7: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة الماضي
0: 3. رقم التليفون على ذمتكم 73-468-100 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: عارف الطيب صباح الخير. عارف مبروك سيدي طلب عارف الخير.
3: بشير.

0: فهد بلان. نوصل مع أهل 8:18 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 4 جويلية 2026. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين. نحن موعدنا مازال متواصل حتى للتسعة، ونواصلوا مع فقراتنا ونمشيوا لفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كما العادة تكون معنا مدام نوزة بوريقة، مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الخير محمد، صباح الخير لجميع مستمعي إذاعة المنسبة.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا اليوم. مش نحكيه موضوعنا باش يكون القرنيط، مش فقط باش نتعرفوا عليه لأنه نعرفوا أنه الفترة هذه هي فترة الراحة البيولوجية متاع القرنيط، لكن للأسف ما زلنا نشوفه فيه في المارشيات وفي الحوانت اللي بيعوا الحوت.
2: هيك علاش محمد فقرة اليوم من ولد بحر ستكون تحت عنوان القرنيط في تونس بين البحر والقانون والتراث.
0: باش نبداو
2: من الفراغ، اللي قلت لك فكرة الحلقة ما جاتش من الفراغ. دونك الفكرة جات كيف لقينا بعض الهواة في نطاق الصيد الترفيهي يصطادوا في القرنيط في وقت فيه موسم الصيد مسكر. والحاجة هذه محمد ما تنجمش تمر مرور الكرام. هيك علاش بارح انا وياك دونك فكرنا تسليط الضوء على هذه الممارسات الغير قانونيه في فتره يفترض انها راحه بيولوجيه، ولازم التونسي يعرف انه صيد القرنيط عنده مواسم صيد منظمه تفتح وتسكر بقرارات رسميه باش تحمي المخزون البحري.
0: هات خنذكروا مدام الساعه بالراحه البيولوجيه من وقتاش لوقتاش.
2: لكن الراحة البيولوجية اسماء، دونك بديت الراحة البيولوجية متاع القرنيط اسماء، دونك بديت في يمنع صيد الأخطبوط. دونك خرج قرار رسمي من وزارة الفلاحة من 15 ماي إلى 15 أكتوبر. وحتى السنة اللي فاتت محمد أجلوا فيها الفترة الراحة البيولوجية حتى يكشي النوفمبر. دونك هذوما قرارات يتخذهم وزارة الفلاحة علاش باش تحافظ على مخزون تاع القرنيط في البحر الأبيض المتوسط. أما قبل ما نحكيو على القانون باش نتعرفوا شوية على القرنيط أو الأخطبوط. شنو القرنيط؟ وهو الأخطبوط باللغة العربية، دونك اسمه العلمي أكتوبوس فيرغاريس. ينتمي إلى مجموعة اسمها رأسيات الأرجل لسيفالوبود باللغة الفرنسية. دونك نلقاو تعطيهم لسقين في روسهم ديريكتوم. وذوما الرخويات البحرية، جسمه طري ما عندوش عظام، عنده 8 أرجل فيها ديفونتوس. حاولت نترجمهم خاطر احنا نحن نتعرف نقريب باللغة الفرنسية. حاولت نترجمهم لقيت اسمهم ميمصات. وكل رجل فيه زوز صفوف نتاع فونتوس ميمصات هذوما. وينجم يوصل عدد نتاعهم حتى 240 فونتوس. دونك رقم تحسه كبير شويه. دونك الوزن نتاع الاخطبوط هذايا بربي ما نصطادوش الا ما يوصل كيلو.
0: اقل من كيلو لا
2: للقرنيط في الاسواق اقل من كيلو يزمي نتفاجئ ويزمي نبلغ السلطات. به دونك لهنا الحجم نتاعو يوصل بين 10 و 50 سنتيمتر اذا كان ما نحتسبوش الارجل. اذا كان نحتسبوا الارجل باش يوصل الطول نتاعو حتى كشي متر. وحاجه لازم نقولها للمستمعين اللي الكائن هذا ذكي جدا وغريب الاطوار، عنده ذكاء عالي يتعلم ويتذكر ويهرب من المصائد. وحتى ساعات شفنا هكا في دي فيديو اللي القرنيط ساعات لعبت تلوح حاجات في البحر ربي يهديهم. يقولوا العيال قالوا لا بينجم حتى يفتحهم. ذكي ياسر، وعنده سلاح دفاعي اللي هو الحبار. دونك وقت اللي يلقى روحه في خطر شي يعمل الاخطبوط هذايا يطلق سحابه حبر سوداء في الماء هكاك يتخبى في وسطها تعمل له كيف الستار. وهكاك السحابه هذه تربك المفترس وينجم هو يهرب بسهوله. حاجة أخرى للقرنيط، الدم متاعه أزرق. احنا الدم متاعنا أحمر. الدم متاعه أزرق عارف نقول لكم علاش؟ على خاطر يحتوي على الهيموسيانين. احنا عندنا الهيموغلوبين في بدننا، هو عنده الهيموسيانين اللي فيها نحاس. احنا عندنا الحديد وهو عنده نحاس.
0: هذا اللي يخليه معناتها اللون يتبدل متاع الدم.
2: صح يتك علاش يخليه دونك هو ساعات يبدل اللون متاعه. وعنده زيادة حاجة أخرى ثلاثة قلوب. إحنا عندنا قلب بركة، هو عنده ثلاثة قلوب. دونك ثم زوز قلوب يدفع الدم نحو الخياشيم وعنده قلب ثالث رئيسي هو اللي باش يوزع الدم على الجسم كما القلب نتاعنا اللي يوزع الدم على كامل الجسم. اليوم حبيت نختار طريقة صيد تقليدية وحبيت نمشي جزر قرقنة. دونك في قرقنة يتم استعمال القارور باش يصطادوا القرنيط.
0: ويظهر لي نقصة الحكاية هذه.
2: نقصت أما موجودة توكي تمشي توصل للمبطاح قرقنا تهبط في قرقنا والحاس لقى سيدي يوسف تلقى غاديك القارور موجود واللي هي جرار فخارية فيها فتحات تتربط في حبال طويلة ونرميهم في البحر. وإحنا بكريكا قلنا للقرنيت يحب يتخبأ الأماكن الضيقة والمغلقة تدخل داخل القارور هذايا وتحبس بالداخل ويجي بعدك البحارة يجي ولقط القارور هذاك ويخرجوا منه القرنيت. وبربي يا جماعة رد تلقى الكعبة أقل من كيلو رجعها في البحر وما تكلوش.
0: هذه راحة بيولوجية ولا مش راحة بيولوجية معناتها في كل الأحوال
2: ديما ماذا بينا أقل من كيلو نخليه يكمل النمو نتاعو فهمتني باش نحافظوا على الثروة نتاع السمكية نتاعنا ولا ثروة المنتوج البحري في البحر الأبيض المتوسط في بلادنا باش نخليه الغدوة لأولادنا نخليه لهم القرنيت موجود. باش نمشيو للقيمة الغذائية. القرنيت يعتبر غذاء صحي غني بالبروتينات كالعادة قلنا 20% ولكن عنده تنحكيوا علاش من بعديك علاش باش نقول لك المعلومة هذه عنده كميات كبيرة من الألياف العضلية لك علاش ديما كيف نجي نطيب القرنوز لما نخبطوه محمد كده خطر الألياف العضلية بتاعه دونك هو باش تخلي يولي أكثر طري وينجم يطيب بسهولة. النوع هذية من الرخويات قليل الدهون أقل من 2% ولكن الدهون هذية فيها غنية كيف العادة بالدهون الغير مشبعة اللي هما الأوميغا 3 وخاصة لاسيد أيكوزا بنتا إنويك ولاسيد دوكوزا إكزا إنويك اللي البدن متاعنا ما يخرجهمش يرضاهم كان في ولد بحر. وكذلك الأخطبوط غني بالمعادن. ثم حاجة نحب نقولها اليوم للرخويات هذه غنية بالبيورين. البيورين هذه نجم تتحول إلى حمض الأوريك لأسيد أوريك. هيك علاش مستمعين بربي المرضى بالنقرس والقوت ننصحوهم يكثروش منه على خاطر نجم يزيد في ألم المفاصل. هو غني ولكن هذه الحكاية صغيرة نتاعو اللي فيه البيورين زايدة شوية دونك تخلي البيورين يتحول إلى أسيد أوريك وينجم المرضى بالنقرس يضروا شوية دونك ماذا بيكم ما تكثروش من أكل الأخطبوط. توا باش نمشي طريقة الطهي نتاعو وباش نحكي على تراث بحري في قرقنة وهو تجفيف هذا النوع من الرخويات. دونك نمشيو لقرقنة باش نلقاو برشا ديار معلقين القرنيت قاعدين يشيحوا فيه هذا تراث تاع الجزيرة. وهذا نوع من الرخويات قبل ما يجفوه ينظفوه ويخبطوه. وعلاش يخبطوه محمد حكيت شوية قلنا خاطر الألياف العضلية عالية عنده باش نكسروا الألياف العضلية ويولي طري. وحاجة أخرى اش معناها احنا باش نجفوه محمد معناها عملية التجفيف هو الماء باش يخرج فهمتني دونك القيمة الماء الموجود في وسطه باش ينقص باش يولي معناها مجفف. هيك علاش عملية التخبيط هذية ولا الطرق نقوله لها اللي هي باش تخلي الماء الموجود داخل الأخطبوط يخرج لبرا ويشيح معناها في أسرع وقت. ومن بعد ما نخبطوه دونك يتعلق في حبال ويتعرض لأشعة الشمس والهواء باش نتحصلوا على قرنيت مجفف ذو طعم قوي ومنتوج تراثي محلي لجزر قرقنة. والقرنيت هذايا القيمة نتاعو الشرائية دونك لهنا نشريو القرنيت غالي شوية ولكن كيف يتجفف محمد الأسعار ما نحكي لكش شفت أسعار حتى 80 دينار كيلو
0: الأخطبوط. هو الأسعار تغلى لأنه ما عادش فما برشا قرنيت فما نقص والنقص هذا لأنه ماناش قاعدين نحترمه في الرحلة البيولوجية وماناش نحترمه في الحاجات اللي كنت تقول فيها
2: صحيح محمد ما حتى العملية التجفيف هذه في كل مورد رزق حتى فما برشا عباد هم يطيبوه برشا يحطوه في الحسوب بنين على الاخر في قرقنا كان المستمعين يعرفوا جزر قرقنا والمأكولات نتاعهم بنين على الاخر معناها معروفين بالاكل نتاعهم سخطوا الحسوب هذايا اللي يحطوا فيه القرنيط المجفف دونك الاسعار توصل اما الحاجه باش نقولها ريت كيف يتجفف الخلطة مثلا احنا قلنا فيه 2% في كيلو 2% في 200 غرام أخطبوط هكا ولا لا عندنا مثلا دهون إذا كان جففنا شو معناها التجفيف يخرج الماء هذاك دونك الكونسنتراسيون باش تولي أكثر دونك باش ناخذوا مثلا 100 غرام قرنيت باش نلقاو 3 مرات و4 مرات الدهون الغير مشبعة هذه موجودة في وسط الأخطبوط المجفف
0: معناتها كي يشيح من الماء الدهون
2: تولي أعلى يعني في 100 غرام تولي بيان سور تولي أعلى خاطر كمية الماء هي كمية الماء تكون من 60 و80% في وسط ولد بحر بصفة عامة كي نقصوا من الماء فهمتني في عملية التجفيف دونك لا كونسنتراسيون تاع باقي البروتيين والدهون والمعادن الكل باش يكثر فهمتني تولي 200 غرام القيمة نتاعها الغذائية 3 مرات أكثر ولا 4 مرات من اللحم الطري الطازج اللي مازلنا كيف اصطدناه.
0: به
2: توا باش نكملوا اللي هو دونك الهدف من الحلقة اليوم هما مواسم الصيد والراحة البيولوجية. دونك القرنيط ما يصطادش طول العام محمد هذا اللي قلناه في أول حلقة. دونك في تونس تم تنظيم رسمي لحماية فترة التكاثر الحفاظ على المخزون البحري ضمان استدامة الثروة السمكية دونك نحكي على المنتوج كامل على ولد بحر بصفة عامة. وسنة 2026 دونك يمنع صيد الأخطبوط من 15 ماي إلى 15 أكتوبر هو راهو السنة قلنا من آخر أفريل دونك بداية ماي بدينا نعمل في حملات تحسيسية باش نقولهم ردوا بالكم ما تصادوش الأخطبوط خليه يتزاوج خليه يتكاثر خلي غدوة أولادنا يلقاو الأخطبوط في المية في البحر الأبيض المتوسط. وحتى حبيت نقول من الأول اللي السنة اللي فاتت من كثر معناها في الاخر قرار انها مدت في الراحة البيولوجية حتى في شهر نوفمبر وبربي نحترموا فترة الراحة البيولوجية علاش على خاطر اللي حماية جيل جديد انا قلت وضمان مستقبل بحرنا
0: واضح
2: هذه هي دورتي للأخطبوط
0: شكرا لك
2: دونك عليك يا محمد عندكم شي أسئلة دونك انا حتى حبيت محمد كان يتفاعلوا مع المستمعين اللي كان يحبوا اي ولد بحر يتعرفوا عليه دونك مش احنا ديما نحضروا البرنامج انا وياكم مع إذاعة المنستير ينجموا هما على الصفحة يتواصلوا معنا ويقولوا لنا مثلا غدوة نحبكم تحكيوا لنا على نوع من الانواع مثلا
0: هنا هي ينجموا يلقاو الاعاده نتاع الفقره على الصفحه الرسمية يخليوا كومنتير إذا كان نحبوا نحكيوا على موضوع من المواضيع يخص البحر في ولد بحر
2: إن شاء الله وصلت المعلومة
0: واضح شكرا لك مدام نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار شكرا لك موعدنا يجدد معك ديما في الوقت هذا في بشائر الصباح الموعد مع ولد بحر مازلنا مواصلين معكم الموعد حتى للتسعة متاع الصباح نذكركم مازال عندكم الوقت إذا كنت تحبوا تشاركوا وتربحوا وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اسام المنستير السؤال تلقوه موجود على صفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك والسؤال يقول شنو هو الخزان اللي تبنى تحت الأرض ونجمعوا فيه مياه المطر من أسطح المنازل 3 احتمالات سؤال سهل هنا وفيه احتمالات زادة 1 الماجل 2 البيض 3 الفسقية مازال عندكم تقريبا 4 ساعة باش تجاوبوا على الصفحة الرسمية نرجع لكم بعد شوية مع بقية الفقرات تستناو محلها بلادي ونرجع لكم مع على المكان

صغرت عمري يا صمرة مدي نورت الليالي كأني علقت الجمرة وقطفت الشمس بعينيا ونحلف لو نمشي على الجمرة

رضا عرايا وخلا ورقيت بقلبين ايديا رضا عرايا وخلا ورقيت بقلبين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حيا ولو ما كنت نخاف من الله نقول

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: أعطوني سبب واحد بيمنعكم تسافروا على تونس. تونس مزيانة برشا برشا.
1: بس تروح على تونس حتعرف شو السحر يلي بيجذبك لها. بس تزور مدنها، تمشي على شواطئها وتشوف خضارة وتقعد مع ناسها وتستمتع بأجواءها، حتعرف أنه أنت ماشي بحضارات متنوعة كتير. من مدينة قرطاج أهم المدن التاريخية لمدينة القيروان أهم مدينة إسلامية بأفريقيا، وشنني آخر قرية أمازيغية مسكونة بتونس، وجربة جزيرة بيسكنوا فيها يهود وإسلام. حتشوف الحرف القديمة من صناعة السجاد والحرير والفضة، وحتى المواقع اللي صوروا فيها أهم الأفلام العالمية. حتمشي بأسواقها اللي مليانين ألوان وزخارف وحياة. بس لما تاكل من أكلها حتحرحر كتير طبعاً. كل يلي عم احكيه عم تشوفوه انتو بس بكم لقطة، بس لما تروحوا على تونس حتقولوا
2: كيف نشفى من حب تونس.

0: جورج الراسي نوصل معه ل 48 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا موجودين. هذه بشائر الصباح وما زلنا مواصلين معكم ونوانسوكم في الصبحية هذه حتى لتسعة متاع الصباح. نواصلوا مع فقراتنا ونمشيوا لفقرة على عين المكان.
1: على عين المكان
0: اليوم في على عين المكان معنا من المنستير سي محمد البواب. صباح النور.
2: صباح الخير سي محمد ليك وكل السادة المستمعين. أمواجي ذات المنستير بالفعل يعني أصبحنا وأصبح الملك لله وحده اليوم. طبعا بعد السوق المركزية خرجنا في إطار اللامركزية
0: إذن
2: في نقطة خارجية. اليوم شينا سوق السبت. طبعا سوق السبت وما درك ما سوق السبت منستير وهو من جملة الأسواق الكبرى في الساحل وفي تونس. طبعا على اعتبار تنوع البضاعة سواء خضر سواء غلال سواء الفريب سواء يعني باش من الخارج يعني او المصنوعات التونسيه. حبينا اليوم احنا ما بعدناش يا محمد على السوق. احنا دوبا كملنا يعني التجربه نتاع البرمجه الشتويه نبعدوا عن الخضار والغلال. حبينا اليوم زاد احنا ما تعرف انت العائلات هي القوت نتاع المواطق بكل شيء. معناتها هو كرشه معناتها بطنه باش يشبع صغيرات وليداته ثم تاتي من بعد الكماليات. يعني هذه من الضروريات. عاد حبيت ان ممكن اني موجود ومتواجد في الوجه بحثه نصبه نتاع خضار وغلال مع الاخوين. طبعا اخويا طبعا رضا ونبيل بوجناح هذوما من الناس اللي حقيقه علاش قفت بحذاهم. طبعا من ابناء المقيمين الاعزاء وناس متربطه على اخلاق كبيره. عاد حبينا ناخذ فكره من عند السي رضا. طبعا السي رضا الله
3: يعيش عاشفيه بارك الله فيك من حسن اخلاقك.
2: السي رضا يقول لي السوق معناتها موجوده الخضره موجوده غلا شفت الطماطم طايحه.
3: لا شوف هي ما شاء الله من الوقت هذا تو اغلب الخضره كلها بيو ما شاء الله وان شاء الله ربي يوجد الخير. كل شيء موجود في متناول الجميع. طماطم انا من 700 دينار ليك ان شاء الله. البقلوتي ب 2500 ما شاء الله. البيض الشعباني كل شيء خيرات كل شيء متوفر. الشاري لبيه الحاجه ولبيه الامدة الشاري فرحان فرحان.
2: هذا رجعني لحسن الاخلاق قبل علاش انت نبيل الحقيقه الناس تحبك واذا حبوك ارتاح. والله اني جيت رضا ونبيل طبعا اخوين. هو طريقه المعامله كيف تكون المعامله مش تقول لي الاخلاق مش غير تصنع
3: بطبيعه الحال. هي كل شيء اخلاق هذيك اهم حاجه في معناها المرتبه الاولى فهمتني. من بعد كل شيء الاخر يجي من بعد. كما قلت لك معناها المهم احنا الشاري يبدا معناها فرحان. أسوأ تبدأ منها في متناول الجميع. وقت اللي تحسب الهشبة منها يبدأ فرحان ما يقولكش معناها شبه هذه في الحاجة غالية ولا كذا.
2: موتي قلبك كبير توصل شوية.
3: ومن سنة شحن هنا ميزان عربي شو ميزان عربي ربي شوفت ميزان عربي بدينا بيه نكملوا بيه إن شاء الله بحول الله.
2: ربي يحيك شو قالك يا شهادة مع عند الناس اللي طلعت ناخذه مواطن. مرحبا بك خويا العزيز سي محمد مرحبا بك. يظل الأجواء في صوتي تبضع من سوق السبت. ممكن أرفق شوية وإلا أنت تحب ما تطلع على كل شيء موجود في السوق.
4: لا هو في نطاق الاطلاع عموما وهي عادة السوق الأسبوعية ما هيش وليت العقد هذه هي من عقود عن السوق الأسبوعية. وفرحنا برشا في الفترة هذه بانخفاض أسعار خاصة الخضر اللي هي الكروانة متاع والمرميطة متاع المواطن التونسي ترتكز على الخضر باعتبار أنه
2: المرميطة يا محمد غلبت عليه لأنه نعرف قائد محمد صالح هو مع قائد في الكشافة هيك علش المرميطة ويطيب ويتعب بطبيعة الحال وذكريات. والله لقيته بالصدفة أما من الرجال الشوس اللي ناضوا في الحق الكشفي خاصة رأتي الصحة سمحني قصدت عليك
4: اسمح. قلنا طماطم الفلفل البصل اللي هما أساس كل طبخ تونسي أسواهم معقولة ومعقولة جدا. يبقى مستوى الغلال اللي هي في العقود الأخيرة أصبحنا نفتقلوا لبعض غلال اللي كانت مشوادة من زاس من العوينة من ولات ما يشل الطبقة المتواضعة ولات للطبقة نقول اللي إمكانياتها مرتفعة شوية. إن شاء الله إن شاء الله على غلال الخضر على غلال الخضر الغلال ترخص شوية. يبقى الدلاع هو الملاذ توا والبطيخ ملاذ.
2: ما خص ربا فيك محمد يقول لي رحمة ربا فيك خاصة في تونس برك مع تتطور تونس بخان نقولها الأمانة وتذكرت الحكاية موجود ربا فيك في تونس وجنوب أفريقيا وشوية المغرب وكما نقول الفضل الله. وفما رجل جابها لتونس هو الزعيم حبيب رقيبة اللي خلى الناس صراحة رحمة رحمة
4: مش رحمة هي ضرورة وبانعدامها تنعدم الحياة في تونس. هذا يقولوها بكل أسف لأنه أحنا المواطن في طبقاته المختلفة يلبس من الفريب هذا أكيد. ونهار اللي سمعنا كون الفريب يصنعها من تونس ربما وقتها ننتظر أشياء لا تحمد عقباها لأنه الملاذ الوحيد للمواطن التونسي توا هو الفريب.
2: تلقى الكاليتي،
4: تلقى الكاليتي قبل الثمن. هذا احنا يطلب منا تدعيم الانتاج التونسي، ان شاء الله الانتاج التونسي يكون يحسن الجوده ويحسن المعلوم.
2: وحقيقه بدي التوجه نحو الانتاج التونسي، وتشوف خاصه حتى على مواقع التواصل الاجتماعي برشا ناس ولات تميل للحاجه التونسيه اذا كان اتقن صنعها.
4: مو هي كاليتي بري، معناتها يلزم نوعيه الجوده والسعر. ثم المواطن العقليه نتاع الانتاج الغربي ما هيش هي الطاغيه، قدر ما هو امكانيات المواطن هي اللي تتقى. الفريق بالله يغلط صحيح هو غلي، لكن يبقى في المتناول النسبي.
2: يعطيك الصحة سي محمد. كان سي محمد هذا ممكن نختمه بكلمة أو مدام الله يعينك على كل، لو كان نحاول ناخذ كلمة
0: بسرعة محمد نبيل. أقل من دقيقة مازال عندنا،
2: أقل من دقيقة بلا ناخذ خونا نبيل، طبعا هو الشقيق نبيل يقول لي إرضاء الناس غاية الدرجة، كلك أنت تحاول ترضي المواطنين ويخرجوا بحذاك فرحانين إن شاء الله.
5: مالا بالطبيعة احنا نجي هنا يمشي فرحة، هو جاي نفع فيه ولا شنو؟ ما يلزمني أن نعطيها كما نقولوا الكلمة الباهية والواحد، وكل شيء على متوفر وموجود ونصلى على النبي. هذا كل شيء بيولوجي، تا لا دواء لا بخار لا حتى شيء، فلفل شمسي طماطم شمسيه لبصل شمسي كل شيء شمسي. ما سمك الحوايج كلها
2: يرحم والديك. على كل ساعتي محمد حبينا ناخذ فكر عن سوق السبت بالمناسبه، هذا السوق الاسبوعي.
0: شكرا
2: اللي
0: محمد
2: اللي تو كما قلت مع الطقس، الحقيقه الطقس مع مروه حكى يخلي الناس تجي وتتبضع فماش سخانه ان شاء الله ربي يوجد الخير وربي.
0: شكرا لك محمد البواب، يعطيك الصحة. كانت هذه على عين المكان، ووصلنا نحن لنهاية موعدنا في بشائر الصباح بالنسبة لليوم، لكن اقبل نذكركم بنتيجة المسابقة اللي تربحكم وصل شراء بقيمة 100 دينار من اهداء مزالي جسم المنستير. كنا سؤال موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك، نحكيه على خزان يتبنى تحت الأرض يجمع الماء نتاع المطر من سطوحات الديار. أعطيناكم ثلاثة احتمالات، واحد ماجل، اثنين البير، ثلاثة ألف وسقية. طبعا الإجابة الصحيحة هي الماجل. يعطيكم الصحة، اليوم أكثر من 500 مشاركة، نشكركم واحد واحد على المشاركة. لكن ديما فائز أو فائزة، فائزة معنا اليوم نقولوا مبروك لسهام مليكي الزحاف. سهام مليكي الزحاف هي اللي ربحت معنا اليوم، جاوبت بالصحيح على السؤال، نقول لها مبروك سهام مليكي الزحاف، ربحت معنا وصل شراء بقيمة 100 دينار من أهداء مزالي جسم المنستير. إذا كان تسمع فينا تبعث لنا الكوردوني متاحة، تبعث لنا نمر التليفون متاحة باش نجمو نتصلوا بها، وإلا كان ماهيش تسمع فينا تونا بعثوا لنا احنا مساج، تنجم تلقاه على ميسنجر وناخذوا الكوردوني باش نجمو نتصلوا بها وجي تاخذ الهدية متاحة. شكرا لكم من الناس الكل اللي شاركتوا، شكرا أيضا اللي عاونتوني في اختيار الغناية الأخرى اللي باش نختموا بها بشائر الصباح. كان الاختيار بين رغب على ما يريت وإلا ذكرى محمد وحياتي عندك، وكما قاعدين تسمعوا الغناية اللي باش نسمعوها واللي ربحت اليوم في التصويت ذكرى محمد وحياتي عندك هي اللي باش نختموا بها بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 4 جويلية 2026. شكرا لكم على الاستماع، وشكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما. بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير. نهاية أسبوع سعيدة، موعدنا يجدد نهار 2 الصباح في لمن.

0: تمام 9 صباحا بإذاعة المنستير. تحية طيبة، أهلا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تحتضن مدينة العلوم بتونس العاصمة اليوم الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج، الذي تنظمه جامعة العمال التونسيين بالخارج بشراكة مع المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات. اعتبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الترفيع في الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينار شهريا لآلاف المتقاعدين إجراء قسري يزيد من هشاشة وضعية شريحة هامة من المجتمع ويعمق الهوى والفقر. انطلق المستشارون في الإعلام والتوجيه الجامعي والمدرسي في تنظيم اجتماعات مع الناجحين في البكالوريا للتعريف بمختلف مسالك التعليم وأفاقه المهنية وشروط الالتحاق بها، على أن تنطلق يوم 13 من هذا الشهر الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي بالمؤسسات الجامعية في مختلف الولايات. أفادت شركة تونس لطرقات السيارة بأنه سيتم بداية من يوم 6 من جويليا الجاري إلى غاية 8 من الشهر ذاته، من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال، غلق محول الدخول إلى طريق السيارة في اتجاه سوسة، ويأتي ذلك في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطتي محول هرقلة. بدأت إيران صباح اليوم رسم التشييع الرسمية للمرشد الأعلى السابق علي خامنئي الذي اغتيل بقصف في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، في مراسم تمتد 6 أيام وتشمل محطات في العراق قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مدينة مشهد. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10. المصدح الآن للزميلة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء.

0: جاوب حذر للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج
1: على صفحة إذاعة النص.

0: آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار.
1: محكمة
2: استشارات قانونية.
1: فضاء للاستشارات وتكريس الثقافة القانونية للمواطن. استشارات قانونية.
0: استشارات قانونية مع رفقة زناتي والأستاذ محسن جبوج.

0: صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورين في متابعة عدد جديد من برنامج استشارات قانونية على موجات عندكم جميعا. إذاعة المنستير ينطلق توا ويتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 10 رفقة الأستاذ محسن قبوج مستشار قوي البرنامج. إذا نقول صباح الخير صباح النور، أهلا بك أستاذ، منورنا برشا.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور وتحية ليك وتحية لكل الفريق العام من صباح، تحية لكل وفي إذاعة المنستير. نجد معهم اللقاء في موعد متجدد في برنامج جديد الاستشارات القانونية، وديما في إطار قانوني وديما في إطار ثقافة قانونية أكثر منها أي حاجة أخرى. نتمنى إن شاء الله نوفق في هذا، وهذا اللي يكون اللي بكم ومعكم ومع مستمعيكم، وشكرا لكم على هذه الاستضافة وعلى هذه الثقة المتجددة.
0: شكرا جزيلا أستاذ، بارك الله فيك، إن شاء الله نورو سادة المستمعين من خلال الاستشارات القانونية. نذكركم بالرقم الهاتف في الموضوع عظيمتكم 73 460 800، وأيضا الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير لطرح مختلف إشكالياتكم القانونية. باش ناخذ أغنية قصيرة ثم نعود لمواصلة اللقاء. نجموا تكملوا تابعونا على اليوتيوب، أهلا وسهلا بكم، مرحبا منورينا ديما.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، منورينا دائما في متابعة هذا العدد الجديد من برنامج استشارات قانونية. الحقيقة هو جديد في الأسلوب والطريقة والأشخاص، أما هو ديما قديم ومتجدد. نعود نقول هنا ما ثماش برنامج جديد أو فكرة جديدة وبدعة، لأنه أغلب البرامج وقع طرحها منذ اختراع حاجة اسمها راديو، منذ اختراع حاجة اسمها التلفزيون. باش نبداو الكل متفقين، دونك الطريقة والأسلوب هي اللي تختلف، ما ثماش ابتكارات وما ثماش حاجة جديدة وما ثماش حاجة متاعي ومتاعك، هذه حاجة موجودة، كل واحد عنده الطابع والبصمة والطريقة والأسلوب الخاصين به. نجم البرنامج يكون في مختلف الإذاعات، ينجم البرنامج يكون موجود في إذاعة ولكن قدمها شخص آخر ولا قدموها أطراف أخرى، كل برنامج والشارم متاعه والطريقة المزينة اللي توصل به للسادة المستمعين والمستمعات.
1: أكيد ورفقة، شوف راهو البرامج كما قلت رأي تتنوع في ظاهرها لكن في باطنها رأي تتشابه.
0: صحيح.
1: الفكرة كل واحد طريقة الطرح وطريقة التقديم والأركان اللي تختارها، أما الموضوع كان موضوع، الموضوع الأصلي الأساسي هو نفسه تلقاه. كل واحد يأخذه من زاوية، وبالتالي احنا كي نعملوا اليوم الاستشارات القانونيه ولا كي نعملوا في دائره القانون، خليني نقول راه مش كما قلت انت مش بدعه، لكن طريقه تختلف على معنى مختلف الطرق اللي موجوده في اذاعات اخرى ومع زملاء اخرين، ونوجه لهم التحيه واصدقائنا ونتعاملوا ونتكاملوا راه. لكن الامبرانت البصمه لكل برنامج عنده بصمه خاصه، سواء من حيث الضيوف، من حيث الاعداد والتقديم والتحضير، هذا اللي يختلف. اما الفكره العامه بالطبيعه باش نشاركوا فيها، مش هذا خاص بذات مونستير برك، بذات الكل وحتى في العالم اجمع. المنوعات تقع عندها عنوان كبير في التفاصيل، هذيك اللي تختلف، والطريقة نتاع شد المستمع وشد المشاهد عموما هذاك الشيء اللي يختلف. اما الفكره العامه هي فكره موجودة لدى الجميع، وما يقولش إنسان أنه عنده فيها حقوق الابتكار ولا حقوق التأليف. كان زمان الحقيقة معناها من تخلقت الإذاعات وتخلقت وسائل الإعلام، البرامج تتشابه في العناوين، تتشابه في الموضوع الأصلي وتختلف في التفاصيل.
0: يعطيك الصحة، هذه نقطة معناها توضيحية بالنسبة لبعض السادة المستمعين. علاش سويعة من زمان؟ على خاطر شبكة صيفية برامجية إيقاعها مفروض يكون سريع، باش نستغلوا هالوقت هذايا حتى نقدموا إجابة على مختلف تساؤلات السادة المستمعين والمستمعات. إذا كان عنا استشارات نبدأ ناخذوها، عنا استشارات حاضرة نبدأ ناخذوها. قولوا ألو لأولى المكالمات، ميساج مش مشكل به، باش نرجع بعجالة لموضوع من المواضيع المطروحة خاصة خلال الفترة هذه، موضوع الاشتراك في الأملاك ما بين الأزواج. وديما هك الموضوع المتجدد المتكرر اللي في بعض الأحيان تصير عليه برشا مشاكل أثناء عقد القران، واحد يقول لك فاجئني والآخر يقول لك حبي ورطني والآخر يقول لك يا كيفاش، معناها نرضي الطرف المقابل في الاشتراك ما بين في الأملاك ما بين الأزواج، ولكن نستحفظ بأملاكي حتى اللي عملتها بعد الزواج لصالحي نفسي. وهذا يراه باش نبدأ واضحين، مش كان المرأة تشرطه، حتى برشا رجال يشرطوا مبدأ الاشتراك في الأملاك بين الأزواج، خاصة كي المرأة تبدأ لبس عليها وتكون عندها خدمة وعندها مشروع وعندها فلوس، يقول لك إيه ماذا بيه تكون فما اشتراك. فاش يكون الاشتراك أستاذ؟
1: هو الحقيقة هو النظام الاشتراك في الأملاك هو نظام اختياري، معناه ما هو شرط صحة للزواج ولا ركن من أركان الزواج، هو شرط اختياري لكلا الزوجين أن يختار نظام الاشتراك في الأملاك أو نظام الفصل في الأملاك. وبالتالي المقصود بالنظام الاشتراك في الأملاك في عمومه هو يتعلق بالأملاك المشتركة، بالأملاك التي تعود لأحد الزوجين بعد الزواج والمخصصة لاستعمال العائلي. هذا الأصل، في الأصل هذا فما إمكانية أن نتوسع في المبدأ هذا، المبدأ الأصلي أجاز المشرع إمكانية التوسع في هذا المبدأ ليشمل حتى بقية العقارات ما تم التنصيص على ذلك في عقد الزواج. كذلك نظام الاشتراك في الأملاك هو كما قلت نظام اختياري، ينجم يكون نظام لاحق للزواج، حتى إلا متزوجين في إطار نظام التفرقة في الأملاك عندهم الإمكانية باش اليوم يعدلوا في النظام هذا ويختاروا نظام الاشتراك في الأملاك باتفاق من الزوجين، هذا جائز. نفس الشيء بالنسبة للناس اللي اختارت نظام الاشتراك في الأملاك، وإذا اليوم تحب تتراجع عن هذا الاختيار كيف نجم تتراجع عن هذا الاختيار باتباع إجراءات محددة ونظمها القانون ونصها القانون. وبالتالي نظام الاشتراك في الأملاك هذا بين الزوجين هو نظام اختياري لازمك تبحث على غاية المشرع من سن هذا القانون. وديما نقول ديما نبحث على مقصد المشرع. مقصد المشرع هو التقريب بين الأزواج ومزيد معنا البحث عن مزيد الألفة والانسجام والتعاون، لأنه ديما كنعرف وقت الزواج ويقول لك الزوجين يتعاونان على تسيير شؤون الأسرة. وبالتالي في إطار الحفاظ على الأسرة وحمايتها، قال المشرع لما لا، إذا كان اختاروا الزوجين على نظام الاشتراك في الأملاك فلهما ذلك. كما قلت في الأصل هو يتعلق بالمكتسبات التي تقع معناها اقتنائها بعد إبرام الزواج، وتتعلق بالعقارات والأمور التي تتعلق بالعائلة، وما تهمش العقارات اللي تتعلق بالنشاط المهني لكل واحد من الزوجين. كيف كيف استثنى منه المشرع العقارات التي تؤول لأحد الزوجين عن طريق الهيبة. الهيبة كل ممتلكات اللي تجي للزوجة أو للزوجة اللي اختارت نظام الاشتراك في الأملاك وكانت وجدتها معناها ممتلكات ولا عقارات قالت لها عقارات بموجب الهيبة أو بموجب الإرث كذلك، فإنما تدخلش في إطار الاشتراك في الأملاك.
0: شنو آخر ما يدخلش في إطار الاشتراك في الأملاك بين الأزواج؟
1: الهيبة، وكنا قلنا الهيبة وقلنا الميراث وقلنا الأمور المتعلقة بالمسائل المهنية لواحد كل واحد من الزوجين.
0: باش تبقى الأمور واضحة معناتها ما بين
1: هذا هو المقصد الأساسي.
0: المنقولات داخلة في الاشتراك في الأملاك بين الأزواج
1: في الأصل هو التعلق بالعقارات دون المنقولات. أما كما قلت لك راهو المشرع أعطى إمكانية باش الزوجان يتوسع في هذا النظام وينص على أنه كل ممتلكاتهم هي معنا تعد مشتركة بينهم، بما في ذلك العقارات، بما في ذلك المقولات، بما في ذلك العقارات اللي تتأتى من الهبات أو من الإرث، وبما في ذلك كل الاستثناءات. ينجم يقع الاتفاق على تجاوزها، لكن في الأصل إذا كان نختار نظام الاشتراك في الأملاك في فكرته الأساسية هو يتعلق فقط بالعقارات الواقع اكتسابها بعد إبرام عقد الزواج والمتعلقة بشؤون الأسرة.
0: ويمكن التراجع على الاشتراك في الأملاك.
1: ويمكن قلنا يمكن التراجع باتباع إجراءات خاصة بعد عامين مدة دنيا نجموا يتراجعوا عن طريق كتب يقع تحرير بواسطة عدلية الشهاد وتقع المصادقة عليه من قبل رئيس المحكمة الفدائية المختصة، ويقع التراجع والتنصيص على ذلك التراجع برسم الصداق الأصلي، ويقع التغيير مرة أخرى من نظام الاشتراك والأملاك إلى نظام الفصل بين الأملاك.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ. هذا نظام الاشتراك في الأملاك بين الأزواج معناها ما يستحقش هالشوشرة الكبيرة اللي تصير ساعات بين العائلات، وما يستحقش معناتها المشاكل والخلافات اللي في بعض الأحيان الفرح يتحول الله لا يقدر إلى خلافات عميقة قد تنتهي يا إما بالطلاق أو بعدم إبرام حتى عقد الزواج وفض الفرح معناتها ككل. فلهنا تبدأ الأمور واضحة، هو نظام بدأ كان ينجم يكون أكثر ثراء ولكنه بقي الحال على ما هو عليه. ربما فقه القضاء هو اللي حمل إضافات معينة وتوسع في بعض الأشياء، ولكن القانون في حد ذاته بقي كما هو ولم يتطور.
1: هو الحقيقة القانون تاع نظام الاشتراك في الأملاك جاء في وقت معين وفي إطار معين وفي سياق توجه سياسي معين، لكن القانون هو الفكرة الأصلية مش خايبة، لكن في تفاصيله هناك العديد والعديد من الهنات وبرشا ناس اليوم والعديد من رجالات القانون ولو ما يحفظوش نظام الاشتراك في الأملاك، ورغم كما قلت أنت تدخل فقه القضاء ومحاولة تطويع بعض النصوص وخليها مطابقة لمقصد المشرع، لكن الحقيقة التفاصيل فيه عديدة وعديدة لدرجة أنه اليوم أنا في رأيي الشخصي لست مع هذا القانون في صيغته الحالية ولا أنصح به حتى في الناس اللي نعرفهم وكذا، لأنه فيه برشة صعوبات في الميدان التطبيقي. هو باهي يستريح يقرب بين الأزواج والمقصد نبيل، لكن التفاصيل والعملية تفاصيله شائكة وغدوة إذا كانت تفاصيل العلاقة الزوجية بطلاق ولا بوفاة كيف شاقة تصفية الأملاك المشتركة والنزاعات اللي تصير بهذا الخصوص. في اعتقادي لابد حان الوقت باش يقع معنا تدخل تشريعي للتعديل في هذا القانون بما يتماشى ولا الوضع الراهن وما أثبتته التجربة العلمية. احنا موكش بالتجربة العملية، احنا ما ونش نقول القانون باهي لأنه قابل للتطويع، قابل للتنقيح، قابل للتعديل على مقتضى على مستوى وعلى مقتضى شنو تعطينا نتائج العملية التطبيق العملي. اليوم التطبيق العملي في قانون الاشتراك في الأملاك بين الزوجين فيه الحقيقة العديد من الهنات اللي يدعو المشرع إلى التدخل لتنقيح مواجب التنقيح هو تعديل مواجب تعديله بهذا الخصوص.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ. باش نمر مباشرة إلى المكالمات الهاتفية والاستشارات القانونية الواردة فيها. ألو مرحبا عسلامة.
2: صباح النور أختي.
0: صباح النور مرحبا شكون معنا؟
2: في البرنامج نتاعكم معك حبيب.
0: مرحبا سي الحبيب تفضل الأستاذ معك. عايشك
2: أستاذ صباح النور.
1: مرحبا سي الحبيب صباح النور.
2: عايشك صباح الفل. بالله عندي استشارة عندها توا الحكاية عندها توا برسك أكثر من 20 عام. عندي الوالد رحمه في كان حي. أعطاني كما نقولوا فهمت أنا باش ناخذ دار في مقابل باش نعطيه 150 متر من الأرض اللي عندي بالمقابل. وقت اللي جينا قدام محامي ما كما نقولوا أعطيته 150 متر وأعطاني الدار جاني وفجأة تنجي قدام الأستاذ قالوا راني باش نعطيه الدار ما فيها جراج هي دار حاكم. دار حاكم معناها في حي ما عدا المستودع. قال لي وقت اللي تكبر اللي يكبروا معناها صغارك نرجعوا لك. الأستاذ اللي كتب الكونترا
1: عملتوا عقد معاوضة انتم؟
2: لا عملنا عقد بيع كل واحد معنا كما نقولوا اني بعت
1: هو انت بعت له هو بعلك
2: صحيح. لكن الاستاذ ما حطش كما نقولوا بعد كما نقولوا بعد عمرتوا الجراج يرجع له ولا كيف معنا كما تفهمنا احنا باع لي دار ما عدا المستودع حاسيله. تعدت الحكايه يعني الوالد متوفي خذا امراه اخرى قعدت نشبد له على كل جراج قلت له بابا كيفاش جراج بناتي كبروا قال لي برا شوف معنا كيما نقولوا مرت بكره بتحل في مشروع قلت له بابا راني مفاهمه بيني انا هيك حاسين الملخص الموضوع. بعد ما توفى جيت المرت بابا قلت لها يا فلانة راني معنا كيفاش الجراج هكا قالت لي راه ابوك باحومي باحولي من عام 2012 من عندك حاجه برا خذها من عند حاك ديرك. ولكن الشهاده الملكيه اللي طلعتها فيها كما نقولوا انيس 34.8 وهي 34.8 هو التيتر نتاعو فيها 112 متر الارض ذكي. لكن فما كونترا يفصلنا بيناتنا.
0: الكونترا نتاع الارض الاصليه اللي اللي معناتها بدلتها بالدار
2: شنو
0: معناتها انت هذه 34 جزء هذوما شنو هما؟
1: لا انتم الكتائب هذوما الكتائب ما صبتوهمش في اداره الملكيه العقاريه. الكتب اللي عملته مع والدي لا سامحني الكتب اللي عملته مع والدي كنت حرره لك المحامي وقاعد راجل في اداره الملكيه العقاريه ولا
2: يقع
1: الترسيم نتاع
2: ما يقع ترسيم نتاع ويقع
1: وبعد هي زاد كيف كيف معناها
2: بعلها الجراج
1: رسم زاد هي
2: في الدفتر
1: خان ايه شنو الاشكال اللي عندك انت اليوم
2: الاشكال لكن انا حبيت نرجع الجراج
1: ما باش نرجع الجراج ما عادش يرجع الجراج سي الحبيب قانونيا ما عادش يرجع قانونيه تعلقت بحقوق الغير لانه علاش يا سيدي الحبيب هذا بيع تم وتم ترسيمه وتعرف انت الحقوق اذا كان وقع ترسيمه في اداره الملكيه العقاريه معناها ما عادش فيها حتى امكانيه للتراجع ثم انه حتى اللي اتفقت انت وياه في معناها توفى وكان في قائم حياته هو قعد مالك حسب ما قلت لي انت قلت الجراج
0: ما نصش عليه حتى في العقد
1: ما نصش عليه ما فماش نصيصات وباش ثبت حاجه تعارض الشيء المكتوب راهو حاجه تقريبا فيها استحاله معناها قانونيا
0: هو الاشكال شفت هو الانسان يجي حرج معناتها باش يحرج بوه قدام المحامي وبوه معناها احنا متفقين البر على حاجه جاء بدل الحاجه هيكية ميم با هو عنده الرفلكس انه يقول للمحامي بالله يحط لنا العباره هذه ما يجيش لبالو في الاخر يقول لك بابا يا اخي باش باش يضيعني ما يضيعنيش بابا
1: تعهد ولا حاجه ولا التزام
0: صعيبه مع البوه استاذ صعيبه
1: لكن هو ما تصرف هو هذا من جانب واحد احنا سمعنا التصريح هذا ثم انه والده توفى اليوم وقبل ما توفى المستودع بقى على ذمته وبقى هو المتصرف فيه كمالك وفي حوسه وظرفه حتى الحيازه ما عطاهاش السي الحبيب تو ثم في قائم حياته من 2012 هو تفرط فيه بالبيع والبيع هذا تم ترسيمه في اداره الملكيه العقاريه وبالتالي راهو مش ديما نحش نقول راهو صعيب راني ما نحبش الناس تلتجي للقضاء في نزاع
2: بص على كلامك بالعسل
1: نعم
2: استاذ راني يعني تعرفش وقتش عرفته هو تباع الجراج خذته الجراج مرت بابا كان بعد ما توفى باربع ايام
1: إيه ما عندك حتى ما يغير حد شيء سي الحبيب سي الحبيب راهو ما يغير حد شيء انا باش نفسر لك قلت انا راني في طبعي راهو تحب تتقاضى تنجم تتقاضى التقاضي مجاني والمحاكم محلوله
2: يعني ما نحبش نتقاضى
1: لا نحكي لك لا نحكي لك بصفة عامة مش عليك
2: تفعلوا معاه معناها هي الدار نتاعي لو اني مشيت بنيتي لكن بابا الله يرحمه معناها مش عارف انا ما نجم نقول حد شيء يقول كان الله يرحمه
1: احسن ما قلت وذاك اختيار هو اختار باش تكون بالطريقة هذيك هذاك لازمنا نحترموا اختياراته. وين وقتها قلت معناها مش الفائده في التقاضي مش عليك انت سي الحبيب، راني نحكي بصفه عامه ديما عندي فكره، لا الالتجاء للقضاء ما اسهلش منه، التقاضي مجاني والسادة المحامون منتصبون في كامل التراب الجمهورية يقوموا بالقضايا والنوعيات القضائية. لكن شوف أنا قبل ما ندخل القضاء ديما ماذا بيا تكون عندي فكرة على مدى جدية النزاع نتاعي ومدى إمكانية أن نتوصل بالشيء اللي نصبه إليه من خلال التقاضي. التقاضي نتقاضى في كل وقت، أما النتيجة هي اللي ماذا بيا نشوفها مرة واثنين قبل ما نقدم على ونأخذ قرار بالتقاضي من عدم ذلك. في الحالة نتاعك سي الحبيب رأو يصعب جدا الوصول إلى استصدار حكم قضائي يتعارض وما هو مضمن بالكتائب اللي كنت سيادتك تذكر فيها.
0: خسارة مالوريزمون، معناتها الإنسان كان فما اتفاق حسب ما يقول
1: هو على جي ما نقول أنا رفقة وسميت عليه المقولة الثقة في الوثيقة ما فماش راهو ما فماش حشمة ما فماش ما يلزمنيش نحشم منك خاطر أنت بابا الاتفاقنا فيه ما نضمنوش. إذا ما ضمنناش ولا ما هوش اتفاق لأنه باش يولي ادعاء ونجم يقابلوا إنكار.
0: أي هو فما حاجة أستاذي لازم الإنسان يتعلمها على غالب الدنيا تبدلت وتغيرت وعلى مراد الله.
1: أي
0: إذا كان احنا اتفقنا اتفاق قبل ما نمشيو لعدل الإشهاد ولا للمحامي وإلى الإدارة الملكية العقارية وجاء سيد وإلى سيدة وبدلت الاتفاق قدام المحامي ولا عدل الشهاد وإلا المحرر العقود في الملكية العقارية، من المستحسن حتى وإحنا عندنا موعدة من المستحسن أنه نقوله نؤجل اللقاء. مثالش ما فاتك شيء معناه شنو في قدم شو آخر ما
1: الخير نطلع المجلس هذا كان
0: صحيح في عودنا باش
1: نسير بهذا باش يكون إجابة وقبول
0: صحيح. أي وأنا ما على ما ضد وتنعطيك يا أخي تنعطيك وخرج من غادي وانتقل إلى عفو الله تعالى. أي هم بعد شعملنا فاليوم إذا كان اليوم أصابني إحراج وحسيت روحي محرج وكذا نطلب الإذن ونقول بالله سامحوني راني باش نأجل الحكاية هذه نتفقوا ونرجعوا. ما عجبنيش الاتفاق وبابا شد بصحيح ولا أمي شد بصحيح ولا مرتي ولا راجلي شد بصحيح إخويا لا ما كما قال ما صح شيء ومش لازم
1: ما صار شيء
0: أما مش أنا نعطي ونلقى روحي الجراج خذاولي ومعنها على أساس أنه حتى يكبروا صغارك شو مالي حتى يكبروا صغارك وبعد تزوج وبعد أعطاه هدية وبعد نلقى أنا جراج داري راه يتغير جراج داري يتصرف فيه حد آخر. ساعات الجراج متاع الدار هو يكون الواجهة متاع الدار وهو عنده البنات معناها إذا كان كريته هي حتى محل تجاري تصور أنت قداش من واحد باش يقعد قدامك المحل التجاري ولا تنجم تقيمهم ولا تنجم تقول لهم ما تقعدوش قدام الدار خاطر هو مش ملكك أصلا. فما ناس تضطر أنها تبيع دارها على خاطرك الجراج هذاك خرج من ملكيتها. وراهو الانسان ديما نقولوا مش كيف اللي يحكي كيف اللي يعيش الواقع
1: بالضبط.
0: فانا فاهمه السيد هذا الحقيقه برشا ونعذره والله غالب فتكون تريحه التوبه للناس الاخرين اللي تسمع اذا كان وقع احراجك يا خويا ما سالش اجل
1: خلي مجلس العقد ديما واحد اخر اجل مجلس العقد كما
0: اتفقنا ما اتفقناش بين الشارع والبيع كما قال يفتح الله ناخذ المكالمة الموالية
1: والاتفاقات ديما الاتفاقات المكتوبة
0: كتابي
1: ديما راهو في كل شيء.
0: اي الو مرحبا يا عسلامة.
3: الو يا عسلامة
0: مرحبا شكون معنا؟
3: صباح النور عسلامة.
0: صباح النور الاسم سامحني.
1: صباح الخير. صباح النور سي صالح.
0: سي صالح مرحبا تفضل نسمع فيك.
1: الو
3: الو وي
1: نسمع فيكم وي
3: عايش بربي عندي اشكالية نحب نفهمها قانونيا
1: كيف هيك
3: لا اله الا الله محمد رسول الله يعني القرين متاعي مشي عمل قضية في إنشاء الطلاق وتم الطلاق ومعنى كل واحد مشي على روحه يعني بالنسبة لي القضاء معنى يحكم لي بغرامة مالية مقدار معين من الماء اللي هي نورمال مو في القانون توسي يقول لك يا جيراي هي رأسنا لا يعني
1: ما يقول الشكة في القانون بربي وبعد نقول لك علاش ميساج
3: قول لي علاش بس علمت هاني بالحكم
1: أيوة
3: علمت بالحكم به جاء التنفيذ فهمتني بعد بعد منظف قلت له كيفاش نجم أنا نتحصل على
1: الغرامات
3: على الغرامة نتاعي قال لي مادام ما هيش تخدم ما عندهاش حاجة مكتوبة باسمه ولا حاجة يعني ما نجمش ننفذ ما عندهاش حتى شيء فهمت كيفاش يعني في الوضعية دي شو نعمل فهمت كيفاش الوضعية دي أني شو نعمل
0: قداش المقدار المالي بالله متاع الغرامه؟
3: 6 ملايين
0: ضرر
1: معنوي بركه ضرر معنوي
0: هي تخدم
3: لا ما تخدمش.
1: قلت لك سي صالح ال 6000 دينار اللي تحكم لك بها ضرر معنوي وبرا.
3: اي
1: على خاطر علاش قلت لك الجرايه العموريه، الجرايه العموريه راهو في القانون يحكم بها للزوجه مش للزوج.
3: اي للزوجه صحيح.
1: والجرايه العموريه تكون في مقابل تعويض عن الضرر المادي.
3: صحيح.
1: بالنسبه لك انت احنا تمك تعرف القضاء بالنسبه للزوج في الطلاق برغبه خاصه من الزوجه يقضى عاده بغرم الضرر المعنوي. وهكا شو تحكم لك انت غرم الضرر المعنوي 6000 دينار اخذا بعين الاعتبار المده الزوجيه، يمكن المده الزوجيه قعدت برشا.
3: سامحني بالنسبه لي هي عندها نفقه
1: يعني
3: النفقه نتاعها كل شهر وشهر.
0: سامحني النفقه عندكم صغار؟
1: شو النفقه؟
3: انا صغار عندي زوج صغار.
0: قداش زوج صغار؟
1: سامحني ماهيش تاخذ في النفقه هي؟
0: ماهيش تاخذ في النفقه؟
3: مش هي
1: ايوه ايوه ايوه. ما قول لي قد راش كي تقول لي هيك وتقف لي هيك وانا خليها تعدد ولي انا ما نعرفش القانون.
0: لا سامحني لنا زاد لحظه سي صالح الله يخليك خاطر المفاهيم لازم تتوضح. خاطر تو هو
1: المفاهيم لازم تتوضح وهذاك علاش المفاهيم عندي ما نقول لك فيه بعد.
0: باهي لنا يحكي على الغرام اللي هو 6000 دينار
1: محكوم لفايته
0: محكوم لفائدة الأطفال النفقة.

0: علمه يقول له هذا شنو تحكم مالية تفضل وياك تحكم مالية. فما حالات الناس تتعنت في في في, في ما تحبش تتنفذ تخضع للحكمة. فما فما حالات تكون عندهاش إمكانية. لهنا هي أعمال راهي منوطة بالسادة أو دول التنفيذ. ما ينجم حتى حد ينفذ لك الحكم هذا إلا أحد السادة أو دول التنفيذ. هذا اختصاص عدل التنفيذ وقت ليه باش ينفذ باش يمشي يعلمها بالحكم ويطالبها يعطيها الأجل القانوني اللي هم عشرين يوم. إذا كان هي ما أذعنت شيء واللي يلوج عليها هل لها مكاسب من المعقارات أو من المنقولات؟
1: لا عندها شيء.
0: شو حتى الدار حتى الدار سقف وقاع اللي ساكنة فيها
2: أتخلي هذا السروات الصغار وبرا ورتحنا يا زينة عاد.
0: لا مش خلنا نفهم شو ما عندها شيء؟
1: ما عندها شيء، لا عندها خدمة ولا عندها دار، ما عندهاش حتى عقار. بسمع
0: فين تسكن هي؟
1: هي تسكن لنا
0: هي تسكن في الكريه معناها
1: في الكريه هي في الكريه.
0: وانت تتخلص في الكريه؟
1: يعني بالطبيعة عندك 450 فيهم منحة سكن.
0: فما منحة سكن هي.
1: ايوه إيه ذاك وليك ذاك وليك راهو فاهمه.
0: إيه
1: أنا نحب نعرف معناها القضاء كيف ضر في الموضوع. وديجا هي وقت اللي مشيت للمحامي باش تمشي تعمل قضية في الإنجل تعرف روحها على شنو قادم صحيح ولا نظام. كل إنسان يتحمل مسؤوليته.
0: تعرف شنو
2: قادم أما سي صالح لهنا في الأثناء
0: في عمومي
2: في الأثناء احنا نقلبوا الآية نقلبوا الآية بس باستثناء النفقة ومنحة السكن هذوك ما نحكيوش عليهم. لو كان جاء مثلا هي أنت اللي عملت قضية طلاق إنشاء وهي خذيت الحكم بالغرامة المالية بستة ملايين وانت كانت ذمتك المالية فارغة ولم تذعن طوعية وانت ما عندكش باش حتى هي باش تقعد الدور بك الحكم هذيك ومش تلقى باش تنفذ عليك.
1: باي سمحت سمحت اني توا كما قلت انت باي اني نقلب الوضعية توا اني في وضعيتي اني فهمت كيف اني توا في الواقع اني توا في الواقع اني توا في وضعيتي اني عندي حكم من المحكمة التونسية مشرع تونسي نحب ناخذ الغرامة نتاع
0: الحكم المشرع التونسي وقت اعطاك الحكم هذا اعطاك كيفاش يقع تنفيذ وقال اذا كان انسان ما عندوش امكانيه بالتنفيذ راهو يستحيل تنفيذ الحكم هذاك
2: قالها من قبل. اما يقعد عندك سنوات في
0: عندك عندك الحكم هذاك
2: قداش يقعد في
0: الساري المفعول قداش
2: قداش قول لي
0: 20 عام.
2: انت نهار اللي تكسب حاجه بيصيرش انا تحتك الحكايه من نهار اللي تسمع بها كسبت حاجه امشي اقللها
0: هذاك هو المعنى.
1: واضح واضح.
2: اما القضاء اعطاك حقك باش نبداو واضحين لكن لنا لنا هو دين مدني.
0: دين مدني تقعد كيما الانسان اللي تسلفه فلوس وما يرجع لكش باش تعمل له.
1: هذاك
2: الالاف راهم عايشين الوضعيه هذه اذا كان هو فما استحاله.
1: مو كيما كيما اظل يا مدام كيما كيما اني زاد كهبط لي قرار فوري في القضيه هبط لي قرار فوري واني ملتزم قدام
2: مش كيف كيف, مش كيف, كيف لا تعمل في مقارنه غلطه لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: اول حاجه لانه المساله ما لا تجوز فيها المقارنه لانه النص هنا زاد كيف كيف بالقانون او جباء اداء النفقه وعمل الجزاء قال القانون مشرع القانون التونسي قال اللي ما يدفعش النفقه راه مهدد بالتتبع الجزائي فما خطايا وفما غرام فما خطايا وفما حتى امكانيه العقوبه السجنيه في الغرامات المدنية في المعاملات المدنية ما فماش النص هذا أو علاش قل لي عملها التفرقة المشرعة زادك عمل التفرقة ما عملهاش عبثا عمل التفرقة بين المسألتين هذوما لأنه النفقة تتعلق بحقوق القاصر بحقوق الأبناء والمشرع الصغير بوه الحاكم يقول في نهاية المطاف يدافع عليه يدافع عليه الحاكم حتى في غيابه
1: بالطبيعة
0: هذه هي العملية الخلافية
1: هي متفقين بها. أما هو باش نقول لك يعني حاجة بربي حتى توصل للمشرع والعموم
0: ايه اسمعوا فيك
1: معناه الانسان كان لباس عليه شعنا في الخلافات وفي الاسباب معناه انسان توا تحط في وضعية تخل ديركت للقضاء اللي هو مرغما فهمت كيفاش مرغما يعني كنت قاعد على روحي جاني هذا منافذ اعلام بالطلاق وليت محامي ادفع محامي وليت مريض وليت معاش نمشي نخدم فهمت كيفاش
0: نجموش نعرفوا شنو اسباب التاع شنو
2: انشاء انشاء
1: تداعيات الاضرار حتى النفسيه اللي صارت لي صعيبه صعيبه صعيبه كنت في وضعيه وليت في وضعيه فهمت كيفاش معناها حتى البو ريت البو البو راه صراحه نقولها لك ما هوش واخو حقه في البلاد تحب ولا تكره.
2: اجي نقول لك حاجه هذيا لا لا لا لا اجي نبدا واضحين هذه راود لنا باش يطلبوا في الشعبويه. علاش؟ على خاطر استنى خلينا نقول لك حاجه. على خاطر اللي بشيخ الحضانه كان انت خذيتها الحضانه وكان هي خذت الحضانه انت عندك واجب الانفاق على اولادك خاطر انت كتقول انا عطيتها النفقه ماهيش نفقه اي فما زي

0: الإدارة. هو الأستاذ سأل سؤال قال لنا لو كان نعرف شنو السبب الأصلي للطلاق.
1: كوتي فلوس. أنا تو مانيش نحكي كوتي فلوس. أنا نحكي لك.
2: قداش عندكم صغيرات أنتم؟ قداش عندكم صغيرات؟
1: صغيرات.
2: وعلاش تم الطلاق هذا؟ علاش تربت الزوجة طلاق؟
1: تم الطلاق قلت لك أمور نفسية.
2: كما خلاف ما صار بالناس.
1: أنا لا خلاف أمور نفسية ونعرف عليها أنا أمور نفسية شنو. برها وكتب أمور نفسية هكا تمت الإجراءات هكا طلاق وكل واحد يمشي على
2: روحه. هكا في ليلة ونهار قالت نحب نطلق خاطر أمور نفسية.
1: هكا هكا
2: أمور نفسية. ربي يهدينا.
1: ربي يهدينا.
2: ربي يهدينا.
1: هو أصلاً هو أصلاً حتى في.
0: قداش عمرهم الصغار؟ قداش عمرهم الصغار؟
1: 14 و7
0: عنده حق في الواجب الزيارة ولا استصحاب أستاذ؟
2: مالز عنده راه زيارة أستاذ.
0: وحتى في العطلة عنده الحق.
1: هذاك كل نعرفه مدام رفقة حتى نتبع برنامجي كان يراني فهمتني ولد مطلع في الحكايات ونعرف كل شيء ونتبعك نهار الخميس ونتبع الأستاذ نهار السبت وبرنامجكم الله يرحم والديه ونور برش عباد ومن أنجح البرامج.
0: يعيشك ربي فضلك. خاطر أنت كي تقول الراجل مظلوم هاك خذيت خاطر نسمع برشا ناس يقول لك أنا ما خذيتش معناها قضاء القضاء القضاء أحكم لك. أما كيفاش تبقى آلاف الناس عندهم أحكام في ديارهم راهو مش كان في الطلاق في برشا قضايا مدنية. صحيح الشيكات فما ناس بميات الملايين راهو.
1: اللي بدي بحاجة يكملها. أني زادة عندي حكم زادة خارج
0: بي سمحني منين تجمع تخلصك من نفقة أولادك تخلصك
1: ما تخلصنيش أني من نفقة أولادي تخدم كل عبيد الكل تنجم تمشي تخدم على روحها
0: وشكون يربي لك صغارك
1: عائلتها تنجم تخلص زادة هي مرجع النظر البوها وإخواتها فهمت كيفاش تنجم ترجع
0: معناها أنت على اللي يقدر إذا كانت عاذرة عليك أنك تدفع النفقة ندوروا على أمك وأخواتك وناسك وماليك باش ناخذوا ما عندكم النفقة مثلا نحكيو من الناحية القانونية راه والله صدقني معناتها مش هذايا معناتها نحب أنا باش تمتي تبرد معناها وباش معناتها ما تقعدش متقلق فهمت باش ما يخلقناش خلاف على خلاف اللي مشي على روحه وحب هو يطلق راهو وديعة ربي
2: يلقى
0: الخير ما نقعدوش مع ناس مش حابة تقعد معانا معناتها بالحق راهو راجل وإلا مرأة مشتيقتني وإلا هي مشيت للمحكمة ولا راجل مشتيقني مشي هو للمحكمة برغبة خاصة بسلامة يلقى الخير أعطينا كيفاش أنا نخلي الأثر الطيب عند صغاري صغارك راهو كي تحسن لهم وحدهم وحدهم يجيوك سي صالح وحدهم وحدهم يطلبوا أنهم يقعدوا معاك يسرتو ماشيين بشوية بشوية قاعدين يكبروا وهذا تربحوا راهو في حياتك كلها مش اني نقعد نعمل فك المناوشات ونضغط عليهم وهي تضغط على الصغار وتولي فما حاله نفسيه بالحق تعيسه جدا اللي تخلي صغار نادمين انهم عايشين معاكم وتخلقوا معاكم انتم ككوبل في اثناء حياتكم الزوجيه ثم يندموا اكثر على انكم انتم طلقتوا. فبالتالي اليوم انا نحب خاطرك يبدا طيب صحيح يا سيدي انا نقول اعطاني القضاء حكم ما نجمتش نطبقه نوليو نلوجوا كما قلت انت في جانب تشريعي ربما كيفاش يمكن ان الناس تستخلص ديونها تستخلص ديونها خاطر كما قلت مش في قضايا الطلاق فقط ما في قضايا اخرى الاف الوضعيات اللي الناس ما عندهاش صحيت ما عندهاش معناها تبدا حقها عند الناس والناس تبدا مهربه املاكها ومهربه ارزاقها وتعمل فيهم الكل والعبد يغزر الحق وما ينجمش ياخذه. فهذا عين الصواب سيد الكريم انه يقع التدخل التشريعي باش الناس تحصل على حقوقها فيما يخص الدين المدني خاصه التعويضات المدنيه خاصه كي ما تكونش فما علاش باش تعقل باش تنفذ. لكن في الاثناء زاده انا عندي وضعيه شنو نعمل تخرج هي عندها الإمكانية باش تخرج عندها الإمكانية باش تخدم راهو الإنسان كي يتلز 450 دينار منهم نفقة الصغار ومنهم دواهم وقرايتهم والماء والضوء والإنترنت والسكنة راهو إن آجلا أم عاجلا باش يضطر الإنسان يخرج يخدم باش يكمل الفلوسكية 450 دينار تعيش هي معهم الكري. ناخذ المكالمة الموالية. ألو مرحبا على سلامة.
3: هلا صباح الخير.
0: صباح النور شكون معنا؟
3: اهلا مرحبا محمد معك.
0: تفضل سي محمد الاستاذ معك.
3: الله يبارك مرحبا بك. ربي استاذ عندي استشاره.
2: تفضل.
3: عند شراء عقار بناء على حكم صادر من المحكمه العقاريه في اطار المسح الاجباري الشامل. ويقع تسجيله في القباضه الان ويقع معناها فماش معناها تخوف من اعاده بيعه مره اخرى.
2: يلزم يقع ترسيمه بعد التسجيل في الاقباط الماليه يلزم يقع ترسيمه
3: اي معناها تسجل اي معناها تسجل لا تسجل الا انه مازال ما وصلش معناها للدفتر خانه باش معناها يولي عندك
2: علاه مازال ما وصلش شنو المعنى
3: والله تعطيل معناها ما تعرف ديوان قايد اراضي واحد كل شيء
2: هو اصدر حكم بالترسيم بالتسجيل
3: اي من
2: المسح في المسح الاجباري زر حكم التسجيل
3: فوالا
2: اي وبعد حكم التسجيل المحكوم اللي فيه
3: التسجيل صارت بناء على الحكم هذاك فوالا وصار معناها ترسيم في القبضه ولكن مازال ما وقعش معناها مصر باش
2: ياخذ الدراجه في دفتر خانه
3: فوالا
2: عليه قلت ما وصلش الملف ما وصلش من المحكمه العقاريه
3: الملف ما وصلش لا ثم تعطيلات معناها على اساس انه ديوان قيس الأراضي أنا عندهم شوية خدمة برشا وتراكمات.
2: ديوان قيس الأراضي شنو دخلوا إذا كان يصدر الحكم من المحكمة العقارية دي العمل اللي يقوم به ديوان قيس الأراضي يقوم به قبل ما يصدر الحكم. قلت لي الحكم العقاري يصدر أنت.
3: يصدر
2: إيه ما عادش يرجع لديوان قيس الأراضي علاش ما دخلها ديوان قيس الأراضي. المفروض أنه إذا كان يصدر الحكم من المحكمة العقارية كتابة المحكمة العقارية تولي تحيل مباشرة تلك الأحكام لإدارة الملكية العقارية.
3: ما يتعداش
2: على مش صحيح ما يتعداش اللي قال لك المعلومه مش صحيح
3: ما لك كيفاش مثلا يعني نحب ان
2: انت تو شو تعمل انت تو عندك عندك الحكم نتاع المسح العقاري
3: هاي.
2: المرجع نتاعو العدد والتاريخ
3: اي عندي
2: تمشي للمحكمه العقاريه تشوف معاه وقتاش وقع توجيهه لاداره الملكيه العقاريه يعطيوك تاريخ التوجيه وعدد التوجيه بالعدد هذاك تمشي لاداره الملكيه العقاريه مفروض تلقى الرسم تاعك موجود وعنده رسم خاص
3: مع غير تمشي
2: مع غير ما غير ما فما حتى علاقه بديوان قيس الاراضي
3: فهمت ولين الله محمد رسول الله وين فوا مثلا تسجل في القبضه ما مثلا ما فماش تخوف من اعاده بيعه مره اخرى
2: اللي يحب يعاود يبيع مو باش يعمل جريمه بيع ما سبقه بيع باش يولي تحايل
3: هو معناها بالنسبه
2: اذا كان باش تصير بيعه اخرى فيها جريمه نتاع تحايل ومدنية فهي قضية تصير قضية اللي شاري الأولاني ولا مسجل الأولاني يقوم على الشاري الثاني وعلى بعله ويفسق ويطلب الغاء ابطال البيع ذاك لأنه صدر من غير مالك بتبيع
3: فهمتك
2: معنى قانونيا قانونيا من يجمش هو أما فعليا تقول لي فما ناس تتجاوز وتمشي تعاود تبيع تحمل مسؤوليتها
3: والقباضة معناها نجم تسجل مرتين معناها زوج عقود في نفس العقارة
2: كيفاش
3: معناها القباضة
2: اي
3: معناك سجلت من الباب مثلا للشاري الاولاني نجم تعاود تسجل شاري ثاني في نفس العقاره
2: القباضه كل من يجيب لها عقد يسجله وهكا علاش المشرع قال الاسبق في التسجيل هو الذي يعتمد
3: فهمت واضح استاذ ربي يبارك لك
2: واذا كان يتعلق الامر كما قلت لي انت قلت لي ب معناها مسح اجباري يمكن ديوان قيس الأراضي يمكن باش يعملوا المثال النهائي فقط يرجع لهم ديوان قيس الأراضي في الحالة الوحيدة لإعداد المثال النهائي
3: هذا هو اللي معناها خط طوم من المحكمة العقارية يبعثون ديوان قيس الأراضي على أساس أن باش يخرجوا لأعوان يعملوا
2: المثال النهائي ينجم يرجع ديوان قيس الأراضي لإعداد المثال النهائي وفي المسح الإجباري فقط المسألة دي تصير
3: ونجم ينجمش مثلا معناها صاحب الحكم هو يخرج مثلا خبير على حسابه ومعناها ويتطبق له الحكم هذاك
2: المثال النهائي يقع عدد من طرف ديوان قيس الأراضي بعد صدور الحكم النهائي حكم المسح النهائي
3: فهمت معناها ما فماش إمكانية انك تعتمد مثلا على خبير في ناحية ولا حاجة باش العملية ما تنجمش تو
2: ما تنجمش تصير
3: فهمتك
0: استاذ
3: ربي
0: يبارك
3: لك سيدي
0: وشكرا عاشك يعطيك الصحه نواصلوا مع المكالمات الو مرحبا على السلامه
4: السلام عليكم
0: مرحبا
4: عايش
0: شكون معنا
4: يونس
0: مرحبا لو
2: سهلا مرحبا سي يونس
4: مرحبا بك يا سيدي صافي استاذ
2: مرحبا صباح النور
4: عايش كي رحم الله يوليك والله عندي مشكله شائكه شويه لانها مع جاتني مع الكبر ومع المرض حسيتها أثرت علي حتى نفسانيا.
2: أي لا بأس.
4: عندي نسكن توا في في في ثانية عندي 23 سنة من ربيع نتاع 2004 من أبريل 2004. والمولاها توعدنا وياها قدام شهود وعدنا على أساس كان باعها الكل. مع بعضها باش يخلي 200 متر في الحي ثمين.
2: أي التواعد هذا تم مكتوبة سيونسا
4: هذا تم بالشهود برك الشهود مصحين في البلدية
2: شو الشهود مصحين في البلدية
4: الشهود حاضرين على الخدمة
2: أنا أخذت الشهادات نتاعهم في البلدية من بعد
4: أي أخذت شهادة البلدية خاطر هم حاضرين على
2: هي فهمتك
4: وغرست وتليت بها وكبرت زيتونات القدم بها وقلت معها متواعدين وياها قال لي كان بعتها الكل ناخذ لك 200 متر في الحي مسمينا. واذا كان بعتها بالتقسيم نحي لك 200 متر راجعه تكون فيهم. مش معناها تو مدة 3 سنين باعها لواحد اخر. باعها على مرتين، باع الجزء اللي هو بعيد عليا فيه زيتونات القدم نتاعينه اللي لهيت لهيت بيه مكبرها.
2: انت انت انت في الاصل بعلك لك انت بالكتيبه ولا ما بعلكش بالكتيبه؟
4: لا ما بعليش بالنسبه لي، انا عندي وعد.
2: ما بعلكش وعد، وعد شفاهي معناها خذي منك فلوس.
4: وعد وعد شفاهي
2: خذي منك فلوس.
4: لا على الهوى، على ما زرعتها زيتون على الهوى، معناها على الهوى بها. المقابل معناها عندي فيه شهود، وعندي فيه شهود مصححين في
2: مغارسه. انت عندك عقد مغارسه معاها؟
4: عقد مغارسه شفاهي.
0: مغارسه لازم يكون كتابي.
2: لازم يكون كتابي.
4: الشاري الشاري
2: انتوا وصلتوا كي وصلتوا القضاء شنو صار؟
4: مازال توا ما يا ربي لا مال عليك.
2: شنو لا القضاء؟ انت توا وصلت القضاء وعملت قضيه في المحكمه؟
4: لا هو عمل القضيه
2: ولا هو عمل القضيه؟ معناها توا انتم تتقضاوا في المحكمه.
4: نعم.
2: وكلفتش محامي في القضيه نتاعك؟
4: كلفت.
2: كلفت باهي خويا كمل توا سي يونس تهمنا مع بعضنا.
4: باهي سيدي لا اله الله محمد رسول الله. الجانب الثاني هذايا، الجانب الثاني معناها ناس زرعتوا زيتون وناس تلهيت به الزيتون نتاعه توا يولد.
2: انا شوف سي يونس.
4: نعم.
2: حبيتك تدخل معنا وبارك الله فيك ولا محاله. اما راهو اللي باش نقوله لك انا ماهوش باش ينفع قد اللي باش يقول لك المحامي اللي واخذ القضيه نتاعك. وبالتالي المحامي اللي عاهدته بالقضيه اللي باش يقوله لك هو صحيح واصح من اللي باش نقوله لك انا. وبالتالي اللي ننصحك به ما تاخذش برشا رايات، ما تقولش هو متصل في فلان وفلان. عندك ثقه في محاميك، خليك في مع محاميك بصفه كليه. راهو الاحاديث الجانبيه قد انت تغفل على تفصيله، وانا نعطيك معلومه بناء على شنو قلت لي وانت نسيت تفصيله من التفصيلات والى اخره. وبالتالي لهنا ماذا بينا الامور هذه ما تصيرش. وهذاك علاش ديما نقولوا في البرامج القانونيه اللي تبث عبر مختلف وسائل الاعلام وخاصه انا نقول على اذاعه منسير حاجه نعرفها، ما نحبوش نعطيو راي في ملف منشور امام المحاكم ولا في نزاع مازال منشور امام المحاكم، لانه تنقص هنا العديد من التفصيلات اللي عندها خصوصيه، عندها خصوصيه مع النزاع المنشور قدام المحكمه. ولهذا نصيحه لك سيدي يونس، تقعد مع محاميك وتكون عندك ثقه تامه في محاميك وتعطيه كل التفصيلات واللي باش يقوله لك اعمل به، وهذا هو الصحيح.
0: واضح. شكرا جزيلا.
5: إشهار. تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسه واكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيره في الاسعار. اما لزورونا من 3 الى 19 جويليا بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه المنستير.
0: باش نختم باستشارة قانونية أستاذ، ما عند موطة تقول بلي عندي استشارة، عندي حكم صادر من 2024 خلصت عدل المنفذ كل شيء مراجل، ديما يقول لي هتو نخرج وهتو نخرج نخرج ننفذ الحكم، والتو ما حبش يخرج، كل مرة يقول لي نهارين وما يخرج. تنهوش تقول لي شنو نجم نعمل في الحالة؟
2: لازم نعرف شنو موضوع الحكم ساعة، موضوع انت الحكم دراش يخرج درا، فما تنفيذ عيني ولا تنفيذ على ممتلكات ولا تنفيذ في أداء مبلغ مالي كما كنا نسمع في الاستشارة اللي كنا نسمع فيها عن سيسارة. لازم نعرف العدل المنفذ شنو منوط بعهد وشنو الأعمال اللي هو مطالب بها وشنو أعطاه السند التنفيذي اللي عنده. كنا نحكي على السند التنفيذي بطبيعة نحكي على حكم القضاء. حكم القضاء ماذا تضمن؟ دونك التنفيذ ندرك مش يكون التنفيذ فيه مساعدة من خبير ولا ما فيش، فيه تنفيذ إرادي وفما مساعدة وقبول من طرف المحكوم ضده ولا ما فماش وما يقتضي الاستعانة بالقوة العامة. وبالتالي هذوما الكل لازم نعرفهم، لازم خاصة لازم نعرف موضوع الحكم التنفيذي، منطوق الحكم المراد تنفيذه باش نجمو نجاوبو. لكن في نهاية المطاف اللي باش نقولو بصفة عامة، راهو اختصاص تنفيذ الأحكام القضائية وما ما أنا نطقت به الأحكام القضائية هو اختصاص حصري للسادة عدول التنفيذ دون غيرهم. ديما كما نحب نقول كل إنسان يأخذ حقه بالقانون، وكنت إنسان يأخذ الاختصاص نتاعه بالقانون حتى لا تتداخل الاختصاصات. تنفيذ الأحكام القضائية تبقى النظام القانوني التونسي هو اختصاص حصري للسادة العدول التنفيذ. تحرير الحجج الرسمية هو اختصاص حصري للسادة عدول الإشهاد. الاستشارات القانونية هو اختصاص حصري للسادة المحامين والمحاميات، وهذا يكل بالقوانين الأساسية والمراسيم المنظمة لكل مهنة من هذه المهن ولكل نشاط من هذه الأنشطة. باش ما تخلصش الامور. نرجع نقول للاستشاره صاحبه الاستشاره اذا كانت تحب نزيدوا نعطيوها اكثر توضيحات. هي تو في الطريق الصحيح مشيت لعاد التنفيذ وهذيك الجهه المخوله باش تنفذ الاحكام. كانت تحب نزيدوا توضيحات مع بعضنا تعطينا منطوق الحكم باش نعرفوا شنو هي الصعوبه اللي خلات العدل التنفيذ لا يتم اعمال التنفيذ الى حد الان.
0: معناتها ساعات راهو عدم الاتمام ماهوش راجع معناتها للسيد عبد المنفذ، معناتها ساعات فما صعوبات،
2: صعوبه تنفيذيه وعندك الاشكاليات اللي يصيروا واعتراض الغير وتوقيف التنفيذ. لازم نعرفوا المعطيات الكل لانه عاد منفذ هو من مهامه ينفذ الحكم، ماذا به هو ينفذ الحكم في اقرب الاجال وباسرع الاجال تتمه لما هو من طبيعته كذلك من مهامه ومن مسؤوليات، وحتى يقعد معنا خلاص وفي اتعابه كامله عند اتمام التنفيذ، لانه كيف كيف الاعمال يقوم بها هي كما يقوم بمقابل مادي كما عملت عدو الاشهاد كما عملت أستاذ المحامين.
0: هو في بعض الاحيان ساعات ابسط الامور تعطل العملية التنفيذ منها التعرف على مكان إقامة الشخص
2: مثلاً،
0: اللي العنوان مثلاً يبدأ غلط
2: بالضبط.
0: ساعات عدل المنفذ يقول لك أنت بشوف لي وشوفوا لي وين
2: شوفوا لي وين أنا خلت وراك
0: بالضبط، وإلا إذا كيف معي. كيف معناها ساعات يصعب عليه إنه يعرف شنو عنده مكاسب
2: صحيح.
0: خاطر مثلاً ما وش ولد الجهة، خاطر فما حاجات ماهيش مرسمة ماهيش واضحة، فيقول لك هي تعطيني شنو مكتسباته شنو كاسب وشنو عنده شنو ما عندوش. قدر ما تعطيه معلومات قدر ما تكون فما سرعة في الإنجاز،
2: مساعدة زادة منه مش زادة
0: مش عطيته الحكم والتكيت
2: ونسيته معنا لازم تكون عطيته الحكم وعطيته التصفقة المادية معنا المقابل المادي بتاع الأجرة بتاعه. لكن إذا كان ما تعملش أنت سويفي معه وشوية حرص وشوية متابع معه هو بيدو العد منفذ قد يستشكل في بعض الأمور ويحب توضيحات وهو العد منفذ ولا عد الإشهاد ولا المحامرة ولا كل متدخلين في المنظومة القضائية رغم يستحقوا أنه صاحب الشأن يكون متواجد بالقرب منهم وعلى على اتصال مستمر باش يقع تذليل كل الصعوبات واللي يمكن أن تصير في هذا الخصوص. ونعتقد أنه فما صعوبة بالنسبة للعد منفذ لأنه هو العد منفذ شنو مصلحته باش يخلي حكم معنا على مكتبه بدون إنجاز.
0: ما هو ساعات نقوله احنا تبدأ عنا نظرية المؤامرة يقول لك ربما اتصل بالضد وربما لأنه يعرف الضد أبى أنه هو يقوم بتنفيذ الحكم وتكون عنه الإشكاليات هذه، معناها فما البعض اللي يتحدث.
2: منحبش أنا أقول شوف تعرفني رفقة أنا نظرية المؤامرة لا أقبل بها ولا أصدقها ولا أتعامل معها، وكما قال الراجل العام اللي عنده حاجة بهذا الخصوص فليظهرها للعموم. أما نلقيه التهم جزافا على العباد ما عندناش حجة رأي صعيبة رأي مش به وراو المسألة نسمعها راو كما تسمعها أنت وكما نسمعها أنا كما نسمعها مع الناس وتو حتى اللي تبعوا فينا راو تبدأ فينا ما لما فماش المورد فما ولا ما فماش
0: فما بالحجة نقول لك هي فما أما بالحجة ولا بروفوني إنه حتى كيفاش نقول الغرفة متاع عدول تتدخل
2: لا فما
0: تتدخل وفما عقوبات معناتها مش شكولوا احنا ملايك الناس
2: أما أثبت ذلك عند أولو الشهر عند القضاة ما فماش عند الأطباء ما فماش ما فماش رومينا بدون مسؤولية عند الإعلاميين ما فماش الناس كل كل من اللي هو عمله عنده مونات بيعت وظيفة ولا مهام معينة أنه بتبيع عنده واجب وعنده التزامات والإخلال بالواجب بتاعه بالالتزامات المهنية بتاعه والمنوطة بيعته بمقتضى القوانين اللي تنظم المهنة بتاعه ديما هذيك تخلي الجزاء يسلط عليه تبقى معنا أحكام موجودة مسبقا وفي كل كما قلت لك القطاعات بطبيعة الحال.
0: هكا نوصل لنهاية اللقاء أستاذ بارك الله فيك شكرا جزيلا مع المكالمات وبقية الاستشارات إن شاء الله الأسبوع المقبل بإذن الله.
2: الحصة كانت خفيفة وساعة زمنية مع التوقيت الصيفي حلوة مش ولو أني ديما نقول القانون راه الناس ما تسمعش منه كنت قعد ساعتين وثلاثة تحت القانون لأنه يهم الشأن العمودي وكل شيء يدور في فلك من القوانين، لكن سي اختصاصات أخرى وأنشطة أخرى زاد لازمة واجبة المتابعة متابعة طيبة إن شاء الله لكل أوضاع منسير عبر مختلف برامج.
0: وللي راسلوني وللي حملوني بارشة ملاحظات عن إخلالات موجودة أعتذر عن تقديمها على خاطر ذاك كانت في إطار في دائرة القانون مش في إطار استشارة قانونية. مع الشكر الجزيل دائما على التفاهم بارك الله فيك أستاذ محسن جبوج مستشارنا القوي البرنامج بارك الله فيك هيثم وناس شيخ ذلك المشعل لطفي المكية. تحياتي لعليا المنصوري الياسمين معتوق وعمر سلامة في جانب الستريمينج. تحياتي للجميع أيضا لك نجوى كسير فتحية الردوش تحياتي للجميع إلى اللقاء.

0: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7
1: 104.7 ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع، ووقفة مع كل ظاهرة

0: نور السبيل. صباح الخير، موجز العاشرة من إذاعة المونستيرة. أدى وزير الصحة مصطفى الفرجاني مساء أمس زيارة فجائية إلى قسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة للوقوف على مختلف الإخلالات والنقائص والعمل على تحديدها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وفق رئيس المجلس الجهوي محمد الهادي القدر على صفحته الرسمية بالفيسبوك. دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان للمشاركة في تجمع احتجاجي يوم الاثنين القادم بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير على خلفية الاعتداءات التي استهدفت عددا من مهني الصحة داخل المؤسسات الاستشفائية. وعبرت المنظمة عن رفضها المطلق لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهني الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية، كما أكدت تمسكها بجملة من المطالب العاجلة منها إيقاف المعتدين ومحاسبتهم طبقا للقانون. شهدت طريق السيارة سوسة تونس على مستوى منطقة عين الرحمة التابعة لمعتمدية أنفيذة مساء أمس حادث مرور خطير تمثل في اصطدام شاحنتين ثقيلتين قبل أن يمتد الاصطدام ليشمل 4 سيارات خفيفة في حادث تصادم متسلسل، وأسفرت الحادثة عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة وفق مصادر متطابقة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم حملة اقتحامات واسعة طالت عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات في عدد من البلدات وسط إجراءات عسكرية مشددة وفق مصادر عسكرية. إثر أعلان كل من بريطانيا وفرنسا استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، وأشار إلى أن الدول الساحلية المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه، وحذر من أي تحرك عسكري في المضيق. قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن مضيق هرمز أصبح بالنسبة لإيران سلاحا لا يقل قوة عن السلاح النووي، مضيفا أن لدى طهران سلاحا احتياطيا يتمثل في مضيق باب المندب. وفي الختام، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن تطور ظاهرة النينو بوتيرة سريعة بين شهري جويلية وسبتمبر سيزيد موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم خلال الأشهر القادمة، وأكدت أن الظاهرة ستساهم في رفع متوسط درجات الحرارة حول العالم مع توقعات بجفاف في الأمريكيتين وجنوب شرق آسيا مقابل أمطار أعلى من المعدلات واحتمال فيضانات في شرق إفريقيا، داعية الدول إلى اتخاذ إجراءات مبكرة تجاه ذلك. تصافحون الآن الزميلة مروى الزيدي، متابعة طيبة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio

0: غصة يا عواطف، حسيت أنا في الاستوديو راهو.
1: أهلا وليد، غصة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل وخيط.
1: ربي حبس علينا العقل لما مش واحد يراه معايا حاتم بالحوش والهذيلي الفتني وزيد عليهم شمس الدين هلال.
0: إيه ما وقتاش البرنامج هذا؟
1: عشية السبت من ماضي 3 للـ7.
2: معقول؟
3: لا لا مش معقول.

إذا محوا برنامج جديد في البرمجة الصيفية في إذاعة المونستير. صباح النور والنوار، صباح الصحة والعافية، نرافقكم اليوم وإن شاء الله كل سبت من العشرة حتى النصف النهار، توقيت تسمعوا فيه أنه وراء كل ثنائي وراء كل إدم وحوا حكاية تبدأ بلحظة، بنظرة، بصدفة، ولا حتى بكلمة غيرت مجرى العمر. اليوم باش نحكيه على قصة جديدة، باش نفتحوا صفحات إن شاء الله متاع قصص حب حقيقية من غير تمثيل، من غير مسكوات، ومن غير مبالغة. إن شاء الله باش نكونوا مع بعضنا مع حكاية اثنين، كيفاش انطلقوا، كيفاش بداوا، كيفاش ارتبطوا، كيفاش بنوا عائلة، وكيفاش جمعتهم المودة والرحمة. اليوم نحب نقولوا إنه الأسرة التونسية اللي قوامها الأب والأم، اللي قوامها الكوبل هذيك الثنائي هذيك، راهم مش سهل باش يبنيوا العائلة، باش يحطوا الخطوات الأولى للحياة السعيدة، مش سهلة ما مش صعيب زيدا. دونك كيفاش تكون الخلطة وكيفاش تكون العملية مع دي كوبل جون نجم نقولوا، وإلا مع الشباب خاصة، إنه الصورة النمطية اللي تتسوق للناس الكل هي أنه الكوبلوات الشباب هكا نوعا ما دائما ما يصبروش، ما يعديوش مغرفتها، هذيك شهزت أوكي ما تقبلش، إلخ إلخ إلخ. احنا اليوم شنوريكم وجهة آخر للحب وللزواج، كيفاش الطريق اللي تعديوا فيه بالشوك والتحديات والدروس علمتهم أنه وراء كل بيت سعيد قصة تستحق أن تحكى. برشا فقرات دي كرونيكوز باش يكونوا حاضرين معنا، وبرشا كادوات، هذا الكل يستنى فيكم. أما حسيت أول أغنية باش نبدأ بها هي تبات ونبات، بشرة ومحمود العسيلي اللي جمعتهم أغنية وقتها ضربت برشا توندونس برشا، وكانت عملت البوز لأنها تحكي على هالحب هذية كيفاش باش يبدأ وكيفاش باش ينطلق مع الزواج. مرحبا بالناس الكل في آدم وحواء.

0: آدم وحواء حكاية جمعت بيناتهم تتسمع بالروح تتشاف بالقلب مع مروة زيدي.
1: وكالة الأسفار بوكينج 360 اللي تودكم بويكاند للكوبل في نزل 4 نجوم. بانداشا من إهداء حزم وورد، وجهتكم الأولى للتليفونات والتكنولوجيا في تونس، واللي تلقاوهم في طريق القروان وإلا تزوروهم على hizmworld.com. بانداشا من إهداء سليم فيت، عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المستير وسوسة، نتائج مضمونة بتقنية متطورة. بانداشا من إهداء سبافلو سنتر دو بوتي 100% فام، حمام مساج سبا كوافير استيتيك واكواجي في استحجابر وراكوليت الموضه. بانداشا من اهداء حريش العمران، وين تلقى الشوكولاته الفواكه الجافه وبرشا حاجات امبورتي تدلل بهم العائله.

0: البركة ومرحبا وعسلي وعكب ندربيك وبالزازة وبلي تحبوا انتم اهلا وسهلا ومرحبا بكم. فرحانة برشا بكم بحذينا اليوم الكوبلوات الاولانيين اللي باش يبداو معنا الحصه الاولى. كي تعديت الحصه الاولى مزيان رام الكوبلوات اخينا كل شيء تعديو مزيان وكان العكس اللي هو صعيب ياسر كيف كيف. مرحبا بكم اهلا وسهلا بك همام بن جنات. مرحبا نورتنا في اذاعه المنستير.
1: مرحبا مروه ميرسي بور لانفيتاسيون. احنا فرحانين فيير بور اتر دون سيت بريمير هذه ان شاء الله تكون حلقه اولى وراها برشا حلقات احسن منها
0: ان شاء الله. وفي مرحبا وفي بنتي اهلا وسهلا بك المدام
2: اليوم دور حوين
0: انت حواء هو ادم
2: هو ادم.
0: مرحبا بكم منورينا في اذاعه المنستير منورينا في ادم وحواء ومنورينا في البرنامج اللي اليوم مش هكاك نحبوا نستضيفوا كوبلويت وكها ونحبوا نعديو دي ميساج مزيانين وراكم حكايه اكيد باش نحكيوا عليها. باش نحكيوا على قصه جمعت ما بين زوز من الناس مهندسين معماريين يخدموا كتف بكتف يرسموا الافكار بريشه واحده ويحولوا الفكره لي طبعا مشروع والاحلام لواقع. هذا كل انتم اي ولا لا اي برشا ولا شوي
1: لا برشا
2: شبلنا برشا
0: شبلكم برشا الكلام هذا. اليوم باش نحكيو انكم بنيتوا اسمكم في الميدان بنيتوا علاقه فيها برشا ثقه وطموح وشنو اسرار النجاح هذا باش نحكيو عليها اليوم ان شاء الله. ربي يحفظكم ساعه لبعضكم وان شاء الله ربي يديم عشرتكم. فقرتنا الاولى حكايتنا حكايه في حكايتنا حكايه. باش نبداو نحكيو الحكايه ساعه من الاول كيفاش بديت باش نتعرفوا عليكم اكثر بالكدا بالكدا نزيدو نعرفوا شكون همام شكون وفاء ساشون كو في الاخر باش تطلع تربح معناها من حكايتكم هذيا للاخر باش تاخذوا مسابقات وجوائز وتروحوا فرحانين ان شاء الله. نبدا بك انت وفاء ليديز فيرست نتعرفوا عليك اكثر.
2: وفاء بنتيشه مهندسه معماريه زوجه ام لزوز
0: صغيرات. اقرب لنا شويه للميكرو وفاء. ايوه
2: زوجة أم زوج صغيرات مهندسة معمارية نخدم نيوراج لي فرد بيرو دونك حلمة هي معناها إدم وحوا مش كان في الدركة هاو حتى في الخدمة.
0: قصة زواج عمره 10 سنوات
2: 10 سنين
0: وقصة حب.
2: قصة حب من 2012
0: يعني قبل العرس بقديش عطينا همام احسب
1: الحساب
0: عندك
2: الحساب همام مش شد برشا
0: 4 سنين باهي 4 سنين معناها العشره ديما 14 سنه ما بين خطبه ونقولوا حب وتعارف وبعدها جات مرحله الزواج. كيفاش عرفتها همام حكينا علينا احكي لنا شويه على هوا في بعينيك انت.
1: والله كيفاش عرفتها انا خارج من الاركتكتور وهي داخله
0: من الفاكولتي من الانستيتو باهي
1: من الانستيتو دونك تلاقينا في الباب انا ديما نقولها على خاطر وقت اللي كملت الاركتكتور هي دخلت
0: دونك هي انت تيرمينال وهي بروميير اني
1: دونك هكا سيتي انا ميون كومان اللي كان
0: سمعتش قالت لك كود فودر
1: كود فودر
2: قولها
0: علي الصوت علي الصوت علاش حاشم
1: سيتي انا ميون كومان اللي كان هو هكا ما بيناتنا والحمد لله معناتها هكا بديت معناتها هكا بدينا نتعرف على بعضنا وان بلوس الحاجه اللي معناتها سهلت الحكايه اللي هي معناتها قريبه معناتها من مستير اصلت
0: انت في تونس غادي لقيتها هي قريبه تعرفها معناها
1: وكاو فما بوكو دو بوين كومون ديجا الاركتكتور معناتها سيتي ان بون بوين كومون بور لو ديبار معناها
0: معناها انت خممت قبل انك تكون علاقتك بشريك حياتك والا بمرتك في المستقبل لازمها تكون من الدومين ولا هذه جات من محض الصدفه؟
1: والله لا هي محض الصدفه واحلى صدفه كما يقول
0: احلى صدفه. وانت بالنسبة لك أنت معني خممت هكا في نفس الطريقة هذه تاع تفكير وفاء قلت أنا نحب رجل يفهم خدمتي ولا نفهم بعضنا في الخدمة
2: الحقيقة
0: لا
2: أول رجل عرفته هو همي دونك قصة حب معناها من أول مرة بالحق.
0: كيفاش بديت القصة تلاقيته في البيت فهمناها من بعد شنو
2: بديت بالفيسبوك بعث لي دوموند بدينا نحكي وقتها ما زلت في الارشتكتور جديدة ما زلت مش فاهمة روحي بالباهي وهميم أكبر مني دونك وقتها بديت نسأله في على لي جولي متاعي
0: زعمة نسأل فيك على القراية مش على حاجة
2: دي نصلح لك بعد أول مرة هي الانكدوت اللي تعجبني وما ننساهيش اللي في التليفون أول مرة سمعت صوته علقت التليفون قلت لبنامتي هذا راجلي
0: إيش معنى؟ معناه انت شنو هذاك
2: التليفون من اول تليفون اي بصوت. اول مره نسمع صوته قلت هذا راجلي
0: سبحان الله وشنو هذه حصة سابعة حصة عشرة شنو؟
2: إني يسر نحس عندي الإحساس.
0: وخدمت باش تكون الحكاية هذه بعد صحيحة ولا ما خدمتش ولا جيت وحدها؟
2: خليتها جيت وحدها بطبيعتها على خاطر ماهيش العرس ماهوش حاجة لازم بروغرامي. معناها أوكي كان تعديت الأرواح الزوز نتاعنا ما تعدينا لي زوند تعدي وتحس الفايب يتعدى بيناتنا. بعد بدينا نشوف روحنا اسكو باش نتفاهموا التناغم الثقة معناها برشا حاجات اللي هي باش تبني بنية العرس هذا.
0: وهو الحقيقة خلينا معناها نحكيه على عرس ما جيش هكيك من فراغ جاي بعد أكيد تعارف وعائلة جبت لهم واحدة قرأت معك وافقوا من اللول كيفاش خلينا ندخل شوية لك التفاصيل كواليس متاع الحماة
1: والجو هذاك الحقيقة الدار كانوا ياسر قراب معناتها معناتها كل الحقيقة قريب ونحكي برشا لدارنا دونك دوما تعرفت على وفاة حكيت لهم
0: لقيت فتاة أحلامي
1: وجاءوا وقتها قبلوها في
2: الميموار
1: في الميموار دوستاج
0: كانوا كل عائلتك معناها كانوا ما يقلقهمش معناها فرحاني ما عندهمش بنت خالة ولا بنت عم على جنب
1: بالعكس بالعكس مخليني على راحتي ملين صغير
0: وانت وفاة
2: إني ديما نقول هيلو همام نقولوا أحسن حاجة فيك أمك وبوك
0: ربي يفضلهم لك
2: الحقيقة ما عنديش رولاسيون مع حميد كما الحماوات الكل ربي يفضلها حتى حموية كيف كيف معناها العائلة كانت تلعب راهو دور كبير على خاطر نشوف في برشا حاجات اللي معناها مش كان الكوبل متفاهمين مي لونتوراج نتاعهم هو يأثر زيد على الغولاسيون
0: هو يدعمها يوخر بها التالي معناها يقدم القديم التالي خلينا نرجعوا شوية نحكيوا على المشروع اللي جمعكم خاطر كي احنا نقولوا حكايتنا حكاية حكايتكم كما قلنا ماهيش فقط هنا في الدار عايشين ربي في صغيراتنا ساشون كو عندكم زوج صغيرات جوليا وجد ربي يفضلهم لك يا ربي ان شاء الله وتراوهم في اعلى المراتب قد عمرهم
2: 10 سنين
0: كيف ما تصاور بربي نحاول نعديو نمروا صور
2: 8 سنين و 4 سنين
0: اها ما شاء الله عليهم ربي يحفظهم مرحله جميله جدا اسال المجرب شيخينا مع الخدمه مع الجري ومع برشا حاجات اخرين ان شاء الله ربي يعينكم عليهم المشروع الحلمة بديت بنيتوها مع بعضكم كيفاش خف شكون جات له جاب الفكرة الأول ورك ورك والزمن طويل في الخدمة في الدار في كل مكان احكينا شوي
1: هي هي الحقيقة الليدي كانت من الأول معناتها بيان سور معناتها دو زيتوديون ارشيتكتور يكملوا القراية سورمون باش يخموا على ان بروجي اون كومون والحاجة هذه حاجة باهية معناتها بون بالنسبة لنا احنا اللي كان ان بوت اون كومون وديما لي فيزيون معناتها سون اون كومون ما هو ما هيش معناتها ديما باهيه مي فيها برشا حاجات باهين اللي هم انتم معناتها
0: صح معناها ماشي فيش مش ديما باهيه خلينا نقف على مش ديما باهيه خاص عسل
2: في شويه
0: لي با شنو
1: لي با اللي هما مشاكل في الخدمه
2: نروحوا بهم للدار الصغار اثروا معناها على
1: كيف كيف معناتها ديما بهم امهم معناتها ك بري معناتها بعد عليهم شويه دونك كيما
0: تاخذوا برشا معناها ما بعثكم في الخدمه ما تنجمش انت تقول هاني اليوم انا ما نخدمش انت معناها اخدم ولا العكس دونك ما صعيبه
2: لازم من بعضنا حتى لي كليون تاعنا سينسو بينا ديما مع بعضنا معناها ما يقبلوش هم يمشي يمشي وحده ولا شانتي ولا وفي وحدها معناها وليت لازم
0: علاش خاطر تكملوا بعضكم حس الكليون
2: اللي انتم حتى في الخدمه نكملوا بعضنا معناها في كي نمشيو للشانتي مش كل واحد كل واحد يشد بارتي
0: دونك هنا صعيبه تولي الكليون اللي هو جاي طالبكم انتم الاثنين ما يساعدوش باش باش تجي انت كهو وتخلي وفاء مع الصغار
1: مثلا حتى اللي نحن ساعدنا نمشيو مع بعضنا الزوز خير
0: ما خدت لكم الخدمه من حياتكم العائليه نحكي
2: برشا
0: برشا
1: وقت
2: برشا وقت
0: وهذا صعيب هذه صعيب في انك تفصل ما بين المهني والعائلي معناها ما نعرفش ان نتصور هذو مسالي فوتو قاعدين نشوفوا فيهم مع بعضنا ربي يفضل لكم الصغيرات محلاهم العائله السعيده ان شاء الله ربي يحفظكم خليني نقول معناها الحياه المهنيه همام وقت اللي تبدا انت تروح للدار باش الفازه هذيك ولا الشانتي ولا المشكله اللي صارت غاديك وكذا ما جيش وقت تقول تسيبني خليها في البيرو ولا تنحكيوا فيها ما نظمتوهاش شويه ما نجمتوش نظموها
1: والله ساعتها كتتنظم وحدها وساعات لا انت والكومبلكسيتي نتاع لي بروجي اللي في البريود هذيك دونك فما دي بروجي بالسيف بالسيف ما انت تخمم فيهم كي
0: تروح
1: تهزهم معك وفما دي بروجي اللي ما تعمل الحقيقة الحقيقة بشوية بشوية بدينا نستنسو بور فير لا بار دي شوز على خاطر توا صغار كبرت ولاو يفهموا ولاو يفهموا معناتها
0: وينك ماما وين بابا
2: اش بيكم جاد اكزامبل يولي يقول لي ماما روح كي العباد
0: شفت
2: معناه مأثر عليه هو خطر ياسر ناخذ وقت في البيرو معني خاطر احنا خدمتنا شوانت الصباح وديبلاسمون دونك العشيه وفي الليل نسهروا برشا في البيرو نقعدوا نخدم دونك تاثر هيك مي بفضل العائله زيد اللي هما معاونين منقصين معناها اللي ما يحسوش لو مانك هيك
0: هي اما وقت معين الصغير كما قلت انت يتكلم ينطق يقول لك شبيك ما روحتش
2: كذا ولينا حابين نقصوا شويه معناها الستريس حتى هما ولينا نخرجوهم اكثر معانا وباش يحسوا حتى معناها ولدي ولت نهزوا معايا ساعات للشانتي باش يعرف علاش احنا ياسر نوخروا برشا في الشوانت وناخذوا برشا وقت ساعات يقول شبيك متغشى تقولي ايش خدمه بيرو بالعاده
0: شفت قداش معناها حياه الوالدين قبل ما كناش هكا كانت الام ديما بحذيك ديما معاك كانت قلقت كانت وجعت كانت بكيت كان مرضت راهي توا المامي موجوده مامي موجوده ربي يفضلهم ان شاء الله الماميات قايمين بواجبهم وقايمين بالدور ومعز من ولد والله شفت
2: هي بالحق عز من ولد الولد
0: كان ولد اي معز من الولد كان ولد الولد رد بالك راك عندك بعد امثله شعبيه وتغلط فيها ما تربحش دونك
2: ركز بسير باش يغلب
0: هو نقطه القوه نتاعو احنا بعد عندنا فقره اسمها شكون يعرف شكون باش نشوفكم تعرفوا بعضكم بالباهي ولا لا قلت لي 14 سنه شكون باش يعرف شكون اكثر زعما
2: اني نتصور وفاء اني
0: علاش دير ست و بالتدقيق الممل
1: هي معناتها عندها لو سونس دو ديتاي اكثر من
0: عندها نسي الكل
2: هو نسي الكل نثبتوا في الليدات في الليدات الكل
0: كان نقول لكم في حكايتنا حكايه ترجعوا لي هكا بحكايه ما سالته لكم شذا في الاوف نسالكم توا يعني حكايه هكا ولا سين صارت ما بيناتكم ما تنسيش يعني ديما تتفكروها ديما ديما ديما خاصكم وقت التفكير ما تنسيش وحنا نشوفوا في الصور نتاعكم على الباج اوفيسيال غاديو مناستير لايف تابعونا على الفيسبوك شكون يحب يحكينا حكايه مزينه ما بيناتكم صارت
1: فما انكدوت صارت سيتي عندها
0: عرفتها هي
2: خاطرها تقعد لنا حكايه فار ما ننسيهيش معني
1: مشينا للشانتي مع بعضنا بور اون بريمير معناتها مع اول مره بنشوفوا لو تيران وكل دونك لو كليونت جبت معها امها شوف فينا كيفاش هكا قاعدين ندورو بالتيران نشوفوا معناتها في التوسكي اورينتاسيون لي نيفو كل معناتها جوست معناتها باش نتعرفوا على التيران وكا هو
0: في مرحله اولى
1: في مرحله اولى عيطت لي غزرت لي على جنب قالت لي انتم ديما تخرجوا للشوانت مع بعض قلت لي والله فريكامون معناتها مش ديما مي الاكثريه مع بعضنا
0: قالت لي الام عيطت لك ولا
2: الام الكليون تعرفنا هي مي امها اول مره تجي معاها للشانتي
0: واضح
1: قالت لي ما احلاها علاش ما تعرسش بها قلت لها ديجا انا صغير في الدار خلينه
0: وانت شنو مش لبس الخاتم انا وقتها ولا مش لبس شكا فما وراها حكايه هذي علاش
2: ما يلبسش من أول مرة يقول لي محبش حاجة تحصرني يا أخي حصرته في البيرو
0: لا بفضلكم لبعضكم هي حكاية مزينة بالحق علاش ما عرفتش بها معناها أنت وقت ركت وإيش قلت لها
2: قال ولدي عمره 3 سنين وقتها
1: عمره 3 سنين قلت لها معناها
2: حجمت الكليونت قلت لها يا أمي علاش
0: تحجم علاش تخفي روحك
2: مش معرسين وكل واحد عنده شكون علاش تحطهم في أونغريناج أما
1: الحقيقة تسمع فينا تعرف
0: نسلموا عليها نسلموا عليها ما حياهم الحكاية هذوما يقعدوا في المخ يقعدوا في البيت تقعد هكا تتفكرهم تقول كي نقول تلاقيتوا في الباب بعدها فيسبوك بعدها قلنا تعارف قداش قعد الحب ولا قبل الخطبه وقداش قعدت الخطبه زيد خاطر يهمني برشا نعرف الغلاسيون اللي تتبني على اساس صحيح هي اللي تتخدم معناها تكون مش هكا فيسع فيسع راي الشخصي راش كنت توافقني ولا قد قعدتوا حب وقد قعدتوا خطوبه
2: عامين تعارف عامين خطبه وبعد عرسنا
0: تراهم مناسبين وفاو يعني تحسهم سافا عرفوك اكثر بهمم ولا نهارت اللي دخلت في المعمعة تبدل كل شيء
2: هو التو تتعرف علي هي بالحق تقعد ديما تتعرف كل مرة تكتشف مي بون تعرف روحك على شنو قادم معناها من البريود الأولى الحقيقة تعرف روحك اسكو هذيك الإنسان المناسب اللي يكون راجلك وبو صغارك أي ولا لا مي بون مش كيما زيد الخطبة كيما بعد العرس بعد العرس مش كيما أنتم كي تخرجوا من بعضكم مخطوبين ديما تتلقاو معناها أنتم مزينين لابسين متفاهمين اللي بشتوما باش تخرجوا
0: معناها تتنحل من الكوندويت الكل والمسكويت الكل تتنحى ونشوفوا الشخص على حقيقته
2: وي وتدخل في الستريس الحياة اليومية الجري دونك هذيك يأثر زيادة على الحياة شوف كل واحد كيف بشوية يتصرف ردود الأفعال مي بون ديما فما توازن معناها سورتو احنا خدمتنا اخشيتيك دونك العرس هو يخدموه برشا البناء معناها فما واحد السيس والاخر اللي باش يطيح
0: محلاها الفاز تبني واحد يبني واحد مش واحد يبني واحد يهد خاطر انت تبنيو ما عندكش حق
2: ديما نقعدوا
0: حتى كان مش تهد ست حاجه خايبه مش مزيانه مش باش تبني على البوزيتيف
1: احنا اون ديمولي بور بيان كونستروير
0: ما شاء الله ما شاء الله ربي يحفظكم لبعضكم قداش قعدتك تستغرب في تصرفات ما كنتش تتخيل تلقاهم في جلك تحياتك من وفاء
1: والحقيقة كما قلت أنت راهو لبريود الأولى معناتها العامين ولا الأربع سنين هما ساعة جاو معناتها فيك وفاة تقرأ دونك حبيناش معناتها ندخلوا في
0: غولاسيون تاع عرس وكذا
1: دونك استنيناها وإحنا سيكل لون معناتها خمس سنين وست سنين كملوا الستاج دونك
0: هذاك قلت فرصة نتعرف أكثر
1: بيان سور بيان سور والحقيقة خذينا وقتنا وتعرفنا على العائلات
0: صارت لك بعدك الشوك تقول العبدة هذية هي نفسها توتي هاي تبدلت ولا صارت لك الحاجة هذي ولا لا
1: الحقيقة لا
0: مش خطرها بحذيك
1: لا لا لا الحقيقة لا
0: نبربش لا معناها نفس الشخص نفس الوعود اللي حلمت بيهم ولا اللي حكيتوا فيهم لي بوان اللي كل ميثاقك اللي عملتهم بعثكم قبل التصحاح قبل التخربيش هو بيدو
1: هو بيدو
0: متبدل شيء
1: متبدل حتى كنت بدلت حاجة حتى أخوها ساعات يسألني يقول لي ايه شنو شنو الحاجة اللي تعجبك في وفاء قولوا فما نسبري انفانتان يقعد عندها كل
0: بنية صغيرة
1: هذيك ديما
0: تراها بنفس العين
1: ديما نشوفها بنفس العين
0: ربي فضلكم لبعضكم خليكم معنا منحب نسألكم سؤال قبل ما نمشي للفقرة الجاية متخموش تبارتاجيو قصتكم على الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي متخموش توريو هذا بدي يضحك
2: همين كونتر
0: ما تحبش بانستا كوبلويت بعد شوية باش تكون حاضرة معنا ما قبلها سألتكم على حكايتكم في غنية نسمعوا حكايتنا غنية ترحب

0: اكيد ورا الاغنيه هذه حكايه تسنيسه حتى ولازم نعرف شنو الحكايه. ايش كمش يحكي لي الحكايه نتاع الاغنيه هذه؟
1: هي الحقيقه اول اغنيه كانت من بيناتنا اللي هكا بعثناها لبعضنا وبارتاجيناها
0: ومسكتنا زوج. تسمعوها؟
2: اي ساعات كي نتعاركوا نمشي نحطها باش نهدي روحي
0: تنجيو للعركه كل الفلفل لا لا لك حلو كان ما تتعاركوش
2: ما تنجمش تكون حياه معناها
0: امبوسيبل والعركه طول ولا تقصار؟
2: لا لا الحقيقه نطيحوا معناها.
0: شكون اللي يقول يجي هكا يجري
2: شكون اللي يطيحها؟ وفي
1: انت تقول
0: وش يحلها؟ انت تقول انت تطيح
1: كل مره شكون الحقيقه معناتها
0: انت والعركه أي. انت والعركه باهي نرجعوا لي ريزو سوسيو نرجعوا نحكيوا على حكايه معناها المشاهير اونتر غومي خاطر المشاهير تفرق الكلمه اما توا ولات فما توندونس جديده انه ننشروا الحياه الزوجيه ساعات بالباهي اللي فيها الكل وبالخايب واكيد اللي جلب معناها اكبر عدد من الفيوز واكثر ما يمكن من المشاهدات ننشروه على مواقع التواصل الاجتماعي هم يقول لك بارتاجي لك حياتي نهاري كيفاش نتعدى مع راجلي مع أولادي مع صغاري وغير معه ولا ضد أنت همام خلينا نسأل على الفكرة بصفة عامة مش على الأشخاص
1: هو الحقيقة معه وضد معه وقت اللي يكون معناتها الكونتوني معناتها يلي كونسيستان بناء فهمت وضد كي ندخلوا في الميوعة
0: وي بي وانت شو وفاه
2: كيف كيف معه وضد إني بور
0: أنت تحب
2: إني نحبها ميم لي مي بون فما حاجات لازم تبرتاجيهم باش تنفلونسي العبيد على خاطر واللي نشوفه فيه زيدة توا برشا
0: معناها برشا تحس خرجنا على جو التونسي التقليدي الطبيعي
2: الشعب التونسي ولا في مقارنات ولا هي تتعارك مع رجلها شبيني هذيك اللي تهكا جاها كادو هكا هذيك الحاجات الخايبه
0: همام جاتك قالت لك ولا ما قالت لك تقول الحقيقه مسيج ماشي قالت لك شوف فلانه مرت فلان
1: تتقال
0: تقول لك تقول لك شوف شو شريت وش رجلها جاب لها
1: كتبت تحب على كادو تقول لي
2: الحقيقه
1: لا الحقيقه ما الحقيقة ما فماش برشا دي كومباريزون ديجا احنا كي تحل الانستغرام برسك كله تلقاه في كله اركتكتور وديزاين
0: ومعناها ما تركزش ما عندش وقت اي ما عندش شكون تبع وفي كوبلويت في الفيسبوك في الانستغرام
2: الكليونت بتاعي ميسا تقيب دالي
0: اي
2: تعجبني زيد خلود مع ورائد شكون اخر في الانستغرام
0: وانت شكون تبع
2: اي حقي
0: اي وانت شكون تبع حد
2: ولا ما
0: كونتريغزلهم
1: بعيد بعيد ساعات هكا توريني وفي حاجات مي
0: انا بعيد انستا كوبلويت انستا كوبلويت يا للا مرحبا يا للا زارتنا البركه حتى اللي كنت نحضر لك زارتنا البركه يا ربيني مرحبا بيك شاويلك
3: صباح النور مروه كوبلويت صباح النور مروه ومرحبا بلي زاموري ما احلاها حكايتكم فريمون ابدعتوا وربي يفضلكم لبعضكم ويفضلكم الصغيرات ان شاء الله
0: ما ترى قدامك
3: ميرسي عايشه
0: حويجه سؤال تونسي هذاك فما حويجه
3: ربي سهل
0: خلينا في انستا كوبلويت اليوم باش نحكيوا على الكوبلويت
3: رجعنا فقره جديده والمره هذه حاجه تري اوريجينال الانستا كوبلويت الفقره اللي باش نحكيوا فيها كل مره على كوبل من الانستغرام وشنو المحتوى اللي قدم فيه خاصه شنو اللي يخلي الكوبل هذا ينجح عند المتابعين نتاعو نعرفوا لكل انفلونسور ولا انفلونسوز يتميز بمحتوى معين فما اللي يتميز بالطبخ وفما اللي يشارك المتابعين الكوتيديان نتاعو وبرشا حاجات اخرى الفواياجات برشا حاجات
0: ساعات التفاصيل الدقيقه نتاع الحياه الزوجيه موجوده راهو حتى على مواقع

0: التواصل الاجتماعي، ما تعاركنا نصوروا العركة هكا ولا
1: فما حاجات الحقيقة ما تتصورش يعني الحقيقة رغم اللي احنا توا دي جون وكل نحب نشاركوا العبيد معنا تصورنا كل، لكن فما حاجات ما تتصورش كيما الكوتيديان الحقيقة اني كونتر على الاخر، لكن لازمنا نتعايشوا مع المجتمع اللي ولينا عصر الصورة ما نجموش ننكروا.
0: شكون اخترنا اليوم
1: في أصلا كوبلويت؟ اليوم اخترنا نحكيو على فاطمة بوعون وعمر الجربي. نعرفوا فاطمة بوعون صناعة محتوى عندها تقريبا اكثر من مليون متابع على انستغرام، وتقريبا في اغلب فيديوهاتها نلقاوها تشارك زوجها في المحتوى نتاعها ولاو يتحسبوا كابل كونتنت، ونتصور هذاك علاش عطاهم شعبيه اكثر عند المتابعين نتاعهم، وما شاء الله مروه تحس الكونتوني نتاعهم فاري معناها من الفواياج الكوتيديان للخدمه نتاعها ما شاء الله عليهم الحقيقه اني معناها اكثر كوبل يعجبني على الانستغرام تحسهم محترم والكونتوني نتاعها ما فيش برشا حشو.
0: وهي فاطمه بدات وحدها من بعد خلط عليها رجل، هي البدايه الاولى ما كانت معناها وحدها من بعدها قالت علاش ما نوريش حياتي الزوجيه ولادي وصغاري وراجلي الى اخره،
1: سورتو زوجها تعرف بالكونتوني نتاع الطبخ
0: أي.
1: واللي هي شركته التوسكي مونتاج كدراج تصور فيه في التصميم معناها محليه الكونتوني اللي قدموا فيه تحسهم هكا روح الدعابة والكوميدي اللي قدموها تخلي المتابعين ما يملوش منهم،
0: وعكس المعتاد معناها المرأة مسيسة طيب هي هو تخلق على كان مغروم ونطيب ويذوقها والذوق وحاجات جديدة مختلفة،
1: وصار العركة عادة كيفاش الكسرونها ويشريها ما تفيقش بها وكل حاجات نتاع الكوبل الكل بتاع أي دار
0: أي.
1: نشوفوا اكزامبل من الكونتوني اللي قدموه في الكوجينة
0: نسمعوا بعضنا.
2: حاضر نبدأ
3: أموري منظمة.
2: عايز يعمل شنو طيب لنا اليوم؟
3: فرفالي وسومون صوص روزي.
2: يا أخي ما تعبتش من المقارن، ما فديتش كل جمعة زيت زيتونة وطماط سريت ثوم معدنوس، روحي طالعة.
3: الجمهور يحب المقرونة.
1: الجمهور يحب المقرونه والحقيقه صفغي
0: اي صحيح
1: صفغي احنا في الدار هكاك نحبوا مقرونه.
0: تحبوا في الدار انتم مع كوبلويتنا خليهم يقولوا لنا شنو نحب في الدار شنو طيب لك وفي
4: الحقيقه نحب اللازانيا.
0: نحب اللازانيا مقرونه دخله في الفات انت صنيفه في اللازانيا وفي
5: حميتي
0: حميتك
5: حميتي اللي طيب
0: ما طيبش وفي
4: بون هي ديما
0: ترس علي
4: ديما في كومبيتيسيون ديما في كومبيتيسيون سورتو في اللازانيا معناها
0: لم تغلب
4: امي غالبة
0: اي امك حتى انت واخده 10 على 10 هي قداش تعطيها
4: 75
0: فما 25
5: فما حاجات حميتي تعرف طيبهم فما حاجات اني ديجا حمويا يبدا يدلل عليا يقول لي فين حبك طيب المرق تاع اللوش
0: باسكو
5: حاجه بالعلوش يقول لي انت طيبها سبيسياليتي نتاعك
0: باهي اوكي حتى لتو 25 مش برشا تقريبا توصل معنا المعدل نتاع
1: تسمى كونكورونس بيناتهم على الباكلة
0: فماش راهو راجل يقول لك طيب مرتي خير من طيب امي راهي نكذب عليك
5: انت تساعدني
0: انت تساعدك
5: حطيني والله ما طيبش ولا محاله الحقيقه ماني افري دير ما نطيبش طيب مره في الويكاند كهو دونك حميتي هي اللي طيب
0: ربي يفضلها ان شاء الله ربي يفضل الامهات الكل هكا اللي دلل ولادها
1: وبارمي الكونتوني اللي قدموه فقره النكت اللي بديتها من الاول في قلب ضحكه مع زوجها تعرف نقعدوا في الصاله كيما هكا هاك الواحد يعطي نكته وبعدها كبرت ولات جو لما كونتوني مزيان قدمت وحبت تطور من روحها وفماش ما خير من عبد يطور من روحه ويعمل كونتوني هكا باهي سورتو توا
0: وتبيعها تخدم فيها مشروع ما
1: مشروع
0: في
1: ولا مشروع ملي كنت في قلب ضحكه على انستغرام ولا مشروع كامل فيه برشا حاجات شرايك مروه نسمعوهم نكته من نكت فاطمه
0: يلا نسمع
6: باش تلقاو فيها الاربعه لعب جدد نتاعنا والا كان تحبوا تكتشفوا باللعبه باللعبه شنو فما في وسط لم فما بيان ايفيدامون فقره النكت الله لا تقطع لنا عاده ملي كانوا 60 نكته وطليعه زدنا فيهم وبدلنا فيهم برشا حاجات
7: مره بيتزا وهمبرجر يتسيفقوا عليش خاطرهم وجبات سريعة
6: نقرا لكم نكته من جديد
8: بالليل يا بن صايمين جرب
6: عدي النجاح علاش الشيطان ضعيف حسب رايكم عمر علاش
8: انا توقعت
6: على خاطر الشيطان الرجيم
0: ليه يا ذمرة
1: ذمرة ما شاء الله وانه كانت تحسها بسيطة لكن تصنع فيك الضحكة وبالحق
0: حاجة مستحقينها ليكوبل تلمونها الكل يكل في بعضهم
1: سرتو احنا في مجتمعنا محتاجين نضحك ومحتاجين نتفرهدوا على رويحنا سرتو ولينا في مجتمع صعيب برشا هوا قرايه ومشاكل هوا زوج معناها
0: الكونتوني فاني هكا يفرهد شوية على القلب كما يقولوها بيه نكملوا
1: نجاح الكوبل هذي خلال خليهم في 2024 يعملوا فيديو ترويجي للسياحة التونسية بدعم من وزارة السياحة بعنوان تونس ليك. منعش كنت فرجتوا فيه نتصور اختاروهم خاطرهم فريمون كوبل ناجح ومحترم سورتو محترم ناكد عليه خاطر برشا ديز انستغراموز ولا ديز انستغرامور حاصلوا محترم المحتوى نتاعو وما مش محترم
0: ما فيش بذاءة ما فيش معناها
1: محتوى عائلي بامتياز
0: بالضبط هذا هو والاختيار وزارة السياحة ربما انه نروجوا للأسرة التونسية للعائلة التونسية للكوبلوات التوانسة من خلال معناها ناس بالحق تخدم
1: مؤثرين كما مؤثرين.
0: نعم اسمه
1: الحقيقة ما
0: ما حضرتنيش حويجة على هذا
1: ما حضرنيش حويجة لكن باش نحكيه على كيفاش شاركوا المتابعين بتاعهم بعشر سنين زواج فيديو نسمعه
0: كيفكم انتم عشر سنين زواج اخترناه لكم كيكا يلا نسمع
9: نجي وتول العشر سنين عرس
10: عشر سنين فيهم ثمانية ريقدة
9: نتصوركم عرفتوا عندكم برش علاش اخترت الأقحوانة بالذات والحمد لله علاش خلطنا العشر سنين روح الدعابة متاعه هي السر
11: ملا شد عندك العشر سنين دعابة لكلهم كوم واللي بتشوفوا اليوم كوم آخر
9: ما هوش يفدلك أنا كنت نتخيل وأنا خارجة نلقى بلاكة فيها اسمي ما راعني إلا هذا يتران لوليني ومزلت نحسب
12: يا عمر راك أمور أورغانيزاسيون رعب
13: خرجت من
12: الأقاب
11: رقدت هي ثمانية سنين مرقد شنان صيف ساعة
9: أي هام وليو ثمانية سنين ونص ماله الرحلة في البوس ديمت ثلاثة سوايع ونص
11: تعديو في رمشة عين بالنكت اللي حكيتهم لي في الكليانزاسة غرد عفص على موزة وحنا ماشي
9: التعاون والتشارك والتحابب هما سر نجاح العشرية الأخير
11: خاصة التعاون ظهري يشهد
1: وكلامها صحيح سر العلاقات الناجحة هو تعاون وتشارك من عشنا ورايكم لزاموه
0: انتم شنو رايكم مفقين ولا لا هم عادة تتعاون وتشارك على قاعدة في البير في الدار فين ما انتم موجودين يعطيكم الصحة كمان ايه هكا مع انستا
1: ايه كمان انستا كوبلويت وحبينا من خلال لي كوبل هذوما نوصلوا مساج لسر العلاقات الناجحة هو التعاون والتشارك باش نجم ينجح اي كوبل في الدنيا تنجم تكون الصورة اللي قدموها ماهيش هيك هي الحقيقة لكن اكبر اكزامبل للمتابعين باش يتبعوهم ويرشوا فينا الطاقة الإيجابية سورتو
0: ويدخلوا برشا فلوس زيادة حتى هما يربحوا كمان معناها أكيد ما هي مشروع
1: هي ولد خدمة هي ولد خدمة
0: مشروع
1: كنتوني على انستغرام ولا خدمة ونحب نقول متابعينا على الراديو مونستير على باجنا راديو مونستير يخليوا لنا كومنتير ويقولوا لنا شكون الكوبل الجاي اللي حبونا نحكيوا عليه
0: اوكي شكون الكوبل اللي تحبوا نحكيوا عليه الاسبوع القادم ان شاء الله مع ايرويني شكرا جزيلا كنت معنا في فقره انستا كوبل وتنورنا الاسبوع القادم
1: ان شاء الله
0: مرحبا بك نانسي عجرة انت اخترتها تحب تسمعها
5: اي
0: باهي شكون يعرف شكون باش نخليكم هكا على ايقاع نانسي عجرم تجاوبوا على الاسئله توفى الغنيه منها نفك الاوراق تفهمنا
5: بيه.
0: يلا توت سويت نانسي عجرم

0: شكون يعرف شكون؟ لي ما تقول له حد شيء. هو يقول لك حد شيء، اعطينيهم ورقه فيها 20 سؤال وقت اللي احنا قاعدين نسمعوا فيك في بعد شويه كذا مسير في نانسي عجرم، بس طبيعه باش نشوفوا شكون يعرف شكون. باقي مازالوا قاعدين يجيبوا، مسيش خلينا نعطيهم فرصه يكملوا يجيبوا من غير فوسكوبي. راهي الكاميرا تصور فيكم، عندكم ويكاند الزوز من الناس من اهدى بوكينج 360، عندكم بون داشا من اهدى هيزمورد، وجهتكم الاولى ان شاء الله باش تكون التليفونات والتكنولوجيا في تونس، تلقاهم في طريق القروين ولا تزوروهم على هيزمورد.ان. عندكم بون داشا من اهدى سليم فيت، عنوان الرشاقه والعنايه المتقدمه بالبشره في المستير والسوسه والنتائج مضمونه بتقنيات متطوره. عندكم بون داشا زيدا هو ليها هي من اهدى سبافلو سنتر اللي تلقاو فيه الحمام سبا المساج وغيره، طبعا تلقاو لي لوغو كلها موجوده معنا في المباشر، موجود فيه طبعا صح جابر وراكوليت الموضه. وعندكم بون داشا من اهدى حريش العمران البوتيك ولا المكان اللي تلقاو فيه الشوكولاته فواكه جافه دلوا العائله بون داشا من اهدى. وهو هذوما الباكادو كان يجاوبوا صحيح في طلعه تربح. بالنسبه لليوم كملنا تن تن تن تن تن، هاد شوفوا شكون جاوب وشكون لي. خلينا نبداو بالسؤال بالسؤال. اي خلي عندك وفاء ولا خلي ميسي شاك، تفضلك نبدا بسؤال الاول ونشوفوا نسبة التوافق ما بيناتكم. في شكون يعرف شكون؟
1: شكون يعرف شكون؟ شكون يعرف شكون؟
0: يلا السؤال الأول، تي ولا قهوة؟ همي مش نجاوبت لحظة بركة. قهوة الاثنين، دونك عنا نقطة نمبر وان. يلا اثنين، جبل ولا بحر؟ نحكيو بتبيع على البارتنير بتاعك، معناها هميم جاوب على وفاء وفاء جاوبت على هميم، متشاركين بيه بيان. بعده
2: شكون يفيق بكري؟
0: شكون يفيق بكري؟
2: وفاء
3: وفاء
0: قوم قبلك نوام همام زوز جاوبتو صحيح برشا اش معناها حتى النص
2: هذا يمكن مجي ما يخدمش راهو ديما راكد.
0: شكون اكثر واحد يغير على الاخر؟
3: هي
2: همام
0: انت امبي
3: اختلفتوا
0: به، دونك ثلاثه
3: لازم نحسك انت تغير وانت تحس
0: صحيح.
2: ديما الغيره لازمه، راهو هذيك هي اللي تخلي الكوب ديما محليه معناها.
0: وكان ما فماش غيره شنو نعملوا؟ ما
2: تهي تولي حياه عاديه،
0: يولي غيره على حد اخر. الله لا يورينا
2: ايه.
0: قولي عاد قولي لي. اول مره شكون قال للاخر نحبك؟
2: اني
0: شنو جاوبت همام؟
3: نسيت
0: بيه، دونك ما فماش توافق، دونك قعدوا 3 على 10. يلا اول هديه هدي لك شنو؟
2: مونغيلا.
0: مش حطيت انت
3: مونغيلا؟
0: مونغيلا اجابه صحيحه. 24 حتى توا. وين كنت اول سفر عملتوها؟ همي مجاوب انت
3: دبي
0: حتى تركيا.
3: اه
0: هي حتى توا هو اللي مطيح يا ناري.
3: والله نسيت
0: بيه. شكون يتغشش اكثر وقت الغش؟ بليتو شنو يعمل وقت اللي يتغشش؟ هي شنو تعمل هميم كي تتغش؟ تسكت وانتي
2: يخرج.
0: ما شاء الله حاجه هيلي هذيك
2: هو القدر، هذيك اهم حاجه في الكوبل. كي ماذا بينا كي نتعاركوا يا نسكتوا والتبرد وجهك تبرد.
0: تسكت بالحق.
2: اي نسكت
0: اي عكس المراه التونسيه
2: تطيح القدر. مش باهي الحقيقه معناها
0: تخي بيان حتى لتوا متوافقين. يلا بعدها اكثر حاجه تفرحوا شنو قلت انت وفاء؟
2: ولادنا.
0: وانت
3: دقيقة ما فهمش سؤالي، ما حطيت وردة خاطر هي دي ما تحب
0: النوار. اوكي بي موافقة انت ولا باش نحطوها متوافقين؟
2: اي
0: موافقة.
2: حتى الورد يعرفني ديما يحب الورد، ساعات نقلق نمشي نشري روحي ورد
0: وتشري تدلل روحك. بي اول حاجة يعملها البارتنير نتاعك كيف يربح مليون؟ همام
3: ما جاوبتش الحقيقة.
2: وفي شو تشري ذهب؟
0: تحب الذهب؟ الذهب طاح على يمات. هذه رساله راهو اهدي لي حويجه بي. دونك حتى توا 5 على 20. شكون ينسى المناسبات اكثر؟ هو مستعرف.
2: همين
0: بي. شكون يقول اكثر للاخر سامحني؟
2: زوز الحقيقه.
0: زوز تقولوا لبعضكم. وانت همين
3: حطيت هي الحقيقه؟
0: حطيت
2: وفي اونتر بارونتيز زوز
0: بي. تري بيان. شكون ياخذ تليفون اكثر؟
2: وفي
0: عليه
2: برشا في التليفون.
0: انت تشد برشا التليفون
2: في الخدمة. اني اكثر نجيب على الكليون.
0: قديش صبات هذا البسع؟
3: 45
2: كمي
0: باهي معناها صحاح. اجابات صحيحة باهي تخي بيان. البارفان المفضل عندها؟ نسيها
3: تنفورد
0: باهي.
2: همام حطيت له انتنسو
0: صحيحة
3: صحيح
0: باهي توافق. شكون الفريق اللي يشجعوا؟
2: همام مستير بيان سور.
0: وانت؟
2: عيني
0: اه هي تحب الكواب متفاهمين معنا اموركم واضحه ماكمش
3: تغشين لا يحبوا مستير
0: الحقيقه اكحه وصحيت العائله ريبلك مفضلها المغني لطفي المكي يشجع ياه شكون الفريق اللي تشجعوا؟ لا لا دخلتوني بقى المغني فوالا شكون المغني اللي تحبوه هي
3: والله هي برشا تسمع الحقيقه
2: كل نسمعها ما عنديش حاجه
3: فماش حاجه هكا وهو سبيسيفيك
2: كيف نسمع كل شيء
0: اللي بعده اكثر اكله يحبها جاوبنا عليها لازانيا ايجي بصحه وهي شنو اكثر اكله تحب
3: هي تحب
0: كتبتها ولا ايش يا مرة
3: لا مازال ما كتبتش ما خلطتش الحقيقه
0: واش حطوا توافقتوا ولا ما توافقتوش عاد
3: ابارتير من
0: ما كملتش باهي ساعتك السحابه هي شفافيه شنو اخر قبل سؤال قبل الاخر
2: شكون اكثر حاجه تخاف منها
0: جاوب
2: الموت هذيك الخوف
0: ربي يلطف علينا وربي بعدهم على بعد وعليكم بتبيعه ويقربكم من بعضكم قل لي جاوب شنو جاوبت
3: الفقدان.
0: أكثر وإلا شكون الحيوان اللي كان شريكك يكون حيوان شنو يكون قطوس أنت شنو تجاوب
3: قطوس
0: بارك الله مش توفى بعركة لحكي
2: وانت كي قلت قطوس مش حاجة أخرى
3: أيوة باش أو شن جاوب بلاستيك صيد
0: ربي فضلكم لبعضكم نسبة التوافق باهية خفتوا المعدل ولله الحمد دونك تقريبا 12 على 20 فما توافق فما إجابات ما جاوبتوش عليها ربي فضلكم لبعضكم خليكم معنا في الاستماع والمتابعة لبرنامج إد محاوة حتى لتو شنو الجو
2: محلي
0: 10 على 10 نسمع موزيكا حب كذا من الساهر
2: أي
0: شكون اللي يحبوا أكثر
2: غنية همين زيدا هو بعفين شاهد برما دهوشا
0: ها حبيبي الغنية هذية تعبر برشا على الحب والمحبة خليكم معنا في إدم وحواح

0: تمام 11 عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي جدت بكل من المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير والمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، وعن رفضها المطلق لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهنية الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية، ودعت إلى المشاركة يوم الاثنين في تجمع احتجاجي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة والمسيرة السلمية في اتجاه مقر المحكمة الابتدائية بالمنستير دفاعا عن الحق في العمل في ظروف آمنة. تواصل وكالة التهذيب والتجديد العمراني بزغوان تنفيذ عدد من المشاريع، من بينها مشروع نموذجي بمنطقة الذراع بن جودر بمعتمدية الفحص، ومواصلة أشغال تهيئة التجمع السكاني بمنطقة بوعشير بمعتمدية الزريبة. يقترح مشروع مخطط التنمية 2026-2030 حزمة من الإصلاحات الرامية إلى النهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من أبرزها تقليص أجال التكوين القانوني للمؤسسات إلى 24 ساعة كحد أقصى وفق المعايير الدولية المعتمدة، إلى جانب إجراء مراجعة جذرية لقانون الاستثمار بهدف تعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين. قررت الهيئة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات في حق أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي ومصعب الغربي الناشط في الحركة. ختاماً وفي أخبار العالم، احتشد المشيعون اليوم في مجمع صلاة ضخم بطهران مع بدء مراسم جنازة الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي، التي تستمر أسبوعاً بعزف النشيد الوطني وإلقاء كلمات تأبين وتلاوة القرآن. نلقاكم إن شاء الله في تمام منتصف النهار. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة رقباء مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 17 جويلية 2026.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في موعد متجدد مع أساطير كرة القدم وحكاية جديدة في نجوم المونديال في إذاعة المنستير. شخصية اليوم موصل للمكانة اللي حققها كان بعد تعب وصبر كبير، حتى واحد ما كان مؤمن به. أول مدرب شافه اتنمر عليه وقال عليه هذا بدل متاع كوارجي، انت قصير ومتعرف أثقال وشوفوا شوف تنجمش تنجح. الكلام هذا خلاه ما يسلمش، بالعكس زاد حفزه وبرهن المدرب وكل من شكك فيه انهم ما يفهموش في الكرة، لانه قصر قامته خلاته هداف لا مثيل له، انه يعرف يتمركز ويسجل من انصاف الفرص، عنده مرونة غير طبيعية وقدرة على التمويه الجسدي للتلاعب بالمدافعين داخل منطقة الجزاء، هك علاش اطلقوا عليه لقب الاستثنائي. وبفضل أهدافه الحاسمة ومردوده الرائع على أرضية الملعب في أول موسم لي، يسجل 33 هدف في 26 مباراة، وكان وقتها رقم قياسي. حكيته مع الأرقام القياسية باش تتواصل وتستمر. بطل قصة اليوم سجل 735 هدف طيلة مسيرته في كأس العالم. نلقاوه يحتل المركز الثالث بتسجيله ل 13 هدف، ويبقى أغلاها هدف الفوز على هولندا في نهائي المونديال سنة 1974. وقتها يهدي بلاده كأس العالم ويتزين قميص المانشافت بالنجمة الثانية. لعبنا لليوم هو من القلائل في العالم اللي توج ببطولة أمم أوروبا في 72، توج بكأس العالم 74، دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، تحصل على الكرة الذهبية وفاز بالحذاء الذهبي كأفضل هداف والعديد من الألقاب الأخرى. المؤكد أنه بطل قصتنا كان مصدر فرحة وسعادة لكل أحباء البايرن، وخاصة كذلك لكل عشاق المانشافت. هو البطل اللي صنع تاريخ كبير للكرة الألمانية. ممكن في آخر سنوات حياته انسى هذه اللحظات السعيدة وكل إنجازاته الكبيرة بعد إصابته بمرض الزهايمر، لكن مستحيل على أي مشجع أو محب لكرة القدم ينجم ينسى الأسطورة جيرد مولر.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي. القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
4: 99.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: تباعا تباعا وسوتشيلين اختيار وفاه هذيا زيدا تحبها الاغنيه هذيا هكا اللي اخترته الكل عديته لك يا لالا شنو رايك دللتك ولا لا
1: والله يعطيك الصحه محليها والامبيونس محليها
0: ان شاء الله تكملوا معنا انتم تسمعوا في اذا محاول برنامج جديد في البرمجه الصيفيه مرحبا بالناس الكل اهلا وسهلا بكم معايا انا مروه زيدي تحيات ليكيب الكل اللي تامن لكم البث المباشر ومرحبا بكم تتابعونا على الباج اوفيسيال راديو مناستير لايف باش تشوفوا اجواءنا لهنا وباش تسمعوا بطبيعه تفاصيل قصه الحب والحكايه اللي جمعت كوب مزيان برشا بحذنا اليوم همام ووفاء اللي باش يكونوا معنا وموجودين بحذنا باش نحكيوا في برشا تفاصيل اخرى وباش يتسابقوا بعد شويه مع مسابقه اسمها طلع تربح ويربحوا معنا لي كادو نتاعنا خليكم معنا في الاستماع والمتابعه باش نمشوا للمستشار الاسري حسونه جدار اليوم باش نسالوه على اسرار الحياه الزوجيه السعيده حسب رايكم شنو باش يقول كي نقولك في كلمه شنو تقول همام المستشار باش يجاوبه بعد شويه امانتي اسرار خلي الكوبل في علاقة ناجحة
2: احترام
3: ثقة
0: الثقة أنا نقول الصدق زيدا مش نزيد على كلامكم الصدق خاطر كتبدا حاجة صادقة وخارجة من القلب أكيد في الأخر تنجح وتوصل لأنه تبدأ حاجة مبنية على الكذب ولا على المسكوات ولا على الأفلام راهي ما تنجحش اسأل المستشار فقرتنا اللي بشكون حاضر معكم توت سويت مع الكوتش حسونة جدار المستشار الأسري اللي أمن لكم الفقرة هذية كل نهار سبت في آدم وحواء
4: اسأل المستشار
5: كي نحكيه على التواصل الناجح ما بين الأزواج نحن نحكيه على أهم عنصر في العلاقة الزوجية علميا الخلافات الزوجية ما هيش المشكل ما بين الأزواج وإنما المشكل هو طريقة التواصل أثناء الخلاف كل ما نلقاو زوجين متفاهمين متعاشرين يحبوا بعضهم المودة والرحمة ما بيناتهم نلقاوهم يعرفوا يتواصلوا مليح هذاك علاش فما قواعد لضمان تواصل إيجابي وسليم بين الأزواج باش نعطيكم 5 قواعد باختصار نجم نطبقوها مع شريك حياتنا أول حاجة اسمع لتفهم نحن في الكثير من الأحيان ما نش نسمعوا باش نفهموا لا نسمعوا باش نجاوبوا نسمعوا باش نسكتوا الآخر نسمعوا باش نفهموا الآخر بالإجابة والرد الكاسح لا جرب مع شريكة حياتك أو أنت مع شريك حياتك أنك تفهم وجهة النظر يعني كي تقعد مع شريك حياتك حاول تقتنع وتقنع نفسك أنك باش تخرج بحاجة جديدة دونك يلزمني نفهم وجهة النظر مش نجاوب هذه النقطة الأولى النقطة الثانية عبر عن مشاعرك بدل الاتهام ديما نلقاو من بين المشاكل الزوجية أنه المرأة مثلا تبدأ تحكي مع رجلها وتقول لي متقيقتين الوالة يعلى الصوت وتولي مشكلة نقولها كيفاش بديت الحوار تقول لي أنا وحدي في الدار دونك يجي الرجل تقول له أنت أناني مش لهيبية كي أنت تقول له أنت أناني مش لهيبية أنت هنا حطيته في موقع الاتهام أنت حكمت عليه اللي هو أناني أوتوماتيكمو أي إنسان باش يبدأ يدافع على نفسه فنقولها نعوض في عوض أنت أناني مش لهيبية أنا نحب نقعد معك أكثر وقت ونفرح كي تدخل بكري للدار وانتي وجودك في الدار مزيان شعملنا لهنا في عوض الاتهام عبرنا عن مشاعرنا هذه نصيحة للراجل المرأة بدل الاتهام عبر عن مشاعرك النقطة الثالثة اختار الوقت المناسب الحوار جميل ولكن كيف يكون في الوقت المناسب الراجل تعب بطبيعة مش باش يقبل الحوار دون ما تخل من الدار مش باش يقبل الحوار الزوجة كيف كي تكون في فترة الدورة الشهرية متاحة أو تكون في فترة اللي هي مضغوطة نفسيا أو تعبة وأنت كراجل تحب تقنعها وتحب تفهمها كيف باش تكون هي على أصحابها فمهم جدا إذا عندنا موضوع مهم نختاروا الوقت المناسب ونقولها عزيزتي أنا عندي موضوع مهم أنا متقلق من حاجة وقتاش ترى الوقت المناسب إن نقعدوا نحكيه نختاروا وقت يناسبني ويناسبها يكون في الدار يكون البرة يكون مش مع قدام الصغار دو بريفيرونس ونقعدوا نحكيه اختيار الوقت مهم جدا جدا رابع نقطة افهم لغة شريكك طبعا كلنا نحكيه بنفس اللغة وبنفس اللهجة تقريبا ولكن كل واحد يحب طريقة تواصل معينة مهم جدا اني نفهم الطريقة اللي يحبها زوجي فما ازواج مثلا ما يحبوش مثلا انك تحاسبه فما زوج مثلا ما يحبش انك انت تبدأ تسائل فيه أو فما زوجة مثلا ما يحبش زوجة ما تحبش أنك تنتقدها فحاول تفهم الأسلوب اللي يتناسب مع شريك حياتك خامس نقطة مهمة لنضمن تواصل ناجح بين الأزواج اجعل الحوار عادة وليس إسعاف. نحن عادة ما نقعد نحكيه كان كي تاكل بعضها، كان كي فما مشكل. لا، ديما ننصح الأزواج أنا كمستشار أنه التواصل لازم يكون عادة يومية، يعني عندنا أقل شيء 30 دقيقة إلى 45 دقيقة حوار مع زوجتي أو مع زوجي. نقعدوا نشوف الوقت المناسب، أما قبل النوم أو الصباح بكري أو العشية أو وقت الفطور أو على طاولة العشاء، لازم نخلق وقت بحيث أنه الحوار يكون عادة مش وقت المشكل نحكيه.
3: اسأل المستشار، اسأل المستشار.
0: شنو رأيكم في اللي قالوا المستشار؟ حكاية على التفاهم، حكاية على المودة، يظل لي خلطة سحرية هي باش تكون فما علاقة هكا ناجحة هكا ولا وفي.
1: لازم تفاهم أول حاجة، الصدق كما قلنا، والاحترام أهم حاجة. هي
0: يجيكم هكا ناس تقولكم بربي حكي لي كيفاش العرس كيفاش كذا، انصحني، ياخذوا مرايكم معناها ولا لا؟
1: ياخذوا مرايكم سورتو كي تخدموا زوج مع بعضكم. اسكو ما تفدوش مع بعضكم وجوه في وجوه بعضكم؟ مي بون، ساعات نقعدوا وين وهمام أربع سوايع مقابلين بعضنا، أوكي البيب،
0: أما مش مركزين مع بعضكم.
1: وي ميم با نحكيو، معناها ننساو روحنا اللي احنا لهين مع بعضنا مرا وراجل، ننساوها.
0: وقتها زميل وزميلة،
4: زميل وزميلة.
0: أي وقتها زميلتك في العمل ولا في المشروع. بالتوفيق لكم، خليكم معنا في الاستماع. نذكركم انكم تلعبوا معنا اليوم وتربحوا زيدا، ما تروحوش كين فرحانين ان شاء الله باش تربحوا معنا مجموعة من الجوائز نسمعهم بعدنا.
6: وكالة الأسفار بوكينج 360 اللي تودكم بويكاند للكوبل في نزل 4 نجوم. بون داشا من إهداء حزم وورد، وجهتكم الأولى للتليفونات والتكنولوجيا في تونس، واللي تلقاوهم في طريق القروان وإلا تزوروهم على hizmworld.in. بونداشا من إهداء سليم فيت، عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المستير وسوسة، نتائج مهمونة بتقنية متطورة. بونداشا من إهداء سبافلو، سنتر دو بوتي 100% فام، حمام مساج سبا كوافير استيتيك واكواجي في استحجابر وراكلية الموضة. بونداشا من إهداء حريش العمران، وين تلقى الشوكولاتة الفواكه الجافة وبرشا حاجات امبورتي تدلل بهم العائلة.

0: بيناتهم حكايه مع ايه.
1: غرسلة مرحبا، اهلا وسهلا بيك، منورتنا في بيناتهم حكايه مع ايات. ما عرفش شنو حكايه الايات في برنامجي بالزهر الحكايه جات. مرحبا ايوتا.
2: مرحبا، مرحبا بيك مروه، مرحبا بضيوفنا ومرحبا بكافه المستمعين وين ما كانوا يتبعوا فينا.
1: يعيشك. بيناتهم حكايه مع ايه هو حكايه الكوبل اللي معانا احنا، صحيح موجوده على ارض الواقع، فما حكايات اخرى نستلهموها زاده من التاريخ. واليوم وفي كل حصه ان شاء الله باش نحكيوا حكايه كوبل معك انت ايوتا، الكلمه ليك.
2: شكرا. كما قالت مروة، كل مرة باش نتناولوا حكاية في العالم، حكاية حقيقية صارت بين زوز أزواج، باش ناخذوا العبرة من الحكاية هذية، وين وفات قصة حبهم، الحب اللي كان مش كان كلمة تتقال، هو إحساس يعيش ويبدل نظرتنا للدنيا الكل، بين الفرحة والقرب والغياب. الحب هو اللي يخلي كل لحظة عندها معنى خاص. واليوم في فقرتنا باش نحكي على الحب كيما هو. حبيت نسألكم قبل، شنو السر اللي يخلي قصة حب تبقى عايشة في ذاكرة الناس عشرات السنين؟ هل هو الحب انجاح، وإلا خاطر القدر قرر يختبرها بكل الطرق الممكنة؟ في قلب جامعة كامبريدج في إنجلترا، وين العلم يكتب تاريخه كل يوم، يظهر اسم ستيفن، واحد من أعظم العقول اللي فهمونا كيفاش يخدم الكون من الثقوب السوداء لأسرار الزمن. أما الحكاية اللي برشا ناس ما يعرفوهاش بدأت خارج قاعات المحاضرات، وقت اللي تقابل مع طالبة اسمها جين اللي كانت تقرأ الأدب واللغات في لندن، وما كانتش تتصور إنه اللقاء هذا بش يبدل حياتها للأبد. من أول تعارف بينهم ولا فما إحساس مختلف، هو شاب عاشق للفيزياء ويحلم يفهم أسرار الكون، وهي إنسانة هادئة تمن بقوة الكلمة والإحساس قبل كل شيء. لكن بعد أشهر قليلة فقط من بداية العلاقة، جاي الخبر اللي قلب كل شيء. الطب شخصوا حالة ستيفن بمرض عصبي خطير، وقالوا له المرض باش يتطور تدريجيا ويمكن ما يعيشش كان لسنوات قليلة. أما زعمت جين شنو باش تعمل لنا؟ أي إنسانة أخرى كانت نجم تخاف وتبعد، أما هي اختارت العكس وقالت باش نبقى معاه مهما يصير. وهيك اللي صار، وعرسوا عام 1965. حتى شهر العسل متاعهم ما كانش كيما الناس الكل، خاطر عداو جزء منه في مؤتمر للفيزياء، وكيما قلنا العلم كان حاضر معاهم في كل تفاصيل حياتهم. مع مرور السنين المرض بدا يسيطر على بدن ستيفن أكثر وأكثر، لكن الغريب أنه عقله كان يعمل عكس هيك. كل ما بدنه كان ينهار، الفكر كان يطلع أكثر وأكثر، يحلق أبعد ويغوص في أسرار الكون كأنه ما يعرفش حدود. في المقابل جين في وسط هذا الكل كانت تعيش حياة صعيبة، ما كانتش مجرد زوجة، كانت السند الكل، تربي في 3 صغار، تتلهي بالدار، تعاون ستيفن في كل تفاصيل يومه من لبسة للحركة للتنقل. ومع الوقت ولا الاعتماد عليها شبه كلي، خاطرها وحدها اللي قبلت تتحمل لحمل هذا الكل. ورغم الضغط هذا كانت تقرأ وتخدم زيادة على مستقبلها، وبعد أكثر من 10 سنين صبر ومجهود نجحت وتحصلت على الدكتوراه. أما كالعادة الحياة ما ترحمش، كل ما يزيد المرض قوة كل ما ستيفن يغرق أكثر وأكثر في عالم الفيزياء متاعه، حتى وليت جين تحس روحها عايشة في حاجات أكبر منها. وفي لحظة صدق قالت الجملة اللي تلخص كل شيء، زواجنا ما كانش بين 2، كان بين 4، أنا وستيفن والمرض والفيزياء. ومع مرور الوقت التعب تراكم والمسارات تفرقت، وكل واحد بدأ يعيش طريق مختلف، وفي الأخر بالطلاق، وفي الزواج بالطلاق سنة 1995. أما الحاجة الباهية في وسط هذا الكل، النهاية ما كانتش قطيعة ولا كره، بالعكس بقى بينيتهم احترام كبير وامتنان، خاطر كل واحد فيهم يعرف أنه الآخر ما كانش مجرد شريك حياة، كان جزء من قصة صنعت إنسان استثنائي وخليت أثر يوصل للعالم كامل. العبرة من قصتنا لليوم، الحب وحده ينجم يبدأ حكاية، أما باش يخليها تكمل لازم صبر وتوازن وتضحية. وقصة ستيفن وجين تعلمنا اللي فما قصص حب ما توفيش كما احنا نحلموا بها ولا كما تخيلناها، لكنها تبقى عظيمة خاطرها غيرت حياة أصحابها وخليت أثر في العالم.
1: شكرا جزيلا يا إيه، يعطيك الصحة. وبالحق القصة اليوم اللي اخترناها لكم ممكن نهايتها ما كانتش سعيدة كما ناس تتوقع ولا ناس تحب، أما وقت اللي يختل التوازن في العلاقة، وقت اللي واحد يغلب حاجة على حاجة، وقت اللي رغم اللي فما مرض وكذا ومع ذلك هو تسيطر عليه الخدمة ومحبة ولا الهوس بالمجال اللي هو فيه، أكيد بشي قصر. من عرش تعليقاتكم في كلمة كلمة هامة.
3: والله ساعة نشكرك على القصة والطريقة الإلقاء على خاطر دخلتنا فيها الحكاية معاك.
1: عشناها أي.
3: عشناها. دونك أي الحقيقة كما قلت أنت مروة، هو ديما الحب أوكي نجم يبدأ علاقة، ما راه الحب وحده من بعد ما نجمش معناتها يكون هو بركة موجود معناها.
1: كان نتغلب حاجة كما هكا.
3: بوكو فاكتور يزمهم يدخلوا معاه اللي باش يكملوا بالعلاقة. سينو.
4: التضحية هي لازمة، معناها الحب وحده ما يكفيش باش تنجح العلاقة بين زوز أزواج. لازم تضحي والعشرة، خاطر هو الحب أوكي ملول يبدأ بحب وبعش تولي عشرة وبعش تولي تضحية، معناها باش تضحي كي تصير حاجة باش تضحي باش تكمل تعيش. ولازم تصلح، معناها القصة ياسر مؤثرة هي وحطت
1: ما عجبتكش النهاية، متغشك.
4: ما عجبتنيش النهاية خاطر هي كان ضحات من الأول، معناها هي الصعيب هي عديته.
1: أي
4: دونك ما فهمتش
1: تليقه، ما كملتش، كانت تجربة تكمل. أي ظروف تحكم، هذا هو. احنا لما حالا نوصلوا في رسالة إيجابية ما نحبوش نوصلوا الرسائل السلبية. وراء أفكارنا مش كي أفكارهم، ما عندهمش هما الحمال اللي تقولهم ولا اللوم اللي تقولهم هذيك مغارتك شهزت واصبر على واصبر على اللي عندك وعلى اللي عطاك ربي وهكا، ولا ما عندهمش هادي نهار اللي خموا باش يفسخوا هكا الكونتراد مغياج يفسخوا. شكرا أيوتا، يعطيك صحة، نورتنا. شقول لكم بدلوا جو بشوية موسيقى، ثلاثة دقات يدقوا من قلبك مع الغنية هذية لشكونا يسمي لي ثلاثة ورد بالك عاد مش كومش تبدأ بالترتيب.
3: وفي وجاد وجولي
1: شورة هذاك الترتيب شو تغزر
4: ما صورتوش
1: شكون صورت قولي شو دقل
4: صورت بش يقول أم وبوه
1: أي
4: ومرته وصغاره
1: باش يجمعهم
4: لا ام وبوه مع بعضهم هذيك واحده
1: هي تحب تبدل القوانين اعطينا انت تراه ورينا
4: اني عائلتي الكبيره عائلتي المصغره واصحابي
1: به دبلوماسيه
4: ليه هي راه في ريلاسيون اني الدبلوماسيه اكثر
1: ثلاث دقائق نسمعوها وراجعين باش نلعبوا مع بعضنا في الجو نتاع اليوم اش قولك سي بون ربحت حميتها وعائلتها الصغيره والكبيره يلا نستمتع مع بعضنا

0: كي نقول لك نقطه القوه نتاعك شنو هي في الاسئله الثقافيه في العموم يعني
1: بوليفالونس مش ما عنديش دومين
0: مع كوره
1: شويه
2: كل شيء همين شوي شوي شوي شوي ما شاء الله
0: وانت وفاء
2: اني الحقيقه معامله على هذا
0: بيب باش ناخذ شويه جوله بين الامثله الشعبيه بين التاريخ بين الكوجينا هما خمسة أسئلة راهو الحكاية
2: الكل كوجينا عندي مثال
0: كوجينا عندك أوكي باش تبعوا معايا عندكم 30 سيكوندة باش تجاوبوا على كل سؤال خاطر عندكم 5 كادو دونك 5 كيستيون على كل خمسة هذوكم تربحوهم إن شاء الله وتروحوا بيهم تفرحوا بيهم الصغيرات وتفرحوا بيهم الكوبل نتاعكم نبداو في فقرة لا تربح حذرين
1: حذرين
0: يلا نبداو وفاي
2: نبدأ
0: تن سؤالنا الأول 30 سيكوندا للإجابة على سؤال هذا روميو جولييت هي مسرحية تراجيدية شهيرة كتبت في أواخر القرن السادس عشر من أشهر قصص الحب في العالم شكون ينكر هذا شكون كتبها يا جماعة تحبوا احتمالات نعطيكم
2: احتمالات
0: أول حاجة فوكو شكسبير وإلا فيكتور هيغو ميشيل فوكو ويليام شكسبير وإلا فيكتور هيغو
1: ويليام شكسبير
0: ويليام شكسبير ثابتين
2: أي.
0: والإجابة صحيحة هذا الصعيب وتعديناه نمر للسؤال الثاني نحيي ياسمين اللي قاعدة توريكم في الصورة هذا السؤال الثاني شنو نطيبه بالمكونات هذه يا وفاة 30 سيكوندة ركز وفاة عندك الدقلة مسفوف لا مش مسفوف شنو مكتوب غادي
2: بفريوة مكسرات سكر فستق
0: شو طيب بهم هذا
2: نورمال مو مسفوف
0: مسفوفة زيد ثبت زيد عاون هاي همين
2: كنت في جوية زيدي دون زبيب
0: زبيب بفريوة دقلة تن ترن إجابة إجابة إجابة قبل من في الوقت إجابة
2: مسفوف
0: مسفوف مسفوف
2: شككني
0: ليه وقتي عاوني عاوني خي جاوبته قبل إجابة صحيحة يعطيك صحة حتى لتوازن إجابات صحيح نمشو للسؤال الثالث المثل قدامكم لا يفوح بخور بلا جمر ولا ينبت زرع بلا مطر ولا تدوم محبة بلا بلا
1: قدر
0: بلا
2: اي
0: شنية
2: قدر
0: تلات احتمالات فما قدر شر سر
2: قدر
0: قدر وي إجابة صحيحة برافو باش تصفيق اليوم مش نصعبوها شوية أما ميسي لش نعرفكم قدها كما يقولوها الصورة الأخيرة اللي بتشوفوها توا قبل ما نمشيو لسؤال الأمثلة الشعبية ترثبتوا بالباهي شكونوا بيضم الزوس شكون يطلع لنا شكون اللي قدمنا صورة ماري كوري وبيير كوري الزوجين اللي تحصلوا العقبة لكم إن شاء الله على جائزة نوبل للفيزياء أول كوب اللي يتحصل على معناها الاثنين مع بعضهم الكوب هذية اللي خدموا الفيزياء وتحصلوا على جائزة نوبل الأولى معناها اللي يخذها زوج جين مناصفة وهو شد صحيح بلتو هي شدت صحيح باش تخوها هي ورجلها لأنهم الاثنين عملوا مجهود كبير فيها كان ذلك عام قديش عطينا توب خنو 1903 1925 1943 السؤال الصعيب شوية أما ميسيلش تون حاول نعاونكم حسا أولى 3 25 43 يغذروا للتصويرة ولا لا تعطيكم شيء التصويرة معناها
1: لا لا خطر نعرف هالحكاية
0: يلا
1: اي خاطر هي هو كان اون برينسيپ سي سي تان فيزيسيان وهي كانت هي اللي مغرومه بالشيمي
2: دونك قلت لك همين الثقافه
0: اي عام
1: في بالي من 1903
0: 1903 والاجابه صحيحه يعطيكم الصحه لا يتعمل عليه يتعمل عليه وشفت عاونكم راني اشكروني معني قلت لكم اول جائزه في ليه هو قاعد مركز مع التصوير يغزر الماريكوري يلا خلينا نختموا مع اخر سؤال مش تشوفوا غادي نعطيكم الامثال لهنا قلتوا لي تحبوا مغرومين بالامثال باش نعطيكم مجموعه من الامثال تكملوهم كين كملتوهم نروحوا بالكادوات شنو رايكم
1: اوكي
0: توتويت يلا كل عادة لطفي نحط لهم الكرونو لانه ما نحبوش نفوتوا الوقت نتاعنا الزيتونه تجيب الزيت وبنت الاصل اش تعمل الزيتونه تجيب الزيت وبنت الاصل
1: تجيب حاجه معناها
0: تعمر شنو
1: تعمر البيت
0: صحيت برافو اجابه صحيحه لا يعجبك راجل بحبوح ولا يعجبك الباسو ولا يعجبك حيط منقوش حتى تشوف
1: ساسو
2: سي
0: اي اجابه صحيحه ما شاء الله متابعين الساس انتوما ولا والحيوط يلا السؤال اللي بعده او المثل

0: بعده فما ناس كي ذهب مع الوقت تزيد تتحب, وفما ناس كي لحديد مع الوقت تولي
1: زديد.
0: برافو, كملنا كملنا, مبروك عليكم. يعطيكم الصحة, وحتى إجابة ما هي غالطة تستحقوها بجدار الجائزة. مبروك عليكم. بعد شوية نذكركم بالباكادو متاعنا بالنسبة لليوم. فرحانين برشا إنكم كنتوا بحذنا وما زلتوا باش تقعدوا بحذنا. ما باش نرجع للأمثلة الشعبية هذية, تؤمن بهم أنت همام توا هك مغروم بهم. الزيتونة تجيب الزيت وبنت الأصل تعمر البيت. يقولوا احنا في أمثلتنا الشعبية كب تنجع على فمها تطلع البنية لما, ونركزوا برشا على المرأة اللي تعمر البيت. المرأة نحبوا هسا النيفة الطيب, ماذا بيهم كل شيء, هم راهو برجين خلطة سحرية في المرأة الكل. أنت تؤمن بالحاجة هذه؟ خممت قبل ما تعرس أنك تلوج على طفلة بالحق فيها المواصفات هذه؟
2: بيان سور, انت من الاول كي تبدا تخمم تخمم في لو باك, معناها كيما نقول
0: باك باك كادو باك مارياج باك فاتشال باك.
2: كان جاي هكا باك مع بعض وفيها كان جاي نقص تولي تشوف
3: تكمل بالوقت,
0: تكمل
3: حتى فما نقص
2: تكمل بالعائله, تكمل بصغار, تكمل
3: بالاكسبيريونس زيد.
0: شنو الحاجه اللي تراها باش نوصل باش نرجع لك همام تراها اللي بالنسبه لك انت خط احمر لا ما نحبهاش, معناها في المراه اللي باش نعرس به قول انا الباك هذية معناها كان ما فيهش الشرط هذا انا ما نكملش. سؤال محرج.
2: الحقيقة نحب المرأة اللي قريبة لربي,
0: اللي قريبة لربي. اي ما استنيت تقول حاجة اخرى
3: في بالي القدر, خاطر نعرفوا همين بخط احمر عنده القدر.
0: بالنسبة لك انت في الراجل اذا كان الحاجة هذيك مش متوفرة فيه تقول انا مستحيل يكون شريك حياتي ولا يكون راجل.
3: الدين
0: الدين
3: هو قال
0: الدين أي خطر ركيزة أساسية في حياتنا اللي باش نبني بها مستقبلي وعائلتي.
3: كل شيء بالوقت يتصلح ويتبدل
2: الناس اللي تفرج لولوك معناتها يعطي حاجة أخرى معناتها في ماشي فولي بار اكزومبل
0: عمر ما كانت المظاهر المظاهر خداعة. هي المثال الثاني علاش رجعت الأمثلة الشعبية, خطر بالحق نستلم, خطر كلك ناس بكري كلامهم حكم. لا يعجبك راجل بحبوح ولا يعجبك البيس, وانت حكيت على اللوك اللبسة زعاد بمحلي يقتل مزيان جوس ولا هي كيف كيف تقتل خارجة لبسة مزينة برشا وتلقاها بحبوحة ولا تلقاها بحبوحة يتكلمك لكن لا يعجبك حيط منقوش حتى تشوف سيس. وهنا نرجع في الأمثال الشعبية اللي كانوا يسري ركزوا على السيس على العائلة. على احنا اليوم نحب نوصلوا رسالة انه العائلة بالحق ما تكون قوية الا ما يكون فيها سيس صحيح. سيس يتبني بالأم وبالبورة وما يتبنيش معناها هكاك من فراغ هكا, ولا
3: ما يتبنيش واحد برك زاد يبني زوز يبني
0: كيفاش,
3: معناها ما تنجمش تكون الراجل وحده يبني والمراه لا, ولا العكس المراه تضحي وتبني وكل شيء والرجل يهد. دونك زوز زوز اللي هن يبنيو باش يوصلوا عائله مزيانه وباش يربيوا الصغار تربيه احسن تربيه وهما يعيشوا العيشه اللي يتمنوها واللي يحلموا بها.
2: والساس الحقيقه ما يبداش كان من العائله المصغره, يبدا من الجدود وجدود الجدود وجدود
3: من الاصل.
0: اي يقول لك الاصل هو اللي
3: يرجع لي
0: اصل اصل يرجع لي, حتى كي يغلط يقول لك لا والله اصل يرجع لي ما معناها صلحت ولا كذا. نختم مع المثل هذا, فما ناس كي ذهب مع الوقت تزيد تتحب, وفما ناس كي الحديد مع الوقت تولي زديد. معناها انت بالعشره وبالوقت بتتري ذلك اللي وصل ستيفن ولا شكونه للطلاق. دونك كيف كيف نفس الفكرة نتصور هنا انه الاصل هو الكل, وانه ساعات اللي ماسك اللي يتحطوا قبل مثلا ما تحبش يذهب تقولك ليه نحب فضة راني انا ما بعد العرس وين صيغة الديامونت وكذا. معناها اللي حطينيه الكل في السيس الرئيسي الاساسي اللي شندو بيه يتخلخل بعدها يتزعزع لانه ما فماش ثقة. هذه الامثلة الشعبية بالنسبة اليوم. حتى الاخر عجبني, لا يفوح بخور بلا جمر ولا ينبت زرع بلا مطر ولا دوم محبة بلا قدر. المحبة والحب الحقيقي اللي باش نسمعوه توا بصوت محمد فؤاد بازو واساسه هو القدر. بعد شوية نختموا مع مجموعة من الرسائل الإيجابية, خليكم معنا.

0: المحبة الحقيقية الحقيقة هي اللي تتبني بالعشرة. نقول لك إن شاء الله يا ربي دوم عشرة الكوب اللي بحثينا والناس اللي تحب تشارك معنا وتجي بحثينا زيدا مرحبا بيها. أهلا وسهلا بالناس الكل. احنا هكا قريب نوصلوا لختام المشوار ومن بكري يقولوا لي رنا ما عدنيش ديديكاس, رنا ما حينيش ماما, انتو تتغشش علي شكون. أنا خليتها للأخر, خليت نختموا بالرسائل المزيانة بالرسائل الحلوة. ثم قلتوا جملة وقعدتوا تعودوا فيها برشا مرات وأنا شخصيا ندعمها برشا. قد ما تكون العائلة اللي وراك الأم البو حاضرين في حياتك, قد ما يعاونوك يدزوك القدام, قد ما حتى كان انت تغششت عليها تقولك مرتك راهي مفهمش كيف هذيك هو كيف كيف, كان تقول براج لي عمل لي وكذا تقولك ليه والله تهنى هذيك مفهمش كيف وبش تكمل معها انت حياتك. فهك الخفايا والكواليس متاع الحياة اللي برشا ناس ما يعرفوهاش ولا برشا ناس ما عاشوهاش خاطر بعد على والديهم, خاطر ما نجمش مثلا فمش كون فقد والديه ولا غيره, انتم عايشين النعمة هذية فربي يديمها عليكم ان شاء الله. مش خليكم تسمعوا وبعدها انتم تتكلموا. نبدأو يلا, هذه مساج أول جينا للبرنامج.
1: Vous avez reçu un message.
0: Message.
2: يا وفاء صباح الخير, أنا فرحانة بك برشا بنجاحاتك وزيد نقول لك واصل ونتمنى لك أكثر من الكيكة وربي معك وزيدك صحة وقوة وهنا بإذن الله. ربي معك عاش بنتي.
0: قتلي باش تتغشش عليا ماما تو ما قلت شيء على ماما يا اخي هي قتلك ربي فضلها لك.
3: ايمو ما لقيت ما نقولك, ربي فضلها وربي فضلها هي وبابا.
0: ما قلتش برشا كلام هي ما اللي قالت واكيد في برشا كلام اخر مخبي
3: برشا كلام مخبي. امي هي وبابا تجراسي وربي فضلهم, تعبوا علينا وقراونا وإن شاء الله ديما في صحة جيدة يا ربي.
0: إن شاء الله يا ربي فضل هيلك ويفضل الأمهات الكل. ناخذوا مساجنا الثاني, ظلي لي كذا همي ما عرفش شوفوا ما عرفش مش متأكدة. يلا نسمع.
1: Vous avez reçu un message.
4: أهلا همام, أهلا وفاء, هذه مفاجأة من عند بيتو. تذكر همام قال لي نهار نحب توا باش نحل بيرو وحدي, قلت له فونس الفونس سبق ساخر اليمين وقول بسم الله فوزة ربي لاباس الرزق عند ربي والحمد لله والحمد لله اللي الاسم متاعكم بدا يعطي فيه ثماره في العمل اللي قاعدين تعملوا فيه والنجاحات ما شاء الله عليكم. أفتخر بكم وأفتخر بأحفادي جاد وجوليا ما شاء الله عليهم, وإن شاء الله تشوفوهم نهار في العلالي وخير منكم كما أي والدين يحبوا ديما يشوفوا أولادهم خير منهم. واللي نتمناه واللي نطلبه من ربي أن يطول في عشرتكم ويطول في عمركم, ونوصيكم كان تردوا بالكم على أرواحكم ونحبكم ديما عند كلمتكم والقلب الصافي. فوالا هذا هو اللي حبيت أنا نقوله لكم, وربي يفرحكم بكل أحفادكم. عايشكم, باي باي, تشاو تشاو.

0: مش باش نتكلم، خليك تتكلم انت يا همام. تفضل.
1: مرسي مروة، الحقيقة سوسون دو ميساج اللي يمسونا بالحق، خاطر كيما قلت احنا ما غير العائلة متاعنا راهو ما نجموش كونوا بحثيك.
0: بايخا نبدلوا شوية الجو، يلا هذيا يدخلكم شوية فرحة، يزي من دموع، يلا نسمع.
2: Vous avez reçu un message.
0: Message.
3: سلامة يا فوفا، حبيت نقول لك راني نحبك برشا، ما جاتش فرصة قبل باش نقولها لك ديريكتومون. ربي يوفقك، ربي يعطيك ما تتمنى. انت وهمام بارمي لي كوبل كي كي كي جو تروف اكسيبسيونيل، معناتها كان في خدمتكم بارك الله، معناتها فوزيت اكسيلون، كان في لافي بيرسونيل نتاعكم ما شاء الله عليكم تبارك الله، ربي يهنيكم، ربي باقي عليكم الستر، ربي يفضل لك جاد وجوليا، إن شاء الله تراهم في أحسن ما يكون. حبيت نقول لك ربي يعطيك ما تتمنى على قد قلبك الباهي، وحبيت نقول لياسمين وأحمد وسارة يقولوا لك حبوك برشا يا فوفا،
4: حبوك برشا يا فوفا،
5: يا فوفا.
0: هذه أختك، مساج من عند أختك مريم، مريومة، سلموا عليها برشا.
6: برشا مشاعر يا مروة،
0: برشا أحاسيس، برشا مشاعر، حابينها توصل من القلب للقلب. ونختموا مع آخر مساج، يلا.
2: Vous avez reçu un message.
0: مساج
7: بشامل يا رشيد،

0: بالاموره هذه جوليا مش لشانتي مش شانتي مش خارجين ان شاء الله ربي يفضلها لكم محل زينه وما بنها وان شاء الله يوليو طبه ويوليو حاجه كبيره برشا في البلاد. يعطيكم الف صحه نورتونا ومحلاها قعدتكم بكينا شويه في الاخر الله غالب هذيك هي هذيك الصدق اللي حكينا عليه منذ بدايه الحصه في ادم وحاول ان شاء الله تكون الحصه كانت خفيفه عليكم باش نختموا مع لي كادو اللي ربحتوهم معنا. بالنسبه لليوم نشكر برشا لي سبونسور الكلهم اللي امنوا لكم الكادوات هذيا. تفضل
1: مبروك فزت معنا باك كادو من اداء
2: وكاله الاسفار بوكينج 360 اللي تودكم بويكاند للكوبل في نزل 4 نجوم. بون داشا من اهداء حزم وورد وجهتكم الاولى للتليفونات والتكنولوجيا في تونس واللي تلقاوهم في طريق القروان والا تزوروهم على hizmworld.com. بون داشا من اهداء سليم فيت عنوان الرشاقه والعنايه المتقدمه بالبشره في المستير وسوسه نتائج مضمونه بتقنيه متطوره. بون داشا من اهداء سبا فلو سنتر دو بوتي 100% فام حمام مساج سبا كوافير استيتيك واكواجي في استحجابر ورا كليه الموضه. بون داشا من اهداء حريش العمران وين تلقى الشوكولاته الفواكه الجافه وبرشا حاجات امبورتي تدلل بهم العائله.

0: اللي سبونسور نتاعنا الكلهم تحياتنا ليكم. شخليكم كلمة الختام كلمة كلمة همام ووفاء ونورتونا ومحليها القاعدة كنت معاكم. إن شاء الله تكون خفيفة بالظل كما كانت على سيدة المستمعين. زرتونا بالبركة وإن شاء الله ديما أنتم محل كل بركة. تفضل دهنا
1: عايش كمان ومرسي بول انفيتاسيون مرة أخرى. هك ضحكتنا وبكيتنا وعملتهم كل معنا. دونك نسلموا على الناس اللي نعرفهم كل عائلتنا فوق روسنا وبارك الله فيكم يعطيكم الصحة.
0: شكرا جزيلا. وفاء كلمة الختام.
2: تعديت حلقة خفيفة الحمد لله. كلها مشاعر محليها وسجي هو كله محليه والحلقة محليها وانتي محليه
0: يعيشك. شكرا
2: وان شاء الله كنا خفيف ظل على المستمعين. ونقدم تحية لأمي وبابا لحميتي فاطمة وحموية يونس لوسي لخويتي البنات لوليد الكليوناتي لصحابي ولوليدي أهم حاجة جدو جولي ربي فضلهم.
0: إن شاء الله نفرح يا ربي إن شاء الله تراهم في على المراتب. شكرا لكم نورتونا أنتم اللي تحبوا تشاركوا معنا وتكونوا كيف همام وكيف وفي بحضنا هنا في الاستوديو. مرحبا بكم على الباج أوفيسيال راديو مونستير لايف. تنجموا تبعثونا فيديو صغير تحكوا فيه على رواحكم تبعثونا تفاصيلكم الكلها تربحوا معنا شكرا دويت. شكرا جزيلا. هذه كانت ادم وحواء في حلقتها الاولى. ميرسي بوكو للكيب الكلها. شكرا ليك لطفي. شكرا عليا. شكرا لياسمين وسامحني الاسم احمد عمر حجاك. المهم سلم عليك برشا عمر. مرحبا عمر. شكرا ليك. تحياتي للجميع. هكا نكون وصلنا لختام المشوار. الى اللقاء وبسلام.

0: تمام منتصف النهار عبر موجات إذاعتنا. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة، أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. وزير الصحة في زيارة إلى المستشفى الجامعي سهلول للوقوف على مختلف الإخلالات والنقائص واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها. إرساء الخط النموذجي كايزن الرقمي بمركز الموارد التكنولوجية بالمنسير من أجل تحسين إنتاجية القطاع الصناعي. ووكالة التهذيب والتجديد العمراني بزغوان تنفذ عديد المشاريع من بينها مشروع نموذجي بيئي بمعتمدية الفحص. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. أكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن البحر اليوم سيكون مضطرب إلى شديد الاضطراب في مختلف جهات البلاد، كما أوصى المصطفين بتجنب السباحة اليوم، لافتا إلى أن سرعة الرياح تتراوح بين 30 و50 كيلومتر في الساعة وتصل أحيانا إلى 60 كيلومتر في الساعة. ودعا المصطفين إلى توخي الحذر والالتزام بتوصيات وحدات الحماية المدنية. أدى وزير الصحة مصطفى الفرجاني مساء الزيارة إلى المستشفى الجامعي بسهلول بسوسة للوقوف على مختلف الإخلالات والنقائص والعمل على تحديدها واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمعالجتها وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. التفاصيل مع رئيس المجلس الجهوي بسوسة محمد الهادي القدر.
1: معناتها سيد الوزير مشاهد الحكاية ومشي وتفقد وشاف النقائص الموجودة وخذ إجراءات عاجلة مع تنسيق مع السيد المدير العام، مع السيد مدير المستشفى التعلوت، مع مندوب الجهوي، مع السيد الوالي بجلسة عمل استعجالية وشوف النقائص. من ذلك هذه النقائص فما نقائص عينها سيد الوزير اللي هو الاستعجالي، إنه بتكثيف النظافة بالسيرفيس خاصة بالخدمة، فما نقص أطباء وتعرف إحنا علاش نقص الأطباء. من ذلك الأمر هذا زاد كإكيبمون ماتريال، فما ماتريال مازال موجود جاي جديد. سيد الوزير أكد على أنه باش يتابع هالماتريال هذايا علاش مازال ما وصلش. نقائص أخرى وزاد إخلالات أخرى لسيرفيس تدخل المنظومة الرقمية، معش ما عادش يقعد كالمواطن يقعد هنا طونت ويستنى ويستنى، معناتها خاطر تعرف أنه سبيتار سلول سبيتار كبير برشا، هذا الظهر اللي فوق الأربع ولايات، وإن شاء الله يكون فما وعود وفما فعل، خاطر المواطن التونسي توا يحب الفعل.
0: نبقى في سياق متصل بالمستشفى العمومي. وعلى إثر تواصل الاعتداءات على الإطار الطبي والشبه الطبي وعلى كل العاملين في المستشفيات العمومية وآخرها حادث الاعتداء الذي تعرض له طبيب مختص بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير مما تسبب له في أضرار جسدية، عقدت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين والجامعيين بالمنستير تجمعا أمس، دعت فيه إلى ضرورة إيقاف نزيف العنف داخل المؤسسات العمومية، ودعت أيضا إلى تنظيم مسيرة يوم الاثنين القادم باتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستير. محمد عدنان الحنشي طبيب وأستاذ جامعي بكلية الطب بالمنستير وكاتب عام نقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين والجامعيين بالمنستير والتفاصيل.
2: تم تجمع بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة الدولة فيه معناها الأحداث الخطيرة وظروف اللي صارت معناها حالة العنف المتكررة، تناولنا فيه حل كارثية اللي صار فيها المستشفى العمومي بصفة عامة نتيجة تراكم الديون وحالة شبه الإفلاس الغير معلنة اللي تعاني فيها مستشفياتنا، والظروف العمل اللي انعكست عن ذلك، منها تنامي العنف المسلط على مهني الصحة. وقرر المجتمعون جملة من القرارات أهمها تنظيم تجمع المستشفى يوم الاثنين على الساعة 10، تليه مسيرة سلمية في اتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستير للتنديد بحالات العنف المتكررة اللي مشكلة على الأطباء وعلى كل مهني الصحة اللي ولا خبز يومي نعاني فيه في مستشفياتنا، أمام صمت الإشراف وكفائها ببيانات المساندة ولا تليفونات المساندة ما عند الوزارة. احنا نقوله والأطباء الاسفين جامعي كثير قالوا كفاء راهو نطالبوا اجراءات عمليه.
0: أعلن المركز الفني للنسيج عن إرساء الخط النموذجي كايزن الرقمي، وهي منهجية يابانية تقوم على التحسين المستمر لإنتاجية القطاع الصناعي بالاعتماد على الرقمنة، وذلك بمركز الموارد التكنولوجية التابع له بالمنستير. وستمكن هذه البنية التحتية المركز الفني للنسيج من إضفاء ديناميكية جديدة على أنشطته وتقديم خدمات متميزة في مجال المرافقة الرقمية. محسن المساوي مدير عام المركز الفني للنسيج والتفاصيل.
3: رأينا أن اليوم الانتقال نحو الصناعة الذكية الاندستري 4.0، المؤسسات خاصة المؤسسات الكبرى قاعدة تشهد الانتقال هذه والتطور التكنولوجي، دونك يجب تكون اليد العاملة مواكبة للتطورات هذه. الليني هذه كيفاش نخرج معلومات للماشين، كيفاش نتبع الانتاجية نتاعي الانستانتي، كيفاش معناتها نبرمج الانتاجية نتاعي، دونك هو عندي بان نعرف بان ونتدخل بصفة حينية الماكينات هذما، المانتونونس نتاعها تكون مبرمجة بصفة مسبقة، تعطيك الارت التليفون نتاعك وعندك انت بلودبار تبع لي بغينا تبقى مستنى. انا نعمل دي لوجيسيال هذا ما باش نعدل في كيفاش نعمل جي دي سا على لي ماشي، هذا ما الكل نعملها حتى من تليفوني. والتعديل هذا باش يكون حسب لي زيكزيجونس نتاع الكاليتي نتاع الحريف حسب طلبات تاعو، وفي نفس الوقت الماكينه بدها تولي تعدل نفسها حسب خاصيات الاقمش حسب الكاليتي دوموندي، تولي هي بدها تعدل. الهدف نتاعنا هو الرفع التكوين لليد العامله، معناتها باش تكون ملائمه للتطورات التكنولوجيه هذه.
0: جاويا دائما تواصل وكالة التهذيب والتجديد العمراني بزغوان تنفيذ عدد من المشاريع، من بينها مشروع نموذجي بمنطقة ذراع بن جودر بمعتمدية الفحص، ومواصلة اشغال تهيئة التجمع السكني بمنطقة بوعشير بمعتمدية الزريبة. رئيس مشاريع وكالة التهذيب والتجديد العمراني بزغوان فيصل بن علي، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنا العباسي.
4: تنفيذ برامج أخرى كبرنامج الخصوصي لتهذيب أحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي، وإحنا بصدد القيام كذلك بمشاريع مثل تطهير منطقة ذراع بن جودر، ثم بعد الانتهاء من تطهير سنقوم بإنجاز الطرقات. إحنا توا 40% نسبة تقدم الأشغال في تطهير، هو مشروع نموذجي نقوم بإنشاء محطة مصغرة لمعالجة المياه على أن تشمل عديد مناطق أخرى لما له من أهمية بيئية. كذلك تعبيد طرقات بمنطقة بوعشير اللي انتهت البلدية بإنجاز تطهيرها، احنا بصدد القيام بدراسة بيئية ثم ننطلق في إنجاز الطرقات. إضافة عناصر تمديد شبكة الماء الصالح للشرب بذراع بن جودر وبوعشير، من بين تصنيفات المشاريع انه تغيير تصنيف حتى معلينا القيام بدراسة بيئية.
0: نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة المنستير، وبالشراكة الآن مع المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات نظمت جامعة العمال التونسيين بالخارج اليوم الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج. الملتقى يشهد مشاركة خبراء ومختصين وممثلي المؤسسات الوطنية وكذلك الدولية والكفاءات التونسية بالخارج لتبادل الرؤى والخبرات حول سبل تطوير آليات التحكيم والوساطة الدولية وتعزيز مناخ الاستثمار والاستفادة من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج. رئيس جمعية العمال التونسيين ومستشار تحكيم وساطة دولية حسن العريبي وأكثر إيضاحات.
5: عندنا برشا كفاءات تونسيه، عندنا قضاء الهدايا يدخلوه شكونهم اللي كان قاضي سابق واللي كان استاذ محامي سابق واللي كان خبير في ميدان معين كيف سابق، يتكون ويتخصص فيه، يساعد برشا الدوله سيرتو في الحركه الاقتصاديه نتاعها، خاطره يتميز بسرعه بالسريه بالاتفاق نتاع الطرفين يمشي برشا على الصلح الجزائي، دونك هذا يعاون تصير فيه مصالحه كما نقولوا لزوم دافيرو الا الناس اللي عندها مشاكل مثال مع الدوله، في بلاصه نمشيو للعقوبات شنو ونمشيو للقضاء تاع الدوله اللي هو فيه النشر ينجم اسمه يتمس نجم شركة نتاعو تمس، هذا كل في القضاء نتاع التحكيم ما تلقاهوش. كيفاه ياخذ رئيس الهيئه قرار ما يتنفذ الا ما يصدق عليه قاضي الدوله، ما يكونش عنده حتى فاعليه الا ما يصحح عليه قاضي دوله تونسيه. جاليه تونسيه اليوم حاضره معنا، اي شخص يحب يعمل ام بروجي والا عنده فكره نتاع استثمار عنده الوقت من اول ما يجي عنده هنا بوكي دو فلير اللي هو فيه اساتذه ومحامين قضاة خبراء، فما زاد سلك الديوان التونسي اللي هو في علاقه مباشره معنا، احنا باش نكون متواجد كممثل رسمي. فرصه لاي مستثمر نوجه نداء نقول انه اي شخص يحب أنه مدافر يحب يعمل أم بروجي يحب يستفسر على حاجة، فما هيئة موجودة، فما المحاكمين هذوما موجودين تضمن حقه في كل ما نجم هو يقدمه لدولة تونسية.
0: ونبقى في سياق متصل بالاقتصاد والتنمية، يقترح مشروع مخطط التنمية 2026-2030 حزمة من الإصلاحات الرامية إلى النهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في بلادنا، من أبرزها تقليص آجال التكوين القانوني للمؤسسات إلى 24 ساعة كحد أقصى وفق المعايير الدولية المعتمدة، إلى جانب إجراء مراجعة جذرية لقانون الاستثمار في بلادنا بهدف تعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين. بالثقافة نختم نشرتنا وتحديدا في الحمامات، حيث عقدت أمس الندوة الصحفية الخاصة بمهرجان الحمامات الدولي الذي ينطلق يوم 11 جويلية الجاري ويتواصل إلى غاية 13 من أوت القادم. فاطمة بن عثمان حضرت الندوة وحاورت مدير الدورة نجيب الكسراوية.
6: برمجة منفتحة على محيطها المغاربي والعربي، امتداد الإفريقي كذلك المتوسطي، ومشاركات فنية من سائر أنحاء العالم. سنة عن الشراكات مع المؤسسات كما المركز الثقافي الإسباني والمركز الثقافي الإيطالي وسفارة إسبانيا حاضرين معنا. اللي يميز الدورة هذه الافتتاح هو من توقيع المخرجة التونسية وفاة تبوبي والاختتام صوفيا صادق، المرأة التونسية تفتتح الحكاية وتختتمها. ما بين الافتتاح والاختتام فما تعددية كبيرة يصرف في الأنماط الفنية، فما الفادو البرتغالي، فما البلوز الأمريكي، فما الأغنية الملتزمة، فما الهيب هوب التونسي، فما الأفرو بوب المالي مع سليف كايتا، فما هويات حاضرة في الدورة هذه كما نجت عتابو، فما مراوحة ما بين ما هو شبابي، رحلة موسيقية متنوعة تخاطب جمهور مختلف وبذائقة فنية متنوعة.
0: إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، وحكيم اسطنبولي يلتقيكم بعد قليل مع أخبار الرياضة، ونحن نلقاكم إن شاء الله في تمام الواحدة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين بمدرسة الصحة العسكرية متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكنكم التواصل مع الإدارة عن طريق الهاتف 71 760 900.
8: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
9: مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. بعد شوية نحكي على رئيس للهيئة السيرية لفريق النجم الرياضي الساحلي، لكن البداية بالمونديال. واليوم الانطلاق الموعد مع الدور الثمن النهائي من خلال زوز مباريات، مباراة المغرب والمنتخب كندا 6 مساء بتوقيت تونس، والمباراة الثانية باش تجمع المنتخب الفرنسي والمنتخب الباراغواي الساعة 10 بتوقيت تونس. ونذكروا أمس كانت الدفعة الأخيرة من المباريات وتعرفنا على الثلاثة فرق اللي مرت للدور الثمن النهائي. المنتخب المصري بعد تعادل من منتخب الأسترالي 1-1 مباراة تمشي للحصص الإضافية، يبقى تعادل 1-1 وضربات الجزاء وضربات الحظ تعطي التأهل للفريق المصري لأول مرة في تاريخه يمر للدور الثمن النهائي 4-2. مباراة كانت ثانية، مباراة كانت مشوقة إلى بعد حدود، مباراة المنتخب الرأس الأخضر المنتخب الأرجنتيني، مباراة كانت مشوقة والتعادل 2-2، ثم في آخر لحظة تقريبا في الحصص الإضافية في الدقيقة 111 تحديدا جابرييل روميرو يعطي التقدم والانتصار لفريق المنتخب الأرجنتيني 3-2. ذكروا ليونيل ميسي واصل التألق وكان سجل هدف الأول في الدقيقة 29. والمنتخب الكولومبي آخر منتخب ترشح للدورة القادم بعد إزاحة المنتخب غانا بهدف مقابل 0. نحكي على الكرة في تونس، نحكي على فريق النجم الساحلي، منتظر باش يتم الإعلان في الساعات القادمة على تركيبة الهيئة التسييرية لفريق النجم الساحلي واللي باش يترأسها السيد كريم العكروت صحبة محمد لديب، محمد صالح تريتر وجلول بن سوسية ومران تفيفحة، وباش يتم تنصيب الهيئة بعد مصادقة لجنة الدعم باش تنطلق فعليا في عملها. في كرة السلة المنتخب الوطني التونسي حقق فوز مهم أمام المنتخب الرواندي بنتيجة 83-67 باش يضمن رسميا تأهله للدور الثاني من التصفيات المؤهلة للكأس أفريقيا قطر 27 قبل الجولة الأخيرة من النافذة الثالثة باش يلاقي خلالها منتخب غينيا يوم الأحد غدوة. المباراة تنذكر ومواجهة النافذة الرابعة باش تكون أيام 27 حتى 30 أوت القادم في قاعة متعددة الاختصاصات برادس. نقطة نهاية سبورانفو، شاهي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: تغاصى يا عواطف، حسيت الاستوديو راهو.
1: أهلا وليد، غاصة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل وخيط.
1: ربي حبس علينا العقل، لما مش واحد يراه معايا حاتم بالحوش والهذيل الفتني وزيد عليهم شمس الدين هليل.
0: إيه ما وقتش البرنامج هذا؟
1: عشية السبت من ماضي 3 للـ7.
2: معقول؟
3: لا مش معقول.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

مستمعي الأفاضل، أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم. أبيات لا

0: صديق له، فرد عليه متمثلا ببيتين من الشعر: أهلا وسهلا بالمشيب، فإنه سمة العفيف وحلية المتحرج، وكأن شيبي نظم ضر زاهر في تاج ذي ملك أعز متوج. وقد مدح الشيبة كثيرون، وهذا البحتري يسلي نفسه عن المشيب بأبيات رقراقة ندية: عذلتنا في عشقنا أم عمرو، هل سمعتم بالعاذل المعشوق؟ ورأت لمة ألم بها الشيب، فريعت من ظلمة في شروق. ولعمري لولا الأقاحي لأبصرت أنيق الرياض غير أنيقي، وسواد العيون لو لم يملح ببياض ما كان بالمرموق. أي ليل يبهى بغير نجوم، وسحاب يندى بغير بروق.
1: مثل وحكاية.
0: تقول العرب: كفى برغائها مناديا. يضرب مثلا للشيء تكتفي بمنظره عن تعرف حاله، وأصله أن ضيفا أناخ بفناء رجل فجعلت راحلته ترغو، فقال الرجل: ما هذا الرغاء؟ أضيف أناخ بنا فلم يعرفن مكانه؟ فقدم قراه فقال الضيف: كفى برغائها مناديا. ومثله قولهم: يغنيك عن مجهوله مرآته. وقولهم: هو الجواد عينه فراره. وأخذ المحدثون هذا المعنى فقال بعضهم: شهادات الفعال أعدل من شهادات الرجال. وفي هذا يقول ابن الرومي: حالي تنادي بما أوليت معلنة، فكل ما تدعيه غير مردود، كل هجاء وقتلي لا يحل لكم، فما يداويكم مني سوى الجود.

0: من أسرار لغتنا العربية.
1: تقول العرب في أنواع البعد وصفاته: بعيد سحيق، وعميق معيق، ونازح ونائي. ويقال قصى وشصى، ويقال بعد وبعد، وسحقت داره، ويقال أيضا نأى جواره، ويقال شطت به النوى، وشسع بلده، ويقال غرب عني شخصه.

0: من شعر الحكمة.
1: أشد الجهاد جهاد الهوى، وما كرم المرأة إلا التقى، وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأذى، وكل الفكاهات مملولة، وطول التعاشر فيه القلى، وكل طريف له لذة، وكل تليد سريع البلا، ولا شيء إلا له آفة، ولا شيء إلا له منتهى. ولله در من قال: إذا الورود خلت من طيب نفحتها، فلا تزاحم بها في الأرض بستانا. إذا الوجوه خلت من نور سجدتها، لم تستحق غداة الموت أكفانا. إذا القلوب خلت من ذكر خالقها، فهي الصخور التي تحتل أبدانا. إذا خلى المرء من فهم ومعرفة، ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. سنلتقي بمشيئة الله تعالى في بحر لغتنا الجميلة، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طول عمري وقلبي تقوى دقاته. قال له بتعشق؟ قال له لا. قال له بتسهر؟ قال له لا. قال له بتعشق؟

0: عيشها
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت شركة فالف مالكة متجر ستيم الشهير لألعاب الحاسوب الشخصي عن أحدث أجهزتها المخصصة للألعاب، وهو منصة منزلية بسعر يبدأ من نحو 1050 دولار، المنافسة لمنصات الألعاب الأخرى كما البلاي ستيشن والإكس بوكس ونينتندو، وذلك عقب نجاح الجيل الأول من منصة الألعاب متاحة المحمولة ستيم ديك. وتأتي المنصة الجديدة هذه تحت اسم ستيم ماشين، وهي ذات تصميم مكعب بسيط للغاية مع شريط إضاءة خارجي ملون، فضلا عن وحدة تحكم خارجية يمكن شرائها بشكل منفصل. وبينما تروج ستيم للمنصة الجديدة على أنها منصة مخصصة للألعاب على شاشات التلفاز الكبيرة بشكل يحاكي منصات الألعاب التقليدية، فإنها في الحقيقة عبارة عن حاسوب شخصي مصغر يأتي مع نظام تشغيل ستيم iOS الخاص بالشركة. السؤال هو شنو باش يقدم جهاز ستيم ماشين مقارنة بمنصات الألعاب المنزلية التقليدية والحاسوب الشخصي، وهل أنه باش يحقق الشراء رغم سعره اللي يصل إلى ضعف سعر الأجهزة متاع بلاي ستيشن وإكس بوكس؟ اعتمدت شركة ستيم في تصميمها للجهاز الجديد على عتاد يشابه ذلك المستخدم في المنصات المنزلية في شركة الاي ام دي، ويعني هذا أنه مهوش باش يلقاو معالج مركزي تجاري معتاد كما اللي نجموا يشريوه للحاسوب المنزلي، وإنما باش نلقاو نسخة من المعالجات المركزية المخصصة منصات الألعاب المنزلية. ووقع اختيار الشركة على معالج AMD من فئة Z4 مع تردد يصل إلى 4.8 جيجا هيرتز و12 مسار للمعالجة و6 أنوية معالجة مركزية مع ذاكرة عشوائية ب16 جيجا بايت من فئة DDR5 الرائدة. واستخدمت الشركة بطاقة رسومية أيضا من AMD، وهي بطاقة رسومية مع 62 نواة حوسبة بتردد 2.45 جيجا هيرتز وذاكرة توصل عشوائي ب8 جيجا بايت وخاصة لها. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
6: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم في موجز الواحدة بعد الظهر. خلال إشرافي على جلسة عمل خصصت لتعزيز قدرة استيعاب أقسام طب حديثي الولادة بالمؤسسات الصحية العمومية، أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن صحة المولود الجديد أولوية، وأن العمل سيتجه نحو حلول عملية وسريعة خاصة في الأقسام الأكثر ضغطا عبر تحسين التنسيق بين المؤسسات ودعم الإمكانيات المتاحة وضمان تكفل آمن بالحالات التي تستوجب رعاية مختصة وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما تقضي بسجن المتهمين في القضية المتعلقة بتهريب المرجان إلى الخارج مدة 18 سنة سجنا مع تسليط خطايا مالية ضخمة بحقهم. وشملت قائمة المتهمين في هذا الملف حوالي 40 متهما من بينهم رجال أعمال إيطاليين وتونسيين. وتعود أطوار هذه القضية الجنائية إلى سنة 2019 عندما نجحت السلطات الأمنية والديوانية في تفكيك شبكة دولية منظمة تنشط في نهب وتجميع وتهريب المرجان التونسي نحو الأسواق الأوروبية. أكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن البحر اليوم مضطرب إلى شديد الاضطراب في مختلف جهات البلاد، كما أوصى المصطفين بتجنب السباحة اليوم، لافتا إلى أن سرعة الرياح تتراوح بين 30 و 50 كيلومتر في الساعة، وتصل في بعض الجهات إلى 60 كيلومتر في الساعة. ودعا المصطفين إلى توخي الحذر والالتزام بتوصيات وحدات الحماية المدنية. مستجدات الوضع العربي والدولي. أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو رودين اليوم أن الإرهاب المنظم الذي تشنه عصابات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية في جنين ونابلس والقدس والخليل في الضفة الغربية المحتلة، ويتخلله هجمات على منازل فلسطينيين وإحراق أراضي زراعية واقتلاع وإتلاف أشجار زيتون وتخريب ممتلكات والاستيلاء على مصادر مياه بحماية وإسناد مباشر من جيش الاحتلال الصهيوني الذي يواصل سياسة القتل اليومية في قطاع غزة، هو تصعيد إجرامي خطير يتطلب تدخلا دوليا فوريا لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين. بدأت مراسم التشييع الشعبي للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم في طهران وسط مشاركة آلاف الإيرانيين بعد أكثر من 4 أشهر على استشهاده في اليوم الأول من الحرب مع الولايات المتحدة والكيان المحتل. وقالت السلطات الإيرانية أنها تتوقع مشاركة ما بين 15 و20 مليون شخص في المراسم بطهران وحدها. شكرا على الاهتمام.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم،
1: منكم وإليكم،
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم،
2: منكم وإليكم.
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
1: منكم وإليكم،
3: 28-000-666.
2: وإليكم.
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
4: رياضة. وصيف.
5: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.
6: مرحبا بكم مستمعينا في العدد الأول من برنامج رياضة وصيف في الشبكة البرامجية الصيفية الجديدة. موعدنا الجديد باش يكون من توا حتى الماضي ثلاثة، يعني الماضي ساعة، الماضي ثلاثة كالعادة، أخبار متنوعة، استضافات ترافقكم إن شاء الله كل عشوية سبت، ولا خلينا نقول الوقت ذا في القيلولة قبل شوية العشية، باش يكون هذا موعدنا القار جديد في الشبكة البرامجية. اليوم الحصة بإمضاء تقنيا لطفي المكي، في الإخراج الرقمي يوسف بجاني، معكم سنة البرهومي. شنو نقترح عليكم اليوم في ساعتنا الأولى وفي فقرة ضيف السبت؟ باش نحكيه على دورة جديدة في كرة الطاولة من تنظيم ميدي كرة الطاولة بالمكنين وبالتنسيق مع الجامعة التونسية لكرة الطاولة. بعد شوية باش يكونوا حاضرين معنا ممثلين عن هذا النادي، سيد رياض زخامة رئيس النادي وهشام بوجناح مدرب، باش يعطيونا كل التفاصيل المتعلقة بهذا الحدث اللي بدا العد التنازلي أيام قليلة. تفصلنا عن هذا الحدث اللي باش يكون قريبا، كل التفاصيل تلقاها إن شاء الله بعد شوية. كذلك باش نحكي ان شاء الله على اهم الانجازات اللي تحققت في الرياضه في الاسبوع هذا، خاصه في فقره بوديوم، فوز المنتخب الوطني للسيدات بالبطوله العربيه لاقل من 18 عام في كره السله، باش نحكيوا على الانجاز هذا، وكيف باش نحكيوا ان شاء الله على كره الطايره، نجاح المنتخب الوطني التونسي في التصفيات التاهل الى بطوله امم افريقيا المنطقه الاولى، عمل 4 انتصارات على 4 انتصارات. شنو مازال في برنامج تحضيرات المنتخب الوطني التونسي للاستحقاقات القادمة، خاصة فيما يتعلق بالبطولة المتوسطية، وكذلك كأس أمم إفريقيا اللي مازلنا نستناو شكون وقت وين المكان نتاعها باش يكون، اسكو في باش تكون في الكونغو والا باش تكون ممكن ان شاء الله في تونس. كل التفاصيل ان شاء الله تعرفوا عليها مع المدير الفني للجامعة التونسية لكرة الطاولة. في كرة السلة منتخب الأكابر ما قصرش الحقيقة، نجح في انه يكسب التصفية الثانية ويمشي للمرحلة الختامية، نجح في المرحلة في النفذة الثالثة اللي قاعد يلعب فيها توا في أنغولا، في انتظار النفذة الرابعة اللي باش تكون قريبا في تونس. هذا في الساعة الأولى. في ساعتنا الثانية حلل وناقش مع أنيس بن حسن نجي عاشور، باش نحكيو على المونديال، نحكيو على القرار اللي خذته وزارة الشباب والرياضة بمواصلة المكتب الجامعي رغم الإخفاق، رغم عديد من النقائص والانتقادات الكبيرة، تململ في صفوف أعضاء المكتب الجامعي، نسمو إقالة ثم عودة، على كل التفاصيل هذه الكل باش نحكيو فيها، ونحكيو إن شاء الله على الدور الثمن النهائي ككل والمنتخبات اللي ترشحت وأهم الاستنتاجات. هذا الكل في ساعتنا الثانية اللي تكون باش تكون مخصصة للمونديال. توصلكم كما قلت تحية كامل الفريق، مرحبا بالجميع دائما في الاستماع إلى رياضة وصيف.

0: ضيف السبت.
1: مرحبا بكم من جديد، رجعنا لكم مستمعينا في رياضة وصيف، والبداية أولى فقراتنا ضيف السبت باش يكون في علاقة برياضة كرة الطاولة اللي باش نحكيو على حدث قريبا باش يكون في المكنين يوم 12 جويليا، حدث تشرف عليه الجامعة التونسية لكرة الطاولة بلدية المكنين والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة نسخة أولى ينظمها نادي تنس الطاولة بالمكنين. ومن نادي هذا حاضر معنا رئيس النادي والمدرب سيزيد ويعطونا أكثر تفاصيل حول تنظيم هذه النسخة اللي تحمل عنوان مكنة بينج تشالنجر 1، هذه نسخة أولى. نرحب بالسيد رضا زخامة رئيس النادي. مرحبا بك سيد.
2: عسلامة.
1: مرحبا سيد رياض.
2: عسلامة بك أكثر عشق.
1: عدد التنازل اللي بديتوا توفر اللمسات الأخيرة إن شاء الله نهار الأحد.
2: بالنسبة للعدد التنازل اللي بدي مازالتنا جمعة برك، معنا يوم الأحد
1: القادم
2: الدورة. الخطة على عجلة كما نقوله باش نكملوا التراتيب التنظيمية الأخيرة بالنسبة للتظاهرة هذه. هي تظاهرة وطنية أولى من نوعها في تونس كاملة، ينظمها نادي تنس طاولة بالمقنين. هذا شرف للنادي وشرف لجهة الساحل اللي هي باش تتنظم في صالة القاعة المغطاة بالمكنين.
1: القاعة ذيك اللي نعرفوها اللي فيها
2: الهوندا. صالة الهوندا.
1: قاعة العجوز الكلاسيكية.
2: قاعة العجوز الكلاسيكية، وإن شاء الله على الأبواب تبدأ لنا الصالة الجديدة إن شاء الله.
1: مرحبا بك.
2: وبيك عاش.
1: هذه المصافحة الأولى باش نرجع لك بعد شوية. نرحب زيدا بالكوتش المدرب سي هشام بوجناح. مرحبا بك.
3: مرحبا بكم وجميع المستمعين. نشكركم على الاستضافة، يعطيكم الصحة.
1: في البداية وضح لنا شو الفئات المستهدفة العمرية اللي باش تكونوا حاضرين في الدورة.
3: الفئات العمرية إن شاء الله يكونوا عنا الأقل من 9 سنوات ميكس وذكور وإناث، عنا أقل من 11 سنة ذكور وحدهم وإناث وحدهم، كيف أقل من 13 سنة ذكور إناث كيف. واستهدفنا الفئة الصغيرة، معناها فما الأوكانز أوديسات، هي باش مازال عندهم المشوار القدام باش يكتسبوا أكثر خبرة ويمارسوا أكثر، معناها ويطوروا من أنفسهم
1: وكيد هذا عنده علاقة حتى في اختيار التوقيت بحكم الفئة هذه تلقاها في العطلة في الفترة الحالية.
3: احنا كملت البطولة معناها الأسبوع الفارط، الجامعة كملنا معها آخر المقابلات يوم الأحد الفارط، ومعناها استغليناها باش يقعدوا ديما التحضيرات وديما معناها ديما القدام نقدم القدام، ما يوقفوش معناها التدريب ويقعدوا تحضير الموسم الجاي ان شاء الله باش يكونوا حاضرين اللاعبين الكل ان شاء الله.
1: واضح. سيرياض، بالنسبه للفكره كيف جيت؟ انا حتى في العنوان تاع البث اللي راقبوا اللي يتابعوا فينا مشاهدينا قلنا من الفكره الى الانجاز، هذه نسخه اولى، كيف جت الفكره؟
2: باش نكون صريح مع المستمعين كلك ومع نفسي ومع الناس كلك، الفكره كانت في فوليدي مكنه. احنا شاركنا في فوليدي مكنه بالصغيرات نتاعنا في السباق تاع 1 كيلومتر، وبطبيعه هزينا معنا الطاوله نتاع
1: العدو السبور بور توس، هذيك الرياضه
2: الجماعيه
1: للجميع.
2: وهزينا بطبيعه الطاوله نتاع البيك بونغ معنا، وكان معنا يوم معنا كبير برشا. قلت علاش ما يكونش فما دوره كيما هكا خاصه بتنس الطاوله وتكون سنويه ويعبوا فيها صغيرات الكليكية ومن جميع تونس لأنها دورة وطنية. تبنينا الفكرة هذه، أخذنا المقترح قعدنا نخدموا عليه. الحقيقة متاع ربي قينا برشا تشجيع من كهيئة معنا في الجمعية، وبدينا في خطاب بالرغم اللي هو الوقت قصير معنا شهرين تقريبا للوراء باش بدينا ننظمه احنا في الدورة هذه، والحمد لله نطمحوا انها باش تكون دورة وطنية متكررة سنوية، ومام طبعا عنا برنامج إنها باش تكون دولية أول شيء في النطاق المغاربي ثم باش تكون دولية على نطاق العالم. احنا مبرمجين حاطين بروغرام تا خدمة قاعدين ننجزوا فيه بالمراحل وطنية. بالنسبة للوقت الحالي باش يشاركوا فيها قرابة 14 نيكيب من تونس كاملة، من الشرق من الغرب من الجنوب من تونس كاملة.
1: تسجيل صار ديجا فيه
2: معنى التسجيل كمل. عندنا قرابة 14 فريق من سكرة من رادس من كرومباليا من صفاقس من جميع أنحاء الجمهورية، وقرابة 150 و170 جوار من جميع الفئات معنا ذكور وإناث كما كان يحكي سي هشام في الفئات العمرية هذيك المستهدفة. كان البرنامج هذيك هي الفكرة كيفاش بدأت، وهذاك هو الاقتراح معنا
1: يعني فما أهداف تحبوا توصلوا حتى تولي دولية على شيء؟
2: أكيد هو دورة كما هذه تكون باهية باش الصغيرات أكثر ممارسة لرياضة البيك بونك وأكثر احتكاك بين جميع الفئات متاع الصغار. يعني
1: حبيتوا تبدوها مع الصغار معنى الاختيار هذا؟
2: أكيد هو الاختيار باش يكون الصغار سواء توا الدورة هذه ولا حتى من بعد، ديما الاختيار شي يكون للناشئة يعني الانوف وانس واتريز، لأنه الخدمة الكلية عن الناشئة هي اللي باش تقعد هي اللي باش تتقدم بعد في العمر ويكون المستوى يطلع بحكم الممارسة متاع النشاط البيك بونغ والرياضة ما يكمل يجم يكبر النيفو إلا باللي كومبيتيسيون. وأحنا في جهة الساحل ما عناش دي كومبيتيسيون أبار الدورات الوطنية ما اللي تابع الجامعة البطولة الوطنية ولا البطولة متاع الكأس، ما عناش تظاهرات أخرى رياضية فيها اللي يشاركوا البيك بونغ. هذه كانت بادرة طيبة شجعونا عليها برشا عباد وهذه هي الفكرة متاع الدورة.
1: باش نزيد نكمل وصل معك الحديث في نقاط أخرى تعلق بالمنظمين، شكون قاعد يساهم معكم ويعاون فيكم باش تنظموها. سي هشام كنا نحكيو على الفئات العمرية اللي كنت تذكر فيها، كيفاش تقدروا أنك تغرمهم باش يجيو يلعبوا تنس الطاولة، سورتو فما كونكورنس مع رياضات أخرين ونعرفهم مثلا في المكنين، إذا كان نحكيو على النادي متاعكم في المكنين باش تغرمهم بالتنس، كيفاش تخدموا معهم، كيفاش قاعدين ترسخوا لهم في الحب متاع الرياضة هذه؟
3: هو أي صغير يشوف لعبتنا هذه راهو يتغرم بها أوتوماتيكمون، معناها أني بيدي وأنا صغير معناها تغرمت بالبيبونغ من ريتها. تصور باش بديت نلعب، بديت نلعب باللوحة متاع المدرسة، نشريو كورة
1: نشريو
3: كورة معناها من بوتيك متاع سبور نلعبوا باللوحة متاع المدرسة. تصور زوز طوال في الدار نحطوا ما بيناتهم جرايب هكي الشبكة متاعنا ونلعبوا، معناها فهمتي نلعبوا الصغار وندوروا احنا نمشيو للمدارس نعملوا معناها نهزوا طويلة ونهزوا ننظموا مع المدير ننسقوا معاه ناخذوا قسم سنة أولى سنة ثانية في العمر هذيك معناها 6 سنين 7 سنين نوريوهم ناس كل معناها الصغير يقولوا شكون يحب يشارك
1: كمدرب. شنو تلوج أنت كتب تراقب الفئة هذيك معناها بعين الفني حتى من بعد بشتير سيليكسيون تقول هذا ينجم يكمل هذا عنده ينجم يمشي بعيد في السبور هذيك
3: موجود
1: وهذيك تقول لا يظهولي
3: صحيح موجود كيما في القراية معناها نفس القسم تنجم تقري تلامذة تلقى هذا يجيب 18 معدل هذا يجيب 10 حسب القدرات متاعه. احنا نحاولوا باش نسقلوا لهم المواهب بتاعهم بدنيا وذهنيا ونحضروهم معناها صحيح موجود الجوار اللي تظهر الخدمة بتاعه في وقت وجيز فما على طول معناها هي المداومة معناها كما يقولوا تجيب نتيجة. احنا صحيح لازمنا نختاروا ما عنا زاد نومبر معين ما نجموش نستقبله معناها أكثر منه خطر القاعة بحكم
1: فما واقع متاع فريق يحكم فيك
3: إيه يحكم خطر شوالي صغير إذا كانش يستنى دوره بعد 5 من الناس باش يلعب
1: أيه؟
3: يولي يقلق زاد ما يشبعش باللعب ما يلبيش رغبته معناها في اللعب وما معناها هكا علاش النومبر حسب الظروف حسب التواول حسب الصالة القاعة
1: بالنسبة للنادي
3: احنا ترناو في ندربوا في قاعة دار المنظمات في التابعة البلدية صحيح المواصفات بتاعها ما هيش معناها عندنا السقف والواحد مش واطي شوية والاسباس مش واسع برشا
1: ان شاء الله في المستقبل قاعدين
3: ننسقوا مع السلطات البلدية معناها لوجوا على اللوكال معناها باهي وعدونا إن شاء الله مع رياضات أخرى الجيدو مبارزة بالسيف باش يوفروا إن شاء الله هما
1: فما
3: في الدراسة موجود وعدونا اللي احنا نخصونا معناها إن شاء الله فضاء ونحيوهم ونشكرهم إن شاء الله وهذا هو معناها نحاولوا نأطروا صغيرات نجيبهم بعدهم على أي معناها تدخين والمظاهر الأخرى نحطهم في الإطار
1: وتهنيوا الأولياء
3: أولياء بتبيع
1: شكون باش يجيبهم للنادي كي تحكيوا هكا معاهم وتفسروا لهم شنو الاستفادة اللي باش تحصل لهم خاطر كي تلعب تنس دو تابل راهو تلعب برشا بالذهن بالمخ بالتركيز
3: واليد والمخ معناها يؤمر
1: السبور ماهوش عنيف معناها ما تخافوش على صغاركم
3: ما فيش
1: بالضبط حتى المناخ العام جو نظيف برشا معناها بصراحة
3: جو عائلي جو عائلي. ممتاز حتى ما بين الجمعيات هما كي يلاقيوا في البطولات ولا حاجة تشجيع والواحد منافسة معناها شريفة وامور منظمه ونأطروهم كما قلت لك ديما حتى كان فما صغيرات هيك ولا هيك ديما نحاولوا احنا شنو دورنا
1: تأطير عباره الوليسين
3: نجيبوهم للثنيه وان شاء الله معنا مستقبلهم يكون أحسن ولبيولهم أحلامهم وإنهم معنا يسعوا باش
1: يقدموا
3: القدام ويعملوا نتائج طيبة إن شاء الله.
1: بالضبط. سيرياض بنرجع للدورة اللي باش نظموها إن شاء الله نهار لحد على مستوى الأطراف المساهمة معكم في التنظيم زيد واضحنا شكون
2: بالنسبة للدورة بالشراكة مع الجامعة التونسية لكرة الطاولة دار شباب المقنين المصايف والجوالات والكشافة وبالطبيعة بلدية المقنين والمندوبية الجهوية للشباب والرياض هذوما المنظمين الأساسيين تحت رعاية نادي الطاولة بالمقنين معنا أصحاب الفكرة احنا هذوما المنظمين بتاع الدورة هذه بالطبيعة مع شراكة بعض رجال أعمال وبعض الممولين يعني اللي دعمونا باش نوصلوا احنا نعملوا التظاهرة هذه تظاهرة ضخمة مكلفة الحقيقة بتاع ربي زادة باش تكون فما برشا جمعيات مشاركة ووفرنا لهم جميع الظروف الملائمة لإنجاح هذه التظاهرة وفرنا لهم مقر للنبات معنا نهار
1: للإقامة يجيوا من بعيد ينجموا يبيتوا
2: يعني اللي بش يجيوا من بعيد وفرنا لهم مقر الإقامة نهار السبت في الليل في المكنين وبجانب معنا القاعة المغطاة بالمكنين
1: هذه ممكن حاجة شجعت
2: هذه شجعت برشا عباد اللي جايين من برا كنت نسمي لك فيهم بكري بش نوفروا لهم الإعاشة ليوم التظاهرة يعني فطور الفطور واللومج بتاع الصغار لنهار لحد الفطور والإعاشة بتاع الصغيرات باش نوفرها على حساب التظاهرة هذه وهذا الشيء اللي شجع بعض الجمعيات البعاد لأنها تجي تشارك وممتعه نوجه معنا شكر للبلدية وللسلطة المحلية اللي دعمتنا باش ننجحوا التظاهرة هذه برغم شح الموارد المالية يعني احنا كجمعية نستولى بالمكنين معنى الكلفة الجملية للتمويل العمومي ما يفوتش معنا 8000 دينار نطلبوا من البلدية انها تزيد تدعم النادي التنس طاولة بالمقنين برفع المنحة السنوية متاع الجمعية وما فيها بس كان يعطيونا شوية دعم لمثل هذه التظاهرات لأن احنا تظاهرات رياضية ضخمة بالطريقة هذه تستحق دعم سواء من البلدية سواء من الولاية احنا رانا ما خذيناش حتى دعم عمومي للتظاهرة هذه نطلبه من البلدية نطلبه من الولاية انها توفرنا شوية دعم حتى كان مشتاوى
1: مستشهرين بشي
2: حتى كان مشتاوى حتى في الدورات القادمة لأن هذه طاوة تسمى صحيح معنا تعاملت وإن شاء الله باش النجحة في المستقبل ماذا بينا تكون البلدية والولاية يوفرونا دعم مالي تشجيع باش نحسنوا فيها وممتون احنا ناويين باش نطوروا فيها وش نستقطبوا عباد من برا يعني وجهة للساحل ووجهة للمنستير ووجهة لمدينة المكنين وهذه رياضة معنا كما كان يحكي سي هشام ما هيش عنيفة بالعكس تعمل تقوي الريفلكس بتاع الإنسان وتطور
1: المهارات بتاع الصغيرات في العمر هذيك جوست بخيد التجربة هذه الأولى والكونتاكت مع الاسبونسور لقيت فما التجاوب قاعدين معناها مقتنعين باش يستثمروا في رياضة تنس الطاولة ولا معناها للأمانة
2: نحكي بصراحة تامة يعني ومن المنبر هذا زاد نوجه لهم نداء الحقيقة متربي عندي تو بريسك شهرين ندور على الاسبونسور ما فما سبونسور الرياضات الفردية مقصية في الدعم بعض الشركات الصغار أصحاب المشاريع الصغرى يعني معناها
1: أبسط حاجة أبسط مثل حاجة المقتنيات متاع المالي بس الماء اللي يستحقوه في التورنوا حاجة بسيطة
2: فما بعض الشركات
1: تتعاون معكم
2: قاعدة توفرنا في الماء وفي الجي وفي الكيك أما كدعم مالي ما فماش يعني بعض من ممكن نسمي ولا ما نسميش معنا
1: ما غير ما نسميه ما واضح الفكرة
2: أي معنا بعض القلة القلائل اللي قاعدة تعطي في
1: مش كان انت على فكرة برشا يجيوا لهنا ويحكيوا لي على المشاكل كي يحبوا ينظموا دورة الحقيقة ما يكونش فما التفاعل الكبير مع الرياضات الفردية
2: ما فماش ما فماش بالحق أسف. يعني شهرين ندور على معناها ومعناها وفي المكنين ولا في ريجيون الساحل برشا عنا شركات
1: برشا مؤسسات اقتصادية تنجم
2: رجال أعمال تنجم تعاون يعني كلفة احنا كما هذه متكلف علينا 10,000 دينار 10,000 دينار في بعض المدن ولا في بعض البلدان الأخرى يتكفل بها شخص وحيد احنا نلموا فيها بالمية وبالمئتين فهمت وبعض الحوايج اللي احنا نحبوا نعملها وما قيناش كيفاش نعملها لأنه المال ما فماش ما غير فلوس ما تنجم تعمل حد شيء نداء للسلطة للبلدية وللولاية كان فما إمكانية إنها تجم تدعمنا في الأسبوع هذايا ماذا بينا بالحق عنا برشا حاجات نحب نعملها تكون واجهة للمكني وللولاية المنستير وحاجة تفرح و
1: وجه لهم الدعوة يجيوا يشوفوكم على عين
2: المكان الدعوة أكيد بش تكون موجودة يعني إن شاء الله بالقدرة
1: أبواب مفتوحة
2: السيد الوالي بش تكون موجود السيد مندوب الشباب والرياضة المندوب الجهة للشباب والرياضة بش تكون موجود السيد معتمد بش تكون موجود إن شاء الله ووسائل الإعلام الكل كان إن شاء الله بش تكون متواجد لتغطية الحدث هذايا أول حدث وحدث ضخم باش يكون في القاعة مغطاة
1: في المكنين نحكيو على أول نسخة
2: في مكنة بينك تشالنج دعوة نزيد محق نزيد ندعو رجال أعمال اللي تسمع فيها توا دعمنا احنا موجودين في دار منظمات في المكنين عنا صفحة الفيسبوك متاعنا موجودة فما زاد الناطق الرسمي بالإعلام طارق عويدان يشمو يتصلوا به هو مكلف بالأعلام نشكره زادة على أتحنا الفرصة في إذاعتكم احنا نكون متواجدين باش نوصلوا صوتنا
1: واضح يعطيك الصحة سي رياض سي هشام على المستوى الفني قاعد تحضر في ملعب بيتك
3: بالطبيعة هما توا احنا ما بدينا توا احنا نظمنا الدورة هذه واحد برشا صغيرات شاونا معناها شافوا التظاهر وبدات تظهر في الاعلام شويه هيك وكذا في فيسبوك وبدات تحرك برشا جاونا وليت حاجه معليش خط ولينا ما عادش حتى طاقه استيعاب نتاع القاعه نتاعنا ما عادش نجم نقدر نقبله بالرغم احنا تو في العطله ولينا صباح وعشيه احنا خاطر دي زونترونور نوجه تحيه لزميلي سي نعمان مسعود قيدوم اللعبه
1: باش تكونوا في مستوى الحدث زاد
3: ايه. معناها كنا مولينا دريريات قسمناها من دريريات الصباح ودريريات العشيه باش الصاله تبدا باش قلت كيما قلت لك الصغير يلعب ماكسيموم اكثر ريبيتيسيون باش
1: يحقق الاهداف يتشبع معناها بالضبط الاهداف الفنيه كيما قلت تعلمهم الاساسيات قطع نظر عن النتائج احنا نفضلكوا لكن صحيح انتم رباحه وتحبوا تربحوا وان شاء الله موافقين تنافس اكيد كيما كان يحكي سي رياض مع 14 جمعيه هكا باش يجي
2: 14 جمعيه قرابه ال 150 جوار 170 جوار لان العدد برغم احنا سكرنا الفورمز نتاع التسجيل فما برشا قاعدين يكلموا فينا يحبوا يجيوا يسجلوا ويجيوا يشاركوا فهمت بربي
1: بل ما نختم عندكش حاجة تحب تضيف
2: أكيد ديجا كنت نقول لك نحب فما حاجة نحب نضيفها نداء للسلطة في ولاية المستير احنا في البيك بونج جميع التظاهرات الرياضية تابعة الفيدراسيون تابعة الجامعة التونسية لكرة الطاولة تصير في تونس يعني البطولات الوطنية وبطولات الكأس راح تصير في تونس نتصور جي الوقت احنا نعملوا صالة خاصة برياضة تنس الطاولة وتكون وجهة إفريقية وجهة عالمية للتنس الطاولة لأنه برشة تظاهرات رياضية عالمية دبل في تي تي قاعدة تصير في تونس
1: في رادس فما كرة شروط ذيك علاش
2: إيه ما حان الوقت علاش ما نعملوا الصالة تكون معنا فيها كرة شروط متاع قاعة رياضات معنا تنس الطاولة

0: معناها ونتوجه للسلطة على احنا يوفرونا سالة متاع بيك بونغ. معناها عندنا قرابة 50 مجهز في البيك بونغ. كما كان يحكي لك الجوار ما يجمش يوصل للتوب متاعه ولا للنيفو متاعه قد مع 30 و 40 جوار في نفس الوقت.
1: بالضبط.
0: فهمت؟ هذه هي الإشكالية، وإن شاء الله السلطة المعنية تسمعنا ونتوجه لهم بالشكر وبالإنها تدعم.
1: إن شاء الله الدورة هذه تكون بادرة خير،
0: باش
1: تبين فما ناس مغرومة وناس قاعدة تخدم
0: تخدم
1: في مع الشبان، تزرع في الأسس متاع الرياضة هذه وتتعم كما قلت الخارطة تكبر متاع النوادي الموجودين في الساحل ويزيد أكثر إشعاع، وحتى تكون نبعدوا على المركزية وتكون تحظى بتنظيم دورات كبرى على شلي، وإن شاء الله هذه الدورة بالذات تزيد تكبر ويزيد الإشعاع.
0: أكيد متاعها. إن شاء الله.
1: حب نشكرك برشا سرياض رئيس النادي.
0: نشكرك أنت على الاستضافة.
1: لا شكرا على واجباتك صح سرياض. شكرا لك رئيس نادي كرة الطائرة بالمكنين. تنسى الطاولة تنسى الطاولة باش نعطي بالاسم بالصحيح. كيف كيف سي هشام بجناحة مدرب في الفريق، شكرا لك إن شاء الله بالتوفيق. تستنوا إن شاء الله الموعد يوم 12 جويلية مكنا بينك تشالنجر 1 هكا هكا النسخة الأولى، خلينا نقولها بالعربية أسهل وأوضح. شكرا لكم، مرحبا بكم إن شاء الله في استضافات أخرى. مستمعينا بعد شوية باش نكملوا نواصلوا معكم في رياضة وصيف، باش نحكيوا على منتخب كرة السلة، نحكيوا على منتخب كرة السلة للشابات، وكذلك باش نحكيوا زادة على منتخب الوطن التونسي في كرة الطائرة. هذا الكل إن شاء الله في فقرة بوديوم بعد قليل.
2: زريبة صواف زهوان على الموجة 104.7 104.7 اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات.
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من ماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في رياضة وصيف. باش نحكي على أهم وأبرز التتويجات اللي حصلت في ما يتعلق بالرياضة التونسية في نهاية هذا الأسبوع، وذلك في فقرة بوديوم. بوديوم برافو نقولوها لمنتخب الوطن التونسي لكرة السلة شابات أقل من 18 عام من خلال فوزهم بالبطولة العربية اللي حاليا فعلتها مقامة بصفاقس. فازوا بالبطولة قبل جولة من نهايتها بعد الانتصار قلت البارح على منتخب الجزائر، واليوم يكملوا آخر مقابلة لهم في البطولة بتكون مباراة شكلية، ولكن تمكنوا من الحصول على هذا اللقب لأول مرة في تاريخ تونس. برافو لكامل الإطار الفني، إسلام الهدار، يسر الشيرني وكل المشرفين على هذا المنتخب واللاعبات. باش نسمعوا تصريحات الفرحة بهذا اللقب، نسمعوا كل من إسلام الهدار المدرب الوطني، اللاعبات أوران تلمساني، آلاء السباعي ووجدان البرهومي في هذا التصريح.
1: أول شامبيونا غاب التونس، الحمد لله جيت مع الجروب هذية، بنيات خدامة، ستاف تكنيك خدام ما شاء الله عليهم، قدر تربي ما تكون تحضير بيه ان شاء الله بقدرة ربي نعمل زيادة عن بوغ ريزولتا في الكاليفيكاسيون اللي هي الاوبجيكتيف نتاعنا، والحمد لله طلع ربي بقى علينا الستر وان شاء الله البنيات يكملوا كيما هكا.
2: Oui, très content d'être ici, première fois en équipe nationale et on gagne. On a super bien joué, on est toutes très contentes et on a fait un super boulot grâce aux tous les entraînements qu'on a fait. Ben voilà le résultat, et trop contente et puis voilà.
3: الحمد لله يا ربي اول مره نهزو كوب دراب في تاريخ تونس، البنات الكل عطاو عطاتنا عندها والكوتش زيد في الصحه والستاف في الصحه دازوا معانا، كل واحد قام بالدور بتاعه وفي الاخر رقينا.
2: والله الحمد لله ساعه والحاجه هزينا اول مره في تاريخ تونس هزينا كوب دراب، يعطينا الصحه، لعبنا نفس كل كوليكتيف مع بعضنا، كل واحده فينا عطات 100% تاعها، كوتش يعطي الصحه زيدا الحقيقه عاوننا برشا، ستاف الكل بالرسمي ما شاء الله عليهم يعطيهم الصحه زيدا هما، والحقيقه خدموا معانا خدمه باهيه، والحقيقه ديجا تحسننا بالرسمي تحسننا، ونحنا جست يعني الكوب دراب هذه الحقيقه يعني جست حبينا نتليكيو بها للكاليفيكاسيون، ان شاء الله يا ربي الكاليفيكاسيون تعدى باهيه.
0: بالتوفيق إذن للمنتخب الوطني التونسي للشباب في كرة السلة. منتخب الشباب يلعب بعد شوية من أجل الحصول على المركز الثالث أو الرابع كما قلنا المنافسات متاع المسابقة حاليا في صفاقس. من أجواء كرة السلة إلى أجواء كرة الطائرة، ونقعد مع النتائج الإيجابية وخاصة المنتخب الوطني للأكبر اللي نجح في أنه يكمل التصفيات الخاصة بمنطقة شمال إفريقيا لكرة الطائرة والمؤهلة إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، كملها بامتياز الأربع انتصارات ذهابا وإيابا، فاز على الجزائر والمنتخب المغربي، أكيد هي محطة مهمة على درب التحضيرات للاستحقاقات القادمة، من أهمها باش تكون في الصيف هذه الألعاب المتوسطة، ومن بعدها في سبتمبر كأس أمم إفريقيا في انتظار نتعرفوا على المكان نتاعها وين باش تصير. هي مبدئيا في الكونغو في انتظار ممكن الاتحاد الدولي باش يشوف بالتنسيق مع منظمة الصحة بسبب فيروس إيبولا هل بتصير في الكونغو وإلا لا. هات خلينا نحكي ممكن على أهم وأبرز الاستنتاجات الفنية الخاصة بالتصفيات اللي كانت في مكنسة المغربية منذ أيام قليلة. معنا المدير الفني للجامعة التونسية لكرة الطائرة السيد بسام الفوراتي. مرحبا بك سي بسام.
4: مرحبا سلام، مرحبا كيف بالصبي إذا منسير
0: سي بسام. المنتخب هو معناها حسابين مترشح لأنه ثلاثة يتعديوا للفاز فينال بالنسبة لكاس إفريقيا، نحكيوا على المغرب والجزائر، لكن ممكن ليبيا يكون أربع منتخبات لأنه ثلاثة الأولى يتعديوا، لكن فنيا منتخبنا شنو نجم نقولوا استفاد في السيكل متاع التحضيرات متاعه للاستحقاقات القادمة، شنو ممكن النقاط الإيجابية والفنية اللي استفاد منها في الدورة هذه؟
4: هو المنتخب يعني اسمه صورة تونس فوق الاعتبار، لكن الحاجة الأهم حاجة للكل المحاجة مهمة برشا كون احنا في الفترة هذه فترة من التحضيرات على كما قلت انت البطولة المتوسطية في الشرقوت، الفترة توقع في فترة تعمل شاقة شوية من ناحية البدنية، لكن الحمد لله معناتها الإطار الفني كان معناتها بارتيك معناتها فرصة لجميع اللاعبين باش يشاركوا في المقابلات الكل وباش يشوفوا يعني إمكانيات الفنية متاع كل لاعب، والحمد لله على الروح متاع المجموعة كانت ممتازة جدا، والعمل الكبير اللي قام به الإطار الفني معناتها حتى في غياب المدرب الوطني كاميلو بلاتشي كان الأمر متعدى كل شيء على أحسن ما يرام
0: لأسباب صحية، معناها نوضحوا النقطة هذه
4: صحية إن شاء الله يكون موجود معنا في التربص المقبل إن شاء الله اللي بعد المقبل.
0: في الشهر هذا باش يلتحق بالمنتخب ويكمل البرنامج نتاع التحضيرات، تقدروا عمل عمليه جراحيه وفتره نقاهه.
4: نعم عمليه جراحيه الحمد لله لاباس، كل شيء ان شاء الله يرجع معنا ان شاء الله في القريب العاجل موجود تويكا. بقينا معناتها اهم حاجه الكل هي احنا كما قلت انت الالعاب المتوسطيه مش يكونوا هما قبل بطوله افريقيا اللي مش تكون تاهيليه لبطوله العالم والالعاب الاولمبيه لوس انجلوس، دونك احنا عاقدين العزم ان شاء الله باش ان شاء الله نكونوا احنا متوجهين ان شاء الله نخموا في اهم حاجه في حياه اللاعب في حياه المدرب في حياه المكتب الجامعي هي ترشح للالعاب الاولمبيه، معناتها هي حاجه هامه برشا وتعرف اي لاعب يطمح بها ان شاء الله احنا ملاعبين نتاعنا واعيين بالشهاده وان شاء الله تكون البطوله الافريقيه مازال ما نعرفوش وين كما قلت انت قبيله على حتى نستناو في اللو ميس لما ديسيزيون باش تصير معناتها حكايه ايبولا واحنا جاهزين ان شاء الله نكونوا للحدث هذا وربي يوفقنا.
0: فمش امكاني احنا ننظموها سي بسام؟
4: والله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي
0: مادام فيها مؤهله العاب الاولمبيه معناها نحطوا امكانيه الكل معناها وثقه الكل باش نجيبوها لتونس
4: ان شاء الله ان شاء الله هذا ان شاء الله هذا عنصر مهم برشا ان شاء الله تكون ان شاء الله رشله تكون احنا ماذا بينا وتعرف المكتب الجامعي يسعى للشيء هذا ومعناها شرف بطبيعة معناتها الديزينياسيون مش تكون عند الاتحاد الافريقي الاتحاد الدولي.
0: جوست نسألك آخر سؤال فيما يتعلق بالبطولة المتوسطية، شنو باش يكون الهدف نتاعنا بالنسبة للمشاركة وبالنظر للمنافسين اللي باش يشاركوا في هذا الحدث؟
4: احنا باش نحضر أهم حاجة هي باش يكون قبل بطولة أفريقيا بجمعة تقريبا، معناتها هي بطولة المتوسطية نهار البرمي سبتمبر تكون دور نهائي، احنا بطولة أفريقيا نهار 7 سبتمبر
0: قريبة
4: دونك باش يكون عندنا أسبوع، ولذا معناتها أهم حاجة هي كون احنا باش نستحفظ على العدد البشري نتاعنا مش بالطبيعة معناتها باش نعطي المدرب يعطي هذيك أمور أمور فنية وبالطبيعة معناتها باش يكون عندنا ترامبلان باش نحضروا بيه بطولة أفريقيا اللي هي هامة برشا بالنسبة لنا احنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. نحب نشكرك برشا سي باسم الفرات، يعطيك الصحة، شكرا لك المدير الفني الجامعة التونسية للكرة الطائرة، شكرا لك. اخر نقطه نحكيوا عليها في بوديوم، المنتخب الوطني التونسي للاكابر زاد ما قصرش يتمكن من تحقيق البارح فوز على النظير الرواندي بنتيجه 83-67 ليضمن رسميا تاهله الى الدور الثاني من التصفيات الافريقيه والمؤهله لكاس العالم في قطر 2027، تصفيه توقعت يقوم بها في انغولا. خسر اللقاء الاول ضد نيجيريا وفاز في اللقاء الثاني كما كنت نذكر ضد رواندا قبل الجوله الاخيره، اخر مباراه باش يلعبها غدوه ضد المنتخب غيني، والموعد ان شاء الله بدايه من 27-30 اوت في النافذه الرابعه اللي باش تكون في القاعه المتعدده الاختصاصات برادس، وممكن باش تكون بصفه كبيره مفصليه باش نتهنوا بنسبه كبيره ان شاء الله ان شاء الله نقول بحضور الجماهير التونسيه نكونوا ضمننا تاهلنا الى كاس العالم في قطر 2027. بكره السله نكونوا كملنا ساعتنا الاولى، بعد شويه بعد الفاصل الموسيقي راجعين في ساعتنا الثانيه باش نحكيوا مونديال، نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي ما بعد الخيبة، مازال فما برشا تململ، مازال فما قرارات غير واضحة وغير مفهومة. كزيدا نحكيو على مقابلة الدور الثمن النهائي، تألق المنتخبات الإفريقية لكن كانت كلها تقريبا مش محظوظة باستثناء المنتخب المغربي والمنتخب المصري اللي مباركوا لهم تأهلهم إلى الدور الثالث. هذا الكل كنت باش نحكيو فيه إن شاء الله في ساعتنا القادمة في رياضة وصيف.

0: تمام الثانية عبر موجات إذاعتنا الرابعة بتوقيت غزة الصامدة. موجز الأخبار. أكدت مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس أنه سيتم الإعلان عن نتائج دورة المتفوقين للناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2026 يوم السبت المقبل 8 جويلية الجارية. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل. خلال إشرافه على جلسة عمل خصصة لتعزيز قدرة استيعاب أقسام طب حديثي الولادة بالمؤسسات الصحية العمومية، أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن صحة المولود الجديد أولوية وأن العمل سيتجه نحو حلول عملية وعلمية سريعة خاصة في الأقسام الأكثر ضغطا عبر تحسين التنسيق بين المؤسسات ودعم الإمكانيات المتاحة وضمان تكفل آمن بالحالات التي تستوجب رعاية مختصة وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. أكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن البحر اليوم يكون شديد الاضطراب في مختلف جهات البلاد، وأوصى المصطافين بتجنب السباحة اليوم، لافتا إلى أن سرعة الرياح تتراوح بين 30 و50 كيلومتر في الساعة وتصل في بعض الجهات إلى 60 كيلومتر في الساعة، ودعا المعهد المصطافين إلى توخي الحذر والالتزام بتوصيات وحدات الحماية المدنية. ختاما، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم بأن المستشفيات استقبلت 16 شهيدا خلال الساعات 48 الماضية في ظل تصاعد الانتهاكات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار المعمول به منذ أكتوبر 2025. نهاية الموجز، وصلنا إليها، نلقاكم مستمعينا الكرام إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع الوزارة defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
3: مرحبا بكم. في المونديال اللي نظمته البرازيل سنة 1950 صارت واحدة من أغرب القصص في تاريخ نسخ كأس العالم. منتخب الهند ترشح لأول مرة في تاريخه للنهائيات، لكنه انسحب قبل المونديال بأيامات، والسبب الظاهر هو أنه الاتحاد الدولي فرض على الهند باش يلبسوا أحذية، لكنهم رفضوا وأصروا باش يلعبوا حفاد كما متعودين. لكن حقيقة الانسحاب حسب الملاحظين هو عدم قدرة الهند على توفير تكاليف السفر العالية للبرازيل وضعف التحضيرات وقلة الخبرة واختيارهم المشاركة في الألعاب الأولمبية.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
4: رياضة. وصيف.
5: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، رجعنا لكم في الجزء الثاني من رياضة وصيف باش نحكيو على المونديال. ما بعد مشاركة المنتخب الوطني التونسي وبعد الخيبة مازالت القرارات فيها تململ، وكذلك العديد من الانتقادات حول توجهات متاع المسؤولين على الرياضة في تونس. المحاسبة الحقيقة برشا قرارات فيها برشا ممكن نقائص وحاجات غير واضحة بالأساس، وخاصة الجانب الإعلامي في النقطة هذه برشا غموض. باش نحاولوا ان شاء الله مع المحللين الفنيين للبرنامج نتاعنا كالعاده. حضر معنا انيس بن حسن. مرحبا بك انيس.
1: مرحبا بك انا، ومرحبا بجميع الحضور ومستمعي بعد المونستير.
0: وكيف كيف يحضر معنا ناجي عاشور. مرحبا بك ناجي.
2: مرحبا بك، مرحبا بكافة الحضور.
0: هذا الكل اكيد في الفقره الاولى، حلل وناقش.
3: حلل وناقش
0: ناجي. حلل وناقش. الوزاره بعد الخيبه هذيك تدعم مواصلة المكتب الجامعي عكس كل التوقعات. استنينا رئيس الجامعة حتى روح من أمريكا، اجتماع معنا عادي يصير بعد كل مشاركة في دورة، تصير الاجتماع التقييمي، ولكن عكس كل التوقعات لأن الخيبة كانت كبيرة بالشكل وبالتفاصيل الكل، لكن تفاجئوا أن القرار والمكتب الجامعي هذا بشي واصل. شنو رأيك؟
2: صحيح كما قلت أنت، مع الناس كله كانت تستنى في قرارات أخرى. ما القرار الوحيد سمعناه هو تغيير المدير الفني، ما كبار سائل فون اللي صار في معناتها في الدوره هذه. انما مويز مسير تقييم على كل مستويات، معناتها سمعنا توا حتى منتخب المانيا، برشا منتخبات، كوريا، الناس كل طالب تحقيق، معناتها بحث صار علاش لازم تعطي شنو الاسباب نتاع الاخفاق. لازم الناس كل معناتها ما تنجمش تصير معناتها كومبيتيسيون ما يتحاسب فيها حد. ما هي مش محاسبه، هي اما نعطيك فيدباك معين اللي صار معناتها، كسوا على مستوى الفني، كسوا على مستوى الملاعبيه، كسوا على مستوى النتائج. دونك لازم يصير تقييم.
0: وين كان التقصير بالضبط؟
2: بطبيعه الحال خاطر ما تنجمش تكون خايبه بالطريقه هذه من غير تقصيره. دونك باس فما مشكل كلكو بار. اسكو تغيير الاطار الفني في وسط الكومبيتيسيون كان عنده مفعول وما عندوش؟ علاش مش من الاول معناتها الاختيار نتاع صبر الليموشي على انا اساس كان؟ وبطبيعه الحال لازم يسوي تقييم فني للتروا ماتش هذوكم، يلزمهم يكونوا ديتايي تكنيكمون، علاش بالطريقه هذيك، علاش بالمستوى هذاك، شنو هما التحضيرات في الدستاش اللي صار فيهم، خاطر هذا منتخب وطني يلزم تصير المحاسبه بصراحه.
0: انيس، كنت تتوقع انه المحاسبه باش تكون اكثر صرامه وقرارات تكون اكثر موجعه، خاصه الشكل السيء اللي ظهر به المنتخب؟
1: هو الحاجه الاولى سنه باش نكونوا واضحين، عمل يمشي المونديال. لا معناها عمل يمشي المونديال، عمل نتأكدوا إنه حاجة صارت غير عادية في تونس، عمل نشوفوا فرق، عمل نعرفوا إلا كان فما فرق كانت مستوى ثالث. نحكيوا على رأس الأخضر. رأس الأخضر بصراحة معناها ما نعرفوها، كان كي الاتحاد المونستيري جاب لاعبين وقتها، نحكيوا على فرناندو، نحكيوا على جيري أدريانو، وقتها ما نعرفوهاش احنا رأس الأخضر وين. وفهمت اللي يحكي يقول جبل الأخضر، حتى في الكلام واحد يقول جبل الأخضر واحد يقول رأس الأخضر، بس تعرف إلا فريق ما عنده حتى تاريخ كروي.
0: طب شنجيو بعد شوية
1: لا
0: في مقارنة على
1: المقارنة
0: على
1: تونس.
0: معناها الروح اللي كانت غايبة،
1: الروح ولا فما حاجة قالها، فما حاجة صارت غير عادية مهما كان. خاطر ما نتصورش مستوى فريق ترشح نحي إلى تونس، فريق ترشح كاس العالم وبدون ما يقبل حتى هدف، خاطر فما فرق ترشحت راهو بصعوبة جدا ومع مجموعة سهلة، ما نقولوش حتى مجموعة صعيبة،
0: حتى بالبراج زيد
1: شوف بالبراج، ولقيناهم حاضرين في المونديال. في تونس راهو المشكلة 90% وإذا ما نقولش أكثر ما كانوش حاضرين للمونديال. شنو لا صار؟ الحاجة المهمة توا نحبوا نعرفوا شنو لا صار، ماذا صار وشنو إلا تعمل باش وصلنا للمستوى ذاك.
0: هذا هو اللي حكيت عليه من الأول في مدخلتك، قلت لك غياب الوضوح. بالضبط. احنا نحب نفهم ونحب الوضوح، ولكن الجانب الاتصالي ما فماش.
1: اني بالرغم راهو في
0: بالضبط حتى الاجتماع اللي كان مع الوزير، معناها راهو جوست رؤوس اقلام خرج في بعض المواقف.
1: نعطيك حاجه ساعه ممكن نجي قال فهمنا كان المدير الفني تبدل. مدير فني راهو من الاول راهو
2: نحكي لك
1: معناها قبل حتى كاس العالم، حتى كان تونس معناها من الاول،
2: لكن هي تزامنت تقدم على الكوب ديما، حتى الراي العام يقول لك بدل مدير فني
1: باش تقال الحقيقه. معناها صارت حتى الكونديدا قدموا الترشحات نتاعهم منذ مده قبل كاس العالم. تبدا كاس العالم معناها في بالهم انهم فما ترشحات، كانوا 8 مترشحين موجودين. وكنت تتذكر وقت هبطت بلاغ الوزاره وحتى على الاجره الشهريه نتاع المدير الفني الى ما تجاوز كذا وكذا، معناها دونك هذا كان مبرمج. دونك ما فمرين حتى قرار الوقت الحاضر خاص بالمونديال. أنا حب نشوف قرارات. أنا راهو ما يهمنيش في الأشخاص وما يهمنيش في ممكن يقعد وما يقعدوش، ولكن يجب تكون فما قرارات، يجب يكون فما وضوح،
2: يجب
1: يكون فما تقييم.
2: شو تقييم؟ باش يصير تقييم؟
1: تقييم تقييم، أعطيني تقييم
2: باش تقيم. تقيم مدرب مش على روح
1: يعجبي بتصيرش تعود تصيرش نفس الأخطاء. شوف أنا إذا كان نقص احنا في نفس الأخطاء،
2: مش نفس الأخطاء حكينا عليهم، مش كان احنا مش كان الناس كلها حكيت عليهم. يزم عندك كور تونسي موجود مع المنتخب مهما كان اسم المدرب، باش تقعد ديما عندك فيدباك على اللي صار في التدريبات.
1: من أخطاء دوما
2: أنا من اسمع ما صارش إيه الإشاعات اللي صارت موك دي بيرسوناليتي في التدريبات، عبارة كان كانيماسيون ما فماش انضباط في التدريبات. دونك هذا كل كيف ناسيونال ماشي بمعد بدني واحد ماشي من غير مساعد مدرب تونسي الكلهم دي على أول ما تحط لاموش الناس تحكي المساعد مدرب هو خدم في ألمانيا خدم بعد رينا شي حاجة. الأخطاء اللي صارت رأي لا ما عنده حتى علاقة بالاحتراف وما عنده حتى علاقة حتى الأقرناء الكل كيفاش تحضر فريق في الوديات وكيفاش تبدأ كومبيتيسيون الكل صار عكس ذلك. دونك اللي صار هذاك مع سبب اللاموش يعني قلته من عاد نقول سمعوني في كلمة ينجم يجي إكزاما متاع ناس تعدي في الدقريات قلوا راه وصارك أبار اللي صار مع إربير النار اللي هو الناس كل تحكي على الوقت والوقت أوكي والوقت، لكن ديجا لفات اللي انت جبته علاش جبته وعلاش ماكش عامل بلان بي اذا ما تعداش الامور مع اللاموش. الناس كل تحكي في تبرقه صارت مشاكل وفي هي هذا هو عندك انت علاش مش وقتها علاش ما تداويش وقتها قبل ما تخلط للكارثه هذه نتاع كوب دي مون. بعد نقعدوا ناكلوا في بعضنا ما عملناش محاسبه وكيما قلت انت هو المكتب الجامعي المكتب الجامعي يفي سامبوزي يحب يكمل المونتا نتاعه واضح العملي يقول لك امور فنيه ما تعداتش اني خاطيني هذه المحاسبة تصير سي ان بروبليم تكنيك احنا كإدارة ما عندنا حتى شيء.
1: ايوا فما حاجة أخرى بون اني تو حتى قبل المونديال يا أخي القائمة اللي تعملت والحكينا فيه راهو فما تناقضات صارت فيها راهو القائمة اللي تشوفها نحكيه حتى شوية تكنيك متاع مدرب باش يلعب 4 مدافعين باش يلعب زوز ارتكاز ولا 3 ارتكاز باش يلعب 3 مهاجمين ثم تودان كون القاو الفريق يلعب ثلاثة ذيك راه اختر برشا الواه ثلاثة في المحور انت ما جبتش
2: اللاعبين اش معناتش
1: اش معناه اختر
2: جيت المكتب الجامعي يقول لك كاين نحط في التشكيله تقول لك لا المدرب يقول قاعد يحط.
1: اني نحكي لك تقييم اعطيني تقييم خاطئ التقييم شنو غلطنا مثالش ويزمو ويهبط التقييم هذا الاخطاء اللي صارت تهبط مثلا في القائمه في طريقه شوف في طريقه جلب المدرب نبداو بطريقه جلب المدرب انا مساج جبت انت لموشي أما لما أساس أنت تحكي توا سامحني نبدأ من الأول
2: سامحني الوزارة ما عملتش اجتماع وعادت الناس معينة ويحكيه واتفقوا على اسم معين
1: هما
2: اللي نحكي لك توا نعطيك الوزارة اش عملت مع المكتب الجامعي ومع كلك وفيهم عليهم مع العباد اللي عيطولهم باش يختاروا شكون شايلين ليكيب ناسيونال. أنت ترجع توا نحكيه على الكوب ديمان المبدأ هو الكونتينيتي الناس اللي عملت كوب دافريك محترمة هكا موجودة توا براتيكمون في الأنويتيال بلوز او موا ابار السينيغال اللي هي ديسيبسيون ابار هذيك الباقي كل شوف الكاب فيروين المغرب وين مصر كذلك
1: برغم المغرب راهو بدلت
2: اي مدت ومصر كذلك
0: باش تفهم مع سيمي ترابيسي من البطوله العربيه
2: هذاك الاشكال
0: هذاك اللي ضرنا
2: غادي بيت القصيد غادي سيمي ترابيسي غادي له موفي شوا باش يلعب الكوبا راب كان خلاها لعبد الحي بن سلطان احسن وراه قعد ترونكيل يخدم على روحه الكوب دافريك ويركز على الكوب دافريك
1: وشو الواحد عمل لك
0: وعلي العابدي لمح
2: لك نرجع وقتها علاش صارت الحكايه هذه وعلاش كون ياخذ في الديسيزيون شكون معناتها هذو محوايج راهو مش نتاع 2026 راهو تو كيب ناسيونال راهي هي القمه في البلاد في المحوايج ما تستحقش معناتها
1: هي اني نحكي لك لازم الاخطاء هذوكم تحكي عليهم منهم الاخطاء هذوما نتاع نحكي لك اني من لموش ونحكي لك حتى كاس فريق ترجع حتى كوب دراب الكوب دراب مش معقول حتى فريق بلعب بالفريق الاول كان تقول في المنطقه الافريقيه نحكيوها خاطر منطقة آسيا حاجة أخرى، فما شكون مش مترشح كأس
0: العالم. نتفاهم معاك، كلامك منطقي وانا معاك في نفس التوجه، ما حسيتش وانه نفس الحكايه توفل مشاكل كي نحي المدرب، نحي سامي ترابيسي انتهى الامر، نحي صبري لاموشي انتهى الامر. يعني كسلطه اشراف كمكتب جامعي ديما يتنصتوا من الحكايه دي، يقول لك انا شنو مطلوب هذه امور فنيه وهما المدرب اخطا اني نحيته اقسم هكا
1: من الظروف.
0: لكن شكون جاب المدرب؟ ما انتم جبتوه، انتم اللي صححتوا له ووفرتوا له الفلوس.
1: اعطيني اني بصراحه اعطيني شكون جاب المدرب، انت تحكي في الصحيح سنه، ولكن سمعتي انت شكون جاب المدرب؟ ما سمعناش احنا، لا فهمنا تو نجي تو قال لي حاجه معناها قاعدوا في وزاره الرياضه، وهي اني حسب نظري وزاره الرياضه قاعده ذيك ممكن على استراتيجيه. اما اعطيني شكون جابوا المدرب، مش على اني شخص مدرب، على اما مقياس. انت عندك كاس العالم في 3 شهور، نرى شو تجيب، تجيب مدرب يعرف الجروب. كي تو المغرب جابت المدرب على 3 اشهر، المدرب يخدم في الإدارة الفنية في
2: المغرب. أهم حاجة
1: محمد وهبي في بالك، محمد وهبي مرينا حتى فريق في راهو في الهونيفو. محمد وهبي نحكي عليه مدرب، ما كانش ملاعبي
2: ولدي، ولده ذاك ولده ولد المغرب. احنا راهو شو
1: هو شوف ليه لا
2: نحب حاجة برك
1: معناها. شوف انت
2: كي تحب تعمل حاجة من هنا لقدام يا ودي، راك ما تنقصش من قيمة المدرب التونسي، على خاطر المسؤول التونسي ولا تو مشكلته الوحيدة هو مدرب تونسي. وفي الإعلام نخرج بي ناسيونو أهم البطولة نتاع تونس، هذا مش صحيح. كانت فما ملاعبية البطولة نتاع تونس نجم تمشي، بي ناسيونو عنده 30 دقيقة في ساقيه على امتداد شطر سيزون يمشي يلعب في الكوب دي موند، واللي لاعب 3 ماتشات في جمعة ما يمشيش. عاد هو سيدي حتى سو لو بلان فيزيك غالطين، حتى سو لو بلان تكنيك كيف كيف. دونك كيما قالت سناء، يجي يقول لك اخويا اني حطيت انترنور، اخويا انترنور غلط. ايه انترنور غلط يا اخي، انتم تتفرجوا عليه انتم، راه سي با نابورت كي، راه وين لي بريسيون؟ اش بي لي بريسيون تصير على الليسته وما تصيرش على طريقه اللعب.
0: بعد ما صار هذا كل بلحظة طيب هما شنو قالوا؟ نمشيو بالتسريبات،
2: تسريبات
0: ما فماش حتى شيء رسمي، فما حتى معناها الجانب الإعلامي راهو صراحة سلبي على الآخر في وزارة الشباب ولا كوسوسوا حتى في الجامعة. تسمع من تسريبات هاو قاعدين يقوموا يتصلوا بمدرب تونسي والتوجب باش يكون مدرب تونسي على أن
2: أساس
0: مرة تونسي مرة أجنبي، نقعدوا نفس
1: الشيء
0: تونسي أجنبي تونسي
2: أجنبي،
0: شنو مع الأجنبي؟ أي خلينا نجيبوا تونسي.
2: سكتوا شراري ملاحظة أخرى،
1: نرجع لك كور اللي صار ما بعد كاس العالم، راهو هم اللي خاطر كان توجه كيما قلت سناء.
0: انا نحب نحكي على ما بعد كاس العالم، هذا هو
1: اللي بعد كاس العالم
0: ما فهمش حتى قررت هو في الغليل.
1: هو من الاول كان توجه تونسي وكلامك صحيح، وكان بالحق توجه تونسي، ثم بعد القاعده نتاع وزاره رجعنا رونار، تو اقرب واحد ايرفي رونار
0: قاعدين يحكيوا معاه.
1: اي معناها اذا فما معناها الامكانيه الاولى ايرفي رونار، كان فما ايرفي رونار دونك باش يكون هو القائد نتاع المنتخب في التصفيات كاس افريقيا ان شاء الله حتى 2028. اذا ما صارش تفاهم وقتها باش نرجعوا للتونسي. معناها شوف ماني اني راهو شوف ماهيش مشكلتي، على الاقل على الاقل اني جماعه عندهم معناها حطوا الحاجه الباهيه، ممكن الحاجه الوحيده اللي تبدت شوي في اللونجاج، قالوا توا رضا الجدي هو المسؤول. على الاقل قلنا شكون مسؤول، نحكيوا على سي رضا الجدي
2: مسؤول
1: على
2: شنو؟
1: مسؤول على الاستراتيجيه وايضا حتى على
2: قدوم مسؤول على مدير الفريق القومي.
1: نحكيوا المدير الفني يدخل، يزمو يدخل، اش معناه ما يدخلش مدير فني؟ مدير فني نتاع جامعه ما يدخلش في الفريق الاول.
2: هذيك كان نورمال،
0: ماشي تحدد سنوات نتبع ما يدخلش مدير فني عنده دور ولا امبيكي.
1: الوحيد اللي عنده دور كان اني تبعت مديرين، في الوحيد اللي كان عنده دور هو يوسف الزواب، عنده دور ويدخل مع
0: شوف
1: ايه نحكي لك معناها في بريود معينه يوسف الزواب يدخل مع مش يدخل مع المدير الفني مع
0: المسؤول. سمعنا مع بعضنا حكيت المدير الرياضي هذه اللي ولات اعطيني فماش مره نجحت مع ملي جاوا
2: على خاطر سي ام
0: بوست وفي الاخر انسحبوا بنهايه العقود نتاعهم، وفما شكون قال لك لا انسحبوا على خاطر معناها عملوا موقف ورد تفاعل وتيكم نتاعكم وفيهم مشيتوا على روحكم وفشلتوا.
2: بربي بار ديفينيسيون مش معناتها مدير رياضي برا، شوف معناتها في لي غران كلوب ولا لي غران ناسيون اش معناتها مدير رياضي؟ مدير رياضي هو اللي اختار الانترنور، هو يتحمل مسؤوليته في جبال المدرب القومي، هذاك هو اللي يتحمل مسؤوليته.
0: وقت اللي جاي ايرفي رونار قبل ما يبدا قبل ما تصير نتائج سلبيه، خاطر وصلنا في نتائج سلبيه لاحظت في المكتب الجامعي الكل اعضاء الكل طلعوا بما فيهم المدير الرياضي على اساس انجاز هانا جبنا ايرفي رونار.
2: يا ودي اش قلت لك هذيك ديما سامحوني في كلمه حربوشه للراي العام، ايرفي رونار ولا غير ايرفي رونار، اذا انت عندك استراتيجيه كامله لو كان ايرفي رونار موجود ولا غير موجود يا خويا، راه لازم عندك كفاءات تونسيه موجود. احنا المشكل قدك مشكل نتاع كيما قلت انت مدير رياضي، شنو بار ديفينيسيون شنو مدير رياضي؟ راه مش نابورتيام دي قراو فيها
0: كلها مراوغات كلها مراوغات فما ناس عندها
2: صحيح.
0: صلاحية أكثر من غيرها في المكتب الجامعي هي اللي قاعدة تجيب وهي اللي قاعدة تفاوض
2: وزاد
0: وفي كل مرة ها مدير فني كما قالك أنيس ها مدير رياضي هو اللي
2: وزاد حاجة أخرى حاجة أخرى كيما يصير في الجمعيات كيما يصير في ليكيب ناسيونال فما برشا ناس ودي زونسيان جوار يمشي في بالهم صراحة على مستوى الرياضي ويفهم برشا من بعد يصطدم بالواقع يعطيو ديزافي يعطيو كذا هذه تجي هذه ما تجيش لا أني لعبت كذا يودي راهو مسيرتك الرياضية حاجة والتدريب حاجة أخرى والقرارات حاجة أخرى خاطر تعطي أفي أوكي أما هو يزمك أن تكنيسيان يزمك تعديت مراحل معينة متاع كيفاش تحضر جمعية كيفاش تدرب مش نابورت كي نجم يتكلم راه على نجم تعطي أنت كي راي العام كل الناس كل يعرف مثلا إكس وكريك لازم يجي في التشكيل لكن اسكو أنت مؤهل هذه كلمة صحيحة راه كلمة صغار تصني من يقيم من هذه هي بصراحة من يقيم من شكون يقيم البوست متاع مدير رياضي شنو الصريحة متاع شكون يقيم الاسيستون متاعه شكون يقيم الستاف متاعك سامحني أعطيني الرول متاع وهاب الخزري وهاب
0: الخزري يكمل الكومبيتيسيون وروح من باب آخر
2: هذا تقييم سينيس هذا تقييم
0: طائرة مباشرة
2: لا مباشرة زادة ومكلف تقصي وتحليل أداء تو بربي سامحني إرفي رينارك يجي فماش بيانات فماش كل بوست ونلعب سيرتالمون راه فما يا أخي تو إرفي رينار أسو بوان عنده ثلاثة شواط مستوري واللومي اللي حتى حد ما تكلم عليه بعد يلعب تونكتي بونتا هز معناتها دو تيتر مع ولا تيتر مع جمعيته في اسكتلندا يلعب اتاكونت كلور يلعبوا راس حرب للدرجه هذه معناتها ما فهمش ان سويفي تكنيك ولا اللي باش يوصل المعلومه للفيرنر ثنية عربي نقول قولوا راه هذوكم اسو بوان معناتها خليت الراجل معناتها يختار وحده
0: هو قال ماني خذيت
2: مرتضى بن والناس يلعب لعب
0: فهمتي هو الوضعيه اللي لقاه فيها معناها يعمل اللي يحب ويجرب كما يحب
2: ما تجيش ما تجيش سنة
0: مع احترامنا ممكن هو يكون صراحة. مدرب كبير وعنده تاريخ وحكينا عليها ناس في قديش من مرات نجح في مناسبات سابقه ومتحصل على بطولات القاب افريقيه ولكن في الباساج مع المنتخب جرب برشا حاجات وزاد لو كان في منتخبات اخرى ما كانش يجربها دونك والموضوع انه قاعدين يعملوا معاه في اتصالات هذا موجود معنا في إطار التسريبات ومن جهة أخرى تسمع مصادر أخرى وزادة موثوقة تقول لك قاعدين توا يحبوا يجيبوا مدرب تونسي يعني اختزلنا مشكلة الإخفاق في كأس العالم في مدرب تونسي والأجنبي في ظل المشكلة تولي طالعة جديدة مع الفيفا والتناول مادة محظورة بطريقة غير مباشرة 8 ملعبية كونترولي بوزيتيف سويت لقاو أنهم تناولوا في الغداء متاعهم حاجة فيها برودوي ممنوع معناها برودوي منشط موضوع هذا
2: زاد كونترولي بوزيتيف وكنت تفرج عليهم في التلفزة تقول مهم
0: وعلاش 8
2: وعلاش 8 غريب والله غريبة
0: علاش ما يخرج مصدر من الجامعة
2: يوضح يزم يخرج ميديكالك او خرج
1: طبيب المسؤول على المنتخب ولكن شوف سنة يعني ممكن تبعناه الناس كل الحكاية
0: هو طبيب شو قال لك ليه الحم معناه هو لا يوضح أكثر عليه
1: يوضح أكثر خاطر هو في
0: كما خرجتش في المقال في الصحيفة البريطانية ما يخرج
1: هي نور الموكن يعطيك الصحة كان زي دنيا حتى كي جات انت من الفيفا توضيح انت تخرج انت كجامعة الناطق الرسمي ويحكي على الحادثة قبل ما تحكيها جهة اخرى ولا صحيفة اخرى تحكي باش في العموم وتحكي انت شنو صار وشنو القرارات اللي اتخذتها خاطر انت ماهيش عادية الحكاية اولا شبيه كان المنتخب التونسي صارت له خاطر نتبع في الحكاية ما صارت كان المنتخب التونسي راه اخي من ما نعرفش يعني نحكيوا على اللحم الابقار اخي كان معنا تونس كانت لحم الابقار الحاجه الاولى باش نشوفوا خاطر ما طلع حتى التول اللحظه دي ما طلع حتى منتخب اخر ولا حتى لاعب اخر في الكاس العالم الكل في 47 منتخب اخر به حاجه الحاجه الثانيه
0: مسؤول عليها الفيفا انتربرونتيز إيه؟ الاعاشه هذه الميكله
1: محمد صحيح. مسؤول عليها الفيفا ولكن شبي كان في تونس خذت تونس ما عرفتني يا سناء معناها كي تشوف انت معناها غريبه الحكايه الحاجه الثانيه يا سناء انت في بالك الفيفا اعلمت الجامعه قبل بالنهار من الكومبيتيسيون الثانيه المقابله الثانيه الوديه الرسميه المقابله الثانيه ضد اليابان في بالك انت فما اربع لاعبين كانوا بالامكان انهم يلعبوش وكان فما توجه باش ما يلعبوهمش وخافوا المكتب الجامعي يا اخي انت كي وقالوا اللاعبين في بالهم هل انه اللاعبين ذوكم الا في بالهم يا اخي ما تصيرش بارتيباسيون شعنا فيه راه مش نحن نقولوا توا من المشاركه من الحاجات هذوكم صارت ولكن خاطر مش مربوطه بمقابله ولا اثنين ولا ثلاثه
0: يأثر
1: ولكن فما تاثير يا اخي الفيفا كيفاش انت تكون مسؤوله الاولى وما تاخذش قرار وثم تزيده تقول معناها وتخلي المكتب الجامعي حاير واللاعبين حايرين باش يشاركوا ولا ما يشاركوش. راهو فما نقاط استفهام كبيرة. معناها إذا صحت الأحداث اللي سمعنا بها راهو الفيفا يلزم تحمل مسؤوليتها. تحمل مسؤوليتها، راهو مش معقول اللي يصير. شنو أنت تو أنت مسؤول على الإعاش، ما تخلينيش نجيب حتى شيء. في بالك ما عندكش حق تجيب حتى شيء من تونس، حتى شيء. يلزمك كل شيء تاكله غادي تبع الفيفا باش الناس الكل كيف كيف. اي وبعد انت تحط لي تجي حاجات هكا ما مش معقول. شنو ذنبهم بصراحه؟ فما حاجات مش عاديه.
0: مش
1: احنا كي تبدا حاجه ما يتبع المنتخب دونك الفيفا بصراحه يلزمها تتحمل كامل المسؤوليه.
0: باه شنو نسكر الموضوع هذا في ظل زاد قاعد نسمع في كل مره عضو من الاعضاء يخرج. ممكن سمعنا مروه الصخيري العضو الجامعيه صارت وخرجت في مواقع انها مش باش تكمل وبعد صار التراجع. ما زلت ما نعرفوش الحاجه الرسميه لكن المؤكد انا ما زلت في المكتب الجامعي فما تململ وهذا يعكس ممكن الوضع العام في المكتب الجامعي. ممكن زاد من القرارات اللي توا خرجت انه نهار 22 اوت باش تكون فما انطلاقه بطوله الرابطه المحترفه الاولى. وكلمتك صحيحه نجد المكتب الجامعي هذا يرى انه متمسك بالموضة نتاعو
2: مادام خرجك دات الشامبيون وخرجك معطيه هكا كامل. انا قلت لك باش
0: تنسيب الامور ومش هكا ومش
2: هكا. الاشكال ديما نمشيو في البروبليم تكنيك. مدرب ما نجحش، مدرب اخفق، دونك هو يتحمل مسؤوليه اختياراته
0: وتوفغات بالضبط.
2: وتوفغات
0: واضح. احنا مستمعينا كملنا الجزء الاول حكينا فيه ما بعد خيبه المنتخب كما قال انيس. تساؤل ورا تساؤل ما فما حتى اجابه الى حد الان تشفي غليل الجمهور الرياضي التونسي. بعد شويه باش نحكيوا على مقابله الدوره الثمانيه النهائي، تالق المنتخب المغربي والمنتخب المصري وكذلك برشا اخبار اخرى متفرقه. نرجع لكم ان شاء الله بعد لحظات.
3: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3
4: 97.3

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبعني موجة
0: احنا معاكم مصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في رياضة وصيف. نواصل حديثنا على الحدث الرياضي الأبرز المونديال. باش نحكيه على مقابلة الدور الثمانية. قبل ما ندخل في ممكن في قراءة وبرنوستيك وتوقعات بالأساس للمقابلات أنيس ونيجي، كنا نحكيه في بداية على النقاش متاعنا في حال الوناقش على قيمة أنك تكون ملتزم، أنك تكون عندك وطنية وأنك تلعب بروح، وهذا يتجسد ممكن في أبرز منتخب في الدور الفارط واللي هو منتخب الرأس الأخضر اللي فاجأ الجميع من غير ما يكون عنده فردية كبيرة، ولكن بالروح بحب الوطن استطاع أنه يعمل ما عملوش منتخبنا الوطني التونسي. وشفنا المباراة الكبيرة اللي عدها ضد منتخب الأرجنتين البارح أبهر العالم.
1: ولا يشوف سنة منتخب رأس الأخضر، كتشوف اللاعبين وين يلعبوا، تشوف اللي يلعب في الدرجة الثالثة، اللي يلعب في الدرجة الرابعة، اللي يلعب في الدرجة الثانية، معناها ما عندوش لاعبين ستار بكل حجلوله. معناها حتى كي تقارن تقول انت منتخب التونسي مش من مستوى الاول لاعبين نتاعو، هذا منتخب التونسي كي تشوف اللاعبين وين يلعبوا فرق كبير مع منتخب راس الاخضر. منتخب راس الاخضر ما عندوش تاريخ، معناها ما جاش بتاريخ، خاطر بعض الاحيان تبدا منتخب عنده تاريخ، التاريخ هذاك يعاون بصراحه، معناها كيما المنتخب المصري على الاقل عنده 7 كؤوس افريقيه، عنده تاريخ في افريقيا، هذا منتخب ما عندوش. على مستوى الوديات كيف ما عملش بريباراسيون كبيره برشا، ما فيهاش برشا، ممكن فيهاش اعلاميا ما ظهرش برشا منتخب الراس الاخضر. معناها ديجا بصراحه حتى المتابعين برشا للاجواء الافريقيه كانوا خايفين برشا من المنتخب الاخضر ليكون معناها سبب انه الكونفدراليه الافريقيه والمنتخبات الافريقيه تتعدى بجانب الحدث. يقول لك تخسر شيء معناها بنتيجة كبيرة، فما فوارق كبيرة بين المنتخب هذا ومنتخبات كبار باش يلعب معهم، وخاصة المنتخب الإسباني في المقابلة الأولى. ولكن بصراحة شفنا منتخب منظم، ديسبلين تكتيك كبيرة برشا،
0: تعادلات في الدور الأول
1: وخاصة شو كي تلعب مع منتخبات كبار كمنتخب الإسباني مش بالسهل باش تعادل. حاجة الأولى
0: اللي كنت ممكن أعطت وثيقة برشا
1: بالضبط. واثنين سنة

0: حتى يفك الكرة منتخب الرأس الأخضر يعرف شو عم بيها. هذه كراهة مهمة برشة في كرة القدم. خاطر تلجم تلعب البلوك وتفك راهو مي صعيبة برشة. ولكن شو الصعيب؟ أنك تستعمل ترانزيسيون. أنت وقت تدوم تفك الكرة عندك استراتيجية واضحة. شو مش تعمل بيها؟ بأقل تمريرات المنتخب الكراس الأخضر الرأس الأخضر يوصل للمرمى المنافس. اثنين على مستوى التصويبات رينيه البارح بصراحة منتخب حتى على مستوى الفرديات توا ولا فما فرديات احنا فوقنا من المنتخب الرأس الأخضر في فرديات وفما لاعب أكد منذ كأس أفريقيا الفارطة أنه لاعب ممتاز جدا لاعب سجل الهدف الثاني بارح مانديز بالضبط. منتخب هذا بصراحة ذكرنا بصراحة أني حسب نظري ذكرنا بالمنتخبات الأمريكا اللاتينية لما كنا نش نعرفوهم في بعض الأحيان في كؤوس عالم جي كما كولومبيا في بعض الأحيان كما الإكوادور كما هذوكم منتخبات يجيوا فنيين قوي
1: يلعب مغير كومبلكس مغير كومبلكس
2: مغير كومبلكس مغير كومبلكس
1: وقت اللي يعني نجم يحب يطلع يطلع
2: زاد جانب البدني علاش كي حكينا على مشاكل في كاس العالم لازم تحضير بدني خاص
1: هما ديناتوري
2: صار مع المنتخب الارجنتيني منتخب الارجنتيني يعني بصعوبه كامل المباراه شوف منتخب الراس الاخضر يهاجم ومازال شكل في خطر يعني الكوتي فيزيك تخدم مليح في
1: منتخب الراس يلعب اجريسيف على الكره معناتها يعاونوا بعضهم يغيروا على بعضهم في التناع حتى كان ميسي ياخذ الكره سون كومبلكس يمشي له صحه
2: وقت اضافي ومازال عندهم
1: اضافي ومازال يعطيه دونك وقت اللي يحب يطلع يطلع يعمل لك 10 دقائق الفوق يعمل لك 10 دقائق متوسط 10 دقائق طايح راه ما عنده حتى مشكل وهذيك اللوجيك معناتها تي با اوبليجي كيما احنا عاد السونت كونت هولندا واخرنا مع 18 دونك هذوما قلت لك يلعبوا سون كومبلكس تو تغني يا نبرت يلعبوا زاد ما غير ضغوطات تكتيكيه كبيره برشا راه لهم سقين التاني لحد شي يلعبوا كلاسيك عادي بربع التاني مع بمليو التيرام تاعه اللي يتعب يخرج دونك فما حوايج اللي بصراحة والروح 500,000 ساكن راه 500,000 ساكن تجي تعمل لك 3-2 مع التورنون دي تيتر اللي كانت تتنجم تمشي مع ضربة الجزاء بلغتنا احنا وحلته في التيران حتى التكنيك مو وحلو معه صحيح الاخرين ملعبية عندهم بوتنسيال كبير برشا لكن لو كولكتيف نتاع راس الاخضر إلى دوميني في برشا أوقات وعطيه درس للعالم كامل راو نجم تلعب ما غير ضغوطات تكتيكية ما غير حسابات برشا وتعطي راندمون الناس كل تقي تحكي عليك أما أقوى حاجة إن عندك حارس مرمى يخرجك الماتش الأولاني بالطريقة ذيك أقوى
2: مصر.
1: حاجة
2: مصر
1: كيف
2: رأيك في الاستحقاق نتاعها مصر
1: شوف هو فما كونتينيتي تاع كوب دافريك حكينا فيها بكي في الأوف اللي عملوا كوب دافريك با أبار سينيغال توا عملوا كوب دي موند لا بس بها دونك فما كونتينيتي في الاداء بارابور كوب دافريك التو الكاب فير ما قصدش كوب دافريك ما تشع مع المغرب عدت ماتش به كتشوف تو انت مصر نفس الشيء مصر افيك لو مينيموم افيك لو مينيموم سي با لا غراند ايكيب عندك امام عاشور عندك محمد صلاح عندك ناس التالي اجريسيف صحاح التالي
2: مرموش
1: مستنسين ببعضهم بصراحة في الكونسيرفاسيون ما مش خايبين عنده بوتنسيال تكنيك لابس فيه في الفكان نفس الشيء يصبروا وعندهم فورت بيرسوناليتي بصراحة
2: شنو رأيك في هيثم حسن؟
0: والله يبون ما هيثم حسن ما صحيح ممكن مقابلة ذي
1: العب شوية
0: ولكن شوف اون جنرال مازال معنا ما تأقلمش راهو مهم خاطر جي في الفترة الأخيرة معنا ما شاركش في دورات سابقة ولكن شوف مصر أكثر حاجة هي الأوتوماتيزم تحس مجموعة تلعب مع بعض معناها
2: بيروح المجموعة
0: مجموعة. نقول أني شوف سنة نقول أهلي المصري في ممكن أسوأ حالاتها سنة فيها أربع ما بين أربع خمسة أساسيين في المنتخب المصري في أسوأ حالاتها الأهلي المصري شوف إحنا كنا نعملوا مقارنات في بعض الأحيان باش نمشيوا للنتيجة معناها كتشوف إمام عاشور
1: حتى تريزيغي
0: مروان عطيه
1: كيفاش يستغل في تريزيغي
0: تشوف زيزو تشوف المدافع ريان تشوف رامي ربيعة لمشي إعارة معناها مش لاعبين كبار برشا راهو رامي ربيعة بصراحة في بعض الأحيان عنده ثقل كبير ولكن المدرب أولا عنده شخصية ظهر المدرب اللي خرج عمر المرموش مهموش اللي خرج صلاح في بعض الأحيان مهموش وهذا مهم برشا إلا في المقابلة الأولى تريزيغي ملعب حتى دقيقة كيف فتوح في المقابلة الأولى كان أساسي ثم تم الاعتماد على كريم حافظ مكانه بالرغم فتوح يلعب مع الزمالك وفي الاخ
1: وكان صاحب القوة صارت عليه بريسيون ما صارتش عليه
0: شوف شنو
1: هو في الاعلام صارتش عليه بريسيون
0: صارت
1: اي واش صار من بعد
0: وما مهموش
1: علاش على خاطر على خاطر سي هو صعب تاريخه والناس كل تحترم التاريخ نتاعو كسوا هو كسوا اخوه دونك جانب البيرسوناليتي جانب الفيستير اللي يحكم فيه جانب الشخصي وحاجه بعد الكوب دافي كوب دي موند ولات عنده ولا يتحكم اكثر في طريقه اللعب وقت اللي يحب يبدل يبدل اتوما ما شفت باربعه يرجع بثلاثه يسكر يلعب معناتها عنده لي عنده لي مويان حتى هو فنيا نقول شربها اللي كيما سنون نتاعها هذا يجي في وقت معين هذا يجي في وقت معين وقاعد بشويه بشويه متمكن قاعد يربح في الماتشات مش لا جراند ايكيب لكن بصراحه قاعد يتعدى
2: ومع ملعبيه تلعب بقلب وبروح
1: تلعب تلعب صراحه تلعب
0: فما برشا
1: تلعب
0: نشوف اني فما ممكن اختيارات يعني بصراحه اني مغروم شويه بالبطوله المصريه وباللاعبين معناها في مصر فما اختيارات ما كانت غريبه شويه ولكن ممكن نتيجه ممكن اللاعب اللي يكون يعمل عليه يعطي اكثر ما يمكن رينا حتى شوبير حارس مرمى معناها شاب ومشكل حارس الكبير برشا بصراحه ولكن في الاوقات المهمه لقاه ضربة جزاء نحى ضربة جزاء في المقابلة الفارطة المقابلة
2: هذه سوليدير مع بعضهم تشوف في أي لقطة كيفاش مع بعضهم يشجعوا بعضهم يحكي مع بعض
0: فما بطبيعة سوليدير فما تحس
2: صاحب
1: بالضبط هذاك الفيكتور نتاعهم التاريخ نتاعهم يخليهم
0: كيف قبل تونس شو قبل تونس تعرف شنو السنة هذه مهمة قبل تونس راهو كانوا راهو ما عندناش النجوم بكل ولكن يقول لك الجروب سوليدير
2: كانت هذه نقطة قوتنا
0: نقطة قوتنا هذه ولا هذه إلا ترى فيها مع المنتخب المصري المنتخب التونسي ولات بالرغم مو مش أسماء كبار ولكن تحس ولات المقابلات تمشي بالاسماء اكثر منها
1: يعني اهم حاجه الفيستير لازم يحكم فيها مدرب يزم فورت بيرسوناليتي مهما تكون ناسيون ومهما تكون جنسيه نتاعك ما تحكمش في الفيستير ملاعب بيها تعمل كيما تحب راك ما تنجحش
2: باه نمشيو تاع المقابله الى ثمن النهائي برونوستيك وبدايه من اليوم الحقيقه على بعضه يعني كملنا دور نمشيو للدور الموالي منتخب كندا المنتخب المغربي بعد شويه في السته برونوستيك ليش كنت تعطي الاسبقيه
1: بطبيعه الحال المغرب
2: هذه بالعاطفه والا
1: لا مش بالعاطفه
2: فنيا المغرب تحس
1: نجم فما ايفولوسيون كبيره فما حاجات قاعده فيها المغرب الاكيليبر نتاعهم في التيران كيش يتصرفوا بريوريتي الحكيمي وما تبعه في الكوتي تكنيك كوتي اللي صار عندهم طريقة لعب أخرى بصراحة إكيليبري منظمة لزيدي واضحين لكيب تتعاود تتولير هي بيدا
2: لكن الجو العام مش تلعب قدام بلد المستضيف معناها
1: والله إذا وصلوا لعبوا كونتر هولندا بالطريقة ذيك وكونتر نامبورت كي كونتر هولندا وصلوا لعبوا بالجرينت ذيك ويزون أمبوزي ستيل دي جو على هولندا باش توخر التالي دونك بصراحة ينجموا يقاروا أي فريق
2: يعني برونوستيك الماتش
0: والله كلمتين وبرا شوف المغرب في كوب في الكاس العالم الاخيره في قطر 2022 وصلت دور نصف النهائي ولكن طريقه اللعب كانت واضحه بلوك
1: أي.
0: ثم الاعتماد على الكونتر المره دي المغرب تبدل طريقه اللعب تبدلت المغرب في كل مقابله هو اللي يحاول باش يمبوزي اللعب نتاعو في كل المقابلات بالاحصائيات هو اللي مسيطر على الاستحواذ على الكره ولكن كي تلعب بالطريقه هذه تلزم تجي في ماتش وما تمشيش الامور العكس شوف معناه ايش معناه المغرب صحيح على مستوى الاستحواذ على مستوى الفنيات على ورانا برشا كوره
2: على
0: مستوى
2: التبديل
0: شوف اي باش نقول لك الواهني في طريقه لعب المنتخب باش نربطها اني بكندا في طريقه لعب المنتخب المغربي هذه المغرب تخلي مساحات خاصه في كي تلعب تمشي تلعب في بعض الاحيان تعمل هي البريسينج للبريس وتطلع ولكن خاصه على مستوى الدفاعي فما خاصه الحكيمي واللاعب الظهير الايسر
1: مزراوي
0: يخليه برشا مساحات وفي ظهر المدافعين دونك المنتخب الكندي فريق متوسط فنيا ولكن يلعب برشا على الترانزيسيون وسريع وسريع جدا عنده يعني بصراحه مهاجمين وكل وراه
1: علاش نقول لك
0: يحفق اللعب السريع ويحفظ المساحات
1: اللي الحاجه الباهيه في المغرب تعرف بوان فابل نتاع حجني تعرف ليه الحكيم يطلع الفوق برشا دونك هذاك علاش كومبورتمون تاع المزراوي مع الديفونس ديما يسونترو في اللاكس كي تراهم ما تعرفش يلعب في اللاكس ديما المزراوي يقعد يوصل الكره على الكلوار نتاعو طريقه لعب على الكلوار على اليسار في الانديفيديوال على الكوتي اليمين يمشيو للعبك التموضع ودو تروا وتروازيام هم يطلبوا دونك فما حركه على اليمين وعلى اليسار فما طريقه لعب اخرى وهذيك الحاجه عجبتني فيهم المزراوي سيرار ونطلع راه يترى كان للضرورة.
2: واضح أنت قلت المغرب وانت يانيس في
0: كلمة نجم يكون المغرب ولكن تعادل نجم يكون أقرب.
2: تعادل وهذا هو دور إقصائي باي.
0: لا بحكي لك تعادل في المقابلة
2: باش نربح شوية الوقت. باراغواي فرنسا في كلمة
0: لا ما نحكيش فرنسا
2: في تاريخ مفتوح.
0: في تاريخ مفتوح بربي
2: أقنع أقوى منتخب نجم
0: شنو أقوى من الأخرى قلت لك يعني من أول حصة قلت لي شكون قلت لك فرنسا أول حصة قلت لك فرنسا.
2: لطفي قال لك أوليزي عالمي
0: أنا ما زلت حكيت أوليزي معنا كانوا نفس الكلام
2: حتينا معك زيدا لطفي
0: شوف أوليزي اللي يعمل فيه فوق الخيال اللي يعمل فيه فوق الخيال شوف راهو صعيب باش تلقى تو بن شرقي ملاعبي برشا
2: باش تلقى ملاعبي برشا يلعب جناح في البايرن
0: بالضبط يلعب جناح تو بن شرقي ملاعبي برشا ولكن بن شرقي كي باش ياخذ كورة معنا عنده فنيات وباش يعمل لك دريب هذا ياخذ كورة سبحان الله كأنه يرى في الحل قبل ما توصل الكورة معناه وصل للحل معناه بعد ساعات في تمريرة بركة رؤية كبيرة برشا تصور أنت لاعب في مقابلة عادية يخرج لك خمسة تمريرات نحو المرمى ووجه لوجه
1: في بالك راه في وسط الكومبيتيسيون تبدلت الفكرة عليه ولا أول ما بدي المقابلة مع السنغال ما لعبش في البوست هذاك
0: لعب على اليسار
1: كوتشينك في الميتان لعب على اليسار ونلعب في البايرن ولعب ديمبلي ومبابي لكن
0: بعد عنده فكره نانجي هو ولكن المدرب جاي
1: جرب هو اش عمل الشانجمون اللي عمله من بارابول السنغال جاب ديمبلي على الكوتي دخل هو تحت الاتاكا الى اكسبلوزي من وقتها ما تنحاش مغات
0: ومبابي بصراحه قاعد يعمل في كاس عالم فهمتني مبابي يظل يحضر في روحه ويبدا الكؤوس العالم تلقاه في مرحله نتاع الموسم ممكن معناها مردود مش مستقر يجي في كاس العالم تلقاه في احسن حالاته بصراحة مبابي كيف كيف بصراحة فرنسا
2: شوف وعندها مدرب يعرف يفكر مدرب وقت لازم ياخذ قرارات ياخذها ريم بن شرقي ريم بن شرقي شفتوا اللقطة كيفاش متغشش وما حبش يحكي معاه كي شاف أوليزي اللي هو معناها هذاك الحل وعطاه الحرية كما قلت لطفي صنع العجب وقاعد يعطي في الفارق ومش تو منتخب فرنسي لحقق في طريق مفتوح دونك الاثنين تقولوا افونتاج للمنتخب الفرنسي نهار لحد غدوة 9 تاع الليل البرازيل النرويج نيجي
1: برازيل النرويج
2: برازيل النرويج
1: صراحة
2: ما قنعتكش البرازيل خاطر كي نقول برازيل تاعتي اوتوماتيك
1: البرازيل اقنعتني ميتان اكاو
2: واضح باش تعرف سوف تعاني البرازيل
1: باش تلقى مشاكل مع النرويج لكن يقعد ديما بصراحة الكوتي التكنيك والامبروفيزاسيون تاع البرازيليان اتو مومون نجم تبدل لك مباراة كيما كان يحكي لي سيلفيكو نتاعهم تاريخ لكن النرويج صراحة سيدي جلادياتور في التيران
2: ما يستسلموش زيك المكسيك انجلترا انيس نهارت الاثنين الماتش هذا مع ماضي ساعه نتاع
0: اصعب مقابلة من اصعب المقابلات على طول الخط مقابله صعيبه خاطر تعرف شوف مدارس معناها مختلفه جدا
2: مرشحين بقوه
0: والمكسيك فما مقابلات عملتهم من اعلى التراز الانجلتير شوف الانجلتير عندها حاجه بصراحه تمتاز بها انه عندها مهاجم لا تفهمه لا كلاسيكي لا مهاجم يحضر الهجمه لا مهاجم في بعض الاحيان تلقاه بعض اللاعبين ارتكاز فهمتني صحيح بون تقول لي في البيان قاعد يلعب كيكا ولكن مع الانجليتير اكثر ولا معناها مهاجم ممكن الخدمه الكل تتخدم سيفون الديبلاسمون تاع المهاجم هذا
2: دونك لا معناها البرونسيك ما غير ارغومون ما غير ما تفسر لي خاطر على الوقت راه مش على حاجه
0: دونك مقابله صعيبه ولكن أني نتمنى الانجليتير وهو مقابلة صعبة ولكن إن شاء الله الانجليتير تكون هي عندها الأفضل
2: شوية عاطفة
0: شوية عاطفة فما شوية عاطفة بطبيعة شوية عاطفة
2: البرتغال المنتخب الإسباني زادها مقابلة نيجي من أقوى ما فما زاد
1: صحيح من أحسن فرق تكنيك مو لكن نمشي لإسبانيا بصراحة
2: بعطي الأسبقية الإسباني نمشي المقابلة نهار الثلاثة وهو آخر نهار فيه الدور الثمن النهائي أمريكا بلجيكا أمريكا وبلجيكا
0: والله هو بلجيكا احنا ما حكيناش على بلجيكا والسنغال سنة ما حكيتش على بلجيكا والسنغال تتفرج على بلجيكا
2: الوقت
0: باش نحكي
2: لك فوتاج شكون تاع الاسبقية
0: معناها باش نقول لك كاني بلجيكا ما استهلتش الترشح مع السنغال 80 دقيقة السنغال افضل برشا
2: حسرة كبيرة
0: السنغال حسرة كبيرة دونك حبيت نجبد عليها حتى الطرف ما كانت تستحق راه امريكا اقرب من بلجيكا
2: الارجنتين مصر رجعنا لمصر شويه منتخب الارجنتيني
1: والله صحيح تاع الارجنتين مصر باش نمشي بشويه عاطفه في هذا بصراحه
2: باش تعطي الاسبقيه لمصر ممكن
1: فيه نحب نمشي على الاقل تعمل ماتش نيول
2: الارجنتين فيها ميسي راهو هذاك
1: الارجنتين تحب تعادل على 90 دقيقه
2: كنتوا عاطفين برشا الحقيقه سويسرا كولومبيا كمل معك انيس
0: مو كيف كيف مقابله صعيبه بو سويسرا ابهرتني مقابله الجزائر مقابله كامله ديسبلين تكتيك عارف شنو تعمل ما خليتش المنتخب الجزائري ما خليتوش نفس كيما نقولوا بلغه الكره دونك مقابلة كبيرة، ولكن كولومبيا على المستوى الفني أقوى.
1: بالنسبة لي كولومبيا
0: كولومبيا على المستوى الفني أقوى، ولكن على المستوى التكتيكي حتى سويسرا ما هيش خايبة.
2: كولومبيا لعبتها مزيانة، وسويسرا الكرة الأوروبية الواقعية
0: يعطيك
2: الصحة، في كل مونديال حقيقة تتعدى ضيف ثقيل تقلق برشا.
1: كولومبيا كولومبيا عندها تقاليد كبيرة برشا الكرة، تقاليد ممتازة، عندها طريقة لعب نجم تحير أي فريق بصراحة.
2: صحيح، مع الجو اللاتيني بطبيعة الحال وقدم جماهير. على كل هكا مستمعينا كون وصلت معكم إلى نهاية المشوار في رياضة وصيف. شكرا نجي عاشور، أنيس بن حسن في التحليل الفني. هذا العدد الأول في البرمجة برمجة شبكة الصيف في إذاعة المونستين. نحب نشكر كامل الفريق، لطفي المكي في الجانب التقني، في الإخراج الرقمي يوسف باجاني، انتداب ناجح إن شاء الله يقعد معنا في البرنامج. تحية كامل الفريق وكذلك معاذ الحداد في التنسيق. كانت معكم سنة البرومي، أجمل تحيتي وإلى اللقاء.

0: تمام الثالثة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. كشف الكاتب العام الأسبق للهيئة الوطنية لعدول الإشهاد والعميد الجهوي الأسبق لغرفة عدول الإشهاد ببنزرت طارق جلاسية عن العمل على إطلاق منصة رقمية تونسية موجهة أساسا إلى التونسيين المقيمين بالخارج، تهدف لتوفير خدمات الوساطة وتسوية النزاعات عن بعد، وذلك في إطار دعم آلية الحلول البديلة للنزاعات. استنكر اتحاد الكتاب التونسيين ما ورد في بلاغ الترشح إلى جوائز المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الخامسة والمتعلق بعدم قبول ترشحات الكتب المنشورة على الحساب الخاص، واعتبر الاتحاد أن هذا الشرط هو إقصاء للكاتب التونسي وحرمانه من حقه الطبيعي والمنطقي في الترشح للجوائز التي يدفع لها المواطن من إسهاماته، وفقا لما جاء في نص البلاغ الصادر اليوم، داعيا إلى التراجع عن هذا الشرط المسيء لكل كاتب. انطلقت أعمال الجلسة العامة العادية والانتخابية للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة اليوم لانتخاب أعضاء الهيئة الجديدة، حيث يتنافس 16 مترشحا للفوز ب 11 مقعدا يتكون منها مكتب الهيئة، وفقا لما أكده رئيس هيئة الصيادلة الحالية مصطفى العروسي. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن تطور ظاهرة أنينو بوتيرة سريعة بين جويلية وسبتمبر سيزيد موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم خلال الأشهر القليلة القادمة، وأكدت أن الظاهرة ستسهم في رفع متوسط درجة الحرارة حول العالم مع توقعات بجفاف الأمريكيتين وجنوب شرق آسيا مقابل أمطار أعلى من المعدلات واحتمال فيضانات في شرق إفريقيا، داعية الدول إلى اتخاذ إجراءات مبكرة تجاه ذلك. احتشد مشيعون اليوم في مجمع صلاة ضخمة في طهران مع بدء مراسم جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي، التي تستمر أسبوعا بعزف النشيد الوطني وإلقاء كلمات تأبين وتلاوة آيات من القرآن. وتنظم إيران على مدى أسبوع مراسم جنائزية شعبية لخامنئي في استعراض للولاء الشعبية لنظام حكم رجال الدين في الجمهورية الإسلامية والحماس الثوري. وتسببت أول غارة جوية في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في إنهاء حكمه الذي دام 37 عاما. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام الرابعة مع وقفة إخبارية جديدة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإيهي ويمتاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الناس اللي عندها مرض بهجت يعانيوا من اللشلوش في الفم، ونصيحتنا باش نقصوا من حدة اللشلوش ومن إمكانية ظهوره أنه الناس هذوما تبتعد عن المملحات والمخللات بصفة عامة، يبتعدوا عن المكسرات وخاصة المملحة منها، يبتعدوا عن الحوامض والقوارص بصفة عامة، يحافظوا على نظافة الفم والأسنان، ويزوروا بصفة دورية طبيب الأسنان للقيام بالفحوصات اللازمة. مع تحيات الدكتورة ملك الشيدة.
4: دقيقة صحة.

0: en la cal.
1: عين العقل. عين العقل مع واطف الجبالي.
2: عين العقل
1: مع شمس الدين هلال.
2: عين العقل.

0: في زمان تتسارع فيه الأحداث حتى قريب العين تسبق العقل، وفي فضاء تضج فيه الأصوات حتى تخلط الغث بالسمين. جيناكم باش نزيدوكم مزيد من الضجيج، لا لكن باش نمنحوكم لحظات من الصفاء.
1: البث مش باش نكتفي فيها بنقل الأخبار، باش نتحدث معاكم على جوهر الأمور، نحل الفكرة، نثبتوا في وجوه الناس ونصبروا أغوار الظاهر والباطن، حاولوا نفهموا ونحكموا وانتوما الحكم.
2: وباش نحلوا نوافذ على أخبارنا وعلى أخبار العالم، باش نجمعوا بين الطرافة وبين الجدية، وباش نسألوا أسئلة قبل ما تفكروا فيها انتوما المستمعين الكرام.
3: منوعة تجمع أربع شخصيات مختلفين ومتكاملين، نتحاوروا ونتناقشوا مع القايدة عواطف الجبالي لجران شمس الدين هلال الجنتلمان حاتم بالحوش واني لهدي الفدني. هذا الكل بعد نمبر وان العقل متاعنا سيد المخرج أيمن الشابي.
0: أهلا بكم في برنامج عين العقل من 3 حتى للسبعة متاع العشية، منوعة تثقيفية إخبارية خدماتية ترفيهية جامعة، مفتاح العقل وجدها قلوبكم، مرحبا بكم بنهتنا.

0: مطلتا وربا، مرحبا بكم انتم في الاستماع الى اذاعه المنسير في برنامج عين العقل. عين العقل مع شمس الدين هلال، حاتم بالحوش، لهذيل الفتني وعواطف الجبالي. مرحبا بكم، ان شاء الله عشويه تقضيوها معنا، ان شاء الله نقولوا رفقه طيبه خفيفه الظل. برشا فقرات تستنى فيكم، وثما برشا تفاعل اكيد حبوه منكم انتم وما بيناتنا نحن. تنجموا تشاركونا الحوار على صفحه الاذاعه على اليوتيوب، تشاهدونا مباشره، واذا كان عندكم اي سؤال او ملاحظه او حتى اقتراح لاخبار تحبوا نحن نحكيوا فيها فمرحبا بكم. ايضا 73 460 800، موضوع على ذمتكم كما العاده، لي طبعا تلقي مكالماتكم ومشاركتنا هالعشويه هذه. اركاننا متعدده، عندنا عين على العالم، عندنا عين العقل، عندنا بين العين والعقل، وبالطبيعة عنا فقرة خاصة باش تكون مهمة. طبعا تسمعوا السؤال، أعطيني عقلك، شنو السؤال وشنو الجواب. لكن قبل ما نبدأ بالفقرة الأولى، لهذي اللي ملي دخلنا ويقول لي عاود عندي سؤال
1: جاي مخر مثل ما تعرف جاي مخر.
0: أتفضل سيلي هذي
1: نخدمه في برنامج اسمه عين العقل.
0: أتفضل
1: هكا ولا
0: أي
1: علاش اسمه عين العقل؟
0: طب تسأل في سؤال أنت
1: طب جاي
0: بعد ما بديت البرنامج. عين العقل، السؤال هذي ما يجاوبك عليه كان لو جران كما قلت انت. شمس، على خاطر شمس هو اللي اقترح.
1: وانت المهندسه نتاع اللمه هذه صح؟
0: اني هندسه اللمه فرحانه برشا بهذا.
2: لو جران ديما يتبع الدليل اللي قدام.
1: اي
2: وفي الدليل كان المفروض تسالها كيفاش جاتك الفكره باش لميتها.
0: ايوه ريت كيفاش هكا رجع لي الكره. الفكره جات لانه عندي سنوات عندي امنيه، نقول نحن الكلنا نخدموا كل واحد والمجال نتاعو، والكل كل واحد يجتهد ولكل مجتهد النصيب. فمحلينا لو كانت لمينا مع بعضنا والاجتهاد هذايا الاجتهاد الجماعي هذايا يكون لفائدة الناس اللي تسمع فينا، نحقه من خلاله الإفادة والإمتاع. والاختيار ما كانش اعتباطي الحقيقة، لأنه ثلاثة أسماء لي بحذايا مشني باش نقول توا باش يقولوا يشكروا في بعضهم وفرواحهم، لكن الناس تعرف عندهم تاريخهم وعندهم أثرهم الطيب، وأكيد معنيها شرف ليا وفخر كبير أن تكونوا معايا. وين نكون معاكم؟ فلما هذه جات باقتراح
1: ثم أجهشته بالبكاء. الله واحد علي، الله واحد علي، الله واحد علي.
0: أي من الشاب يزال
1: رايز
0: أيضا شكون زين، شكون زين لنا هاللمة هذه زينها المايسترو نمبر وان، يقول لي لهذه نمبر وان أيمن الشاب، بتحية ليه مشكروه برشا على مرافقتنا في هالعمل هذه. والعمل راه مش تو في المباشرة، والعمل عنا تقريب جمعتين نحضره طبعا معناها يوميا تقريبا، وإن شاء الله تكون الثمرة طيبة. نرجع طول السؤال، علاش عين العقل يا شمس؟
2: على خاطر كان عنوان البرنامج فيه لمسة المقترح، في لمسة فتنية خالصة اللي مغروم بالإذاعات الحديثة والتسميات الغربية على وزن باراسول وريتروفيزور وما شابه ذلك. فكان الاقتراح لمتنا هذه تتسمى فيرادا. قلت للأولاد أنا يظهر لي مستمعين مختلفين، فما اللي يسمع ويسوق في الكياس، وفما اللي يسمع وهو تحت زيتونة، وفما اللي يسمع في آخر الدنيا. ظروف المستمعين الكرام ما نجمش حتى نتخيلها، نتمنى راهم الكلهم كيفاش يتبعوا فينا. مش الناس كل عندها فيراندا، أما الناس كل عندها راديون يسمع فينا. وهالتسمية باللاتينية ما تعجبنيش بكل في إذاعة عمومية وأنا الدقة قديمة. فقالت لي عواطف اقترح سؤال، أنا في إطار العصف الذهني.
1: العصف الذهني
2: قلت عين العقل، لأنه هي إذاعة، وسيكون من الطريف أنه المستمع هو يخدم في وذنه، نقولوا له راهو حتى عقلك نكلموا فيه، وراهو عينيك هي عينينا اللي باش تشوفه باش نحاولوا نحكيه عليه قد ما نجمه. وبعد علاش اقترحت أيمن الشابي؟ شاب مثقف أنيق تربي عنده ذن كبيرة، ومشروع أن يكون مخرج بمعنى الإخراج مش تنفيذ، مش دزاز فلس كما يقولوا ولاد المؤسسة، بل صاحب رقعة وإيقاع. الرقعة كي نحكي بها الرقعة التقنية الإذاعية 60 دقيقة، معناها المربع بعد مربع بعد مربع، يراه قادر هو من خلال حواراتنا من خلال معرفتي للرجل. فعواطف مرة أخرى قالت أنا موافقة
0: معك على طول
2: نمشيو للإدارة للمديرة. ومفاجأتنا
0: بالتفاصيل أعطاكم شمس مخليكم
2: سعيدة. قال لي لي ابن الشيخ اللي تتولى الآن ومكلفة بإدارة إذاعة البولستير، قالت حاضر
0: تحية ليها
2: نكمل الفريق.
0: نعم
2: فقط ملاحظتي الأخيرة باش لذي اللي مفاجأناش بحاجات خارج، قلت احنا 4 رجال ومعنا امرأة ان شاء الله
0: بأربع
2: رجال مش تناسب بكل في الآراء باش نعبروا، اما المفيد القيادة. في يد السيد رئيس البرنامج. عواطف عودة للدليل نزي من الشغب.
0: من لطفك من لطفك شغبته برشا، ضيعته عليا برشا دقائق، والمخرج باش يقول لي عواطف راهو بتتشعل الحمراء. يا سيدي باش نبدأ وتفضل.
3: عين العقل، عين على العالم.
0: عين على العالم، هذا الركن باش يرافقكم اسبوعيا ان شاء الله كل سبت باش نبداو به. نحاولوا راهو ما نجمش نقول لكم باش نبداو به ولا لا، على خاطر ربما من بعد نغيروا، لكن الركن هذا من تحصيل الحاصل اللي هو باش يكون موجود. عين على العالم هي عينينا نحن الاربع على اخبار العالم، كل واحد فينا باش يحاول يقدم لكم خبر شد انتباهه، ونتصور انه فئه كبيره من اللي تسمع فينا زاده كيف كيف شد انتباهها. وديما المجال مفتوح لكم كما قلت، تتفاعلوا معنا على صفحه الاذاعه على اليوتيوب وتعطيونا انتم الاخبار اللي شدتكم الاسبوع هذا. اخبار العالم والعين الاولى اللي باش نبداو بها هي عين شمس. عندك الكلمه؟
2: عندي كلمه، بما انه العالم يبدا من قدام دارنا. ويقولوا المنظرين اذا فرطت ويتحرك قدام بيتنا قد يحدث عاصفه في مكان ما، وإذا الحرارة ترتفع في الأيامات هذه الحقيقة أحدثت كوارث طبيعية كبرى، خاصة في جنوب فرنسا، خاصة في المقاطعات الجنوبية المحاذية للبحر الأبيض المتوسط، مساحات خضراء شاسعة ولات رماد ينفخ فيه الريح. أكثر من 1200 هكتار من الأراضي دمرتها النيران خلال ساعات قليلة. البؤر الحرائق هذه كانت في مقاطعات أساسا في مرسيليا، وعنا فيها برشا حبايب وخاصة اللي هي على السواحل بمعنى الخطر قريب منا كذلك، اللي خلى السلطات تقوم بإجلاء آلاف السكان والسياح من مخيمات والمناطق السكنية. المشهد مؤثر، واللي استفزني لفرنسا جندت أكثر من 1000 رجل إطفاء. هل دول الجنوب عندها القدرات هذه؟
0: نعم.
2: جند الطائرات وقاذفات مياه، لكن اللي يخليك مستغرب هما لأيام قليلة فاتوا الأربعين، وإحنا نعيش ديما فوق الأربعين في فصل الصيف أو في أحيان كثيرة. اللي أثار استغرابي أكثر الأولاد هي والعواطف، اللي اكتشفت لي نسبة الحرائق هذه اللي ناتجة إما على سواعق أو ارتفاع درجة الحرارة فقط 2% على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، و98% هما بشر. اللي أحصاهم الاتحاد الأوروبي يقول اللي هما مسؤولية البشرية جي إما دخان، رميان الدخان، الشويان في الطبيعة، بعض الأنشطة الفلاحية، وكذلك الحرق العمد. الحرق العمد الإحصائيات الرسمية تقول 30% من الحرائق اللي تقتل يشعلها بنادم بلعاني، بل إنه الشقيقة الجزائر وصلت اللي هي تهم الدول بذلك، بل أكثر من ذلك تم القبض على ناس عندهم أجهزة اتصال الثريا تحديدا، وكانوا يصوروا في عمليات الحرق لمن يرسل أو سيرسلون هذه الصور لمن سيدفع. أكثر من هكا من سنوات قليلة في الشقيقة الجزائر وقت اللي تم القبض على من تم قام بإضرام النار، اقتحم المواطنون الغاضبون اللي عندهم أهليهم كانت من القتلى وأحرقوا جثث من قام بالعملية، وكان ما يسمى باللانشاج أو رسالة تقول لن ننفذ القانون العادي لمن يقوم بأمر غير عادي ضد الطبيعة ضد الإنسانية. اللي ما تقولوش الإحصائيات زادة اللي في المناطق اللي فيها أبرز غابات العالم عمليات الحرق تم بدفع مال مباشر من شركات كبرى، هذا اللي يقوله رئيس البرازيل، باش يحرقوها وتحول إلى رماد وإلى أراضي خصبة أو أراضي يجبدوا منها الماء باش يطلعوا كوكاكولا وغيرها. موضوع الحرائق موضوع كبير، وإن شاء الله ردوا بال منه، والتقنيين والاختصاصيين يعرفوا إن شاء الله باش في تونس ما يكبرش وما يوصلش، ووعي المواطن في عدم التلويث وفي التبليغ. يا عاطف
0: تبليغ خاصة وأكثر من هذا في الإمكانيات نحن اللي عنا في الدولة متاعنا اللي إمكانياتنا محدودة لا قدر الله، إذا كان صار نوع من ربما الاكتساح هذه صحة العبارة والانتشار للحرائق في مناطق معينة ربما ما نجموش نسيطر عليه. ونحن نذكره صارت هذا في سنوات قليلة مش بعيدة برشا، تقريبا عامين أو ثلاثة ورا بعضهم كان ثم حرائق كبيرة وكتبناها كانت تذكر في الأخبار. التدخل كان للأسف مش في الوقت لأنه الإمكانيات تبقى ديما محدودة، رغم أنه التعزيز تم من كل الولايات المجاورة وغيره، ونحكي لهنا على الشمال تحديدا الشمال الغربي، لكن للأسف بقى الحرائقات إلى اليوم الأثار متاع الحرائق هذه. وأكثر من هذه شمس ضرت العائلات، لأن عائلات كبيرة كانت تسترزق من الغابات هذه، وكانت هي مورد رزق متاعها، وكانت الزراعة اللي فيها والمنتوج اللي فيها هو مورد رزق لعائلة كبيرة. للأسف يعني فقدت مورد رزق متاعها هذوما، واضطروا أنهم يحالوا قصرا على البثالة. يعني الإشكال هذية يمس سواء كان الأمن الغذائي بالنسبة للحرائق، أيضا يمس الأمن الاقتصادي متاعنا. واليوم لازمنا نكون مستعدين ربما لا قدر الله لاتخاذ كل الاحتياطات الحيطة والحذر، وأيضا إذا كان صارت ربما الحرائق هذية بفعل فاعل أن نسلطوا أقصى العقوبات. هما العقوبات اللي قاموا بها واللي حكي عليها شمس يظهر لي تعكس
4: من 12 يعني عام حتى المؤبد نجم تصل عقوبات السجنية.
0: نعم.
4: وفي تونس صار معناتها على ما بشي يعمل مردومة متاع فحم اشتر غابة حرقت في بلادنا، معناتها هذا صار عامين التالي. نعم. وكل شيء باش تعرف حتى لنا المواطن لازم يكون عنده وعي كبير أهمية المساحات الغابية في تونس، راهي أمن وطني ولازم نستحفظ عليه ولازم ندعمه زادة، خاصة كما قلت أنت. نعم. الكفاءات متاعنا والرجال الحماية ورجال الغابات، وفي صورة وقوع حادث خطير نجم يقع.
0: نعم.
4: وراه التدخل بطيء وبطيء جدا.
0: صحيح.
5: الله يقدر. ذكر ثم نقطة شدتني في شمس، قال إنه هل هي من فعل الإنسان أم هي من فعل الطبيعة؟ أنا باش نركز معك شمس على هل هي من فعل الإنسان. يعني أنت ذكرت قبل كنا نعتديو على الطبيعة أو على الحد على الغابات الكبيرة. كنا نعتديو عليها إنه نقصوا الأشجار للاستغلال مثلا للمردومة، ومش نستعملوا يعني الأشجار اللي هي ممكن تعمل عندها الدور البيئي. أنت ذكرت في العالم تجاوزوا الإساءة البسيطة لدرجة أنه مش نعتديوا على الطبيعة أنه لتوفير مساحة، يعني وكأنه اعتداء مش كان على الطبيعة، اعتداء على الأرض، حشتنا بالأرض. يعني
2: غابات البرازيل أكبر دليل، والحرائق
5: يعني ما عادش نحكيه على قصان غابة باش نستعمل الأشجار، ولا نحكيه على توسع داخلي إنه حاشي بالمساحة هذه نزمني نعمل فعل نحرق باش المساحة هذه تولي محروقة. ونعرف وإحنا كي تحرق الأشجار مش في 24 ساعة باش تطلع الشجرة.
0: نعم.
5: باش تطلع بعد 20 سنة، بعد 5 سنين، بعد كذا. في الوقت هذاك حاشتهم اللوبيات، يعني خلاها بين ضفرين اللوبيات. نحكيوا على توفير مساحة بطريقة أخرى باش نعمل مشروع.
0: نعم.
5: معاش تهمني الطبيعة، معاش تهمني،
2: لأنه الحرائق تتسبب في الرماد في المناطق هذيك تزيد من الخصوبة وقلة إمكانية مرض ما يزرعون أو حشتهم بالمساحات للمشاريع. الإنسان صحيح هو 98% ينجم يكون 2% اللي بقاو بالأساس في مثلا اليونان بالنسبة لها هي خطوط الكهرباء، الخطوط العالية هذيك اللي يشوفوها ساعات تنقطع بالحرارة وتنتج شرارات. قلنا الممارسات الزراعية كما يخلي صنص بتاع كميون وكما إلى آخر ذلك، لكنه يرجع لهنا الإنسان وال
5: ساعات بونت تاع سيجارو معناها
2: يتكيف. هذاك مش قصد،
0: هذا مش متعمد.
2: اللي مش متعمد في باله كما قالت عوات فلم هو عائلته وعملوا عشوية وأما ما ثبتش مليح طفى النار ولا خلى الرماد تحت النار تحته. لكن فما مرضى يحب يرى، فما اللي تدفع دول أخرى لتدمير دول واقتصادات الناس هذو بالقصد المشكل.
5: احنا تركزنا
0: على ليش انت ذكرت الجزائر كيفاش قدمت بشكوى ضد بعض الدول، لانه في الحقيقه ثم نيه قصديه
2: وللاسف العربيه.
0: نعم. يعني ثم نيه قصديه بفعل فاعل كما اسلفت. والارقام اللي عطيتهم مهمين برشا، 98% من الحرائق كانت بشرية، 2% للظواهر الطبيعية، والحرق العمد 30%. تكسح شمس.

0: ما زلت بالخير فاتحة ذرعانك. مرحبا بكم واصلين معكم، نحن زادة فاتحين ذرعانا وذنينا وعينينا لكم. مرحبا بكم، تنجموا تشاركونا الحوار على 73 460 800، وإلا زادة على صفحة اليوتيوب. اليوم في العدد الأول من برنامج عين العقل مازلنا في فقرتنا الأولى
1: عين العقل. عين على العالم.
0: أوروبا تعيش على واقع موجات حر مذكرة غير مسبوقة في السنوات هذه، خاصة السنة، مع تداعيات واضحة على الجوانب الكل، الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية. رينا برشا تصريحات في الجانب هذية، لكن الموضوع من زاوية باش يقدمها لنا حاتم باش نشوفوها بعين مختلفة. عندك الكلمة حاتم.
2: شكرا لك عواطف. إذا كما قدمت أنت، فما شكون سماها يعني طفرة مناخية، فما شكون سماها موجة متطرفة، والتطرف أو الوصف هذا يتأكدوا بعض الأرقام. أكثر من 2000 يعني توفوا في أوروبا، خاصة في وسط أوروبا وفي الشمال وفي الغرب متاع نعم. أوروبا البلدان ذي اللي ضرت باللهيب غير المسبوق اللي اجتاح أوروبا. السؤال يعني الأخطر اللي يتطرح، وحتى نربط مع الشمس. الشمس كان يحكي نعم. بكري على الارتفاع يعني الحرائق، مربوط بموجة الحر ذي اللي يعني غير مسبوقة، فما شكون قال اللي هي استثنائية. نعم. باش نطرح سؤال يعني حقيقي في موجة الحر ذي اللي اجتاحت تقريبا أكثر من نص القارة العجوز كما يقولوا.
0: أيوة.
2: هل هذا يعني مجرد موجة عابرة، موجة حرارة عابرة؟ أيوة. أم أنه احنا قدام نعرش قدام مناخ جديد، طفرة مناخية جديدة تخلي البلاد اللي معروفة بالمناخ المعتدل أو المناخ البارد تولي حارة فيها موجة حر، والعكس. فما برشا أسئلة تتطرح في الموضوع هذا. الأمن الغذائي يتطرح في مسألة موجة الحر، الأمن المائي باعتبار أنه الموجة هذه تأثر على الغذاء، باعتبار أنه الأرض حرارتها أو هي الأرض هي المنتج الأساسي للمنتجات الغذائية، والبحر هو المنتج الأساسي للمنتجات السمكية والحيوانية. ولكن فما نقطة أخرى في الموضوع ذايا، إذا كانت أوروبا يعني تعاني يعني من موجة الحر هذية، كيفاش يعني البلدان الأخرى؟ يعني خطر الأمن المائي والغذائي يتطرح خاصة في الدول فقيرة شوية. نقولوا فما نقطة جبدتني، إنه شجرة الزيتون
0: نعم.
2: كيفاش تتأثر بالحرارة؟ ونعرفوا إحنا منطقة البحر الأبيض المتوسط هي منطقة منجة للزيتون. شجرة الزيتون من خصائصها وحسب ما بحثت إن هي يزم تكون فما اعتدال، يزم عندها موجة برد وموجة صيف، موجة حر نقولوا احنا
0: نعم.
2: باش تعدلها وباش تعطيك الانتاج اللي تحبه انت في الـ في الـ في الـ الامن الغذائي. فما نقطة اخرى زادت تطرح، الارتفاع درجات الحرارة في اوروبا مربوط بالطاقة. قل كيفاش؟ نعرف احنا كالمسطحات اللي تنتج الطاقة الشمسية، برشا يقولوا انه الحرارة هي تعطينا يعني بالعكس موجة الحر دي باش تنتج طاقة، معنا باش تعطينا اكثر نقولوا احنا افور باش ننتج الطاقة. ولكن نساو انه اللوحات هذيك تتأثر بالطاقة وتعطي
0: بالحرارة
2: نقصد نعم. وتعطي أقل يعني وظيفتها تنقص
3: توليد الطاقة الشمسية، يعتمد على الأشعة الشمس
2: على الأشعة مش على الحرارة
3: اللي هو التقنية أي. كانت فوق 40 درجة تفقد جزء من قدرتها على التوليد
2: أي. اليوم توصل حتى 0.3%،
3: لكن اليوم وصلت التقنية نعم. الأندونيسية والصينية أي. إلى أكثر من 50 درجة. الإشكال اللي أوروبا ألمانيا 50 يوم برك عندهم شمس مش 365 يوم.
2: وتعرف أوروبا قدش تنتج طاقة من الطاقة الشمسية؟
3: أي.
2: 369 تتراوات
3: أي.
2: يعني هالإنتاج هذايا في العام بركة نعم.

0: هيك تركب العقوبات الآن مالية على حوين تتركب في كليماتيزورات. العرق والهرج والضرب والبونية ما مشتش، كان الجزيرة ما عدتاش. أما اللي عايشين في فرنسا يحثوك على هذا، حتى بلاتواتهم اثرت باش تحكي على هذا، وما نجموش يقولوا للعرب هو بسبب. حاجة ثالثة، في بلجيكا الكياسات بوطت في 3 أيام فوق الأربعين،
1: مسخنة
0: في
1: أكثر من الأربعين
0: في مطار هيثرو. المطار ما عاش نجم يقبل طيارات على خاطر وبوت كيف كيف، قالوا 3 أيام نصلحوه، ما صلحوش، وناس تجب ثبت على الانترنت. بمعنى أنا اكتشفت في الأزمة هذه اللي احنا مواصفات طرقاتنا خاصة، وطلع الكيلومتر اللي عنا في الدول الحارة بكيلومترات في ألمانيا،
2: يعني نتحملوا أكثر نحنا،
0: احنا ندفعوا أكثر فلوس باش كياساتنا تحمل فوق الأربعين، وهما كي جات 3 أيام. اكتب بلجيكا طرقات، اكتب مطار إثرو. فاللي قاعدين يولدوا فيه من طاقة بالنكليير بتاعهم هي طاقة منقولة للضغط العالي للمناطق الصناعية للرأسمالية مش لمواطنيهم. ممنوع عليك تحط سيارتك تشارجي في البر إلا برخصة، وممنوع عليك تحط كليماتيزور على خاطر البيئة. والسبب الحقيقي اللي يعرفه كل ذكاء اصطناعي، عدم القدرة حاليا وفي 10 ل 15 سنة باش يوصلوا الضغط العالي للمنازل. وطلب من قريبك يشرج
2: من موجة الحرارة. دخلتونا في موضوع الطاقة، لكن هو أكيد
1: عواطف أقل من دقيقة. فما سؤال يتطرح شمس وبقية الزملاء، قال لك الحرارة هذه قد تعمل حركات هجرية عكسية من الشمال للجنوب. احنا توا الحركات الهجرية أغلبيتها من الجنوب للشمال. قال لك الحرارة إذا كانت تتواصل، ويبدو حتى التوقعات اني مش تتواصل، يعني مش يولي الشمال ما عادش بارد،
2: أيوة.
1: مش يولي سخون، مش يولي الفرنسيس يمشيوا مثلا لتونس،
0: يزوم يحضروا، يحضروا باش يبدلوا قانون عدم السماح بملكية الأجانب في هذه الدول الفقيرة. هذا القانون صحيح. هو الحماية الوحيدة للناس اللي عندها فلوس وتحب تجي لأرض جدود وتطبعها الفلوس وتشري.
3: في هذا الإطار بالحق معناته نحكيه حتى على آخر المستجدات، ممكن الاجتماع القادم للفيفا فما تفكير رسمي أنه تم تغيير موعد انطلاق كأس العالم، خاصة أنه التجربة في قطر عجبتهم أنه كأس العالم يكون في الشتاء مع التغيرات المناخية وموجة الحر الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية واستراحة المياه ومع شنو اللي حبوا يعملوها. فأنه لقاوا أنه في قادم السنوات تكون استحالة تنظيم هذه التظاهرة الكبيرة في أوروبا نظرا للتغيرات المناخية، والأغلب ماشيين للتوجه باش تكون كأس العالم أبارتير من سنة 2036 في العطلة الميلادية.
2: نعم.

0: عين العقل.
1: بعد ما حكينا شمس على الحرائق في أوروبا وحكينا كيف حاتم على موجة الحر واللي هو مواضيع تصب في بعضها مش بعيدة برشا، سرحوا بينا شوية في الطاقة باش نزوكم شوية نخرجوكم من المود هذا مع موضوع
2: طاقة أخرى
1: ذي طاقة إيجابية
3: أهم طاقة
1: الطاقة عند ذي اللي طوش عشيين تفضل.
0: عين على العالم.
3: باش نحكيكم على الحب والرومانسية. في هذا الأسبوع صارت واحدة من أغرب الحوادث اللي تحكي عن المشاعر النبيلة، طلب زواج على ارتفاع 441 متر من أعلى ناطحة سحاب في مدينة نيويورك، حتى حققت نسب مشاهدة قياسية، فاتت بعض مقابلات المونتيال. الشباب هذا اسمه سي إيفان حب يوثق لحظة إعلان زواج وبطريقة ما تجي على بال حد، أقنع أنجيلا باش يطلعوا للمبنى هذا اللي هو متكون من 102 طابق، وهما الاثنين الحقيقة في التسلق محترفين. فيديو كما تشوفوا متابعين عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك تم توثيقه من قبل عدة قنوات تلفزية، وفي بعض اللحظات أصبح الثنائي حديث الانترنت. الشعار اللي رفعوه من أعلى المبنى أصبح ترند في كل المواقع، واللي قال فيه سي إيفان: عندما تنتصر قوة الحب على حب القوة والسلطة، معناتها عندما تنتصر قوة الحب على حب القوة والسلطة ينعم العالم بسلام. وبعدها مدلها الخاتم وطلب بيدها للزواج. الله على الحب. والأهم والأهم نحكيه على أنجيلا، وافقت وما خيبتوش. كنت تتصور قالت له ليه
1: معناتها كي قلت لي وافقت انت تتصور باش تقول ليه يرميها من فوق ما حبيتوش باش تقول بالموقف
3: انت شمس في اللحظة هذيك شنو تخيلوا نجم يعمل
1: شمس
3: مش صعاب الهبوطة
1: كيفاش هبطوا هذا هو تو
3: هبطوا عادي هبطوا عادي يلقاو مجموعة كبيرة من الناس ينتظروا فيهم خاطر تبعوا الفيديو مباشر اللي عملته أنجيلا على انستغرام والحمد لله الأمور تعدت لباس واستناوهم مع الجمهور باللافتات وبالتصفيق وبالتصفير لكن يلقاو قدامهم زادة الشرطة اللي هذا بالنسبة لهم الحاجة اللي عملوها غير قانونية. هبطوا كيف مش لابسين اخواتهم اما هبطوا مكلبشين من قبل رجال الامن والحقيقة التصويرة محليها معناتها في السراء والذراء معناتها كانوا في سبعة سماء وبعض هبطوا يلقوا روحهم في الحبس الاثنين وباش يخلصوا الحبيبة ذوما الاخطية ويروحوا. قصة حب وهم مهدين حتى انهم يتم طردهم من امريكا. قصة حب لليوم هي حديث وسائل التواصل الاجتماعي، فما شكون علق وقال حب فوق السحاب قصة مشاعر بلا حساب، فما شكون كتب وقال علاش العذاب شبيهم القهاوي والرستورونات مقصرين معكم في حاجة. وبالطبيعة أغلب الرجال هذوما بالضبط اللي غلوا علينا الخبز، وبالطبيعة تعليقات نساء فيها برشا قلوب ويتمناوا يلقاوا نفس المحبوب.
1: يعطيك الصحة يا ليلي.
2: والله مش نعلق منعش قداش صرفوا السؤال هذي اللي تطرح قداش صرفوا على الصعدة هذي للعلالي
3: ما صرفوا حتى فرنك
1: طلعوا حاضرة موجودة هي
3: المبنى موجود على مبنى توا موجود في مدينة نيويورك.
2: احنا عندنا ما خير من هيك كان نتصور احنا في ثقافتنا عندنا قبل كنا فوق السطوح نعرسوا معناه ونخطبوا فوق السطوح والعرس يكون فوق السطح.
3: لا معلش ثقافة طلب الزواج
2: ما طلب الزواج
1: هذيك سائل العرس
2: اما كان السطح عنده معنى بالنسبة لنا في افراحنا اي عنده معنى وافراحنا كانت تصير على السطوحات. نعش
3: لا لازمك تفرق بين طلب زواج وما بين العرس.
2: مش موافقني شمس يغزلني في غزرة.
4: هذا دليل مثالي على الشو مدينة نيويورك اللي بعد الانتخابات اللي تمت فيها والأحداث في حاجة إلى تجميل نفسها. المواطن اللي يشوف حبيبين في سينما ولا في تلفزة واحد يسوق في الكهرباء وبجنبه حبيبته يتناقشوا إذا ما يعرفش اللي في الحقيقة كان يا هو يسوق وبجنب في مكان حبيبته المصور ويا وقت اللي حبيبته تتكلم بلاصة اللي يسوق ولا قاعد فيها المصور مش فاهم صناعة الشو. اللحظة هذه طلعوا في عمارة قنوات التلفزية بهليكوبترات بأذون خاصة للطيران المنخفض عايشكم هذه أذون خاصة كان يحط لنا رؤوف الصورة صورة الهليكوبتر يتصور هذه أذون تعدات لأخطر فضاءات بعد واشنطن الجوية واخذت التراخيص وطلعوا وصوروا وهبطوا وقاو زوز بوليسية عاملين لهم كاستينج كيفاش شدوهم وهزوهم. إذا نعتقدوا الترند هذا ترند صح رئيس البلدية على الأقل مسلم ويحب يرد النقل مجاني في نيويورك للناس الكل وبرشا خدمات أخرى، الكيران الكل أحب يردها بلاش، خليني متفائل من أجل هذه المدينة. أما هذا الشو على خاطر الخطوبة هي لحظة صعبة جدا، ما تعرفش رد فعل الحبيبة، إذا كان هي باش تخطب ولا باش يخطبها، هذا خطبها وقبلت ومشيوا تفاهموا مع كل منظم الشو، باستثناء لهذي فتني اللي تأكد للسادة المستمعين اللي هو قام بنقل الحدث دون أن يكون كم المؤثرين على تيك توك يعني.
3: لا يعطيك الصحة شمس، أقنعتني أفهمتني وبارك الله فيك وربي يداوم المحبة، هذا هو المهم.
1: أرجع من العالم توا باش نرجع بيكم لتونس بعد شو.

0: عين العقل.
1: عين العقل شنو هذي لي؟
2: ملا غنيه بالحق. صوت بوثينة النابولي ملا صوت.
3: ملا احساس. يخاف من الحب وهو يخاف من عينيا. قال
2: انا يخاف من العينين يخاف من الحب يخاف من كل شيء مزيان. معناتها صورته معناتها خاصه الصوت والطاقه تبارك الله عليها الفنانه التونسية. وهي تعتبر اول فنانه تونسيه غنيت في جينيريك مسلسل مصري وعربي. معناتها مسلسل اصحاب الارض اخراج بيتر ميمي اللي يعتبر من المفاجآت الساره في الموسم الرمضاني الفارط. وبوثينة اعطاته الحقيقه جينيريك احساس كبير برشا مع الموسيقار عالمي نحكي له على امين بوحافه. أيه. موسيقارنا التونسي. ممكن من الحاجات المميزه في العمل هذا هو الصوت نتاع بوثينة. والحقيقه اغنيه جديده وقاعده تلقى في تجاوب كبير برشا على مواقع التواصل الاجتماعي كامل عند شمس. الحقيقه أيه. ما تؤمنش بالحب اي
1: هذيلي قاعد تاخذ لي في وقتي هذيلي قاعد تاخذ لي في وقتي شو سنصرك
4: كنت مأمن بك
2: كنت مأمن بي
1: أيمن يؤمن أيمن يؤمن باش نرجع فيكم من العالم جميع مشاغبين مش يخليوني نكمل راهو الفقرات باش نحاول باش نحاول
4: صحفي يكون دقيقه المشاغب الوحيد اسمه الهذيلي ولا قبل الفتنه
1: اكره وخاتش فيك عندك حق
3: اسمع لا مسلم
4: لا تكرهم بتختاري
2: عندي كل شيء شمستي
1: اليوم واني في طريقي للاذاعه وفي توقيت يسبق نهايه الدوام الصيفي بحوالي ساعه الفت انتباهي مشهد ماهوش جديد لكنه يستحق الوقوف عنده. طوابير طويله من المواطنين امام احدى الادارات العموميه القريبه من مقر اذاعتنا. الوجوه كلها تعبة من حرارة الشمس الكل في سباق مع الساعة قبل نهاية التوقيت. المشهد وحده كان كافي باش نطرح أكثر من سؤال. هل مازال نظام الحصة الواحدة يحقق الغاية اللي تخلق من أجلها؟ أم أنه المواطن اليوم يبحث قبل كل شيء على إدارة أسرع مهما كان توقيت العمل متاحة؟ ثم سؤال آخر زاد يفرض روحه، كيفاش نشحد الدول الأخرى في التوفيق بين راحة الموظف وحق المواطن في خدمة ناجعة وسريعة؟ نرجع للأصل. في الأصل الحصة الواحدة جاية بأهداف واضحة: تخفيف التنقل في عز السخانة، الاقتصاد في استهلاك الطاقة، تمكين الموظف من وقت أطول مع عائلته. لكن من جهة أخرى المواطن يعيش واقع مختلف: طوابير طويلة، شبابيك مكتظة، وسائل النقل مضغوط عليها، وملفات تتأخر الدراسة متاحة أكثر من المعتاد. إذا كان نمشيو أبعد شوية وننظروا للاقتصاد، الموضوع يصبح أكبر برشا. اليوم المؤسسة، البنكة، الديوانة، الميناء، المستثمر الأجنبي يحتاج إدارة تتحرك بنفس سرعة الاقتصاد. بينما تأكد تقارير دولية أنه أكبر عائق أمام الاستثمار في تونس مش عدد ساعات العمل إنما بطء الإجراءات وتعقيدها. بمعنى آخر المستثمر ما يسألش قديش تخدم الإدارة من ساعة، أما يسأل قديش نستحق وقت باش تقضي لي مصلحتي. لكن هل معنى هذا أن نستغنى نهائيا على الحصة الواحدة؟ هذا هو السؤال اللي قعد في الذهن متاعي وماذا بينا نسمع رأيكم فيه. أغلب الدول ما اخترتش بين راحة الموظف ونجاعة الإدارة، بحثت على التوازن. بعضها اعتمد التوقيت المرن، بعضها قسم الأعوان إلى فرق عمل، ثم دول أخرى وسعت العمل عن بعد حتى تبقى الخدمات متواصلة طول اليوم دون إنهاك للموظف ولا تعطيل لمصالح المواطنين. أما في تونس فكثير من المختصين يجمعوا أنه الرهان الحقيقي ما عادش تغيير التوقيت كل صيف بل تغيير طريقة العمل. رقمنا اليوم وما أدراك من رقمنا أصبحت ضرورية مش فقط طرف. صحيح أنها تتطلب استثمارات مهمة والدراسات الاقتصادية تشير إلى أن الرقمنا في قطاعات أساسية تنجم تكلفنا ما يعادل نحو 1.8% من الناتج الإجمالي الخام، لكنها في المقابل قادرة على تحسين الإنتاجية وخلق حوالي 23 ألف موطن شغل سنويا. والأهم من هذا الكل هو اختصار الوقت على المواطن وعلى المؤسسة وعلى الإدارة بيتها. لذلك السؤال الصحيح اليوم: هل نبقي على الحصة الواحدة أو نلغيها؟ لا، السؤال الحقيقي هو: كيف نبني إدارة تقضي مصلحة المواطن بسرعة سواء كان في الصيف أو الشتاء؟ وكيف ننتقل من إدارة تقيس نجاحها بعدد ساعات العمل أو الحضور إلى إدارة يقاس نجاحها بسرعة الخدمة وجودتها؟ موضوعنا اليوم على التوقيت الإداري الصيفي. تفضلوا.
4: يزيد فضلك العاطف. أولا الوقت وقتين، فما الإدارة اللي عندها علاقة بالمواطن وفما الإدارة اللي تقوم بالباكوفيس، وإحنا نعتبرهم إدارة واحدة. ثانيا الإشكال موش كان في الصيف، الإشكال حتى في الشتاء، لأن نرتاح وسبت وحد ونزيد عليهم من نهار كونجي كيبدأ موجود. لازمنا حل، ولأنه الوقت يضغط. حل خذته برشا دول هي التوقيت الواحد سونسينيك مدى الحياة بإدارة بفترتين. معناها نجي أنا نخدم الصباح نكمل يجي في الشباك بعد يحاتم، وانت كذلك تجي الاذاعه يصبح وجي بعدك لذيل الفتي
2: صباح او شيء بعدك
4: يعني تولي الخدمه من 8 للعشرة نتاع الليل او للنص الليل. لا هذه نمط حياه يخليك ما تخوش عطلة وراحة باش تمشي تقضي شورك، ويخليك إذا فما إدارة مرنة حطتك أنت وزوجتك فرد وقت عندكم نصف يوم كامل تاخو فيه أسرتك وتمشي تصرف تتثقف تتمتع، هذا هو الحل. فما دول نفس البنية زوز لسيات لسي بالصباح يجيب مديره بالقيمين بتلامذته والعشية يبدلوا اسم المعهد في نفس البنية ويجي مدير آخر ويجي إطار آخر وتلامذة أخرين، ونسبة 2% هي نسبة صحيحة لكنها دولية باش الرقمنا وقت اللي نشريه بالدولار من عندهم حاجة تتكلف هي 100 دينار يبيعوها بمليار. الصاروخ الإيراني سومه بعيد ياسر على الصاروخ الأمريكي والقوة انتم شفتوها.
1: أي
4: لو كان الرقمنا يعملوها ولاد بلادنا تكون 0.0.0 أم لازمها 100% إرادة.
1: يعطيك الصحة.
3: فما حل آخر نحكيه على الحلول، إحنا جبد شمس على الحلول
1: البديل. نعم
3: البديل معناه. فما الفكرة هي مش في كل الإدارات، يضلي في البوستة أكاو الدوام الليلي ياخذوا بعض الأمثلة مثلا
1: استثناء
3: الاستثناءات
4: الاستثناءات تتعمل لهم خبية علاش ما يسمعش بها المواطن وقت اللي يسمع بها المواطن يمشي يلوج عليها في المكان اللي يسمع بها يلقاها توقفت ولا الكرسي مازال موجود.
3: علاش الاستثناءات في الليل ما يكونش موجودة، وعلاش ديما التوقيت الصيفي مربوط بالطوابير في الإدارات؟ يعني في الشتاء ديما المواطن عنده فرصة العشية،
4: مازلنا نخلطوا ما بين خدمات وإدارات. الشبابيك ما يلزمهاش تكون تابعة الإدارة، شبابيك مفتوحة
3: يبدأ محلول مش بالضرورة توقيت إداري. أي صحيح
1: طول العام يفصل شمس بين الإدارة وبين الخدمات اللي تقدمها، يعني باش يكون عندنا زوز إدارات.
2: فكرة شمس ممتازة على الأخير. نعم. أنه على مستوى الخدم فكرة باهية.
1: نعم استئناسا بالتجارب.
2: وبالنسبة للبريد فما الخدمة موجودة من 6 متاع العشية حتى للتسعة متاع الليل.
4: أما فما بريد
2: فما بريد
4: قل لي
2: في كل مكتب بريد في كل ولاية
3: في المستير في بالي فما
2: موجود.
3: فما في المناطق السياحية ما معناتها في المناطق السياحية
2: مش في وسط البلاد موجود
1: تبقى مؤسسة البريد فقط لأنه ثم مؤسسات أخرى موقع.
4: صح احنا عندنا بوسطة بجنبنا كنبة معاذ طلع فقل من نص دقيقة نقاط تخدمها
2: من 6 إلى 9
4: ولا سياحية
2: من 6 إلى 9 لا تخدم قاعدين يخدموا
1: مايسترو عندك الكلمة.

0: تمام الرابعة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. عبرت المنظمة التونسية للأطباء شبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي جدت بكل من المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستيرة والمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، وعن رفضها المطلقة لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهني الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية. ودعت المنظمة التونسية للأطباء شبان في هذا الصدد كافة الأطباء شبان من مقيمين وداخلين وطلب الطب إلى المشاركة المكثفة يوم الاثنين 6 جويلية الجاري في التجمع الاحتجاجي بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستيرة، والمسيرة السلمية في اتجاه مقر المحكمة الابتدائية بالمنستيرة دفاعا عن الحق في العمل في ظروف آمنة ورفضا العنف والإفلات من العقاب، ومطالبة بتطبيق القانون بكل صرامة ضد كل من يعتدي على مهني الصحة. نفذت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمنستير وفوج حفظ النظام بشواطئ صلقتة من ولاية المهدية وبمعية وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والإدارة الجهوية للتجارة وهيئة السلامة الغذائية حملة أمنية لردع المخالفين وتحرير الملك العمومي البحري من كل التجاوزات. تنطلق اليوم بمدينة صفاقس فعاليات قافلة وجهني 26 2000، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. وأفادت المنصة الإلكترونية وجهني المنظمة لهذه القافلة بأن المعرض سيتواصل على مدى يومين بمدينة صفاقس قبل أن ينتقل إلى مدينة الثقافة بالعاصمة يوم 11 و12 من جويلية، ثم إلى مدينة سوسة يوم 18 و19 جويلية، وستشهد التظاهر مشاركة أكثر من 100 عارض يمثلون جامعات تونسية وأجنبية ومراكز لغات وتكوين وكالات مختصة في الدراسة بالخارج ينتمون إلى أكثر من 30 بلدا وفق المنظمين. أظهرت مراسم تشجيع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنائي مشهد التئام مؤقت لنخبة سياسية وعسكرية تعاني انقسامات عميقة وسط تساؤلات متزايدة حول غياب خلفه المرشد الجديد مجتبى خامنائي عن المشهد العلني منذ صعوده إلى السلطة في مارس الماضي. وسار كبار المسؤولين والقادة العسكريين الذين لم يظهروا معا علنا منذ أسابيع جنبا إلى جنب خلال المرسم. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 5 مع وقفة إخبارية جديدة. من الآن نعود إلى عواطف وحاتم وشمس الدين الهلال والهديدي.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: En la cal.
1: عين العقل.
2: عين العقل مع عواطف جبالي.
1: عين العقل.
2: مع شمس الدين هلال.
3: عين العقل.
2: مع لهذيل الفتني وحاتم.

0: نستير الحمامات تكلسة بوعرجوب عالموجة 104.7
1: 104.7
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: عين العقل.
3: عين العقل، هذه ساعتنا الثانية في عين العقل. اليوم مرافقينكم حتى للسبعة إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي تكون رفقة طيبة كما قلت. مرحبا بكم، إذا كنت تحبوا أنتم زيادة تتفاعلوا مع مواضيعنا مع أخبارنا، تنجموا تكتبوا ملاحظاتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك، وأيضا على صفحة الإذاعة على اليوتيوب. البرنامج معكم اليوم لهذيل الفتني،
4: أهلا وسهلا،
3: مرحبا شمس الدين هلال، مرحبا بكم الكل. وعواطف جبالي، الفقرة جاية هذية نحب نقدم لها بكلمة صغيرة تفهموا منها كل شيء. زعما كل ما تشوف العين يقبلوا العقل.
2: بالعين وبالعقل.
3: بالعين، أصدرت وزارة المالية التونسية قراراً يلزم المقاهي والمطاعم بداية من غرة جويلية باستخدام آلات تسجيل العمليات لتسجيل كافة المداخيل. القرار هذا حسب وزارة المالية يهدف إلى الحد من التهرب الضريبي، تكريس الشفافية وتسجيل كل عملية دفع، مما يضمن حصول المستهلك على التذكرة عند كل استهلاك. يعني أنت كل استهلاك تقوم به في مطعم ولا في مقهارك باش تاخذ تيكي تروح بها في يدك. لكن بين العين والعقل ديما توجد مسافة تاع تفكير وتحليل.
2: بين العين والعقل
4: صعيبة برشا تطبيق الحكاية، رغم ان هي موجودة وتجارب في برشا دول اخرى. اما خاطرك نرجعوا احنا التالي شوية، وقت صارت أزمة الحليب في تونس، وقت فرضوا على أصحاب المقاهي والمطاعم أنهم يستعملوا نوع متاع حليب مخصص للمقاهي والمطاعم أنهم يعملوا بيه القهاوي وكل شيء، وفما السكر زاد كيف معناته ماهوش مدعم للمواطن التونسي والعائلات التونسي. هذاك الكل مشاو به جمع بعد ما تمش تطبيقه. شنو اللي ينجم يخلي اليوم أصحاب المطاعم وإلا المقاهي يطبقوا نفس هذا القرار اللي تم تجاهله في السابق؟ نحكيه على المواد الأساسية.
3: معقول هذيل شمس؟ شنو رايك؟
5: كارو عنده برشة القرار هذا
3: جاء متأخر،
5: وموهوش كان في المقاهي وموهوش كان في المطاعم.
6: كل ما هو استهلاك معناه
5: في كل من يزم يدفع ضريبته للشعب اللي عايش معه ويدفع في ضريبته.
3: نعم.
5: والدول الأخرى بالعقل يا عواطف ما كاروش واحد جويلية في قلب السيزون.
4: أي.
5: بالعقل كارو في بداية عام وقت اللي السيزون طايحة باش نجم نجربه نعاقبه ولا نوجهه. فما دول أخرى نجحت في هذا، تعرف علاش؟ على خاطر فما قيمة الخدمة في الفاتورة، على خاطر السيرفور كي ياخذ شهريته ياخذ 10% من كل فاتورة قدمها لحريف. فأول من يراقب عارفه في كل الدول الأنجلو ساكسونية، إنجلترا مصر وين تحبوا، هو خدم حط لي فلوس في الفاتورة.
3: أيوة.
4: فما نسبة معينة صحيح هي 10%، 10% هي تسمى نسبة الخدمات الموجهة للعاملين، هو يتمتع بها النادل عند معناتها تم عملية البيمو الخلاص بالنسبة للفاتورة، فإنه عنده 10% تتصب له كمنحة، منحة مردودية في العمل متاعه. هذا علاش ممكن خليت وفكرة شمس معقولة على الأخر. أيوة. إنه الخدم هو كنت ساهر على تطبيق هذا القانون.
3: أي لأنه هو بشي استنفع،
4: هو بشي استنفع.
5: أنا ضدها في تونس إذا من قاعد طرق أخرى، خاطر 10% يزيدها المواطن هذه.
3: شمس
5: هي فكرة إنجلو ساكسونية، أنا ضد التفكير هذا بطريق، هي طريقة نمط حياة. العشرة في المية تدفعها أنت.
4: يزي ما تفعل
6: في التعليق. الإجراء هذا هو تدريجي حسب علمي، بدأ في 2025 صحيح. ويتواصل حتى 2028 صحيح. لكن أنا نسأل في الموضوع هذا يا عواطف، أسك يعني مش نوليه من الآخر 28 مثلا أي حاجة فيها استهلاك ولا أي مقاهي ولا أي مطعم مش تكي موجود
3: تاخد تكي أي
6: توا فما حتى الأفكار وذي واقع معنا ساعات ما تاخدش تكي حتى عندهم ما يعطيكش تكي حتى فما حوايج
5: أنت مغروم بالماضي بايش ما فماش قهوة ولا مطعم في تونس ما فيهاش حساب داخلي دقيق بالتكي، سواء كان يرشم كل قهوة السيرفر عصرها أو سواء شاري كل مشروع وانت تدخله فما طريقة حساب إما التقليدية يرشم فما حتى شكون يحط جيتونات
3: فما اللي في عقليته
5: يرميهم باش كي يجي سكر قداش خرجت من قهوة
6: فما اللي في عقليته يرفض التكليتو
5: لكنه ما يحاسبش كيما تحاسب انت كموظف دولة مقبل ما توصل لك الشهرية تكون تقصت
3: بالضبط
5: تكون وصلت وزارة المالية قيمتك من الضرائب، فهل باش ناخذوا الضرائب على الناس الكل باش نجموا الناس الكل نطلبوا حقوقنا؟
6: وفما العقلية شمس نخدم بها العقلية انه اسك الناس الكل قادرة اني تعمل التيكي كما منطق اني تعطي الضريبة، فما عقلية عند فئة معينة.
5: اعطيني بلاصة دخلت لها ما فيهاش كاسة، اعطيني بلاصة ما فيهاش كاسة.
6: فما في بعض المقاهي ما فماش
5: يرشم
6: بالطريقه التقليديه، والرشم هذيك تنجم تكون نقولوا احنا نسبيه،
5: انت تسحب
6: يعني كل شيء،
5: انت تسحب
6: يعني بالوراق مش كل شيء نجم نحطه يعني.
5: شوف فما النادي اللي يجيب لك كاس ما بلاش ويجيب لك القهوه ب 1800 ويرجع لك 200، وفما بلاصه اخرى الطاولة تتكلف زوز ملايين وساعات يدفعوا 5 ملايين قبل ما يدخلوا يقعدوا عليها الطاولة هذيك
6: تتريزرف.
5: هذوما ان شاء الله يبداوا من واحد جويليا.
3: ايوه
5: قداش دخل من واحد سهر اش حلوا اش شربوا اش استهلكوا، هاد ضريبة الناس.
6: أيوة.
5: مش القهواجي اللي يقوم في خدمة اجتماعية وجايب لهم ويفي ذكي و...
4: أيوة.
5: ويجي ساعات الطالب يتبرد عنده بالكليماتيزور باش يحضر دروسه ولا المذيع يحضر برنامج وياخذ ويفي متاعه ويزيد ياخذ القهوة ومعها الابتسامة والأخلاق الجميلة. لا فما بلايص أخرين يا صديقي
6: تقدم في... يتهرب من الضريبة
5: لكن تخاف في التنفيذ وقت الإدارة تتعمد باش تمشي للطرف الضعيف
6: اللي أيه. قادر عليه
3: أيه.
5: وباش تتم عملية التصوير
3: تغض الطرف عن الطرف القوي
5: وتهبط على فيسبوك وتقوم حملة مع الناس الكل كيما عملونا في الفارينة مش مشينا للفطاير اللي كيفاش تخو في في المدع ونساوري الفطايري بيعنا في الفطيرة مش بسوم المدع فجأة تولي ناس كنا قابين ساوري الفطيرة معاش 200 فرنك ومعاش 500 فرنك. إن شاء الله القهوة تقعد ديما جيدة ومدعومة والناس كل تدفع لي عليها أيه.
3: وكان لهنا حسب رأيي معناها كان ربما التدرج في تطبيق القرار كما قلت كان مصاحب ببعض الإجراءات على شلي اللي هي دعم للناس هذوما لأنه ثم مقاهي شعبية ولا في مناطق ربما نائية ولا صغيرة ولا فهذا ربما يتقل كهلهم لأنه يلزم يكون ثم انترنت يزم يكون ثم كهرباء وهذا زاد يفتح باب آخر زاد إذا كان لا قدر الله
5: المطلوب هو الماكينة والرولو تاع الورق باش تقص تيكي القانون ما حددش
3: وهذا مربوط مرتبط بالانترنت ولا شخص
5: لا لا لا
3: مش مرتبط بالانترنت فقط بالكهرباء
5: اي اما الرولو هذاك كي تعدي قهوة تعديها على الكيس اونرجستروز هذيك ما تخليهاش باش حاسب خدامتك راهي ولا ضرورية
3: يعني هذا ما فيهوش كلفة زايدة
5: في شويه كلفه زيادة.
3: شويه كلفه زيادة. مش حاجه
6: كثيره
5: في كما قال لك القهواجي اللي عمره ما دخل كاسه وفي لكن اللي معظمهم عنده الكاسه والتسكر هذيك الصغيره هذا سؤال لكنه كما قال حاتم راه القانون تدريجي يمشي على سنوات في اطار زعما ننجحوا في الرقبنا مش كان هذا مره اللي ما يدفعوش برشا انا ماذا بيا كيف حانوتي يبيع فريب يعطيني فاتوره مش لازم يعملوا فاتوره مش يبيع حالي بخمسين دينار ويقول يشريها بدينار ويبيعها بخمسين دينار
6: زاد مع المزودين انت على الانترنت انا واحد من الناس انا معنا انت نمشي المزود انت على الانترنت نطلب الفاتورة شنو مره يعطيه ومرات ما يعطيهوش، وشنو هو السبب كي ما يعطيكش؟ يقول لك الماكينه عادمه شويه والا هوكي على الانترنت. لا يا خوي، انا نحب ناخذ فاتوره على المزودين الانترنت، هذه تصير عليا كمواطن. نخلص الانترنت نطالب بالفاتوره
5: وتمشد لك صاف
6: نشد الصف هذاك وناخذ الفاتوره.
7: عنده برشا وقت ضايع، عنده برشا وقت ضايع
6: يحب يملي. الفرق بين الفاتوره والرسو زاد يعطيك الاغلبيه رسي، يقول لك فاتوره من مره
8: نقص. وانت واش انه يبعث لك مثلا
5: وصل وعلاش ما تمدش تليفونك وتخلص وتقاعد في
8: بلاصتك؟ علاش ما تكونش عن بعد؟ علاش
7: كان عندك شويه وقت فراغ؟ اعمل رياضه.
6: نعم الرياضه، نؤمن بالوراق نحو ديما نورس.
8: ونحن اليوم قاعدين نضربوا من اجل نحيو هكا الاوراق.
5: مش ترقم لك
8: نحن نبحث، او هوك الدليل اللي جايب بوريقك معناها حتى معناها سي واضح الفكره نتاعك. في هذايا الاخبار نتاعنا، ثم خبر اخر
7: هذه
8: مهم برشا
7: اللي هو
8: لكن بعد النغم تنقل لكم عليه.
5: استنوا

0: عين العقل.
1: عين العقل، ما زلنا مواصلين في الفقرة متاعنا، فقرتنا بالعين والعقل. نعطيكم الخبر الثاني
0: بالعين وبالعقل.
1: بالعين، الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيد لثريا النيفر تقول أنه الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام تعهد بدفع جزء من مستحقات الصيادلة في انتظار تسوية بقية الديون السابقة. تقول نيفر زادة في تصريح أنه باش يتم وصلة صرف الأدوية لفائدة المنخرطين في نظام طبيب العائلة رغم الإشكاليات المالية. هذا الخبر يظهر لي مش جديد، احنا تقريبا امتداد عامين وثلاثة كل مرة نسمعوا بأزمة بين الكنام والصيادلة. نحبوا نحكيوا شوية في الموضوع، شنو رايكم؟ نبدأ بيك حاتم.
2: ميسالش عواطف، كما قلت أنت هذا مش جديد، تقريب أربع سنين التالي ديما كل عام نفس الإشكال. نعم. يتجدد ويتكرر ويجيوا في آخر لحظة ويعملوا اجتماع ويتفاهموا. هي. وبعد طرف من طرف من أكثرية الصندوق ما يستجيبش لهالمفاهمات هذه اللي هي تصير في اجتماعات وديما ولاو يدفعوا بشوية مش الكل. معناتها كما نقولوا
1: ديما أقساط
2: قسط لولانيا. نعم. كسيستام ها والقسط ها على الأقل باش ما توقفش الخدمات والصياد لا تلقى، ومنا تكوي ومنا تكوي، والمواطن يظهر لي من التكوي من شيرتين حسب. أيوة. برايا من التكوي من منطق انه ما تتوفرلوش الأدوية، والصياد اللي عندهم ميزانيات، عندهم فلوس، عندهم مداخيل، يلزمهم يصرفوا، يلزمهم يخلصوا قروضات، يلزمهم مي. فما سؤال كبير نسمعوا فيه ديما احنا.
1: نعم.
2: السؤال هذا انه ازمه الصناديق الاجتماعيه، وانه ديما يتطرح الموضوع هذا، وانه تم تدخل حتى على مستوى عالي يعني في الدوله انه يلزم الصناديق هذه تصير فيها حوكمه وتصير فيها يعني
1: إصلاح
2: ويزم الازمه نتاع يعني الصناديق. يبدو انه اذا كان هذا قاعده تواصل
3: ازمه الصناديق. نعم. الاجتماعيه ماهيش موجوده في دول العالم الثالث وقت اللي تكون فما دوله واحده باستمراريه الدوله. أزمات الصناديق الاجتماعية موجودة في الدول الأوروبية اللي قاعدة تتهرم ويطول عمر المسنين. بقي أخذنا قرار وطني منذ سنوات اللي الناس اللي ما تخدمش واللي ما عندهاش CNSS وما عندهاش CNRPS قاعدة تقف في الكرني والداوي، فسيكون هناك عجز قار ومستمر وعلى الدولة التعويض.
1: نعم.
3: هذا قرار يا شعبي.
1: لكن شعبي فكرة التضامن بين ال.
3: فأنت معه.
1: أنا معها الحقيقة.
3: فمن هنا لازم الصندوق.
1: نعم.
3: يكون خاسر ولازم الدولة تدعم. فالأزمة هي أزمة سيولة.
1: نعم.
3: وأزمة قرار أو صناعة إشكال. على خاطر وقع في نهاية سنة 2025 هدوا الصيادلة وكانوا على حق في جزء كبير، لكن بعضهم زادة كانت عنده أهداف أخرى، تلقاوا أصلا مع الرئيس وكان الموعد 14 جانفي في جلسة فيها كل الأطراف، وتم السؤال الكبير يا حاتم. أنا نستحسن حك عواطف باش نستفهم المسألة دي. الدواء هذا بالمليارديرات، فاتورات ناس اللي عندها الأعصاب وأمراض ثقيلة الله يوري سادة المستمعين ملايين، هو يدفع الثلث والدولة زي. تدفع الباقي، وإلا الدولة تعطيه لكور وما يدفع حتى مليم ويهز الدواء. الصيدلي اللي هنا يدفع يربح في أكثر شوية من 30% حقه ربي عينه.
2: أي خدمات.
3: لكن إذا ما عندناش فلوس النجم يردوا المستوصفات في الجمهورية التونسية. الدولة تقدم في الدواء هذا بصيادلة بطالة وبثلاثين في المية، هذه تعمل برشة لأنها مليارات. لكن احنا نحب نستحفظ على المنظومة الموجودة لأنه الصيدلي زاد جزء من اقتصاده،
1: عصب للاقتصاد بالنسبة للمنظومة الصحية.
3: لا، جزء من اقتصاده الناس بتاع الكنام هذوك. إشاعة تنبطلوا من الكنام؟ لا، هي إشاعة
2: منجموش. أصلا منجموش.
3: الفكرة هذه هي مرعبة. الفكرة هذه يحطها أي رئيس على وحطت على الطاولة الكل يعود في مطالبه. قبل تحدثت على سنوات فارطة، لكن طلب اللي هم يبيعوا الأدوية الثقيلة اللي متبيعها كان الدولة اللي فيها برشة فلوس، الزريقة ب 14 مليون. أيوة. الله يوري سيد المستمعين. أما الواقع عواطف، لأني أنا كلمني جاري حبيبي وقال لي راني مشيت في آخر الشهر باش ناخد دواء والفارماسيان قال لي لا، في حين النقابة قالت واحد جويدي. فما صياد لأخذت القرار قبل. يبدو اللي وزير شؤون اجتماعية وكذلك إدارة الكنام المرة دي حوارها إيجابي مع الصيادلة، أعطاهم شهر برك خلصوهم من 6 شهور.
1: نعم.
3: بمعنى الصيدلي قاعد يعطي في الدويات ياخذ ثلث مع المواطن، لكن الثلثين ما خدهمش
2: مازالوا.
3: أيوه. عنده كمبيالة جاية وعنده شيك داخل وعنده صغار تحب تصيف، بابا صيدلي، يقول له يا وليدي ما عنديش مصروفي ما حتى تصب الكلام. يعني انه يكون زاد الصيدلي عايش في سياسة صبوشي مشكلة، الأزمة أزمة سيولة لازمها قرار سيادي.
2: وحتى المواطن زاد شمس اللي المريف. عمل منظومة استرجاع المصاريف
3: اي
2: يجبد حتى يمكن بالعامين ما يسترجعش المصاريف،
3: ما ينجمش يضرب، ما عندكش قوة الإضراب فما عندكش قوة المفاوضة. أما أنت لبس عليك عامل منظومة استرجاع، اللي مش لبس عليه صدقني كي ما يعطيوش بالثلث الدافع يروح، خاطر هو ب 300 دينار باش يدفع 100 دينار، هز ال 100 دينار في يده كي يتقال له لا والله يروح ما غير دور
1: يروح شمسه. ثم وثم اللي تتضاعف حالتهم وتتدهور، خاطر ثم
2: حياتية
1: خاصة بالنسبة لمرض السرطان، ربي يشفي الناس كله اللي تسمع فينا ربي يلطف بهم، يقعدوا سنوات وهم يستنوا راهم مش متعام وعامين مش متعشر وشهرين متعام وأكثر، هو يستنى
3: كان مريض سكر مسيطر عليه ما غير الدوات واللي كلوة وتولي
1: وجاتنا أزمة في الأمراض كما قلت السكر والغدد وغيره، استوى ما عندهش حتى يعني مش مدة طويلة التالي، فالناس قعدت ستة شهور وعام وهي أول حاجة فقدان الدواء وثاني حاجة كي توفر الدواء كما قلت أنت تطلع عنا المنظومة هذه اللي هي النجم نقول على امتداد سنوات ما فماش تفاهم ما بيناتهم. كل واحد تسمع ويقول لك مع حق، لأنه هذا يطالب بحقه باش ينجم يخدم ويواصل تقديم الخدمة متاعه،
3: والتكلفة الإدارية
1: والدولة تقول لك ما عنديش فلوس.
3: إيه لكن زاد الكلام مكلفة جدا قاعدة، المشكلة الثقل الإداري وثقل الرواتب في كل عمارة متاع
1: كنا نرجع للحوكمة
3: نعم. إنك في مستير يا سي حاتم في قلب البلاد، في بلاصة المترو ما يخلطش عليه المليونير
2: أكيد.
3: قلب مدينة المنستير وين الخاصة اللي معاد كانت فيها قبل عروس البحر وما عادش عرفتها ولا لا فما أرض ذني كانت مهجورة حاشا السادة المستمعين إنها كانت مستودعة للنفايات هذه تعمل لها حيط
2: طريق القروان
3: في أول طريق القروان المترو بما لا يقدر بثمن بايش شكون شراها ذيك لك
1: نعم
3: اللي ما عندهاش باش تخلص الصيادله
1: نعم.
3: وش مش تعمل فيها كانت تحب تعمل فيها ادارتها ايش قولك في بلاصه تبنت فيها العمارات باش يبدا فيها طبه وما قراوش حساب المرضى وانت توقف كرهبها اكبر اختناق ايش قولك نزيدوا بجنبه
1: كنام
3: يستحيل والا عندهم برشا فلوس باش يعملوا لنا باركينج باربع تيقان تحت الارض يفترض من اشترى الارض في المكان هذاك مهما كان بلاصته لا المدير العام والمسؤولين مهما كان بلاصته وما عندش كون شريط وعلاش شريط وعلاش غادي لانه اداره الكنام تجي في بلاصه فيها محطه كار
2: حسب ما ممكن تصلح لي يظهر لي هم استرجاع هي فالبلاصه هذيك نزاع
3: تتبعت مرتين لا لا هي هم شراوها وشراوها غيرهم ومشاو في عركه
2: استرجاع معناها حقا
3: اخت اللي الكلام قداش عمرها تكون هي واش هي تملك الدوله
1: بيت القصيد بيت القصيد اللي حب

0: بتطوير البنية التحتية بالنسبة للمستشفيات، المستوصفات، الأطباء، العلاج المجاني، راو أي اقتطاع يقوم به مواطن في النرويج من أجل الجيل القادم والأجيال القادمة قاعد يتم استثماره في الصندوق هذا، الصندوق الاجتماعي النرويجي، واللي تعتبر أنجح شركة على مستوى العالم وعلى مستوى المداخل.
1: نظام تحكي فيه ما يستثمروا، معنا يدخلوا في البورصة ويعملوا مشاريع ويعملوا ضيعات فلاحية
0: يعني أنت تحب تمولوا كل من جيب المواطن ما تنجمش،
1: لازمك ناس مخارج الصندوق وعقولة كبيرة. بمعنى يقصد لهذه اللي يقتل اللي مثلا ياخذوا مليار مش يخبيوه في البنك، يمشيوا يعملوا به مشاريع بعد 15 سنة ولا 20 مليار يوليو قادرين هما. مثلا البورصة المدة الأخرى عملت أرباح مذهلة، مبروك للي عنده فلوس في البورصة.
0: تعرف صندوق هذا نحكيه على 300 عام القدام، معناتها ينجموا يخلصوا الشهاري نتاع السكان النرويج ما غير ما يستثمروا فلوس.
2: هذا ما يسمى بالتعويل على الذات.
3: انت معول على للصناديق على الاقل تستثمر ولا
1: تعطي. لا هي تعطي
3: تشريعات تشجع على
1: اما ما فماش شفافيه والوه ماشيين. انت تعرف الميتيال نتاع اذا تلزق شنو شاري عمارات وين حط الفلوس؟ ما تعرفش؟
2: عنديش فكره.
0: اي حل دوسي على حل دوسي على المؤسسه نتاعك.
1: لا لا نحل دوسي على كل شيء، احنا حرار لان
2: حل دوسي على كل شيء،
1: تفكيرنا حر. وهي ميتيال
2: يا وهي ميتيال الموجه لنا نحن
1: تعاونيه. التوجه العالمي عواطف يحبوا الناس الدوله ما تنجمش تخلصهم في دواهم ويمشيوا يعملوا تقاعد تكميلي. الهدف في الكون بكله انك انت كنامك ما عادش تخدم وتمشي تدفع فلوس سواء بنكتك او شركة تأمين اخرى على شهريتك باش تاخذك الدواء. هل باش نجموا نخليوا المنظومة الوطنية بكنامها في عوض تتكلف علينا 200 خدام هما ياخذوا دواء بلاش والناس ما تخلطش عليه، نعملوا عدد اقل ما يكون خدامة ذكاء اصطناعي، معني على علم اللي فما برشة تطور في الكنام الدرجة اللي ولا الكمبيوتر يعرفه قدام مكانه ولا لا إلى آخر ذلك. اليوم اللي يسكن بحث كنام يلاحظ السيارات بتاع الباركينجات بليانة حتى الآخر ساعة في العشية، يعني من نجمش نظلموا الدنيا كلها.
2: شمس مش يهبط الفيسك على الناس الكل الليلة. مش كان الأزمة تم كان الصيد، لا من حقك راه شمس، مش تم كان الصيد، لا تم زيدة مخابر البيولوجية ما الوقت اللي غالب.
3: نفس اللي طار
2: مازلنا مواصلين المخابر البيولوجية. هفش نقول لك أقعد معاك.

0: ساعتين الأقل.
1: بسبب أزمة مستحقات مع الكنام، نقابة البيولوجيين تعلق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من 13 جويلية. الخبر هذا هو الثالث اللي باش نحكيو فيه اليوم في فقرتنا بالعين والعقل.
0: بالعين وبالعقل،
1: أعلنت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه، بما في ذلك الأمراض العادية والمزمنة، وذلك ابتداء من تاريخ 13 جويلية، وذلك والأسباب إذا كان صحت العبارة احتجاجا على عدم خلاص مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من سبعة شهور. الناس هذوما ما خلصوش.
0: بين العين والعقل،
1: ايش رايك هات؟
2: دخل قطاع اخر على الخط.
1: ايوه مش بعيد.
2: كنا نعرفوا كان الصيدليات، احنا بحكم الخدمه كنا نعرفوا كان الصيدليات ديما كل عام في الفتره الاخيره على الاقل تطلب مستحقاتها وهالازمه بينها وبين
1: الممتده. نعم.
2: دخلت هو طرف اخر اللي هو البيولوجين، ويعلم شنو الطرف اللي باش يدخل على علاقه بصحه المواطن وبادويه المواطن، معش خاطر كلها قطاعات هي تصب في قطاع كبير اللي هو الصحة. اللي فهمته أنه البيولوجيين ما همش بشي
3: يضربوا
2: يعملوا يرفضوا تحاليل، يعني
3: هو كيفاش تتم العمليه
2: حسب البيولوجي كيفاش تمشي انت تعمل تحليل باش يحلل لك راهو.
3: لا
2: خليني نكمل لك الفكره. باش يحلل لك معرفتك اللي قال لك خويا خلصني بالحاضر،
3: خلصني كامل
2: تحليل ومن بعد اعطيني حق التحليل وبرا انت امشي سوي
1: استرجع تعليق العمل بنظام الطرف الدافع.
4: صندوق اي صندوق يرجع لك معناها قال لك خلص
2: خلص يعني
4: معناها انا واقف على باب انا واقف على باب استعجالي في كلينيك باش يقول لي انا باش نداوي لك ولدك ماشي اما خلص معناها ماهوش باش يحلل لي.
3: اي هو باش تمشي تصور مثلا باش تخلص
4: او تمشي للسبيطار
3: ومن بعد تهز الملف نتاعك وتمشي للكنام.
4: هو الاشكال احنا العباد ودوب ارتاحت اللي هو الدواء باش ياخذوه قبل باش تاخذ الدواء لازمك تمشي بنفس المنظومه وتعمل تحليلك في منظومات كل 3 شهور. اليوم المواطن اللي ما خذاش دواه ليامات هذية باش يمشي من هنا للموعد اللي قلتوا عوات 13
1: جويلية
4: باش يولي معاه شو واخد تحليل،
2: حتى التحليل ما عادش تحصل عليه.
4: على خاطر في العادة كانت اعتقد وزارة الشؤون الاجتماعية والكنام كي تحل المشكلة تدفع للناس كل، يبدو المرضية صبوا شهر بارك رام صيادلة مشكورين المرة هذه على الخطوة الإيجابية اللي قاموا بها. صدقوا لبرة أخرى وعود الإدارة بالدفع المستحق،
1: غلبوا المصلحة العليا كان صحة العبارة للمريض. بارك الله فيهم
4: المرة هذه، بارك الله فيهم جدا، وإن شاء الله الإدارة تخلص. في العادة يا حاتم كانوا كيخرجوا على السيستام وزارة المالية خلصوا حتى الهياكل الأخرى تخلص. المرة هذه لاحظوا اللي زملائهم الصيادلة هبطوا شهر وهما ما وصلهمش فلوس، شنو هي الطريقه باش يوصلوا صوتهم؟ يعملوا الاعلان هذايا باش عواطف غيرها من الصحفيين يجبدوا الموضوع. وتوصل للسلطه وتخلص الناس هذه تجب تخلص. راهي في عمليه بسيطه بتدخل سيادي للدوله، تدخل سيادي بالدوله معناها كي تجي الدوله تقول انا شنعطي فلوس تينيسير باش تشري طياراتها، وانا هي مساله سيوله ما دام الحمد لله ما دام الاشياء مش بالدولار ما زالت بالدينار التونسي باش نخصوا فلوس قدروا هكذا. أنا راني فاهم الإشكال المالي اللي وقع في بلادنا المدة الأخرى، شهور من الحرب البترول فات 100 دولار.
1: نعم.
4: التوانسة قعدت تمشي بكرهبها وكأنه ما بدل شيء، في حين في فرنسا
1: للوعي.
4: في فرنسا الأوروبي الفرنسيس وال 30% من تنقلاتهم الأسبوعية والخرجة على كانوا في كل أسبوع يطلعوا ولات مرة إيه ومرة لا على خاطر ليسونس غلاء.
1: صحيح.
4: وفي أمريكا نفس الشيء في موسم السيارات الصيف هذا بتاعهم. في دول أخرى الاجتماعية اللي اختارت هي باش تدعم الفلوس فلات عندك بلايص أخرى ما فيهاش إشكال. أما مادام رانا نجيبه فيه بالدولار البترول والدواء نجيبه فيه بالدولار. صحيح. والحمد لله ما عناش أزمة نقص أدوية. يقول لي فما بعض أدوية
1: شمس
4: أنا شو نسميهم لمخابر عالمية موجود ما يقابلها مش موجود الأصلي. باش نبدأ
1: ثم مخابر عالمية مانيش نخلصوا فيها ووقفة التعامل معانا
3: والله هذا الأدوية الهجينة.
4: لا لحظة لحظة الكلمة هذه يقولوا فيها برشا صحفيين وانا مغروم نتبع الحكاية هذه وحقيقتها اللي السوق
1: مش قلناها صحفيين
4: وحقيقتها اللي السوق التونسية أصبحت سوق ضيقة عليهم وما غادروش كان تونس نجم سميهم شركاتنا وما غادروش كان تونس غادروا مناطق أخرى واخذوا شركات إما خاصة ولا شركات عندها أدوية أخرى وخلاوا لي ديليجي بتاعهم يخدموا أنصو تريتونس. رانا سوق ضروري راهو في إفريقيا كيقولوا الدواء هذا يتباع كيقولوا أماريل تاع السكر المستعمل في تونس وفيه وفيه وفيه وفيه فراهو وإحنا مثلا الدواء الجديد اللي يستعملوه للسمنة وللسكر الزريقة الشهيرة دخلت البلاد التونسية ومنها هي باش تدخل إفريقيا. لكن يا عواطف الإشكال اللي علاش تخلي فيهم من 6 شهور بغير فلوس؟
1: نعم
4: إدارة كنام عواطف تقول لك ما عنديش إسباس.
1: أي
4: ما هذا اللي بكري هذي اللي يحكي
1: يعني مش كل سيولة دي من نرجع
4: اللي يحكي فيه هذي اللي بكري على أساس أنه المسؤول في تونس الفلوس موجودة عنده في الكاسة. لا الفلوس موجودة عند على منظومة معناها اللي يدير في اذاعه الستير ما عندوش الميزانيه قدامه
3: صحيح
4: يخطط كيفاش يعمل لها عنده توقعات واذون صرف. الاشكاليه هي في اذون الصرف لازم تدخل حقيقي باش تحط الفلوس للمنظومه هذه كامله والا زاد نوفروا خدمه عموميه تليق ونمشيو نحلوا في السبيطارات.
1: هذا حل
4: خاطر اي ما هو حل في دول امريكا محاصرت
1: عاد السؤال ربما مال يسالوا زاد المريض تو شمس الكنام قاعدة تقصله
4: هذا هو
1: اني كمواطن كل شهر نشوف شهريتي نلقى الكنام قصت لي نمشي ناقف باش نعمل تحليل يقول لي السيد غادي كران الكلام ما خلصتليش ليه برا ادفع الفلوس اخي ندفع منا ومنا ولا باش ترجعهم لي من بعد ولا كيفاش
4: انا
3: يعني كلامك البلافون فيرا
4: كلامك جميل واكيد شوف الضحيه ديما الولي اللي ولده ما يخش عدده المريض اللي ما يخوش دواه يعني ديما المواطن
1: ونرجع لكلمتك خاطر هو المواطن ما عندوش قوة باش يحتج ولا ما عندوش قوة ضغط ولا من يجمش يتفاوض
4: لا حتى طريقة زادة ترق اللي تعلموها كل الخطط المحترمة اللي تقوم بواجب صحي كبير في بلاد التونسية أسهل الشيء عذب المواطن كوسيلة ضغط على خاطر كان النجم ياخذوا حلول أخرى عندهم 7 شهور ما خلصوش كي نمشي نحلل المرة اللي فاتت نلقى حملة في كل مخبر تقول لي راني يا تونسي مانيش ناخذ في فلوسي وراني مازلت متضامن معاك راني عندي 3 شهور ما خلصتش راني عندي 4 شهور أعمل رأي عام أضغط تحدث يا إعلام هو الحل شنو بنهار 13 ما عادش يحلل حتى حد والأشكال الأكبر من هكا اللي فما برشا منهم من خاطر يقول لك الكلام كي تدخل معاه في تحدي هي باش ما عادش تصب لنا الشهور أمل ما لهنا لي الأذرع صار أنا كنت ديما خلص فيك كنت تحب تعمل لي أزمة أي مش خلصت فأنا من تو ما عادش نزيد المواطنين معناها من 3 جويلية أو 4 جويلية تبدأ ما عادش يقبل في المواطنين. الحل هو سيادي بالأساس هذا المواطن التونسي هو رأس المال قبل ما يفكر وقبل ما ياخو حرية التعبير وحرية التفكير وحرية كذا لازم صحة سليمة هذه لازم كما في 14 جانفي الرئيس لما على طاولة الرئاسة القطاع الصيدلي لازم اجتماع واضح مع إدارة كنام يزيو مهما كانت الأهداف الفلوس موجودة لو رقبوا 50 في كل مكينة
1: تمشي الفلوس
4: وصحة الأولوية والناس هذه زاد أصحاب المخابر والصيادلة عندهم عائلات وعندهم مصاريف وعندهم علاش يمشي ياخو في كريديات وبالانتري معناه هو كان باش يربح باش يعيش يولي ياخو في كريدي باش يخلص كريدي باش يخلص كريدي والنتيجة اللي هو قرر باش يعطي الدواء لولد حومته اللي طول عمره ياخو ما عنده دواء نحب نحييه والناس هذوما الناس هذوما اللي كيف يقرروا هما ما يدخلوش في الإضراب عمادتهم تعاقبهم وهي مسألة غير إنسانية وغير بشرية وهذا ما يقعش كيف في بلاد التونسية هذا واقع حتى في فرنسا الناس اللي كسرت الضربات عاقبوه في حين هم أقسم على القرآن على تقديم الدواء معنى يفترض نهارة اللي تقع مشكلة في البنوك ما فماش فلوس يقعد ديما يعطي فينا في الدواء نحيي كل صيدلي كل طبيب أنا سخنت أنا كل صيدلي كل صيدلي كل طبيب كل فرملي كل إنسان يداوي حتى بابتسامة
1: نعم
4: وهو ما خذاش حقه لا المعنوي ولا المالي وإن شاء الله توصل لحقوقه.
1: يعطيك الصحة. قبل ما نعطي الكلمة للمايسترو بمناسبة نجاح يوسف سميدة ميسيرج نبدل شوية الأجواء يوسف سميدة نجح في البكالوريا بامتياز هذاك علاش والده اتصل بينا وقال بربي نحب نقدم تحية لولدي. والده اسمه فوزي وأمه سميرة بن حسن وأخوه يحيى وكافة العائلة تتقدم ليوسف بأحر التهاني وأصدق الأماني متمنين ليه المزيد من التألق والنجاح. ألف مبروك يا يوسف. نحن مواصلين معكم بعد النغمة ذي بعد الأخبار أنا باش نرجع مواصلين زيما في عين أو عين العقل.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن تطور ظاهرة النينو بوتيرة سريعة بين جويلية وسبتمبر سيزيد موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم خلال الأشهر القليلة القادمة. وأكدت أن الظاهرة ستسهم في رفع مستوى درجات الحرارة حول العالم مع توقع بجفاف في قارة أمريكا وجنوب شرق آسيا مقابل أمطار أعلى من المعدلات واحتمال فيضانات في شرق أفريقيا. ودعت كل دول العالم إلى اتخاذ إجراءات مبكرة تجاه ذلك. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية اليوم، دعت الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا وراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل. وتشمل مجالات الاستثمار عددا من الخدمات مثل جني الزيتون وتعليب زيت الزيتون وتثمين منتجات التمور وتربية النحل إلى جانب إنتاج وتحويل النباتات الطبية والعطرية. تنطلق اليوم بمدينة صفاقس فعاليات قافلة وجهني 2026، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ بفرص الدراسة في تونس والخارج. وسيتواصل المعرض على مدى يومين في مدينة صفاقس، ثم ينتقل إلى العاصمة يومي 11 و12 جويلية، ثم مدينة سوسة يومي 18 و19 جويلية. وستشهد التظاهرة مشاركة أكثر من 100 عارض يمثلون جامعات تونسية وأجنبية ومراكز لغات وتكوين ووكالات مختصة في الدراسة بالخارج ينتمون إلى أكثر من 30 بلدا حول العالم. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي جدت بكل من المستشفى الجامعي فاطمة بوقيبة بالمنستيرة والمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، وعن رفضها المطلق لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهنية الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية. انطلقت أعمال الجلسة العامة العادية والانتخابية للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة اليوم لانتخاب أعضاء الهيئة الجديدة، حيث يتنافس 16 مترشحا للفوز بأحد عشر مقعدا. ختاما، وفي القيروان تم اليوم تدشين ساحة المغرب العربي بمدينة القيروان في حلتها الجديدة، وهذه الساحة تضم 5 فضاءات رئيسية تتمثل في منصة للأنشطة الثقافية والاحتفالات وفضاء للحرفيات لعرض منتجاتهن ومنطقة ألعاب للأطفال والكبار وفضاء للعائلات والنساء للجلوس والترفيه مع المحافظة على الطابع التقليدي للقيروان. وسنعود في نشرة 6 مساء إلى أكثر تفاصيل حول هذه الساحة. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 6 مع نشرة مفصلة، وبعد قليل نعود إلى عين العقل مع الزملاء عواطف وشمس الدين والهذيلي وحاتم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف بالبحرية قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة لفائدة جيش البحر فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.

0: En la cal.
1: عين العقل مع واطف الجبالي، مع شمس الدين هلال.

0: نسمع في ملك البلوز بيبي كينغ. تحية لكم الكل، تحية متواصلة ووصلتكم الفريق متاعنا اليوم، فريقنا اللي ما زال باش يكمل معاكم مسويعتين تقريبا، قل شوية مسويعتين، لكن إن شاء الله بعدنا نقضيوهم في أمتع الأوقات. باش نعاود نذكر بموضوعنا الرئيسي واللي الآن باش نبدأ ونحكيو فيه شوية مع طبعا الهذيلي مع شمس وحاتم. موضوعنا اليوم هو كأس العالم 2026. كأس العالم السنة في الولايات المتحدة الأمريكية أثار جدل كبير، وإلى يوم الناس هذا الجدل متواصل، وخاصة خاصة مشاركة تونس في هالكأس هذا.
1: الناس كل فرحانة كان احنا
0: من الأخر والله. لكن قبل ما نرجع لتونس خليني نحكي ساعة على كأس العالم السنة. كيفاش شفتوا الهذيلي؟
1: على مستوى التنظيم حاجة ما فوق الخيال. نحكي اليوم ثلاثة دول أول مرة، برشا أرقام قياسية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك. نحكي بمشاركة 48 دولة على مدار 6 أسابيع في 16 مدينة. لوجستيا معناتها كانت صعيبة، وصعيبة برشا. نحكي على حتى على مستوى التنقلات، نحكي ما بين الملعب والملعب فما توصل المسافة 4000 كيلومتر. نحكي على ضغط بيئي كبير برشا وتلوث كبير برشا تشهد فيه الولايات المتحدة الأمريكية. هذا
2: درجة حرارة عالية
1: عندك، درجات الحرارة اللي استغلوها في الإشهار، وطبعا مش نعطيه الحسابات بعد شوية على مستوى الإشهار والقيمة المالية الكبيرة والكبيرة برشا. الحاجة المميزة أنه على مستوى المداخيل، معناتها مداخيل قياسية تحقق فيها الولايات المتحدة الأمريكية. إن شاء الله في زاوية أخرى باش نرجعوا الأرقام والأحصائيات والمرابيح والإشهار على مستوى هاتي النسخة من كأس العالم التي تعتبر استثنائية، ونجم نقول عليها ناجحة. طحنا في بعض المقارنات ما بين دورة قطر 2022 على مستوى ضخامة المصاريف وعلى مستوى التكفل بالمصاريف، برشا حاجات لا تجوز المقارنة. حتى نرجع بعد شوي للميزانيات ما بين النسخة هذه وهذه. لكن يبقى بالنسبة للشارع التونسي هي المشاركة المخيبة للأمال لمنتخبنا. انتظارات كانت كبيرة، ولوش قلت لك الناس كل فرحانة كان احنا. حتى المنتخبات اللي خرجت شفنا البارح معناتها ملحمة كبيرة قام بها الرأس الأخضر، منتخب الرأس الأخضر في أول مشاركة لي في كأس العالم، ما خسر حتى مقابلة.
0: أيوة.
1: طيلة الدور المجموعات معناتها وعملت تعادلات كبيرة برشا ضد منتخب إسباني، منتخب الأوروغواي يلقى روحه في مواجهة منتخب الأرجنتين، وكل توقعات تقول كانت البارح ممكن 4-0 من الشوط الأول. لا، منتخب الرأس الأخضر قدم مقابلة بطولية رجولية فيها برشا جرينتا، فيها برشا روح، فيها برشا عطاء، ما حسبوش الجوالات، وصلوا مع الأرجنتين لحصص الإضافية وفات في الأخير ب3-2. رغم أنه الأرجنتين في العشر دقائق الأخير ما عادش نجموا يجريوا، الضغط كبير كان عليهم برشا، كانت المنتخب الرأس الأخضر قريب برشا باش يعدل ويمشي ركلات الجزاء. والحقيقة البارح تعتبر من أحلى وأفضل المقابلات اللي شفناها لحد الآن في كأس العالم. منتخب مصري كيف تأهل البارح للدور الثمن النهائي، المنتخب المغربي بعد شوية يلعب مقابلة الدور الثمن النهائي ضد منتخب كندي، وإن شاء الله بنجاح والتوفيق المنتخب المغربي اللي عنده حظوظ كبيرة باش يواصل للدور الربع النهائي. نحكي ومنتخب الجزائر كيف ترشح للدور الثاني، ورغم انه ترشح منتخب الجزائر للدور الثاني فانه الشعب الجزائري ماهوش راضي على المردود والانسحاب ضد منتخب سويسرا اللي كان من المفروض انه المنتخب الجزائري يعرف يتعامل معاه وانه يفوز عليه. ريت معناتها مستوى الطموحات
0: اكيد عاليه جدا اكيد.
1: احنا اليوم نحكيه على معناتها
0: هزيمه على قدر ما ترفع المستوى نتاع ربما انتظاراتك وامالك من الفريق، على قدر ما تكون الخيبه ايضا في هو عميقه، معناها كيف كل الإحساس مرير.
3: أنا مانيش معاكم في التفكير هذا. بكري صباح كانت غني على موجي ذاعة المستير غنية جميلة ياسر، حب المفتي في وقت ما في مصر يمنحها، تقول فيها اللي ما يحبش وما يسهرش يا با عمره خسارة وعلاش يعيش.
2: هذه يعني تصب في فما طال النوم عمره
3: تأثر في الأعمار وإحنا قاعدين
2: نقول السهر.
3: هي الجزائر أنها تخسر قدام سويسرا فما حدث غير طبيعي في كأس العالم، لأنه كأس العالم على طول تاريخها ويعرفوا الهذيلي أكثر منا تربحها وتهزها ونهائياتها في الدول الأفقر والأكثر ارتفاعا لمستوى الجريمة. كأس العالم هذه ما تهزهاش الدول شمال أوروبا اللي كان يحكي عليها، لا تسمعش بهم النرويج وغيرهم، ما تسمعش بالصين، تسمع قد سجلوا من ثراء اختراع مش قد سجلوا من هدف. معمولة واللي يقول عليها أفيون الشعوب هي أفيون الشعوب. أنا من رأيي راح العقيد معمر القذافي، يفترض ثم 5000 يلعبوا في الرياضة وفما 22 تعبين مرضى معاقين يتفرجوا على اللي يلعبوا. احنا نهبطوا 22 وخليه 5000 قاعدين
0: يتفرجوا
3: يزيد عليهم الكوليسترول والامراض والكوكا والبيتزا
2: وضعف الدواء ماشي الدواء وزيد.
1: لا هو اليوم الرياضه راهو بصفه عامه ما نحكيوش كان كاس العالم راهو لنا باش يوريك مدى تفوق الشعوب وتحضيرها لكاس العالم. الدول اللي ما تحكي عليها الدول الاسكندنافيه السويد والنرويج راهو ولات من طموحهم انهم ينافسوا على كاس العالم. نحكيو منتخب فرنسي راهو صحيح منتخب فرنسي اغلب اللي شاركوا فيه هما من الجيل الثاني والثالث من المهاجرين لكن هما فرنسيين ويقدموا في مردود كبير. المنتخب الامريكي اللي هي كره القدم ما لا تعني لهم شيئا.
3: هما فرنسيين هما فرنسيين كل نجوم كل نجومهم هبت تكتب تقول فيها اليوم هما مش فرنسيين واللي لعبوا كمحترفين عايشكم نقولوا الدنيا كيما لا فما نجم الاول اليوم لفرنسا
1: كيليان مبابي
3: اي حبوا نحيوا عليه الجنسيه وقالوا عليه شنو داعش يا صديقي
1: قائد منتخب فرنسا
3: سينيوز على قناه كبرى اخباريه ملك بلوري
1: بعض الاصوات نحكيوا على الاغلبيه. احنا يعتبر كيليان مبابي هو نجم المونديال نجم فرنسا بعد زين الدين زيدان اكثر وجه اشهاري واستشهاري بالنسبه للمنتخب الفرنسي.
3: زين الدين زيدان اللي ما حبوش يعطيوه اداره المنتخب
1: لا باش يتحصل على اداره المنتخب
3: في الفترة, في الفتره السابقه وقت اللي رئيس الجامعه عبر قال شكونو زيدان هي بدايه عركه مبابي بدات وقت اللي تقالت كلمه شكونو زيدان مبابي قال اذا كان ما تعرفش زيدان اللي هو كذا وكذا وكذا وكذا
1: وتمت اقاله رئيس الجامعه الفرنسي.
3: هذا الخبر حقيقه في الاشهر اللي فاتت وعلاش ما عينوش
1: علاش ما عينوش على خاطر نظرا انه كان
3: متخوف وقال ولده يلعب في منتخب الجزائر وما يوليش فرنساوي
1: لا
3: قال
1: لا, لا بعد شمس نعطيك التسلسل الزمني على خاطر زيدان ما كانش عنده الشرعيه نجم نقولوا في التدريب المنتخب الفرنسي علاش ما عندوش نجاحات تذكر كي شد ريال مدريد وحقق ثلاثه تشامبيونز ليغ معناتها متتاليه ولا اسم كبير في عالم التدريب وعمل ارقام
3: الحدث اللي نحكيو فيه قاش عمره
1: الحدث
3: نحكي قالت رئيس الجامعه الكلمه بتاع
1: اربع سنين
3: لا وقت اللي مبابي يكتب اذا بتعرس زيدان جايب
1: اي بعد مشاركه
3: مخيبه للامال
1: 2020 بعد نتائج مخيبه للامال في اليورو عام 2020
3: فما غنية تقول بيني بينك الفيزا
1: اي
3: فما مثل شعبي اليوم من اجمل الاغاني اللي تتحدث على القانون الدولي اما وفما حاجه اخرى فيها بيني وبينك الانترنت
1: اي بيني وبينك الانترنت
2: شيخ ثمانية نقاط اخرى علاش ديما في الكوره نحكي وكان نقاشات الحاد هذه انت ذكرت بعض
3: هي بنتها هي
0: هذيك بنتها صحيح
1: الكوره تجيك بالعيال
3: هي وحاجه اخرى لعبه البيلوت اللي فهمتش على اصحابي يكونوا يضحكوا يدخلوا يعملوا تروح ويكون ماتش الكوره
2: كاس العالم هذا صحيح تو ذكرته لذيلي بعض النقاط الحراره وفما نقاط اخرى انه الجدل السياسي والهجره والامن اللي تم طرحه
3: بارك الله فيك فضيحه
2: والعرك بين ايران وامريكا وبعض الدول الازمات السياسيه اثرت المره دي على كاس العالم
1: صحيح
2: دي من نقاط
1: فما مسؤول ايراني مثلا شكا وبشيشكي المحكمه الامريكيه قدم شكوى وطالب مليار دولار قيمه تعويضات من الفيفا نظرا لسوء المعامله اللي تعرض لها الوفد المنتخب الايراني والهرسله اللي صارت له وقال انها لم تكن فرص متكافئه بين المنتخبات خاصه لما تعرض له المنتخب الايراني اللي تم حرمانه
2: دخلت الازمه السياسيه والدبلوماسيه بين الدول دخلت في الرياضه وتطرح حتى مشكل سياسة الهجرة في أمريكا انطلاقا من
3: الحكم الصومالي قبل ما تبدأ الكأس تم ترحيله لبلاده وهو عيطت له الفيفا يعني ومدير الفيفا يهدي في لترامب في كاس عالم في
2: السياسه في لعبت في بامتياز في البطوله
0: نعم مش نرجع
3: هي فضيحه ما حكاش على الاعلام تقريبا كاس العالم قطر تحط اي قناه دوليه تلقى وضعيه العمال اللي بناوا البيئه صرفوا 220 مليار ما يبني قاره كامله على ايامات وعلى وجيل اللي شي تولد كله ما يعرفاش عندك الحق في النقطة اللي قلتها فضيحة يهدي لي ملاعب يخليه سوي على كرسي بلاستيك يبحثوا فيه
2: فما حاجة إيجابية
1: هو بروتوكول تم اعتماده على كل اللاعبين
3: أما كل اللاعبين سألوهم على بوستات لأهليهم لأنه مسألة سياسية مش رياضية يسألوا في جوار يلعب في الكورة على شو خالتك هبط كذا
2: فما حاجات مزيانه طبعا نحكي فيها كيم. مع وطف خليها من
1: شكير فما كان شكير حاجات مزيانه
0: العالم خليه شويه لمن بعد
2: منش نحكي فيها من بعد
3: تيزينغر

0: عين العقل.
1: عين العقل اليوم تحكي على كأس العالم، كأس العالم 2026، برشا كلام تقال تو بكري شوية لهذيلي وشمسك
2: نقاشحات في الكواليس
1: ما شاء الله عليهم، يعني حتى خارج لونتين ما بخليهش.
2: تحية الأيمن على الاختيارات الموسيقية ما شاء الله، أيمن المخرج متاعنا تحية ليك، محلاهم الأغاني.
3: لا قائد فريق، قائد فريق
4: هو الهذيلي، خبير دقيق في تفاصيل الرياضة.
2: الرياضة
4: لكن
1: مش مسيبك اليوم.
4: لا هو، ولكنه هو محب عميق لرياضة كرة القدم.
3: مختلف الرياضات
4: وكرة القدم هي الأقرب إلى
3: قلبي، وأنت أقرب حاجة إلى قلبي شمسة.
4: والله نعم. أما هوك حكيم لهي بالرياضات الفردية، نعمله في امتيازات، نعملوا في بلادنا في امتيازات بلا إمكانيات،
3: صحيح،
4: ولا تدريبات ولا استادات ولا طيارات ولا
3: وآخرها غفران بالخير اللي تعتبر واحدة من الأبطال العالم في رفع الأثقال، اللي نجم نقوله مشيت هجرة غير شرعية كي مشيت في تظاهرة بطولة العالم عند عام 2025، حرقت في النرويج، واليوم هبطت البارح هبطت تدوينة على انستغرام فرحانة انها تحصلت على الجنسية الألمانية وانها ستمثل المنتخب الألماني. واحدة من البطلات الكبار تحصلت على الميدالية الأولمبية في الشباب،
1: حاجة توجع القلب صراحة
3: نظرا لطريقة التجاهل.
1: يوجع قلبنا اللي نحن معناها ولاد بلاد، وهذو ما نجم نقول معناها أفضل ما عنا هكا ولا
3: على مستوى العالم،
1: هي بعد ما تكونت لهنا وخدمت لهنا وعملت كارير وكذا القوام حاضرين، القوام حاضرين.
2: هذوما شصر دتات، هذوما اللي عسوا ما يهموش فيه تونسي عربي
3: كما السباحة وصارت سباحين تونسي.
1: علاش نخسروهم يا شمس؟ علاش قلوبنا توجعنا؟ علاش نخسروهم؟
4: شوف كمال البلبولي مثلا ما قاش حتى امكانيات في تونس،
2: اما نجح
4: وخرج ولعب بدرب تونس
3: ولعب،
4: وانا قابلته ونعرف اللي وقعت له مشاكل كبرى وين يجبد درب تونس.
3: اي صحيح،
4: بل منع من التدريب من اصل المدربين والناس اللي وراه، معناها فما امثله، والمشكله هذه موجوده في مصر وفي غيرها. عندك هذا اللي يحرق ويلعب باسم البلاد الاخرى في إطار هي تقص من طقوس الطاعة اللي قدم فيها.
1: أيوة.
4: ومش كان النرويج وقطر وفرنسا و و و و وحتى تونس احنا عملناها، جبنا برازيليين.
2: شوف فرنسا
4: فكرة أخرى في الرياضة، شوف فكرة أخرى، فكرة أخرى في الرياضة، الرياضة اللي تحب نحبوها هي الرياضة الحقيقية. في كأس العالم فما فرق لازم تروح الدور الأول.
2: عادي
4: كل
2: عادي.
4: شعوب العالم ما تقبلش اللي لازم يروح.
1: هذا هي اللعبة، هذا قانون اللعبة.
4: هذا مش قراية، شكون قراء في القراية نجم الناس كلها ياخذوا معدل فوق 18 في الكورة، لازم شكون يروح.
3: فما ولازم شنو حذرت البارح على وقع المنتخب البارح، كان هبط مقال في صحيفة الإنجليزية ديلي ميل، حكى كيفاش انه فما 8 لاعبين من منتخبنا الوطني التونسي ثبت عليهم وجود اثار لماده محظوره تعتبر من المنشطات، يرجع مصدرها لتناول الوفد التونسي للحوم ابقار ملوثه في المكسيك. خبر اثبت مره اخرى انه طريقه الاتصال الاعلامي للجامعه التونسيه لكره القدم غايبه تماما، كان من المفروض انهم يخرجوا ويصرحوا هما بالخبر هذا قبل ما يتم نشره في صحيفه معروفه واجنبيه، حتى خلت ردود افعال سلبيه لاغلب مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي اللي شافوا فيها فشل جديد لتحضيرات منتخبنا للمونديال بعد هزائم ثقيله. نسمع حاجات كي من هذه. طبيب المنتخب الوطني دكتور سهيل الشملي قام بتصريح للإذاعة الوطنية، نسمعوا شنو قال فيه باش ينجم نقولوا يفسر للناس أسباب هذا الخبر اللي انتشر البارح.
5: فيما يخص الموضوع اللي صار معناها نتاع الدوباج، أن المادة هذه جات من اللحم، دونك اللحم اللي تي انفكتي بالمادة هذه، وجست نحب نقول حاجة اللي معناها في المكسيك متعودين أنهم يعلفوا بالمواد هذه معناها الحال الابقار نتاعهم والعجول نتاعهم، دونك ما فماش حتى نيه عند حتى اي لاعب تونسي ولا معناها من الاطار الطبي ولا اي انسان ولا حاجه، على اساس انه معناها الملاعبيه باش يعملوا دوبينغ، باش يعملوا دوباج بلوتو. وللمعلومه اللي الحمد لله اي تي فورني بار لا فيفا، دونك المسؤوليه موجوده عليهم هما وعارفين، وبحول الله ما فما حتى اي عقوبه بالنسبة للدوباج على أي لاعب تونسي.
3: حسب كلام الدكتور فانو الفيفا هي اللي جابت الحم. احنا مستمعينا الكرام عملنا رشاش متاعنا ومشيت بحثت ومش نقدمه لكم عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك ولا على اليوتيوب، صورة حصرية منين منتخبنا الوطني التونسي شرى الحم.
1: تشوفوها ترى، منين شرى الحم
3: حسب الرواية بتاع الطبيب سي أنفانتينو يقص الحم على المنتخبات حاجة تعمل كيف أو كأخذر تشي الحم تولي منشطات. معناته كان منتخب الوطني التونسي ولاعبي ظهر اللي عنده منشطات
4: اللي يرى في الصورة خطر بدلتونا برشا هذه يكون هو شخصية
3: رئيس الاتحاد الدولي لكرة الجزار
4: إن شاء الله ما نحضر لي في أحد السجون الفيدرالية
3: إنه وراه تونس راه كانت في التظاهرات الكبرى كانت تهز هي المونة متاعها وتهز مع الطباخة وتهز مع طبيب التغذية اللي تلهى بكل ما هو صحة لاعبين شنو ياكلوا بالضبط.
1: أيوة.
3: أما الحالة تبدلت وفي بلاص ما نقدموا احنا ولينا نرجع بالتوالي برشا. السؤال اللي طرحوه توانسة يا أخي كان الملاعبية متاعنا واخدين منشطات كان الملاعبية متاعنا كلو الحم هذا كانت
1: وهذا شو كنت مسألك
4: ما عنديش حقائق في هذا لكن عندي حقائق يا ذيلي وأكيد تأكدوا معايا في كأس العالم اللي فاتت في أمريكا نظرا كانت ضعيفة مارادونا قال وكتب ومثل ألف مرة وقال تم الاتفاق مع رئاسة الأمريكية ومع رئاسة الفيفا وقت بلاتير باش ناخو منشطات ونهز كاس العالم لأنه كان النجم وقتها وبعد
3: كثر
4: هو يقول
3: أنا نرجعلك النقطة دي
4: ودي يقول الحقيقة هاي. وبعد يقول هو اللي بعد ما كثرت لها من إبداعاتي قرروا أن يفاجئوني باختياري للتست وطلعت فيه بوزيتيف. أنا من الخبر هذا مهما كانت تفاصيله فهمت اليوم يختاروا شكون يعملوله وشكون يخليه.
3: احنا مظلمين
4: زعمت بدلت
3: احنا غلابة يا احنا غلابة وكلنا 12 هدف وجاب ربي معناته واخذين منشطات واحنا هذا كان ماخذينش منشطات قداش كنا ناكل ومتأكد اللي كليناه ما همش منشطات هم منو معناتها هيك علاش هم كلهم كانوا راقدين والحقيقة ما دام احنا جبدنا النوم وجبدنا النعاس
4: وقل لي مارادونا خذاه ولا ما خذاش
3: مارادونا وقت حالته البدنية لم تكن جاهزة للمونديال وأمريكا فرضت على الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه يتم استدعاء كبار النجوم منهم دييغو أرماندو مارادونا اللي أقنعوه في سويسرا كي مشاولوا لسويسرا أقنعوه باش يستعمل المنشطات باش يحرق الدهون الزايدة الكل وأنه دييغو أرماندو مارادونا حضر كأس العالم وأنه الناس كل في بلابيه باش ياخذ المنشطات أما مارادونا كان واخذ المخدرات وقتها أيوة. في مقر إقامته في أمريكا خرج على المخدرات اللي وكيف كيف تم خروجه بفضيحة كبيرة برشا وك علاش تقلب على الناس الكل قالوا له في
1: بالنا بيك
3: أي في بالنا بيك واخو منشطات باش تحرق باش تحرق
1: من الأعمال
3: مش بشكل تاخذ مخدرات
4: فما كتاب أنيق هو استغل قلم للكتابة كاتبه زين الدين زيدان على حياته كتاب أنيق جدا
1: أيوة.
4: أقرأه في أزمتين مهمين لكل من يحب يربي أولاده يحكي على مصيبة أن تريد أن تكون الأول يقول ما استمتعت بحد شيء على خاطر كان لازمني ديما نكون أحسن واحد في البطحة أحسن واحد في الحومة أحسن واحد في كذا ومن هنا يجي حتى الناس اللي تقول لك ما نحبش نبعث ولدي للمناء المعاهد النموذجي اللي يقرأ زيدان يفهم شيء يقصد وثاني حاجة يقول كارياري بكلها كانت منشطات من اللي نلعب في إلى آخر وأكبر الفرق والمنشطات تجي بعلم الجميع كتاب تفصيلي ما نجمش نحله
1: مهم برشا يعطيك صحة على حالة
4: أما يعطيك صحة أنت في الإشارة هذه سيمفونية باش الشعب يشيخ ويتفرج
3: صحيح خاطر انت شكون اللي يخلق الشو ويخلق الفرجة هم النجوم الكبار وجودهم وحضورهم ضروري باش اللعبه تتباع والاشارات تكثر
4: بيك يعملوا كاس العالم الاخرى ما يشرطوش في امريكا ديما جينها الشروط
3: خاطر امريكا وقت كره القدم ماهيش رياضه شعبيه اولى وعارفين انه الجماهير الامريكيه ماهيش باش تقبل على مشاهده كره قدم خاطر يعتبروها رياضه ممله ورياضه كره قدم هي رياضه نسائيه بالنسبه للمجتمع الامريكي
0: الرياضه الاولى عندهم البيسبول
3: وحتى العاشر وحتى العاشر ما يجي مصنف نحكيو عام 94
4: هما سارقين
1: يعني هذه الطرق واساليب باش تخلي المجتمع ولا هي الشعوب هذه تهتم بالرياضه رياضه كره القدم
3: الكندا والولايات المتحده
1: يعني هذه سياسه ممنهجه مخدومه معناها مكتوبه
4: لمن يقرا
1: لمن يقرا يعطيك الصحه
4: وهذه اللي ياك شفت قاري كل شيء
1: جرب
4: نسلك هذه اللي الحكايه في تونس هي حكايه ما زيناش الماكله ولا اختارونا والا نقص الامكانيات بكي نحكيوا على البنيه اللي غادرت وغيرها وسباحين ما غادروش بارك الله فيهم ما كي تشوفهم يحكيوا على
1: هيك نرجع شويه للي صار الامين امين الله تيساوي هكا ولا
3: كان مش وفد الهند طفل
1: بصراحه
4: وسباحين واللي
1: تغير وغير
4: فما حكايه الامكانيات ما نساوش اللي كانوا عند سباحين زاد يتدربوا في كندا وفي امريكا وكانوا باسم تونس وعلى سباحين اخرين
3: ويمشي يجيب فاتورات قداش صرفت بالضبط قداش خلص
4: فيهم تونس مقيمين في الخارج ونفذوا لكن مشاكلنا احنا اليوم استدات الامكانيات البنيه التحتيه
3: استدات عندي حاجه راح يلعب في استاديات بشرى.
1: بعد شوي يحكي لنا عليها
3: بشرى باش تكون
1: الحبيب الرياضة. نسلي تسمع فينا تفرح معانا
4: تيزينج
3: تيزينج.

0: عين العقل.
1: عين العقل، ما زلنا مواصلين في نفس الركن. نحن اليوم نحكيه على كأس العالم، وقديش حديث على كأس العالم، ما فيش يظل ساعة كاملة نجم نحكيه
2: أكثر.
1: نجم نحكيه أكثر. أفيون الشعوب. لهذيلي قبل ما نخرج مع الأغنية هذي يعطي الصحة كما العادة أيمن، قلت لنا عنا بشرة، شنو البشرة؟
3: حاجة فرح، حاجة فرح. ما هو احنا الشعب نغيره ونشوفوا حاجات مزيانة نزيدوا نغيره، نقولوا علاش لا. الملاعب، شوفنا الملاعب كاس افريقيا في المغرب، ونشوفوا في ملاعب كاس العالم اللي موجودة في امريكا وكندا والمكسيك، حاجة من وراء العقل. وزير الشباب والرياضة اعلن في هذا الاسبوع انه اشغال ملعب المنزة اخيرا باش ترجع وتنطلق في موفى سنة 2026. أو كربطها موفى هكا، لا وقتاش يبداو، لا وقتاش يكملوا، لا بقداش هذا معلينا.
1: لا سمحني، هما ما بداوش،
3: ما قصوا توا باش عاود يرجع
2: الموفى.
1: هنتفرجوا
2: على الشاشة.
3: ومعطانا حتى جواب السيد الوزيرة، هذا كل تحت شعار، شعار معروف كبير برشا، هذه حلاوة البدايات، يا من عاش نشوفوا إصلاحات وإنجازات.
1: أيوة حلاوة البدايات، البدايات هذه عنا سنوات نسمعه نحن في نفس
3: ومصاريف وشركة صينية باش تجي وكل شيء، معناتها وقتاش باش ينكمل.
2: أنا رأيي الخطأ الأول المبدئي كان ملعب راتس اللي ما كانش تونس نسمح تجت له، أما احنا وقتها نحب نطبلوا لكل بنايات كبرى. كان ملعب المنزه لو كان قعدنا نلعبوا فيه ونصونوا فيه راه قعد لبس عليه. ثم بعد عملنا راتس تركنا المنزه، وكان المنزه ماشي باش يولي فيلات وكومباندات، وهذا هو سؤال الحقيقي. اليوم سمعنا اللي البنكاجية كانوا باش يساهموا في تصليح العاصمة وفي تصليح الملعب، يبدو فماش فلوس. ثانيا الصينيين وعادين المنزه ومؤسسات أخرى أساسا استشفائية، يبدو المفاوضات ما زالت عسيرة بين البلاد التونسية والشريك الصيني في
3: ما تمويل هذا المشروع،
2: لا في ما احنا مش مستعدين نتنازلوا عليه مقابل الصيني يدخل معنا كشريك.
3: ومش أول إشكالية راه صارت على شد الزيوتين، ملعب شد الزيوتين اللي كان مطلب قبل الثورة إنه يتباع ويتم تخصيصه كمباني وعمارات، كيف كيف ملعب المنزه، كيف كيف
2: المنزه تاريخ وتحفة. واليوم كي الثورة اللي اخترتهم لنا يهذيلي يوريهم باش يخليه كيما هو، خلاه الأساسيات وباش يتبناه وبعد عصري في الإصلاح. يعني هي عملية ترميم اعتبرناه تاريخ البلاد وكأنه باش نرموا حاجة. الحمد لله ما جاش موقع أثري ولا غيره. أما
3: مع أني فكرة إنه نبني استادات، راو فما استادات كما قلت، راو إنه يتبنى رادس وإنه تصير ملعب آخر في صفاقس وملعب جديد في المستير وملعب جديد في المادية وفي كل نقاط الجمهورية تصير ملاعب ومنشئة رياضية.
2: مذهبية برشة ملاعب في الجمهورية بلا فلوس، الناس الكل بلا فلوس، للناس الكل فهمتوا، والناس قد فهمت قصدي، خاطر ولات برشا ملاعب في الجمهوريه برشا فلوس.
1: برشا فلوس. اليوم اولادنا حتى كي يحبوا يمشوا يعملوا ماتش العشيه نحن نقولوا باش يخرجوا خط الفضائيات، الكل ولات ضيقه ماش عندهم من يلعبوا، الناس في العمارات والناس هكا ترى الاكتساح نتاع المباني، فيمشي يسمو يخلص ساعه ب 5000 10000 انت والبلاصه اللي هو باش يمشي لها، يعملوا مجموعه مع بعضهم يمشيوا يدفعوا مبلغ مالي باش ينجموا يلعبوا. هذا يحرمهم من انهم ديما يلعبوا لانه ما ينجمش كل يوم هو باش يمشي يخلص.
2: وماذا بيا برشا كراسي على الشطوط والفلازات بلا فلوس. اما لهذي اللي قال لي حاجه غريبه نحضروا في الحصه
1: اللي هي.
2: قال لي تعرف شمس الدين الناس اللي تلعب في الكوره اليوم شكونهم وينهم؟ قلت له وين؟ قال لي في ديارهم قدام تلفزهم
3: على الضمني. صحيح، وهو عملنا حقا
2: يصبحوش يستناو في تونس، يصبحوا يلعبوا في بلاي ستيشن،
3: يلعبوا في بلاي ستيشن. نحكيه اليوم مثلا أكثر دولة وأكثر شعب مغروم بكرة القدم واللي هم يعتبروا ديما من منافسين، نحكيه على البرازيل. فما إشكالية مجتمعية في البرازيل أنه ما عادش يلعبوا الكرة زادة ولا يلعبوا البلاي ستيشن والرهان الرياضي، وأنه شافوا أنه البرازيليين الشباب ما عادش مغرومين وتستهويهم لعبة كرة القدم. هيك علاش فما إشكالية.
2: تمشي نبعثك تفرج على ماتش
1: اللي مستغرب
2: ولا شيء بلاي ستيشن، يقول بلاي ستيشن،
3: اي يقول بلاي ستيشن البلاي ستيشن. وهذا عملنا محور جولتنا، اي مثبت، عملت دوره ريبورتاج مزيان من بعض ال
2: وين ريبورتاج،
3: مشينا القلعه الكبرى، مشيت حوست ومحليهم وتحيه ليهم الناس الكل
4: باستجوابتهم كبيره اللي ذات مستير.
2: كلهم يعرفوا حاتم
3: شكله مضمون، خاصه حاتم نجولهم تحيه
1: جارهم القريب.

0: اعطيني رايك.
1: انت مغرومه بالكره ولا
2: لا؟
1: شكون عندك مغروم في الدار؟
2: يا راجلي مغروم بالكره
1: ويتفرج المقابلات الكل.
2: الكل يتفرج عليهم حتى كي ما يلقاهمش يتفرج على الانترنت. حتى اولاده يحبوا الكره ويحبوا المنتخب. وهو المنتخب خليها بين.
0: اعطيني رايك.
1: الناس اليوم عاش مغرومه بكره القدم، عاش يتفرجوا مش كيما قبل كيما توا.
3: يتفرجوا يتفرجوا يلقاو فرجه باهي، يتفرجوا يلقاو حاجه مش ولا بد. توا الكره تغيرت على قبل، ولات فيها سبان ولات وقاحه ولات ناس تعارك في بعضها وناس كلام غير لا يقول. اما الكره تبقى ديما يحبها الناس كله يتبع الكره.
0: اعطيني رايك.
4: تفرج على الفيسبوك اكثر من كاكا لا، واعطيني واحد مزال يتفرج على التلفزيون.
0: اعطيني رايك.
5: لأني مغرومة للعائلة مغرومة خطر الكرة توا ما عادش فيها الحقيقة حتى شيء باش انك تتبعها. قبل كنا نتبعوا لكوب دو موند الحقيقة توا لا.
0: أعطيني رأيك.
6: نتفرج على برشلونة والريال باش نشيخ، نقعد نهارين ثلاثة راني شيخ كرة.
1: باهي كان خيروك انك ما بين أبونمون تتفرج فيه في كأس العالم الكل وإلا بلاي ستيشن 5 تلعب الفيفا مثلا.
6: بطبيعة الحال بلاي ستيشن 5 تلعب بالحق وتشيخ كرة. تشيخ كرة ما عادش فما قوة في كرة بالخاص في تونس، ما عادش فما قوة متاع كرة. انت كنت تشوف المشاكل في الكرة وتشوف الاربيتراج وتشوف اللي صاير في الكرة في تونس وتشوف المحسوبية، ما عادش خطر ولت كرة ولت ماديات. تمشي للقهوة تلقى الله هذا شد تليفون ولا هذا شد ورقة فيدو تاع يعني والله لاني ما نلعبهمش هوني هذوما لا محالة. اما مش مركز على الماتش، مركز تبع في الريزلتا حتى في البطولات في العالم بار معنا كوب دي موند حتى في الماتشوات في البريمير ليغ ولا في الليغا الناس كل شاده تفرج شاده ورقه كما يقولوا وباش تبع الريزلتا يشد ورقه ما يشدش يبدا يتعسر بكله.
0: اعطيني رايك.
7: والله يطلع صحيح، معناها كي تسال واحد تقول له انت تحب تتفرج في ماتش ولا كان نعطيك بلاي ستيشن ولا ابونمون، يقول لك لي اعطيني ابونمون في البلاي ستيشن 5 نخدم نلعب على روحي شيخ، ما نحبش نتفرج في ماتش.
8: وذا ما بقولك حاجه
7: غير العقليه راهو هذه
8: تقلق تغير. قعدت ممكن اني واربع كعبات مع كاس العالم هذه تعبتني مع ماتشات من ساعتين ونص تتفرج في ماتش
7: تسهر وتقوم في قصبه
8: 90% من المقابلات اللي تلعبت في المونديال تفرجت فيها.
9: أما ضيف قال جملة حشتنا باش تفسرها لنا.
8: أي اللي هي
9: قال كل واحد في يده ورقة.
8: أي بالنسبة للرهان الرياضي.
9: ولا يقصد بها ورقة شنو؟
8: رهان رياضي إنه ولا
9: بروموسبور.
8: أي مش بروموسبور كهو. فما شركات أخرى وفما تمويل آخر وفي تطبيقات موجودة على التليفونات اللعبات تلعب منها الرهان الرياضي. ولات الناس ما تفرج في مقابلة كما يبدأ عنده عليها رهان، ما عادش يتفرج باش يستمتع بالماتش بين جمعية إكس وجمعية إكريك. إذا فما فلوس يتفرج نعم
9: بالدينار. أنا
8: بالدينار التونسي وإلا بالعملة الأجنبية.
9: وكيفاش أنا من نوحل باش نشري لوجيسيل؟
8: فما وسطاء تمشي تدفع بالدينار التونسي
9: موجودين في كل مكان
8: ويحسب لك لورو ب4000 فرنك ولا ب5000 وتمشي تعمر 5-6-7 ماتشوات كل واحد وجهده.
10: هذوما كلي بوكس اللي سميهم بيت وكلي بوكس
8: برشا شركات
10: تخش عليها بلاي ستيشن ولا
8: هذوكم. وتونس تعتبر من 10 دول الاوائل في العالم على مستوى الرهان الرياضي.
9: انا في رايي كان مره تعبنا الفقره ونسميهم باش الام والبو كيرات تطبيق لا كيرات تطبيق على تليفون ولده.
8: كان ترى ولدك متحمس برشا اكثر من لازم راه ربح ورق رد
9: اما نسوق ورقك برشا تخوف. هذه
8: نسوق اخبار عاجل بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم هبط منذ لحظات. مدرب والناخب الفرنسي إيرفي رونار اعلن منذ قليل انه سيغادر منتخبنا الوطني التونسي لكره القدم ولا نيه له بمواصله العمل لتدريب المنتخب التونسي بشكل رسمي من خلال تدوينه كان هبطها منذ قليل على صفحته الرسميه على انستغرام. خبر يؤكد مره اخرى انه السيد جبني على زوز ماتشات خذا 100 مليون مشي على روحه وانه من الاول كانت الفكره ماهوش باش يواصل معاك خاصه انه الاجره الشهريه نتاعو كبيره وكبيره برشا وانه السيد كي جابته للمكتب الجامعي باش يشرف على زوز مقابلات بعد هزيمه ثقيله ضد السويد كانت منوم للجماهير الرياضيه وحاربوشة باش ينسيونا الاداء المخيب للامال.
7: يعني حاربوشة ندفعوا ثمنها 100 مليون وقتي نحن كنا نحكيهم بكري على الصيادله والتحاليل
8: والحوكمه
7: والدواء ولا به.
10: هاي اذا مش ندخلوا ندخلوا ديريكت في المواضيع نتاعنا ولا
7: اي ماله ماله
8: ما تتفجعش حتى خليك تلقايك
7: عندي زاوية نظر خاصة بالنسبة لكل عام.
9: دق الباب
7: دق الباب بس عجبي
9: تفضل
0: عين العقل
10: مش انتيك يعني مش نرجع كاس العالم قبل كيفاش كان كيفاش أيوة. حضرت في بعض السبعينات الثمانينات وشوية من التسعينات وبعد نخليك انت
7: حسستنا ديناصور وقعدت نغزرين
10: كيفاش كان كاس العالم او العالم كيفاش كان يعيش كاس العالم أيوة. قبل الانترنت وقبل التليفونات الذكية وقبل القنوات الرياضية المتشفرة ومتخصصة وهل كان المونديال بالفعل حدث عالمي ولا كانت المتابعة نتاعو امتياز ما يتوفرش للناس الكل؟ هذه أسئلة ترى بسيطة أبارمون الإجابة نتاعها تردنا إلى زمن كانت فيه الفرجة على مباراة كأس العالم في حد ذاته حدث استثنائي. اليوم يكفي تليفون ذكي اتصالات بالإنترنت باش نشوف أي مقابلة في أي وقت وفي أي بلاصة في العالم. أما قبل 50 عام و40 سنة الحكاية كانت مختلفة برشا. صحيح اسمها كاس العالم أما العالم الكل ما كانش يشوفها بنفس الطريقة. في السبعينات ثمانينات تسعينات برشا شعوب وخاصة دول إفريقيا والعالم العربي كانت تعيش المونديال بإمكانيات بسيطة. التلفزة ما كانتش موجودة في كل دار. البث المباشر كان يقتصر على عدد محدود من المقابلات. بقية الأخبار كانت توصل عبر الإذاعة اللي هي تسمات في الوقت ذاك ملكة الأخبار الرياضية ويصفها بالجرائد كذلك. وكان فمك الشخصك اللي يتبع يبدأ عنده متوفر يتبع المقابلات كما هذيلي مثلا الوقت
7: مغروب مغروب
10: هو اللي ينقل أخبار أخبار المونديال وأخبار كاس العالم يقول يحاول يعمل كل كونتروندو للمقابلة. ووقتها كانت الإذاعة هي نافذة الملايين على كاس العالم. كانش كما قلنا المعلق ما كانش يكتفي بالوصف اللعبة والماتش كان يصنع صورة كاملة في خيال المستمع يوصف تحركة اللاعبين يهز المستمع من كرسيه ويخليه يحتفل بهدف يعني كانوا يحكي له في قصة ما هوش يصف في, في الماتش. التلفزة كانت تقوسها يعني خاصة جهاز واحد في الدار ولا في الحومة الأكثرية يلم حوله العائلة والجيران الكل. المقاهي زادة كانت كما توا ما زلت شوية كانت المقاهي تلم الكراسي وكانت ضربة البداية وكان اللي ما يلقاش بلاصة وكان اللي يقعد واقف وكان اللي ما يشوفش يعني ما يتحصلش حتى على بلاصة باش يتفرج في
7: أي.
10: في تونس المونديال حكاية أخرى ما نعرف وإحنا مشاركة المنتخب الوطني في مونديال الأرجنتين في 78 ما كانش مجرد مشاركة رياضية بالنسبة للتوانسة كان لحظة تاريخية لأول مرة وقت المنتخب التونسي حقق إفريقي وعربي حقق فوز يعني في نهائيات كأس العالم بعد الانتصار على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدف. يوم عاش التوانسة عاشوا فرحة جماعية ما زالت حاضرة في الذاكرة إلى اليوم وتأكدوا كل سبوت اللي ديما تتعاود مع كل حنين للفترة المونديال اللي في 86 المنتخب الوطني التونسي كان يعني عاش أكبر تظاهرة كروية في العالم كبر الشغف بالمونديال لكن الوسائل المتابعة قعدت محدودة الناس تستنى الجريدة تناقش اللقطات في القهوة تعاود وصف وسرد الأحداث والمباريات وكأنها حاضرة في الملعب. جاءت التسعينات انتشار الأطباق اللاقطة والفضائيات أو الهوائيات والقنوات الفضائية بدأت الصورة تتغير ولت المقابلات أكثر والصورة أوضح لكن قاعدة الفرجة مرتبطة بالإمكانيات المادية وما كانتش متاحة للجميع. وربما هنا يكمن الفرق الحقيقي بين الأمس واليوم. في الماضي كانت متابعة كأس العالم تجربة جماعية العائلة تتلم الجيران يشاركوا القهوة تتحول إلى مدرجات صغيرة. اليوم أصبحت المتابعة في أغلب الأحيان تجربة فردية كل واحد وشاشته كل واحد وطريقته في المشاهدة. ويبقى السؤال هل كانت ندرة وسائل الأعلام أو وسائل متابعة كأس العالم هي اللي خلت المونديال يعيش أكثر في الذاكرة الشعبية وهل خسرنا مع وفرة التكنولوجيا شيء من الطقوس هذه الجميلة اللي كانت تجعل من كل مباراة مناسبة تجمع الناس قبل أن تجمعهم كرة القدم.
9: نعطيك مثال بسيط 1978 كي ترشحت تونس كأس العالم ترشحت في إفريقيا قررت السلطة بما أنه لأول مرة نمشي وعندها قيمتها باش التوانسة تشوف التلفزة بالألوان قررنا باش نطلبوا الماتريال لأول مرة في تاريخنا بالألوان، وبعثنا عشرات الشبان لرومانيا قراو روحوا، وعملنا لهم مؤسسة اسمها الأثير عمومية، صلحت صنعت التلفزة بالألوان وتم توزيعها في الأحياء بالأقساط عبر الموزعين المعتمدين، والناس كانت عندهم تلافس بالألوان في خطة باش تشوف ضربوا تونس أحمر وبيض.
10: صحيح
7: أختي، كانت الكرة مش فقط فريق رياضي، وراها شعب كامل وبلاد كاملة.
9: المؤسسة الأثير
7: وسياسة
9: دخلت حتى الوقت الساتليت وجابت لنا إيكوستار، وبعد قررنا باش الشركة هذه نعطيها لمنافس خاص بلعلم لما ما فما، ودخلنا تلافز وتليفونات ما نسمعوا منها شيء، وحتى التصليح ما نعرفوش نصلحوا.
7: مازلنا مع المعطيات والمعلومات والأخبار والأغاني زاد المزينة. كملوا مع بعضنا إن شاء الله حتى للسبعة. مرحبا.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة السادسة للأنباء. إلى غاية يوم أمس الثالث من شهر جويلية تجميع أكثر من 8.4 ملايين قنطار من الحبوب. بعد الاعتداءات المتكررة على الإطار الطبي، جمعية الأطباء الشبان تعلن تحركا احتجاجيا للمطالبة بالحماية. وفي مدينة القيروان تدشين ساحة المغرب العربي بحلة جديدة بدعم من الحرفيات، وبلدية سوسة تحتفي بتسجيل انضمام مدينة سوسة إلى قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. مرحبا بكم. أعلن ديوان الحبوب أن عملية تجميع صابة الحبوب لهذا الموسم تتواصل بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفها بالجيدة، حيث بلغت الكميات المجمعة على المستوى الوطني لغاية الثالث من شهر جويلية نحو 8.4 ملايين قنطار. وأوضح الديوان أن الكميات المجمعة تتوزع بين 7.9 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و 433 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام، أي ما يعادل 5% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. وأشار الديوان إلى أن نسق التجميع شهد خلال الأيام الأخيرة تراجعا نسبيا بسبب التقلبات المناخية التي شهدتها مختلف مناطق الإنتاج. ومقارنة هذا العام بالعام الماضي، سجل الديوان استقرارا في كميات القمح الصلب المجمعة مقابل ارتفاع كميات القمح اللين بنسبة 91% نتيجة التوسع في المساحات المزروعة، فيما تراجعت كميات شعير المصرح بها بمراكز التجميع بنسبة 39%، وهو ما أرجعه إلى الاتجار الحر بهذه المادة في السوق الداخلية. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي جدت في كل من مستشفيات المنستير والقيروان، وعبرت عن رفضها المطلق لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهنية الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية. ودعت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والجامعيين بالمنستير إلى ضرورة إيقاف العنف داخل المستشفيات وتنظيم مسيرة يوم الاثنين القادم باتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستير دفاعا عن الحق في العمل في ظروف آمنة ورفضا للعنف والإفلات من العقاب. محمد الحنشي طبيب وأستاذ جامعي بكلية الطب بالمنستير.
1: تم تجمع بالمستشفى الجامعي فاطمة ورقيبة، الدونة فيه معناها الأحداث الخطيرة وظروف اللي صارت معناها حالة العنف المتكررة، داولنا فيه حل كارثية اللي صار فيها المستشفى العمومي بصفة عامة نتيجة تراكم الديون وحالة شبه الإفلاس الغير معلنة اللي تعاني فيها مستشفياتنا، والظروف العمل اللي انعكست عن ذلك منها تمامي العنف المسلط على مهني الصحة. وقرر المجتمعون جملة من القرارات أهمها تنظيم تجمع المستشفى يوم الاثنين على الساعة 10، تليه مسيرة سلمية في اتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستير للتنديد بحالات العنف المتكررة اللي مش كان على أطباءنا وعلى كل مهني الصحة ولا خبز يومي نعاني فيه في مستشفياتنا أمام صمت الإشراف وكفاءها ببيانات المساندة ولا تليفونات المساندة ما عند الوزارة. احنا نقوله والأطباء كثير قالوا كفاء راهو نطالبوا إجراءات عملية.
0: أدى وزير الصحة مصطفى الفرجاني مساء أمس زيارة إلى المستشفى الجامعي سهلول بمدينة سوسة للوقوف على مختلف الإخلالات والنقائص والعمل على تحديدها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. التفاصيل مع رئيس المجلس الجهوي بسوسة محمد الهادي القدري.
2: خذي معناتها سيد الوزير ومشارج الحكاية ومشي وتفقد وشاف وشاف النقائص الموجودة وخذ إجراءات عاجلة مع تنسيق مع السيد المدير العام مع السيد مدير المستشفى تالوت مع مندوب الجهوي مع السيد الوالي بجلسة عمل إعجالية وشوف النقائص ونداركوا هذه النقائص. ثم نقائص عينها سيد الوزير اللي هو الاستعجالي إنه بتكثيف النظافة بالسيرفيس خاصة بالخدمة، ثم نقص أطباء وتعرف إحنا علاش النقص الأطباء الاطباء نداركوا الامر هذا. زاد كيكيبمون ماتريال، ماتريال فما ماتريال مازال موجود جاي جديد. السيد الوزير اكد على انه باش يتابع هالماتريال هذايا علاش مازال ما وصلش. نقائص اخرى وزاد اخلالات اخرى لسيرفيس تدخل المنظومه الرقميه، ماش معناتش يقعد المواطن يقعد هنا طونط ويستنى ويستنى، معناتها خاطر تعرفوا انه سبيتار سالول سبيتار كبير برشا، هذا ظهر لي فوق الاربع ولايات، وان شاء الله يكون فما وعود وفما فعل، خاطر المواطن التونسي توا يحب الفعل.
0: تم اليوم تدشين ساحة المغرب العربي بمدينة القيروان في حلتها الجديدة بحضور ممثلي بلدية القيروان وعدد من نشطاء المجتمع المدني في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء أحد أبرز الفضاءات العامة بالمدينة. مشروع يشمل خمس مكونات أساسية تضم أنشطة ثقافية وفضاء للحرفيات لعرض منتجاتهن إلى جانب فضاء أخضر وأيضا أماكن أخرى. إقبال الدريدي رئيسة المشروع قالت في تصريح للزميلة نادرة برجب إن هذا المشروع يهدف أساسا إلى خلق فضاءات خاصة آمنة وشاملة لكافة الفئات.
3: خمسة مكونات أساسية، دونك عندنا إسباس باش يكون كامل للأنشطة الثقافية، إذا كان فما مولد فما أنشطة من عند جمعيات من عند إدارات جهوية، دونك هذايا الفضاء باش يقعد موجود للأنشطة هذايا. عندنا الفضاء الثاني هو فضاء المعروضات، معروضات الحرفية الحرفية، دونك هذايا مواجهة للنساء يكون فما إن شاء الله بإذن الله برشا نساء، هما أربع صيحة أربع أكشيك فقط، لكن باش يكون فما يعطيها بصفة دورية بالتناوب عليهم بصفة دورية أنهم هما يجيو يدفعوا بالنشاط هذايا، أنه يجيو يكسبوزيو يعطي يعرضوا منتوجاتهم. فضاء الثالث هو فضاء ألعاب، ألعاب لهنا مش كالصغار مي زادة للكبار، دونك الإسباس الرابع هو إسباس اللقاءات بينات خاصة النساء والعائلات، والفضاء الخامس هو الفضاء اللي وراء الساحة وين كانت فما النافور، دونك هذيك كيف كيف زرعنا في برشا شجر، فما غازون، فما يعطى برشا برشا فضاء، يعني هو سميناه أوازيس فيغ على خاطر الكل مشجر وباش يحاول باش يكون يعطى هو المتنفس الأخضر لمدينة قيروان. هذيك ميغا سورفيونس إن شاء الله باش يركبوا نهار الثلاث هذايا ب 8 مليون دولار.
0: تم تسجيل انضمام مدينة سوسة إلى قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، وستنظم بلدية سوسة بهذه المناسبة يوما إعلاميا يوم الجمعة 10 جويلية بمقر البلدية انطلاقا من الساعة 9 صباحا. منال مخلوف مهندسة معمارية ببلدية سوسة تتحدث عن أهمية هذا الحدث.
4: مدينة سوسة انضمت أوفيسيلمون للشبكة العالمية لمدن التعلم في 4 ديسمبر 2025 عام ناول، وكانت هي فرصة قدمت فيها المدينة تمثلها بلدية سوسة، لكن كانوا فيما برشا مدخلين في المشروع، قدمنا برشا مشاريع اللي باش نقوموا بهم في إطار تعلم مدى الحياة. المشاريع هذوما تقبلوا في الشبكة، وبطبيعة هي باش تكون فرصة للمدينة لتحقيق المشاريع هذه، دونك باش تكون فرصة لتمويل المشاريع، وفرصة زادة لبرامج تكوين، فرصة زادة لتبادل خبرات مع مدن أخرى من العالم أجمع. باش نحتفلوا إن شاء الله نهار 10 جويلية بالانضمام هذايا، وباش نعلنوا زادة يعني أوفيسيلمون إن شاء الله الإذاعات والميديا الكل إن شاء الله يكونوا موجودين معنا.
0: في أخبار العالم، الحدث في إيران تشييع جنازة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي والتي ستستمر أسبوعاً كاملاً، حيث انطلقت بعزف النشيد الوطني وإلقاء كلمات تأبين وتلاوة آيات من القرآن. وتنظم إيران على مدى أسبوع مراسم جنائزية شعبية لخامنئي في استعراض للولاء الشعبي لنظام حكم رجال الدين في الجمهورية الإيرانية. وقد تسببت أول غارة جوية إسرائيلية في إيران على إنهاء حكمه، هو الذي يحكم إيران منذ سنة 1989 أي 37 عاما. وأظهرت مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مشهد التئام مؤقت لنخبة سياسية وعسكرية تظهر الصور التلفزية انقسامات عميقة واضحة وسط تساؤلات متزايدة حول غياب المرشد الجديد ابن علي خامنئي مجتبى خامنئي عن المشهد العلني منذ إعلان أنه صعد إلى السلطة في مارس الماضية، وقد سار كبار المسؤولين الإيرانيين جنبا إلى جنب مع عدد من القادة العسكريين الذين لم يظهروا علنا منذ أسابيع. أذكركم بأبرز العناوين. في القيروان تدشين ساحة المغرب العربي بحلة جديدة، وفي سوسة تحتفي البلدية بانضمام المدينة إلى قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. شكرا لكم على حسن المتابعة، موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 7 مع موجز جديد للأنباء. إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: en la cal.
1: عين العقل. عين العقل مع عواطف جبالي. عين العقل مع شمس الدين هلال. عين العقل.

0: 18 و20 دقيقة معناها 6:04 على موجة إذاعة المونستير. مرحبا بكم معنا في عين العقل، ما زالت عنا قل من سويعة مع بعضنا، إن شاء الله نقضيوها في زوز فقرات. الفقرة الأولى اللي كنا نحكيو فيها نحن قبل الأخبار وبدينا فيها كاس العالم 2026، برشا حديث على كاس العالم، ختموا حاتم بذكريات وحنين إلى الماضي، كيفاش كانت الناس تتبع في كاس العالم قبل. شمسي ظهلي عنده عين أخرى، نحن تبارك الله أربع عينين، سمعنا برشا لما حالة
1: أكثر، احنا ثمانية
0: تبارك الله. في شمس ما سمعتش قراءته، قعد هكيك يتجادل معنا وبرشا أفكار ما شاء الله عليه، لكن قراءته لكأس العالم ثم حاجة جديدة شمس، متفاجئ،
2: عطيتني
0: حاجة مختلفة.
2: كأس العالم هذا كله مختلف، أول مرة كما قال هذيلي بكري حاجة مهمة في كلامه تحدث على المرابيح، لأنه كأس العالم في قطر كانت خسارة في خسارة، بنايات ضخمة وتلف فارغة، ملعب ما يلعب فيها حتى حد، حتى فما ملعب عملوه قال لك كأنه كعبة بيتزا، بعد ما توفى التظاهرة بشي يعطيونا كل واحد برج، وبداوا يحبوا يصدقوا على كل الشعوب العربية اللي مش لاحقة وحتى غير العربية،
1: وتطرح اسم تونس
2: اي، وفي الاخر يظهر ما نجموش يقصوها البيتزا،
3: السادات اللي ديتا شابلوك كل يركبوا ونشوا يهزام يتصدقوا بهم بعد.
2: هو هذه احنا معناش فيها هذه معناش فيها القرار يا عواطف، على خاطر بعد ابداعنا في كاس العالم ردينا في كما قال هذيلي في راس العام ان شاء الله قريبا في المملكة العربية السعودية باش يلعبوا باش يعملوا الالعاب الاولمبية الشتوية هكا ذيليا.
1: هو من الملفات اللي ممكن تقدم للمملكة السعودية هو المؤكد كأس عالم 2034 بش يكون في السعودية، بش يكون في فصل الشتاء، هذا مؤكد بش يكون أكبر تظاهرة، نحكيه على مستوى المصاريف ونحكيه على مستوى التحضير. بالنسبة نرجع لك للأرقام، قطر 2022 تكلف عليها المونديال 200 مليار دولار، نسخة هذه الولايات المتحدة الأمريكية مكسيك كندا تكلف عليهم 3.8 مليار دولار، مع تريد الفرق شاسع وشاسع،
0: فرق كبير برشا. وعليش الفرق هذا الكل رغم هي نفس المفروضة
1: تكلفة الملاعب في الدورة هذه 1 مليار دولار، في المقابل عام 2022 في قطر كانت 10 مليار دولار، لأننا باش نحكي الفوارق كبيرة وكبيرة برشا. نمشي للمرابيع طيب. نبدأ بالإعلانات، 30 ثانية خلال فترة استراحة شرب الماء هي اللي عملتها الفيفا، واللي هي ما طريقة باش تنجم تبيع أكثر كما قال شمس، أقل سعر في المقابلات، مثلا نقول سعر مقابلة منتخبنا الوطني التونسي والسويد 250 ألف دولار، 300 ألف دولار، هذا في الدورة الأولى. مقابلة المغرب والبرازيل في الدورة الأول 30 ثانية إشهار وصلت ل 700 ألف دولار، مع تقدم الأدوار ومع أهمية المنافسين من المتوقع أنها توصل لل 1.5 مليون دولار في 30 ثانية. أسعار التذاكر كيف كيف شهدت قفزة تاريخية بين 22 و26، الطلب فاق العرض، الفيفا وفرت كان 7 مليون تذكرة وهو رقم قياسي نظرا لعدد المنتخبات. قداش وصل من مطلب للفيفا؟ 500 مليون طلب بالنسبة لتذاكر المونديال، 7000 دولار قيمة التذاكر اللي تخليك تتفرج على 8 مقابلات من الدور الأول للدور النهائي، سعر تذكرة النهائي توصل ل 11 ألف دولار، هذا نحكيه مقعد معناتها ما في حتى بريفيليج
0: ولا كرسي بلاستيك
1: عادي بعيد شوية. اليوم على الانترنت فما شكون هبط 4 تذاكر للفينال، صاحبهم مش طالب فيهم حاجة كبيرة، طالب فيهم 2.3 مليون دولار قرابة 5.5 مليار بالمليمات التونسية، معناتها 4 تذاكر. مبيعات التذاكر اللي في 2022 وصلت ل 950 مليون دولار، في النسخة الأمريكية قيمة وإجمالي المبيعات وصلت ل 3 مليارات دولار. انتعاش اقتصادي كبير شهدوا المونديال، نحكيه سياحة لوجستيك تجربة ترفيهية شاملة، زادت من تكاليف مواكبة مقابلات المونديال، عندك النقل زاد 150%، الأكل والمشروبات زادوا في قرابة 200%،
0: يعني الاقتصاد انتعش
1: بشكل كبير. مرابيح أمريكا فقط من تنظيم الكأس العالم باش تبلغ 13 مليار دولار،
0: 13 مليار دولار
3: مفهوم
1: في 6 أسابيع.
0: مفهوم هذا هو الصفقة،
3: يعني حتى كأس العالم صفقة، يعني أمريكا
2: تحب تتصدم. أول حاجة الفيفا من قبل كأس العالم باعتها بكلها
1: صحيح،
3: يعني صفقة
2: لا لا لا وأرباحها كانت أقل من 3 مليارات. كأس العالم قبل أن تبدأ قطر صرفت، هي قالت بالكل شيء 24 مليار. باش السادة المستمعين تفهم المليارات، تونس طالبة باش توقف على ساقيها 2 مليار دوات في بالكم، وصندوق النقد الدولي قال لنا لا وقعدنا في الإشكاليات ومصر 100 مليون طالبين 4 مليار دولار. الفيفا قالت أو كاس العالم تكلفت 4.7 وتم بيعها إجمال أنه دخلت أرباحها واللي يحكي عليهم لهذه اللي يرفعوا هما الشركات اللي شريت أكثر من هكا. كاس العالم هذه كانت برشا ماتشوات فيها استادات فارغة فما الجمهور لعلمك اسمعني مليح كل التذاكر تبعت من اللحظة الأولى مش هكا هذه ليه دخلت شركات فيما هو ممنوع في قوانين الفيفا شريت 100% من التذاكر عوجهم شوية ترامب كما خلاش الجمهور يدخل كما يحب أمريكان اخذت قروض باش تتحسن من مطاعمها وتحسن من مقاهيها وتستنى في الجمهور يسكر عليهم ترامب هذو من المرام حتى حد اللي تويك وراهم اللوسي في الولايات المتحدة الأمريكية أما الكبارات اللي شريت كل شيء عملت الأسعار
3: أما غالين زادت
2: لكن حبك تفهم اللي الأرباح اللي تحدث فيها لأنه سوق سوداء ولات هي تباعت هي طرحت للبيع بسعر الفيفا ثم دخلت الشركات شريت 100% من التذاكر ما يسمى بوك ميكر وقامت تبيع فيهم فيما بعد ذاك علاش يحكي لك هو على اليوم فما بورصة فيما هو ممنوع يعني المليارديرات الكبرى ماش باش تمشي لأولاد صغار يلعبوا لا في البرازيل ولا في الكونغو
1: ولا في تونس
2: باش تدخل الميزانية واحد يمكن تويكه على يخت في آخر البحر مش يتبع في كاس العالم
0: باش نبعد بكم شوية وهو الكل يصب في بعض كينا برشا
1: خلنا نسكر شوية كاس العالم
0: كمل الرقامة
1: لا باش نكمل المعلومة نلعبوا في دقيقة 25 لقاء الدور الثمن النهائي منتخب المغرب الشقيق والمنتخب الكندي النتيجة تعادل سلبي 0-0 ونزيد نذكر السادة المستمعين التحقوا بنا توا انه الناخب الوطني السابق إيرفي رونار اللي يدرب منتخبنا في كاس العالم في زوز مقابلات اعلن رسميا عن نهاية تجربته مع منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم وتمنى للجامعة التونسية والشعب التونسي حظ سعيد في باقي المشوار
0: أتمنى لهم تخلوا فيه أتمنى لنا نحن ما قصرش خذي 100 مليون المهم وصلوه باش نمشوا مع بعضنا لعين أخرى عين أخرى هذه عيني طوى طب باش نحكي على كأس العالم اللي هو صحيح بطولة رياضية أما زادة مرآة للعالم وخاصة للعلاقات بين الدول وهنا باش نحكيوا شوية سياسة باش نرجعوا لزوز محطات بارزة جامعة إيران بالولايات المتحدة في المونديال قبل وتعرفوا لليوم زاد إيران والولايات المتحدة قاعدين هما في صراع على أرض الواقع وفي صراع خفي ربما ينجم يكون في المونديال المحطة الأولى اللي باش نرجعوا لها هي محطة فرنسا عام 98 في اليوم تحديدا العلاقات الدبلوماسية بين إيران وأمريكا وانت هذي اللي يظهر لي تتبع في المواضيع هذية كانت مقطوعة من عام 1980 بعد أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية كما تعرف الناس الكل في جام في 98 وقبل المونديال بشهور الرئيس الإيراني محمد خاتمي صرح في مقابلة مع CNN أنه يحترم الشعب الأمريكي ويدعو لحوار بين الحضارات القرعة جمعت المنتخبين في نفس المجموعة وظهرت إشكالية بروتوكولية لهنا علاش لأن قوانين داخل إيران تمنع المصافحة بين رجال ونساء غير محار تدخل الفيفا تعدل البروتوكول وتلغي المصافحة التقليدية وتعتمد صورة جماعية للفريقين قبل انطلاق المباراة لاعبين متاع إيران قدموا ورود بيضاء للاعبي أمريكا هزوا لهم بوكي دي فلور ولا هزوا لهم ورود بيضاء وعطوها لهم المباراة لهنا انتهت بفوز إيران 2-1 وهو فوز تاريخي تم استثماره شعبيا ورسميا هذه المحطة الأولى المحطة الثانية كانت في الدوحة في قطر عام 22 قبل المونديال بشهرين في 16 سبتمبر تحديدا توفيت الشابة الإيرانية مهيسة أميني ذول الناس كل سمعتوا عليها بعد ما تم احتجازها لدى شرطة الأخلاق هنا انطلقت احتجاجات واسعة في إيران تحت شعار المرأة الحياة والحرية وفي أول مباراة لاعبين متاع إيران وقفوا صامتين أثناء النشيد الوطني عبروا على تضامنهم والكاميرات متاع العالم نقلت هذا الكل في 26 نوفمبر الاتحاد الأمريكي انشر صورة العلم الإيراني دون شعار الله قال هذه خطوة تضامنية مع المحتجات في الغد ومن غدوة تحديدا إيران قدمت شكوى رسمية للفيفا طلبت إيقاف المنتخب الأمريكي معتبرة أنه ما حدث تشويه للمقدسات الوطنية لكن مصدر حتى قرار عقابي والفيفا التزمت بالصمت وهذا اعتبر إحراج للنظام الإيراني في 29 نوفمبر اتلقى مرة أخرى المنتخبين هذوما لاعبين متاع إيران غنوا النشيد الوطني والمباراة انتهت بفوز أمريكا 1-0 وخرجت إيران والبطولة كاس العالم لهنا كان مش كان كاس للعب الرياضة كان خريطة رمزية للعالم تتحرك فيها السياسة دون دبلوماسية، تتمارس فيها القوة من غير جيوش. الدول فيها تتنافس على الصورة وعلى الحضور وعلى الشرعية الرمزية. كان العالم، كان النشيد، وكانت الكاميرا حاضرة، وهذا من كلهم ثلاثة ولاو أدوات في سياسة الحضور. وهيك علاش كاس العالم ما حددش شكون باش يفوز بالماتش، لكن حدد مكانة كل شعب ورا الفريق هذا.
4: عين العقل.

0: عين العقل.
1: عين العقل، شنو تقول يا شمس في علاقة إيران بأمريكا؟
2: أنا وذني سمعت مقالك الأنيق الجميل، لأنه قعد في إطار المقال الصحفي تعليقي إذا تطلب تعليقي. المباراة الحقيقية في هرمز، صوارخ ودرونات
3: كاس عالم اخر
1: اليوم
3: ثنائي
2: وتسجيل اهداف. قالوا تزوز طيارين الامريكان، فجاه نلقاو درون دخل بيننا في الاباتشي الشهيره الاسبوع الفارط. الماتش غادي يمركيو فيه بنات، لانه الجامعه الايرانيه اكثر من 70% من الدكاتره هم نساء، هذوما اللي ما عندهمش حقوق. والأقمار الصناعية الأربعة على الأقل المعلنة عسكرية ولا مدنية، اللي أول دولة إسلامية نجم تبعثهم، بعثتهم عقول وأصابع نساء إيرانيات. وبكري كنت أنا رؤوف خارج الأستوديو نحكيه على الألغوريتم، خوارزميات على أسماءنا وعلى كلماتنا، على زمان ما كناش نعرف فيه الفرق ما بين ابن سينا زعم فارسي وإلا شامي وإلا شمال إفريقي، وإلا وما نعرفوش حتى صلاح الدين الأيوبي، ما نعرفوش اللي هو كردي.
3: كنا واحد نعرف.
2: اللي لمنا الطواف حول الكعبة كنا كلنا واحد.
1: نفس كزمان
2: أي. لكن قبله نفس الكعبة هدموها وعودوا بناوها في عهد ما بعد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رجعت نفس الأمة تعرف بعضها وتلتقي في كعبة مربعة.
3: من نعرش
1: عندك تعقيد؟

0: مبادرة الجماهير الاسكندلية اسكتلندية
1: اسكتلندية
0: لدعم المجتمع المحلي. يعني هما كجمهور يعني لما يعملوش الدول اللي نجموا يعملوا الجمهور. الجماهير الاسكتلندية وقت اللي جاءوا لقاو مشكلة في الإقامات كما كان يحكي الإقامات غالية وطرحوا المشكلة هذية. المشكلة هذية تحل نتاعهم يعني ولا لقاو لهم سكنة وسكنوا ما صرفوش برشا فلوس. هما عندهم مبادرة وهي في خاصية الشعب الاسكتلندي لموا برشا فلوس قربت 10,000 دولار لموا فلوس هذوما الجماهير وعملوا بهم تبرعات لمرضى السرطان الموجودين في امريكا.
1: هذه
2: تو في كاس العالم تاخذ فيزا وتاخذ طياره
0: وفي كاس العالم وتوصل
2: الولايات المتحده الامريكيه ويقولوا لك روح وتكتشف اللي انت ما عندكش فلوس على خاطر التذكره اللي انت ما قصيتهاش فورا باش ترجع ماكش منجم وعائلتك تدفع. هذا حاجه راهي ما شفتهاش
0: كي تدخل تلقى ترجع للتاريخ نتاع الشعوب ذي او الجماهير ذي هم في تقاليدهم منذ 1999 عندهم جمعيه هما الجماهير هذوما جمعيه تعنى بالعمل الخيري كل وين يهبطوا البلاد باش يشجعوا يلموا
2: هما رمزيا حب يقولوا يزي من نهب الشعوب
0: يعني اللي كانت قصة إنسانية يعني
2: إنسانيا الناس كانت تأخذ القماش وتعمل بيكورة في كل الكون
0: حسرة
2: أي هذاك اللي عمل الكاس العالم اللي اخذتها الفيفا وباعت كل الشعوب لرأس المال. السؤال الحقيقي يا حاتم زعما تجي منظمة بديلة على الفيفا وتدخل تعمل كؤوس عالمية أنت تدخل. أنا أقول لك البريكس باش يخرج تظاهرات ذكر حديثي قريبا رياضية كبرى مذهلة. احنا زعام كان نعملوا كاس العربية وبالسيف على الفيفا بشكل
3: لا تحت إشراف الفيفا وكاس عربية كبيرة برشا.
2: لا مش كانت الفيفا دي ما تقول لا وبعدها
0: وبعدها
2: ننزل عليها كانت تعمل بيانات رسمية بالرفض
3: فمش مبادئ
2: حتى الاخرى
3: ما فماش مبادئ ثابتة مع البترو دولار ما فماش مبادئ ثابتة
2: عندك منهم
3: اي تفضل
1: ثم سؤال وصلك قالك المدرب الوطني راهو اي انت تو قلت لنا اللي هو لا سابقك ولا قالك لما يتوصل الى اتفاق مع الجامعه اتفاق مالي مع الجامعه هذيك علاش انسحب
3: باش نوضحوا اكثر للسيد المستمع ولكل الساده المستمعين. إيرفيرونار ما جاش لتونس وكان باش يجي لتونس الاسبوع هذا باش يجلس مع وزاره الاشراف ومع المكتب الجامعي على امل يتوصل الاتفاق ويدرب المنتخب الوطني التونسي الى غايه 2028. هذا هو كان المقترح الاول للمكتب الجامعي. إيرفيرونار اليوم في تدوين على انستغرام هبط اللي قال ماهو جاي وقال انه يتمنى حظ سعيد لجماهير كره القدم التونسي المكتب الجامعي في قادم المواعيد وهو ماهوش باش يدرب المنتخب وانه إيرفيرونار كي جاء درب منتخبنا في زوز مقابلات في كاس العالم كان امضى على عقد الى غايه 15 جويلية على اثره ينتفع بنفس الامتيازات الماليه للناخب الوطني اللي كان قبله. نحكيه على صبري اللاموشي 100,000 دينار معناتها بالنسبه للعقد هو موجود وما يحقلوش انه يمشي المنتخب اخر الا بعد نهايه
2: عقد المستمع يقصد اللي هو ما تفهمش على الفلوس
1: هذاك
2: علاش
1: يعني خالص هو في
3: خالص القديم لا خالص
2: يقصد هو ما تفهموش
3: 30,000 اورو حكايه فارغه
1: يعني مش تفهموش في جديد في اللي جاي
3: صعيب ياسر. تعرف إيرفيرونار كان ياخذ في المملكه العربيه السعوديه 450,000 اورو شهريا
2: معناها احنا جبناه كيما كنا نجيبوا الكبير فوزي البنزرتي ونخسروا نجيبوه كل ماتش
3: ولا اثنين
2: وبعدها نقولوا له يزي انت دورك ونجيبوه.
3: هو مثل كمسكن جابوه كان في السنغال يعدي في الصيفيه هو وزوجته في داكار جاء قالوا له اجي حضر كل دماغك
1: أيمن قالك هاو يزي فيه البركة باش نمشيو للفقرة الموالية.
4: أعطيني عقلك
1: أعطيني عقلك يظهر لي حاتم باش يسأل
0: أعطيني عقلك هي عند شمس أما
2: وأنت قلت عندك ما تسأل
1: أنت عندك ما تسأل وأكيد باش يجاوبك شمس.
0: كنا عندنا المستمعين عندنا دي زيميل ساعات تجينا نلاحظ في الزيميل نتاعنا شمس تجينا دي نوتيفيكاسيون تجينا وساعات زاد تعمل تدخل على الأورديناتور أو على تابلت يقول لك تحبش تكونفيرمي بالتليفون انزل انك انت هو في التليفون. هذا يخلينا نطرحه فما اشكاليات متعلقة بالخصوصيات
3: الميل قبل كل شيء باش نفسره معناتها اعطيني عقلك يا فقره كل مره الشمس دينا خبيرنا في الجمعيه باش يجاوبنا على بعض التساؤلات اللي تتعلق بسوء استلزاماتنا ولا عدم معرفتنا باستعمالنا للمواقع الالكترونيه للتطبيقات. وشمس دينا هلال تبارك الله عليه عنده برشا وقت
1: يعطيك الصحه.

0: معنى ما خليتوليش الوقت باش نتنفس تفضل وايس نجم نخرج ميسير شراوه
1: كثير باش تخرج قال خبير البير نعرفه مش مقصود بها. شوف سيدي معظم الرسائل
2: يعني الزميل نتاعنا معظم الزميل اللي مقتحمه
1: معظم الزميل اللي يجيوك ويقولوا لك كره بالك راهو باسك مسروق ولا اجى امنه هو اللي باش يسرقك.
0: ايوه
1: خاطر الرابط اللي موجود اشهر طريقه هي الفيشينغ معناها يبعثوا البرشة من الناس وانت كيف انا وانت نخافوا ننزلوا على كليان هذاك يقول لنا هات كلمه المرور السابقه ووقت حصلنا ويهمنا اللي احنا قمنا بعمليه الفتح. كيفاش تم العمليه؟ قلت له نعطيك كلمه المرور السابقه هو اخذها وبعد اعطاني كلمه جديده ويعمل هكا يدخل بيا داخله هو الى جيميلي ويعطيك كلمه المرور السابقه بتاعك وتلقى روحك تتفرج على ايميلك لكنه داخل الاطار اللي ما تشوفوش بالعين متاع الباج ويب اللي انت حليتها. لكن اشكالنا الاكبر كما قالوا ايمن بكري في عمليه سرقتنا اللي احنا مش فاهمين تكنولوجيا اللي احنا تحتها.
0: ليه ما سمحني عاد شمس تونسي دخلت بينا في كيفاش نعرف اللي هذايا راهو هو مش معناها السؤال اللي يسأله لي مش مالك المنظومة اللي يعني فيها ولا مثلا
1: نشوف الإيميل الفوقاني. شوفوا في الإيميل الفوقاني من هو المرسل. احنا الساعة معظمنا إما عبد لشركة جوجل أو عبد لشركة أبل لأنه فما قرار قلت معظمنا لخطر فما برشا شباب يسمع فيها برافو عليهم عندهم منظوماتهم في ماكيناتهم وعندهم كل شيء كما هم يحبوا أو اختاروا الخط.
0: خلينا في جماعة اللي مع جوجل ومع أبل على الأقل نفهم رواحنا كيفاش نعرف يعني اللي هذا راهو مش هو اللي يسأل فيه مش مول المول بين ظفري.
1: أول حاجة مول المول مالك هو النظام كاملا مش كلمة سرك
0: يعني ما يسألش
1: عقلك. لا معناها جوجل مالك لوندرويد بكله من اللي حليت ماكينتك بخلاف اللحظات اللي تكتب فيها اسم المصنع اللي هو عامل اتفاقية معاهم سامسونج اللي تحبوا التومة ملي حل التليفون وانت 1000% عند جوجل كل حركة
2: كل شيء مكشوف يعني عنده.
1: إذا ما صدقتش هذا انت ما فهمش تكنولوجيا. انت لوندرويد بكله من جوجل درجة اللي انت تنجم تهبط برامج ناخذوا طول بعد شوية نجموا مرة أخرى ناخذوا مثال تيليجرام تهبطوا متاع جوجل انت وانا نوريك تيليجرامي الحر. أنا نوريك كيفاش نجم ندخل على موقع حزب الله اللبناني شنية آخر تصريحاته وسائل الإعلام الإيرانية إلى آخر ذلك. تعمل أنت بحث على تيليجرام ما هو تيليجرام خاطر ما تلقى حتى نتيجة صفر نتيجة يقول لك وكالة الأنباء الإيرانية غير موجود
2: وانت العكس
1: حزب الله تلقى. غير موجود. هذا دليل اللي هو مسيطر على كامل النظام كما اللي يشري تلفزة سامسونج في الدار وبعدها ما ينجمش يحط عليها البرامج بتاعه واش تفرش فيه مع الكوره.
3: ما نحكي معك شيء معناته في الاوفا.
1: لا نحكي شيء انا لوش كيفاش ننفع الناس انت فاضح ونفسي هو الهذيل
3: في حين نعمل بربي بالحق يعني انفستيسمون شريه غاليه
1: خليوش حلقه جاي
0: خليها حلقه جايه عندنا وقت راه تهذيك توا خلينا فيه.
1: فما برنامج برتقالي اسمه داونلودر داونلودر تهبطوه على اي ماكينه مصنعها حارمكم باللي نحكي فيه الكل. داونلودر يولي يتعامل في فضاء خارج فضاء جوجل او خارج فضاء ابل وفيه هو اما تعملوا الريسيرش ولهنا ردوا بالكم على خاطر قراوا حسابكم اللي انت باش تجي تلوج على البرنامج هذاك وحطوا لك في الويب فيروسات. احسن حل انك تعرف التطبيق هذاك ماك شريته في كارتة او مشابه فما رقمه هاي. تكتب النمر هذاك 14527 يهبط لك البرنامج مهما كان حتى لو كان برنامج قراءه الكتب خاطر على تلفزة هاي لنجم نقرأ كتاب. نرجع توا كذا فهمنا مساله اللي احنا اذا كنا تحت وابل اخطر أبل لأنها مالكتك قبل ما تشعل الماكينة.
2: كيفاش؟
1: خطر حتى الهاردوير ملك أبل حتى الفيزيك الماكينة بيدها صنعتها هي حتى أنت على البيوس بمعنى أنت تنجم تعمل برامج تقول له وقت اللي أنت طافي ما تبعثش وما تستقبلش وما تكشف الدريت في نجمه على جوجل نصنعه تقواه عليه لأنه إذا فهمنا الماكينة. أما في أبل الماكينة ما نعرفوهاش هي مغلقة هي ملكهم الحصري وهذاك علاش الناس تعاني إذا تسرق الأبل آي دي متاعه حياته كلها تشرت. أكبر خطأ نعملوه باش نتجنبه هذا ما هذا أيوة هو المطلوب.
0: هذا هو المطلوب نعم
1: إنك تستعمل كلمة سر في كل برمجية لازم كلمة سر في كل برمجية على خاطر إذا كان تغلط مرة برك تشري معند حانوت تعطيه إيميلك، خاطر إذا ما بدلتش كلمات السر أنت دخلت الحانوت عاطف تحب تشري فيه مواد تجميل على سبيل المثال، قال لك هو اصنع حساب عندي، مش مش يعمل كل مواطن طبيعي عاطف أنا الهديلي اللي يسمع فيه باش يحط إيميله
2: وموت باس
1: وش يحط نفس موت باس اللي عنده في كل شيء، يكفي إنه المحل هذاك المنظومة متاعه يتم اختراقها وهي أسهل ما فما في الدنيا. بعد ما يتم اختراقك يتم بيع قاعدة البيانات، فما يجيش كون يشري الآلاف الملايين هذوك من يخترقوهم ويمشي شي روبو يدور على فيسبوكك وعلى جيميلك وعلى كل شيء ويبدأ يحل فيهم بالوحدة بالوحدة ويمشي يقول لهم تم اختراقه، قد كنت مازلت باش تتباع مرة أخرى وقت اللي يتم طلبك. الحل هو كلمة سر متغيرة، كلمة سر طويلة طويلة بمعنى أكثر من 16 حرف،
0: أكثر من
1: 16 حرف. فما أمثلة جميلة أنا أخذتها في تدريب.
2: فما اللي ينسى كلمة سر نتاعو، أنت قلت طويلة.
1: اختار آية تحبها في القرآن. قريبة أنت تحب القرآن بكله، اختار أي آية تعرفها كان أنت. ابدأ برقمها ورقم السورة 15-14 وبعدها حل القرآن على إنترنت باللاتينية وخذ 14 حرف اللي بعده. هذا حل مذهل مش أنا صاحبه أيه. ما نشمله ناحية الزيسباس يستحيل تنساها. الصورة أربعة الآية أربعة من سورة النور، الأحرف محفوظة ماكش باش تكتبه في ورقة وفما وتنجم تعملها. هذه في قصة في كتاب في دارك، الناس تعملها في كتاب في دارهم في حاجة ورثها في هدية في، فأنت تلقاها من الكلمات اللي ما يعرفهم حتى حد. والبرنامج الثاني هي الآية اللي بعده، ما أعطيتك مثال لكن فما حل آخر سهل وأفضلهم، إنك تعمل التثبت على مرتين
2: اللي هو مطلوب.
1: والأحسن منه إنك تزيد جهاز ثالث لحب ذا يكون قديم، تولي التعرف عن طريق جهاز آخر وهي المرحلة الجديدة اللي دخلت فيها التكنولوجيا. تليفون قديم ما كناش كنا نعطيه مرة إن شاء الله نعمله حلقة على رتبالك تبيع تليفونك إلا ما تعمله إجراءات خاصة، لأنه أي واحد يعرف شوية يجيب كل تاريخك. الحل أني نعمل جهاز قديم ما يخرج من الدار، نحط هو ساعة لي حسابي البنكي ما نحطوش على تليفوني، وين نحب ندخل على فيسبوك ولا على جيميل ولا على أي حاجة تجي رسالة لك الجهاز هذاك بنمروه الداخلي تقول له تاخو باس تحل ولا لا، بالرغم اللي باسك صحيح بالرغم اللي جاء SMS، خاطر إذا سرقوا لك تليفونك سرقوا مع نمروك فهو يبدل باساتك وقتها
2: كل شيء يعني.
1: هذا تتسمى التأكيد with another device، يبدأ مكتوب بالإنجليزية مش بالفرنسوية another device، جهاز آخر نختاروه، هو يعرف أجهزتك اللي دخلت بيهم الكل تلقاهم قدام، كل ماكينات دخلت بيهم على جوجل شكتبهم اسم كذا معناها سامسونج اسم إلى آخر ذلك، تقول له نحب another device، كي تنجم العائلة كانوا تستعملوا one device، حط واحد في الدار
0: نسكل.
1: هذا عنده مشكلة أيوة. اللي وقت اللي انت تجي للإذاعة ولا الإدارة وتحب تدخل على تحل جيميلك ولا إيميلك ما تجمش، على خاطر لازمك واحد في دارك ينزل في another device يعمل لك اكتيفاسيون. والخطورة الكبيرة هو دخولنا على الحواسيب اللي ما نعرفوهاش ونجي نقول له بربي خلنا نستعمل كمبيوتريك، أي إنسان طبيعي على فايرفوكس ولا كروم حتى تذكر كلمات السر، مشيت تسهر في دار ولد عمك خذيت تليفون وبيسي بتاع ودخلت
2: حلت
1: وديكونكتيت انت عبقري، ما هو مش يرجع بعد يقول له نسيت كلمة السر، فهو شاف تليفونك. اللي خايف اللي روحه قامت اختراقه آخر حاجة يدخل ببساطة شديدة على كل سيتينج يلقى في مهما كان البرنامج هذا منظومة عالمية، يلقى سيكوريتي ويلقى ديفايسز أجهزة ردوه بالعربي، في الأجهزة وقتها تلقى فيسبوكك على أمام ماكينة مازال محلول ساعات قرحك ماكينة تبعتهم، فتدخل تقول له هذه قصة على انترنت، هذه قصة على انترنت، هذه قصة على انترنت. وقتها إذا كان مشيت بحث ولد عمي ولا ولد خالتي ودخلت ولا صديق ودخلت على حاسوبه ومازال كونكتي نشوفه ونقول له قص سكر. نرجع كيفاش نعرفوا الإيميل جايك من أي مصدر مهما كان، على خاطر اليوم ربحت مليار وربحت كذا، العنوان الأعلى ناخذه الاي بي في وسطها ديما لازم اسم الموقع، ينجم مهما كان، فانا رجعت لجوجل. اللي ما يحبش تعب روحه يا سيدي ياخذ العنوان اللي جاء كوبي ويبعث الجي بي ناي يقول لي هذه دارك هذه داركم ولا مش داركم تجاوبك فورا احذر هذا الفيروس قام باختراق
0: وهذه الاسهل يضل باش نعملوه الكل هذا هو
1: لا ما انا نحب عليه في المداخله الناس لازم تفهم الماكينه المنظومه احنا لازمنا نسيطر على الجهاز اللي شريناه ما يوليش هو اللي هو عنده كل الامكانيات باش يسيطر علينا على خاطر فما اشياء معلومات واختراقات انت تصح عليه وانت تكتب في سويفون هذيك سويفون سويفون لا اكثر من هكا هي جوجل جمع الايامات الاخرى بدلت لنا مرتين قوانين هي وفيسبوك يجيك اعلام وفي بالك ترفضه باش تقبل
2: ديما باش تتعدى
1: هي على خاطر على خاطر هو اهم حاجه عايش بها هو يبيع في معلوماتك معدل الناس في الدول الجنوب معناها في الدول اللي مش غنيه 30 الف معلومه تباع على كل حساب 30 ألف معلومة فيها رغباتك تصوراتك شنو مرة عواطف برمجنا نحكي على هذا بمعنى فما شركات نجم نعطيها سميها يدخلوا لها المواطنين سي حاتم يقولوا نحب نحل المشروع في سوسة الناس باش مغرومة يمشي لي ولا يمشي ليش يبعث لك الفاتورة يقول لك يتكلف لك كذا نعطيك المعلومات والأحياء
2: دراسة مشروع يعطيها لك حاضرة معناك
1: كاملة
2: أي
1: أي وزيد كمل تعمل عركة أنت وصديقة ولا صديق وتحكي الجيميناي وبعد تقول لي
0: هذه تو نرجع لكلام المايسترو قال لنا يا خويا أنت ماكش فاهم الباب هذا يسكروا جملة
1: عنده الحق
0: عنده الحق
1: أي أنا نبهت في صحابي اللي يشري ماكينة ما يقراش كتابها
0: مش لازم
1: نبهت في إنسان نركب في سيارته في كرهبته باشي وبعد يقول لي استنى خلينا نسكر شبابك نقول له هات التريكوموند نتاعك ننزله على زوز فلسي تسكر يسحبني سحار هو لو كان قرأ الكتاب لاني انا كسبت منها الماركه هذيك في قريت كتاب فنعرف اللي الاوبسيونات الفلانيه والعلانيه يتصرفوا في هكا فما شكون يتعارك مع الكهرب مع الكهرب ما حبش تسكر على خاطر هي حتى تسكر معها على يمينها لانه الكهرباء تقرا حسابها اذا فما طفل فهي ما تحل ما تخليش كراب تسكر وتقعد تتعارك وتمشي للصلاح وياخذ عليه والمشكله الحاجه الوحيده اللي احنا شعب ولينا ما نقراوش ورسولنا اول حاجه جات وقالت له اقرا
0: ايه هكا هو سكر لي البرنامج سي ايمن وصلنا للختام هكا نشكركم برشا وان شاء الله تكون الحصه فيها حققنا فيها زوز اهداف على الاقل ان افدناكم قدمنا لكم معطيات واخبار ربما باكثر تحليل وتفكيك وتعمق اكثر وان شاء الله نكونوا زاد امتعناكم من خلال اختياراتنا الغنائيه محليكم الكل نشكركم برشا
1: نحب نشكر محمد
0: الصحه الكل
1: القريش
0: اي
1: اللي هزنا
2: للريبورتاج
0: تحيه لي سي محمد صحيح. نقل بينا القلعه وما زلنا باش نتنقلوا لبلايص
3: ما زلنا برشا اماكن ونتمنى انه كنا عدينا جو مزيان مع الساده المستمعين اربع سوايع راهم تعداو فيسا فيسا
0: فيسا فيسا ما حسيناهمش
2: هات ان شاء الله نكتشف يعني قاعد نكتشف خاصه شمس اول مره فسفاس نويه
0: كلنا اول مره
1: مره جاي ناخذ بلاستيك ويجي يقعد بعد الهذيلي يخوف
3: تعرف
0: بعد علي الهذيلي
2: الهذيلي كيف كيف محلى معنا
0: تعدى جو مزيان ربي يفضلكم الكل
2: في هذا حصلت
0: يعطيكم الصحه الكل تحيه للمايسترو يعطي الصحة على كل ما تقدم به الاختيارات الغنائية تبع فينا معناها في كل لحظة وفي كل ثانية نشكرك برشا أيمن الشابي ورؤوف غديرة بطبيعة في الإخراج الرقمي تحية ليه هكا نكون وصلنا للختام خليكم عنا غم هذا الناس كل تسمع فينا هدية لكم إلى اللقاء

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. حذرت المنظمة العالمية للأقصاد الجوية من أن تطور ظاهرة نينو بوتيرة سريعة بين جويلية وسبتمبر سيزيد موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم خلال الأشهر القليلة القادمة. وأكدت أن هذه الظاهرة ستسهم في رفع مستوى درجات الحرارة حول العالم مع توقعات بجفاف في أمريكا وجنوب شرق آسيا مقابل أمطار أعلى واحتمال فيضانات في شرق إفريقيا، ودعت كل دول العالم إلى اتخاذ إجراءات مبكرة تجاه ذلك. هذا وفي تونس يكون طقس يوم غد الأحد عامة قليل السحب والحرارة في ارتفاع طفيف، الريح من القطاع الشمالي وبالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة معتدلة في أغلب المناطق الأخرى، البحر مضطرب فشديد الاضطراب. أكد القنصل العام للجمهورية التونسية بمرسيليا محمد الشرقية أن رحلة ترويجية لانطلاق موسم عودة التونسيين بالخارج لأرض الوطن يوم 18 جوان الماضي على متن الباخرة تانيت هي تتويج لأكثر من 6 أشهر من العمل بالتعاون بين مختلف الهياكل التونسية ومع الجانب الفرنسي. وأضاف الشرقي في مداخلة على القناة الوطنية التونسية أن هذه الرحلة التي ضمت وفودا من مختلف السلطات في تونس مثلت فرصة لمعاينة مدى النجاح في الاستعدادات لعودة الجالية التونسية والوقوف على بعض النقائص قصد تجاوزها. تنطلق اليوم السبت بمدينة صفاقس فعاليات قافلة وجهني 2026، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ بفرص الدراسة في الخارج. وأفادت المنصة الإلكترونية وجهني أن المعرض سيتواصل في مدى يومين في صفاقس، ثم يتحول يوم 11 و12 جويلية في العاصمة، وفي مدينة سوسة 18 و19 جويلية. شهدت مدينة المنستير منذ يوم أمس حملة ميدانية كبرى تصدي لظاهرة الاستغلال المفرط للرصيف والطريق العام والانتصاب الفوضوية، واستهدفت الحملة مختلف مظاهر الاعتداء على الملك العمومي خاصة الاستغلال غير القانوني للأرصفة والفضاءات العمومية من قبل عدد من المقاهي والمحلات التجارية والمهنية، بالإضافة إلى التصدي للانتصاب العشوائي في الطريق العام وكل الممارسات المخالفة والتي تعطل حركة الجولان وتمس حقوق مستعملي الطريق وتشوه المشهد الحضاري. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 8. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير موسم السمر والسهر. الصيف موسم السمر والسهر، وفي إذاعة المنستير ذاقت برامج يحلى معها السهر.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

مش قادر أصبر مش قادرة، حبعت له جواب في البوست وحقول له خلاص من بكرة حتجيني واجيلك يا صاحبي، مش قادرة.

0: الكرام، آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: إيش بيكا لعلى إشراردة على الموجة 97.3
1: الصيف موسم السمر والسهر وفي إذاعة المنصير باقة برامج يحلى معها السهر.
2: معنا
1: ومعنا في السهرات إذاعة المنصير
2: وتتبع الموجة.
3: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السند في بلاغ لها اليوم أنها تجد نفسها مضطرة للقيام بالتعديل اليومي من خلال قطع الماء يوميا على كافة مشتركيها بولايات المنستير وسوسة والمهدية من الساعة منتصف الليل إلى الساعة 5 صباحا حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين مهما كان موقعهم خلال باقي ساعات النهار، وذلك ابتداء من اليوم. وأفادت بأنها ستقوم بهذا الإجراء في انتظار استكمال التجارب اللازمة لضمان ديمومة محطة تحلية مياه البحر بسوسة قبل دخولها حيز الإنتاج، والتي تجرى حاليا بتنسيق حثيث باعتبار ارتفاع درجات الحرارة المتزامن مع ذروة الاستهلاك خلال فترة الصيفية نتج عنه اختلال في الموازنة المائية بالجهة، وبالتالي تزيل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب خاصة في المناطق العليا، ولضمان توزيع عادل ومتوازن بين مختلف المناطق بالساحل وخاصة بين المناطق العليا والسفلى. أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل بخدمة الأرسالات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول في المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 26 و2000، وذلك بداية من يوم غد الأحد على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه أرسالية قصيرة على الرقم 85005 متبوعة بفراغ، ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشحة. طالب المجلس الوطني لعمادة الأطباء اليوم بإعداد برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة يرتكز على تنظيم الدخول إلى فضاءات العلاج وتوفير آليات حماية مناسبة وإرساء إجراءات واضحة للتبليغ والتدخل، إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل المؤسسات الصحية. جاء هذا المطلب على خلفية الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت عدد من الأطباء أثناء مباشرتهم لمهامهم والتي أدانها المجلس بشدة، معتبرا أنها تمثل مساسا بسلامة الأطباء وبقية مهن الصحة. أخيرا، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد اليوم عودة نحو 400,000 نازح إلى مناطقهم في جنوب البلاد من أصل أكثر من 1,000,000 نزحوا جراء العدوان الصهيوني، فيما لا يزال عدد كبير منهم غير قادر على العودة بسبب الدمار أو تعذر الوصول إلى منازلهم. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.
5: سينما مع فوزي الصخيري.
6: مساء الخير وطابت أوقاتكم جميعا. لو أن الحياة في هذا الكوكب الذي نعيش عليه ولها مرآة بحجمه لكانت السينما. السينما هي الحياة، السينما هي مرآة المجتمع، السينما هي الأكثر اتساق بالجماهير العريضة، ولأننا نحب الحياة نذهب إلى السينما. عودة برنامج سينما في البرمجة الصيفية لإذاعة المنسير، وإن شاء الله تكون العودة في مستوى الأمال والانتظارات، ونعيدكم بإيصال سحر السينما عبر موجات إذاعة المنسير صوت وصورة. سأرافقكم بإذن الله كل سبت من 8 إلى 10 ليلا، وفقرات عديدة سنتناولها كل أسبوع، منها التظاهرات السينمائية من مهرجانات تقام في فصل الصيف في تونس، الوطن العربي والعالم. في حصة السينما ضيوف الحصة باش يكونوا من مخرجين، تقنيين، ممثلين، منتجين بالحضور في الاستوديو الرقمي. ذاكرة السينما، تحليل فني لأبرز الأعمال العربية والعالمية. كذلك من فقرات برنامج السينما أغنية من فيلم ومشاهد مؤثرة، يعني متبوعة بالأغنية المناسبة. كذلك في الحصة أنجح موسيقى تصويرية لأفلام عالمية. كذلك البرنامج يقوم بريبورتاجات وخاصة تصوير الأفلام التي تصور في تونس، سواء كانت تونسية، عربية أو أجنبية. كذلك باش نرجع لذكريات الأفلام العالمية التي صورت في المنسير وتحديدا برباط المنسير. كذلك كيف نصنع شريط سينمائي؟ بالطبيعة من الفكرة إلى الشاشة، مرورا يعني بكل التقنيات التي ترافق يعني أي فيلم سينمائي، وبالتالي بطبيعة الحال سنستضيف العديد من التقنيين، وكل واحد يعني في مجاله التقني. أخبار السينما وكذلك جولة في قاعات السينما في تونس وفي العالم. كذلك من بين الفقرات اللي باش نتناولها يعني في تباعا يعني في الحصص القادمة، شريط في حياتي. طبعا مساحة خاصة للمستمعين والمستمعات لاختيار أفضل فيلم نال إعجابه وبقي في ذاكرته، سواء كان تونسي، عربي أو دولي. هي هذه تقريبا الأهم الفقرات اللي باش نقدموها في كل الحصص تقريبا المتتالية. لكن بالنسبة للحصة الأولى بالنسبة لسينما، بعد قليل سنستضيف السيد هشام التومي، رئيس الجامعة التونسية للسينما الهواة ومدير المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا الدورة 39 من 23 إلى 29 أوت 2026، وملامح الدورة الجديدة لهذا المهرجان. كذلك من ذاكرة السينما باش نرجع لفيلم الأرض، يعود إلى شاشة السينما بترميم الكاتكا، تحتفي بمئوية يوسف شاهين مع نسخة جديدة ستبث يعني في دور السينما في شهر أجويليا. كذلك في حصة هذا المساء مهرجانات عربية ودولية وتألق السينما التونسية فيها. اليوم مش نحكيه على بيعة الحس طبعا لليلى بوزيد، والفيلم اللي تحصل على الجائزة الأولى في مهرجان مالطا. كذلك الكاميرا تدور يعني خاصة في السينما وجديد المخرجين التونسيين. نحكي لكم على بعض الأفلام الجاهزة وفي انتظار يعني بثها أكيد في انطلاق يعني الموسم الثقافي في تونس انطلاقا من شهر سبتمبر القادم. نشول شويه ترفيه لانه البرنامج نذكر انه هو يعني لاثراء معلوماتكم السينمائيه، يجمع بين التثقيف والترفيه، وباش نرفع عليكم شويه باش نرجعوا للافلام عبد الحليم حافظ. مشهد مؤثر يجمع العملاق محمود المليجي وعبد الحليم حافظ في مشهد لا ينسى من فيلم ايام وليالي ضمن ركن اغنيه من فيلم. كذلك في الحصة متاعنا باش نقدموا بعد قليل سهرات سينمائية برباط سوسة تتواصل إلى يوم غد. هذه تقريبا تفاصيل حصة هذا المساء. حبيت نعمل تحية لمنير بعطي، كذلك محمد سيدية، ومعكم من الآن وحتى العاشرة ليلا فوزي أسخيري.
7: غنية هلا هي ما إلها دخل بالموضوع، بس أنا عم غنية لأني بحبها، بس ما في سبب تاني.

0: 8:14 دقيقة على موجات إذاعة المنصير، ونرحب بكل من التحق بنا الآن في الاستماع. طبعا برنامج السينما متواصل على موجات إذاعة المنصير حتى 10 متاع الليل. نمشي للفقرة الأولى، هي تتعلق بأخبار السينما. 3 أفلام تونسية تتنافس في مهرجان عمان الدولي، وصوفيا لظفر العابدين يفتتح الدورة 7 من 26 جويلية إلى 3 أوت 2026. كذلك وين يأخذنا الريح للمخرجة أمل جلاتي في مسابقة الأفلام العربية الطويلة، ونذكر أن الفيلم هذا كان فاز بجائزة الجمهور في الدورة الأخيرة لأيام قرطاج السينمائية. كذلك في الدورة هذه فما مشاركة تونسية من خلال شريطين قصيرين، ما كان انتهى إليه للمخرج يوسف هندوس، وفيلم ما لم تأخذه الشمس ليوسف القرماوي. كذلك المخرجة كوثر بن هنية في لجنة التحكيم الدولية في مهرجان فينيسيا السينمائي دورة 83 من 2 إلى 11 سبتمبر 2026. الآن باش نمشيو لأفلام تونسية جديدة، فما العديد من الأفلام انتهى تصويرها وأفلام ينتظر انطلاق تصويرها بعد شهرين تقريبا. المخرج محمد خليل بحري ينهي من تصوير فيلمه الروائي الطويل 6 في مسيرته السينمائية من بطولة ريم المسعود، إباء حملية، الشادي العرفاوي، أيمن بن حميدة. ذكر أنه بالنسبة لمحمد خليل بحري شفناه في مسلسل غيبوبة في رمضان الفارط، ومن أفلامه السابقة نذكر يعني آخر نفس، حجر الواد، دنيا، خاتم عليسة، وزريعة إبليس. إلياس بكار يعود للسينما بعد غيبة طويلة بفيلم ميزيريا. نذكر أنه آخر فيلم شاهد الجمهور التونسي هو تونس الليل سنة 2017. هيف البن يوسف كذلك انتهى من تصوير شريطه الثالث بعد باراسول وستارتاب، وكذلك شفنا له مسلسل اسمه باب الرزق في رمضان 2024. نجيب بالقاضي كذلك ينهي مشاهد فيلمه الجديد. آخر عمل لنجيب بالقاضي هو فيلم قربان، وينتظر كذلك أن ينطلق إبراهيم الطيف في شريطه الجديد في سبتمبر القادم. السينما التونسية تكتسح المتوسط. فيلم بيت الحس للمخرجة ليلى بوزيد يتوج بجائزة أفضل فيلم بمالطا، إذ حصل على جائزة النحلة الذهبية في أول تتويج دولي للعمل، إلى جانب فوز بطلة الفيلم الممثلة آية بوترعة بجائزة لجنة التحكيم الخاصة. طبعا بالنسبة لهالفيلم هذايا كنا تلقينا بالمخرجة طبعا ليلى بوزيد، هي ابنة المخرج الكبير نوري بوزيد في سوسة، وقت اللي قدمت الفيلم هذايا في يعني عرض خاص بسوسة. نرجع للحوار ونعود.
1: والله هو الفيلم مصور في دار جدتي في سوسة، والشخصية الجدة معناتها خديتها من جدتي الحقانية، وما نعرفش علاش، يمكن خاطر سلمى كانت موجودة نعرفها كيف كنت صغيرة، يمكن على خاطر نشوفها كيفاش تتكلم، نشوف القوة متاحها، نشوف الكاريزما متاحها، معناتها حسيت اللي هي تنجم تكون الشخصية الرئيسية في الفيلم هذية، فمش الرئيسية ما شخصية الجدة. وهكا ساعات يجيوني هكا ديزيدي، هكا افكار اللي العبد ذكا ينجم يمثل الدور ذكا، فاقترحت عليها وسلمى يظهرلي
2: وافقت على الفور. واش
1: اي يظهرلي سلمى ظهر لها اللي معناتها مغامره جديده في حياتها، وعجبتها الفكره انه معناتها نقترحوا عليها حاجه جديده ونظره جديده، صياغه على خاطر معناتها العاده كيف عبد معناتها عنده كارير هكا متاع مخرج ومعروف وكل، ومفيش عامل زاده كارير زاده شويه سياسه وكل شيء، اما بعد الثوره كيف يجي معناتها عبد يقترح عليك حاجه جديده، سي اون افونتور. وسلمى معناتها الحق عجبتها، يظهر لي الفكره لازم تسالها.
2: اقنعتك في التمثيل؟
1: وي اقنعتني على الاخر، هي كيف تلاقينا قالت لي كانك انت معناتها تحس روحك تنجم معناتها ديريجيني وتنجم يعني تعطيني توريني كيفاش نمثل، خاطر انا ما نعرفش نمثل. كنت تحس روحك تنجم
2: هاي، ولو هي عملت بعض المحاولات اعتقد في نعورة الهواء مثلت شويه فور، حتى في الفيلم تاعك النافوره ظهرت انت فكا
3: يا مش كما شخصيه،
2: باش كمل الحكايه هذه
3: شخصيه دراميه بالمجد اللي لازمك تعيشها من داخل
4: شخصية باش تنجم تأديها.
2: نعم.
4: الأخرى فما قراءة شوية سطحية من برا الشخصية.
2: هذا أهم دور يعني كممثلة أنت.
4: أيه.
2: هذا أهم دور بالنسبة لي. أيه.
1: والحق أبدعت هي معناتها أبدعت والجمهور والعبيد اللي تتفرج على الفيلم سواء توا في تونس البارح.
2: باش تمشي تاخذ جايزة أحسن ممثلة. إن
1: شاء الله بيان تنجم.
2: باش كان الحبش.
1: أيه.
2: الفيلم هو مشترك بين تونس وفرنسا أعتقد.
1: أيه. أيوه.
2: ما خديتش دعم من وزارة الثقافة؟
1: لا ما خديتش دعم من تونس بالكل ما فماش فلوس من تونس.
2: ها؟ أنت قدام الدوسي ولا ما ندخل شوية في الأسرار مثلا؟
1: اللي ما حبش أنا توا ما ندخل في الأسرار هذيا، هاني قلت لك ما خدينيش دعم من تونس وقتها.
2: يعني تمويل ذاتي احنا نقولوا.
1: تمويل من بلدان أخرى مش من تونس.
2: مش من تونس. بطبيعة الحال هو الفيلم هذا باش يكون في دور السينما انطلاقا من يوم الأربعاء المقبل يوم 29. وإن شاء الله الجمهور يكون في الموعد ونعرف أن الجمهور التونسي دائما في الموعد بالنسبة للفيلم التونسي. وإحنا أثناء قاعدين نعيش الحقيقة في نقلة نوعية تقريبا كل شهر عنا زوز كذا في الفيلم التونسي. هذا ما صارش بكل شنو هو رأيك في الحركية هذه السينمائية التونسي توا ما قاش ممكن استغنى شوية حتى على الأفلام الأجنبية ممكن في الفترة هذه؟
1: اي فما نعم. حاجة جديدة قاعدة تصير في السينما التونسي اللي هو السينما كوميرسيال اللي قاعد يصير يعني نوع جديد من السينما اللي هو معناتها كوميديا. فما انواع جدد متاع افلام قاعدة تجي للمتفرج وفي نفس الوقت لازم السينما التونسية اللي هي يقولوها اغيسي معناتها السينما التونسية اللي هي فيها
2: السينما المؤلف
1: اللي فيها نظرة معناتها للمخرج نظرة خاصة اللي هي معناتها اشتهرت بها السينما التونسية والجمهور التونسي معناتها كان متعود يمشي يشوف الافلام هذوما لازم يقعد يمشي يشوفهم على خاطرهم افلام يمكن معناتها فيهم لغة سينماتوغرافية وفيهم زادة حاجات اللي هي معناتها تلفت النقاش وتلفت التخميم وكل خاطر فما سينما اللي هو معناتها انت تكونسوميه معناتها كيما معناتها يعدي لك وقت باهي وهذا حاجة باهية للترهيد وهذا حاجة باهية انه موجود ولا موجود سينما تونسية نجم تمشي هكا باش تعدي وقت هكا باهي. وفما سينما تونسية اللي فيها زادة كتابة وفيها يعني حاجة
2: عندها جمهورها بطبيعتها
1: لازم الجمهور هذاك يقعد يمشي للأفلام زادة اللي فيهم كتابة خاصة وفيهم نظرة سينماتوغرافية وفيهم يعني فكرة اللي هي تتناقش واللي هي تتفكر واللي هي الفيلم يمكن ماهوش باش يهزك يمكن تتسائل على حاجات اللي انت ما تسألتش عليهم في حياتك ولكن يعاون الإنسان
2: نعم.
1: في الحياة معناته
2: وحتى العنوان بيت الحس اسم يجلب الجمهور يجلب يعني
1: هو اسمه على جسمه
2: أيوة.
1: بيت الحس واللي يشوف الفيلم يقول بيت الحس عليه
2: تنتظر فما باش يكون فما قاعده جماهيريه كبيره بالنسبه للفيلم هذا
1: والله ما نعرفش انا توا يعني أيوة. العرض في سوسه اول عرض مع الجمهور دونك حتى نشوفوا اللقاء باش يتعدى لازم الجمهور يشوف انا ما نعرفش ان شاء الله
2: وشكون شاركت في الفيلم هذا بخلاف الاخت سلمى بكار
1: تصور دور الجدة نفيسة فما إيا بوترعة اللي هي دور الرئيسي تصور الحفيدة بتاعها وهي أول مرة معناتها شاركت في أفلام شوية معناتها من أول مرة تعمل دور رئيسي فما هي مع عباس الممثلة الفلسطينية تمثل دور الأم فما فريل شميري تمثل دور الخالة عبد الكريم بناني يمثل دور الخال فما لسعد جموسي يمثل دور منصف كريم رمادي يمثل دور دالي وفما برشا أدوار أخرين صغار خاطر كما قلت لك الفيلم على عائلة كبيرة ومعنتها ما شاء الله برشا ممثلين توينسة
2: قديش المدة متاعو؟
1: قديش يدوم معنتها ساعة وخمسين دقيقة
2: ساعة وخمسين دقيقة

0: من المهرجانات الكبرى التي تقام يعني في تونس في فصل الصيف طبعا هو المهرجان الدولي لفيلم الهواة بإقليبيا. احنا بعد قليل باش نستقبل يعني رئيس الجامعة التونسية للسينما الهواة خونا هشام التومي، وأكيد باش يعطينا برشا تفاصيل حول الدورة القادمة اللي باش تنطلق إن شاء الله من 23 إلى 29 أوت 2026. إذا يعود المهرجان لفيلم الهواة بإقليبيا الفيفاك في دورته 39 بوصفها الحاضنة التاريخية للسينما البديلة تفتح أبوابها من جديد للمواهب الشابة. معنا وإحنا سعداء بذلك طبعا الرئيس الجديد للجامعة التونسية للسينما الهواة خونا هشام التومي، نستقبله وقول له مساء الخير ومرحبا بك.
1: مرحبا سي فوزي ومرحبا بكل المستمعين إذاعة المنستير.
0: طبعا أنت هذه الدورة الأولى اللي تشرف كرئيس يعني للجامعة التونسية للسينما الهواة، أكيد بعد خونا طبعا عادل عبيد اللي زادي كيف كيف نعمل له تحية كبيرة برشا، كان معنا يعني في عديد الدورات. الحاجة الباهية في المهرجان هشام أنه ديما فما تواصل دائما، خطر عندكم مؤسسة ومعناها الانتخابات تكون يعني عادية بالنسبة لكم توما، يعني كل واحد من ضمن يعني الهيئة ينجم يكون رئيس يعني لمدة معينة ثم يلتحق بواحد آخر هو دائما في من صلب الجامعة التونسية للسينما الهواة، يعني ما يجي حتى حد تقريبا من خارج الجامعة تقريبا هيك يعني.
1: لا هذا هم الشروط الأساسية، وممكن هذه الحاجة
0: نعم
1: اللي خليت الجامعة معناها من تاريخ تأسيسها من عام 1962
0: نعم
1: اللي هي مستمرة إلى حد الآن، رغم ديما فما فترات فيها شوية الفوق شوية اللوطة
0: نعم،
1: لكن من الحاجات المهمة
0: نعم
1: هي التواصل عبر الأجيال، معناها تنجم تلقى الناس اللي كانت في المكاتب الجامعية في الثمانينات في التسعينات
0: نعم
1: ما زالوا توا يتواصلوا مع أحدا، نكلموهم نستشيروهم، موجودين للمساندة للدعم في الأفكار، معناها نستعينوا بخبراتهم وبتجاربهم. ممكن هذا الحاجة اللي تخلي اللي الجامعة التونسية للسينما الهواة
0: نعم
1: هي أكثر معناها تعريفها عائلة أكثر من جمعية، معناها هي عائلة تلم الناس الكل
0: نعم.
1: فما ناس تولدت في الجامعة وتوا وصلت في معناها خدت مناصب في الجامعة ولا تحملت مسؤوليات
0: نعم. هو بطبيعة الحال يعني العديد من الأسماء مرت يعني من صلب الجامعة التونسية للسينما الهواة، من الهواة إلى الاحتراف، توا برشا مخرجين معروفين توا على الساحة يعني كما سلمى بكار وكما نوري بوزيد وكما فريد بوغدير، يعني برشا أسماء الحقيقة كانت يعني من الهواة مشوا للاحتراف بفضل الجامعة اللي كما قلت أنت تأسس سنة 62، لكن أول دورة كانت 64 أعتقد.
1: هي الجامعة تأسست عام 62 لكن أول دورة للمهرجان كانت عام 64. الجامعة التونسية للسينما الهواة معناها يمكن اعتبارها كأول مدرسة سينمائية في تونس.
0: نعم.
1: هي اللي كان فيها التكوين السينمائي قبل ما يولي فما معناها المدارس السينما
0: نعم
1: وإلا حاجات أخرى للسمع البصري. كانت الجامعة هي الفضاء الوحيد
0: اللي موجود في تونس وقتها يعني نعم
1: في تونس للتكوين في الإنتاج
0: نعم.
1: أنا هم زوج جمعيات، الجامعة التونسية لنوادي السينما والجامعة التونسية للسينما الهواة. دونك الجامعة التونسية للسينما الهواة هو اختصاصها هو التكوين والإنتاج، أنا كان فيها الفضاء الوحيد
0: نعم
1: اللي فيه ناس تتعلم كيفاش تصور فيلم، كيفاش تكتب، كيفاش
0: نعم
1: تخرج الفيلم، تقنيات متاع هذا الكل. دونك نعم وقتها نجم نقولوا اللي من المخرجين الكلهم المحترفين من الجيل الأوائل
0: نعم
1: من المخرجين التونسيين تعدى بالجامعة التونسية بالسينما الهواة بأحد نواديها كالكسوا
0: نعم
1: نادي تونس القروان، ذكرت انت سلمى بكار، رضا الباهي، فريد بوغدير، نوري بوزيد، لكن كيف هذه حتى من بعد وقت اللي تواصلت مع مدارس السينما
0: نعم
1: وتحلت معناها فضاءات أخرى
0: نعم
1: للتدريس اللي نجم نقوله بين ظفرين أكاديمي
0: قد
1: المهرجان وأبناء الجامعة. فما ناس اخترت التوجيه متاحها الجامعي لدراسة السينما
0: نعم
1: على خاطرها هي انتمات في يوم من الأيام للجامعة التونسية لسن معلومات، ولا اختارتها هي تكون المهنة متاحة.
0: نعم.
1: دونك حتى العباد اللي ما كانتش في وسط نوادي الجامعة، لكن في مرحلة من المراحل متاحهم ممكن هي اللي كانت مرحلة مفصلية في باش اختاروا اللي هذيك تكون المهنة متاحهم، تعداوا بالشريط الأول متاحهم وإلا شاركوا في المسابقة المهرجان الدولي
0: لفيلم الهوات بخليبيا. نعم، كي نرجعوا للتاريخ، هو طبعا المهرجان كان يقام يعني كان موعد كل سنتين، لكن انطلاقا من سنة 2009 أصبح الموعد سنوي، وإحنا توا معناها يعني بالضبط الكلام نتاعك اللي قاعد تقول فيه هو صحيح، على خطر مدام ولا كل عام، علاش؟ على خطر كما قلت فما تم فتح يعني عديد المدارس واستقطت العديد من الهوات اللي يحبوا يتعطاوا يعني مهنة السينما من الهوات الى الاحتراف، هوك علاش يعني انتم ولاتوا كل عام، خاطر ولا عندكم انتاج وفير والطريقه نتاع الانتاج اسهل، ولات يعني بطريقه حتى بالبورتابل انتجم تعمل يعني فيلم، يعني التقنيات اسهل، مش كما يعني بالمقارنه مع بالبدايه نتاع المهرجان يعني في بدايه الستينات.
1: صحيح، هو من الاول بكل معنى كانت قبل حتى ما تحل الستباك. نعم. كانت الافلام تتصور في تونس ومن بعد تتبعث لبرا للتحميض نتاعها ومن بعد ترجع لهنا.
0: نعم.
1: لعملية المونتاج، وكانت عملية مكلفة. ما كانش بالإمكان معناها متاع إنتاج عدد كبير من الأفلام.
0: أوك علاش كل عامين؟ نعم أي.
1: من بعد بالتقنيات الجديدة بالفيديو توا بالرقمي ولات العملية أسهل، لكن هذا راهو زاد فيه نوع من الخطورة، خاطر زاد استسهال العملية تخلينا نجمو ساعات نطيحوا في الكاليتي.
0: نعم.
1: ما نساوش الجامعة والمهرجان عنده مبادئ وقيم ومواضيع مهمة اللي يطرحوا، لكن بالطريقة ذكية وبالطريقة مزيانة.
0: نعم.
1: اللي تخلي المتفرج يخمم وبعد ما يتفرج في الفيلم أكثر من تسلية وقتها، وإلا
0: نعم.
1: معناها هكذا باش يتفرج في فيلم مضيعة الوقت. من عام 2009 تم الاختيار على المهرجان باش يكون
0: موعد سنوي.
1: نعم. هو قبل كان يتعمل مهرجان
0: وطني ومهرجان دولي. نعم. أيوة.
1: مهرجان وطني.
0: نعم.
1: والمهرجان الوطني زاد كيف كان إتينيرو، معناها متنقل.
0: نعم.
1: معناها كان
0: ما عندوش بقعة معينة
1: بالنسبة بقعة معينة هي.
0: نعم.
1: الحقيقة.
0: نعم.
1: كل حاجة عندها الإيجابيات والسلبيات متاعها، معناها هذه.
0: نعم.
1: تخليك.
0: نعم.
1: دور أكثر في مناطق في البلاد التونسية.
0: نعم.
1: تتعرف أكثر على مشاهد، معناها حتى الأطر متاع التصوير وإلى الكادر.
0: نعم.
1: حتى في الملتقى ولا المهرجان وقتها الوطني كانت يركز أكثر على الورشات والتكوين، دونك باش تبقى الملتقى اللي تعمل في قفصة مش كيما الملتقى اللي تعمل في بنزرت، مش كيما الملتقى.
0: نعم.
1: اللي تعمل في قصور الساف.
0: نعم.
1: فما خصوصية متاع الأفلام اللي تعملت في البطارية.
0: ولو انت ذكرت قصور الساف كان هو تقريب الـ الـ الـ الـ الـ تنجم تقول المكان المناسب يعني لاحتضان دورة من دورات المهرجان القليبي لفيلم المهرجان الوطني يعني لفيلم الهوات.
1: حلو. دونك حتى تعملوا فيه دورتين ولا ثلاثة، وكان فيه زادة برشا.
0: نعم.
1: نقاشات وحاجات مفصلية معناها في ال.
0: نعم.
1: بالنسبة للجامعة هذا الكل شنو يخلينا معناها نفهموا اللي فما حاجات معناها إذا كان باش تقعد دور كل لحظة عند الإيجابيات متاعها، أنا قلت لك معناها باش نجم.
0: نعم. نعم.
1: حتى تنقصوا على برشا عباد مش كيف.
0: نعم.
1: لكن تخسر زادة فما حاجات، فما ديزوتوماتيزم، فما استمرارية تم.
0: نعم.
1: تقعد في نفس المكان.
0: واضح بطبيعة المهرجان باش يستمر في ثوابت متاعه، باش يحافظ على الأرضية الثقافية متاعه اللي بعث من أجلها. أكيد يعني دائما نقولوا فما سينما المقاومة هذيك ديما موجودة، يعني خاصة السينما الفلسطينية يعني دائما في البال ودائما موجودة يعني في كل دورة في بالنسبة لدورات المهرجان الدولي للفيلم الهوات بقليبيا. احنا قبل ما نحكيه على التفاصيل يعني أكيد باش يكون عنا موعد إن شاء الله لاحق، هات نحكيه الساعة وقت تقديم الترشيحات وشلوما يعني المواصفات الفنية اللي يجب يعني أخذها بعين الاعتبار باش انتوما تختاروا وتنتقيوا أحسن للأعمال.
1: هو فما الشروط معناها.
0: نعم.
1: الأساسية هو الشريط ما يفوتش 30 دقيقة.
0: نعم.
1: انتاج يكون يا اما انتاج نوادي الجامعه التونسيه للسينما الهوات والا مستقلين.
0: نعم.
1: نوادي دور شباب دور ثقافه والا مدارس السينما.
0: نعم.
1: بطبيعه ما يكونش محترف، معناها ما وراهش منتج، ما وراهش فلوس.
0: نعم. يعني مبادرات فرديه حاب تقول انت، معناها هكا
1: مبادرات فرديه. نعم. ولا في اطار نوادي، في اطار جمعياتي. في إطار مثلاً لـ بروجيت فان ديتود متاع مدارس السينما، معناها ديما
0: نعم.
1: في مشاركتهم تكون محترمة بالكداد. سنة الإنتاج هو 26-25، معناها ما يكونش أنتج قبل
0: أكثر من عام، يعني أكثر من عام. لا أي.
1: معناها حتى العام 2025. هذه مهم. الشروط موجود على الصفحة على الفيسبوك وعلى إنستغرام، موجود الرابط لتسجيل الأفلام التونسية كيف الأفلام الأجنبية.
0: نعم.
1: الحقيقة
0: آخر أجل وقتاش يعني لقبول يعني ترشيحات؟
1: آخر أجل هو 20 جويلية.
0: 20 جويلية، معناها الأفلام هذه تنجم تكون روائية وثائقية تحريك تجريبي.
1: بالطبيعة يعني تجريبي جميع الأنواع للأفلام.
0: أيوة. أيوة. هي

0: من الاول
1: نعم.
0: خاطر فما لجنه الانتقاء من الاول اللي تتعدى عليها، دونك باش تكون باش نسهلوا العمليه باش تكون في صيغه رقميه.
1: نعم.
0: دونك يبعث الصوره والا السيناريو في صيغه رقميه، ومن بعد يتعدى على لجنه الانتقاء. اذا كان تقبل وقتها نعطيوه الشروط والفورما بالضبط نتاع المنتوج، معنا صورة ولا سيناريو.
1: على كل حال نشكرك برشا أخويا هشام التومي بسيفتك يعني رئيس الجامعة التونسية للسينما والروايات. ذكر أن هذه أول مصافحة، أكيد باش تزيدوا نتلقاو معاك إن شاء الله وقت اللي يقرب المهرجان. الدورة 39 ستقام في قليبيا كالعادة، المدينة الساحرة في الهواء الطلق كالعادة، يعني من 23 حتى 29 أوت 2026. شكرا هشام وإن شاء الله بالتوفيق، ونلتقي مجددا إن شاء الله.
0: يعيشك سيدي، يعطيك الصحة.

للسينما برباط سوسة تعود في دورتها 16 من 3 إلى 5 جويلية 2026 برباط سوسة في موعد سنوي يجمع الشق الفن السابع حول عروض سينمائية وورشات تكوينية متنوعة. بطبيعة الحال فما العديد من الأفلام باش يشاهدها جمهور

0: رباط سوسة من 3 حتى الغدوة إن شاء الله 5 جويلية الجاري. معنا أخونا حمزة بالحاج طبعا المشرف على هذه التظاهرة، بس يعطينا برشة تفاصيل حول هذه التظاهرة. مرحبا بك حمزة.
1: مساء الخير، مساء النور سيفوزي.
0: أهلا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعيني ذات المنستير.
0: نعم طبعا احنا نحب أن يكون فما برشة كثافة في الأنشطة السينمائية في فصل الصيف في كل المدن التونسية بطبيعة. كنا نحكيه على قليبيا منذ قليل، اليوم نحكيه سوسة وزنة كيف كيف الليالي السينما يعني وفي الهواء الطلق يعني يحلو السهر احنا نقوله هيك ومع وبرمجة حلوة.
1: هو الحقيقة الليالي السينما التظاهرة عريقة، هي ثاني أقدم تظاهرة سينمائية صيفية بعد مهرجان أقليبيا. تجي ليالي السينما بسوسة دورة 16، لكن صار انقطاع على الدورة هذه لمدة 4 سنوات منذ الكورونا، وتخلى المركز الثقافي في أشغال.
0: أيوة.
1: دونك تو تسمى ريبريز، معناتها عاودنا رجعنا من أول وجديد بعد افتتاح المركز الثقافي في شهر ماي.
0: نعم.
1: دونك معناتها أول تظاهرة بعد افتتاح رجعنا إلى معناتها ليالي السينما وترجعنا نستقبلوا معناتها في جمهورنا.
0: نعم. اللي يحب يعشق السينما بطبيعة الحال.
1: بالضبط.
0: هو بالمركب الثقافي وكذلك فما رباط سوسة هذا كيف كيف يعني في.
1: بالضبط. هو المركب الثقافي تصير فيه الورشات.
0: أيوة.
1: التكوينية معناتها للشباب اللي هما السنة حابين نكونوا تنوجهوا الورشات في التحليل السينمائي وفي النقد وفي كتابة السيناريو، لأنه عنا نقص كبير من ناحية تحليل الأفلام وقراءة التصورة، لأنه السينما ما تعرف لغة معناتها بصرية فيها ألفابي فيها خصوصية خاصة بها السينما. دونك باش نعودوا الجمهور أنه يتفرج على الأفلام، خاصة نحن معناتها نختاروا أفلام من نوعية سينما المؤلف اللي هي معناتها سينما
0: قابلة للنقاش، حبيت تكون قابلة للنقاش يعني. أيوة
1: معناتها قابلة للنقاش. أيوة. وعندها لغة سينمائية وتبصرية خاصة بها، فنعودوا الجمهور أنه يعرف معناتها يستقبل وتتفرج على الأفلام هذه، ونجيبوا المخرجين.
0: نعم.
1: كانت الأفلام كلها تونسية باش تكون الجمهور على موعد مع صناع الأفلام
0: باش يكونوا حاضرين يعني
1: المخرجين حاضرين. البارح كان معنا سيروت في عاشور معناتها مخرج فيلم الفلالي الحمر اللي هو متحصل على التانيث الذهبي في مقهى كارتاج السينمائية، وتحصل على الجائزة الكبرى في مهرجان البحر الأحمر واللي هو معناتها مهرجان مرموق جدا، وكان حاضر معنا وكان بطل الفيلم حاضر زاده، وكان النقاش البارح كان سهرية ممتعة جدا.
0: أيوة.
1: يوم سهرية الفيلم القصير مع 4 أفلام تونسية زادة متميزة ومثل برشا جوائز، والمخرجين باش يكونوا حاضرين في النقاش. غدوة إن شاء الله موعدنا مع فيلم الروندا 13 لمحمد علي النهدي، وباش يكون حاضر معنا مخرج الفيلم.
0: باش يكون حاضر. بالنسبة للجمهور يعني العمار نتاعهم قداش اللي يحضروا توا في الأفلام هذوما؟ كلهم شباب ولا فماشي عائلات يعني؟ نعم.
1: هو التظاهرة المفتوحة للعائلات التونسية.
0: نعم.
1: باش نعودوا الجمهور التونسي انه يستهلك مادة بصرية دوكاليتي ذات جودة عالية، مش معناتها نحاولوا نعودوا العائلات التونسية والشباب انهم يشوفوا حاجة أخرى خارج الهاتف الجوال.
0: نعم.
1: خارج الاستهلاك اليومي، لأنه يعني خدمنا على الجودة وخدمنا أنه العين نعودوها على كاليتي تاع صورة وعلى كاليتي تاع سرد وعلى فن سينما عراقي.
0: كما قلت يعني فما فرق يعني بين الصورة اللي نشوفوها في البورتابل والصورة على الشاشة الكبيرة يعني بطبيعة الحال فما جو آخر. بالضبط. وفما والسهرة كي يبدأ معاك المتفرجين يعطي نكهة خاصة معنا بطبيعة الحال، خطر كي يبدأ واحد يتفرج وحده ما فهم
1: صحيح
0: ديما تحس واحد يبدأ نقص حاجة كي يبدأ معاه. هو يقول لك احنا لأننا نحب الحياة نذهب إلى السينما، لأننا نحب الحياة نذهب إلى السينما، وإحنا دائما نحب الفضاءات تكثر يعني خاصة خطر إحنا تعرف إحنا في الفترة الأخيرة حسينا أنه فما فراغ يعني بتاع فضاءات خاصة بالسينما، فما برشا قاعات غلقت، ولكن اليوم والحمد لله يعني دور الثقافة قاعد تقوم بواجبها.
1: بالضبط.
0: والفضاءات الخاصة
1: الفضاءات الخاصة والفضاءات المفتوحة زادة معناها عنا. نعم. معناها تنجم ونستغلوا تاريخنا وفضاءاتنا التاريخية باش تكون السينما هي اللي تمشي للفضاءات هذية. صوتك. بالعكس الفضاء الرباط فضاء ممتاز جدا، السهرية حلوة برشا، الفرجة حلوة ياسر،
0: نعم.
1: جودة عالية، والجمهور نعدوه بفرجة قيمة وممتعة في نفس الوقت.
0: والقبيل الجماهيري شنو فماش يعني
1: قبيل محترم معناتها الجمهور كان البارح الليلة الافتتاحية هو ستة معناتها طرو دي ماراج، واليوم باش يكون الاقبال اكثر خاطر الخطة الاتصالية معناتها نجحت
0: والحمد لله. والورشات التكوينية يعني تقام في المركب الثقافي
1: المركز
0: يعني.
1: بالمركب الثقافي
0: يعني بسوسة، والورشات شكون يشرف عليها يعني؟ فما اكيد فما اساتذة
1: اليوم زوج اساتذة من معهد السينما في تونس، الأستاذة لميا حريك في ورشة التحليل والنقد السينمائي، والأستاذ أيمن الزواوي أستاذ مختص في كتابة السيناريو في ورشة كتابة الفيلم القصير.
0: علاش يعني ثلاثة ليالي فقط يعني ليالي السينما برباط سوسة؟ قل قايل علاش اليوم الجمهور ماذا به جمعة كاملة؟
1: نحاولوا
0: أيوة.
1: قاعدين معناتها ندرسوا أنه التظاهرة تزيد تكبر وتولي على مدار معناتها أسبوع، لأنه فعلا الفرجة السينمائية الصيفية في الفضاءات الهواء الطلق فعندها نكهة خاصة جدا.
0: شكون يشرف على هالتظاهرة هذه يعني مباشرة؟
1: وزارة الثقافة مباشرة، وزارة الثقافة المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة،
0: نعم.
1: وتنظيم فريق عمل المركز الثقافي بسوسة رأسا.
0: نعم يعني انتم اكيد متعاونين مع الموزعين باش انتم اخذتوا الافلام اللي عندهم؟
1: اكيد نتعاملوا مع الموزعين ونتعاملوا مع اصحاب العمل والمنتجين.
0: المنتجين كل حال شكرا اخويا حمزه. يعني ان نعرفك زي كيف انت عندك ثقافه سينمائيه وعندك اهتمام بالسينما، ويظهر لي انت قمت ببعض التجارب في الاخراج يعني السينمائي.
1: أي فوزي، أنا في الأصل أنا متخرج من معهد العالي،
0: نعم.
1: السينما بتونس، وتوفري سيدي أكثر من 3 أفلام وثائقية طويلة وزوج أفلام روائية قصيرة، وقاعد نحضر فيلم الطويل إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: يعني ولد الميدان.
0: ولد الميدان أخويا، ويلزم يكون واحد مختص يعني في هالتظاهر هذه، مش ينجم يعمل كما قلوها يعمل النقاش مع الجمهور، يكون عنده يعني معطيات.
1: أنا ولد المركز الثقافي معناتها بسوسة من الين صغير، معناتها في الورشات بتاع المركز الثقافي، في النوادي بتاع المركز الثقافي، دونك أنا ابن الجهة وابن المركز الثقافي. في المركز الثقافي بسوسة عرفت مهرجان سوسة الدولي للسينما الشباب والطفولة، وتعرفت على أفلام، وتعرفت على المخرجين، وتعرفت على المسرح، وتعرفت على الممثلين، دونك ابن الجهة وابن السنتر.
0: كل حال حمزة ننتظر معناها قدومك يعني في استوديوهات إذاعة المنسير باش نقدمك.
1: يشرفني
0: كمخرج يعني بطبيعة الحال واعد، وممكن نعيش تفاصيل الفيلم الروائي الأول على موجات إذاعة المنسير إن شاء الله.
1: إن شاء الله. عايشك يا سي فوزي، هذا شيء يشرفني.
0: مرحبا بك حمزة بالحاج، طبعا هو المشرف على طبعا التظاهر هذه،
1: ومعايا فريق عمل المركز الثقافي بسوسة، نحن فريق واحد مش مشرف واحد.
0: تحياتنا لكل فريق على كل حال حمزة،
1: معناتها نخدموا في سبرين تاع إكيب،
0: نعم.
1: فريق عمل المركز الثقافي يقوم بمهمة جبارة معناتها الحقيقة، من عملها من تقنين من المسؤولين، الناس الكل على قدم وثائق لإنجاح هذه التظاهرة إن شاء الله.
0: إن شاء الله بالتوفيق حمزة، ونتلقاه إن شاء الله في قريب العاجل إن شاء الله.
1: إن شاء الله. عايشك
0: هو باش نقدموا لك لقطه من فيلم الروندة 13 اللي باش تعرض غدوه بحضور محمد علي النادي.
1: شكرا.

0: بروح كابول هذيك من ايطاليا بعد 8 سنين هملة وحسين، مش تعمل اللي بدي، تسيب اللي وراها واللي قدامها وتتبع جرته. ابوك مات مقهور.
1: صار في ايطاليا ما عادش باش تعاود، انا ما عادش الكمبيوني بتاع قبل.

0: تكلم كمل تكلم تكلم تكلم تكلم كمل.
1: اسمع انت وانت هنا وصلنا وصلنا نحبك نكون بنوم لا تعطيني تطلب الطريق تجيبوا كيوم
0: شكون الأميرة بتاعي أنا؟ شكون؟
2: تسعة
3: ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة
0: أربعة
3: ثلاثة

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السند في بلاغ لها اليوم أنها تجد نفسها مضطرة للقيام بالتعديل اليومي من خلال قطع الماء يوميا عن كافة مشتركيها بولايات المنستير وسوسة والمهدية، وذلك من الساعة منتصف الليل إلى حدود الخامسة صباحا، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين مهما كان موقعهم خلال باقي ساعات النهار، وذلك بداية من يوم الأحد الخامس من جويليا الجارية. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي جدت بكل من المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير والمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروانة، وعن رفضها المطلق لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهني الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية. تم اليوم تدشين ساحة المغرب العربي بمدينة القيروان في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء أحد أبرز الفضاءات العامة بالمدينة، وهو مشروع يشمل خمس مكونات أساسية تضم أنشطة ثقافية وفضاء للحرفيات لعرض منتجاتهن إلى جانب فضاء أخضر، ويهدف إلى خلق فضاءات خاصة أيضا وآمنة وشاملة لكافة الفئات. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية اليوم الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل. أكد القنصل العام للجمهورية التونسية بمرسيليا محمد الشرقي أن الرحلة الترويجية لانطلاق موسم عودة التونسيين بالخارج لأرض الوطن يوم 18 من جوان الماضي على متن الباخرة تانيت هي تتويج لأكثر من 6 أشهر من العمل بالتعاون بين مختلف الهياكل التونسية ومع الجانب الفرنسي. أفاد مسؤول طبي في غزة اليوم بتسجيل أكثر من 9000 إصابة بأمراض جلدية معدية خلال أسبوعين في قطاع غزة في ظل استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام 10 ليلا ونشرة أخبارية مفصلة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش يعد

0: État mondial. État mondial. دقيقة مونديال نجوم المونديال مع لافيلي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في موعد متجدد مع أساطير كرة القدم وحكاية جديدة في نجوم المونديال في إذاعة المنسير. شخصية اليوم موصل للمكانة اللي حققها كان بعد تعب وصبر كبير، حتى واحد ما كان مؤمن به. أول مدرب شافه اتنمر عليه وقال عليه هذا بدل متاع كوارجي، انت قصير ومتعرف أثقال وشوف تنجمش تنجح. الكلام هذا خلاه ما يسلمش، بالعكس زاد حفزه وبرهن المدرب وكل من شكك فيه انهم ما يفهموش في الكرة، لأنه قصر قامته خلاته هداف لا مثيل له، انه يعرف يتمركز ويسجل من انصاف الفرص، عنده مرونه غير طبيعيه وقدره على التمويه الجسدي للتلاعب بالمدافعين داخل منطقه الجزاء. هك علاش اطلقوا عليه لقب الاستثنائي، وبفضل اهدافه الحاسمه ومردوده الرائع على ارضيه الملعب في اول موسم لي يسجل 33 هدف في 26 مباراه، وكان وقتها رقم قياسي. حكيته مع الأرقام القياسية باش تتواصل وتستمر. بطل قصة اليوم سجل 735 هدف طيلة مسيرته في كأس العالم، نلقاوه يحتل المركز الثالث بتسجيله ل 13 هدف، ويبقى أغلاها هدف الفوز على هولندا في نهائي المونديال سنة 1974، وقتها يهدي بلاده كأس العالم ويتزين قميص المانشافت بالنجمة الثانية. لعبنا لليوم هو من القلائل في العالم اللي توج ببطولة أمم أوروبا في 72، توج بكأس العالم 74، دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، تحصل على الكرة الذهبية وفاز بالحذاء الذهبي كأفضل هداف والعديد من الألقاب الأخرى. المؤكد أنه بطل قصتنا كان مصدر فرحة وسعادة لكل أحباء البايرن، وخاصة كذلك لكل عشاق المانشافت. هو البطل اللي صنع تاريخ كبير للكرة الألمانية. ممكن في آخر سنوات حياته نساه هذه اللحظات السعيدة وكل إنجازاته الكبيرة بعد إصابته بمرض الزهايمر، لكن مستحيل على أي مشجع أو محب لكرة القدم ينجم ينسى الأسطورة جيرد مولر. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
0: دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافي.
2: سينما مع فوزي الصخيري.

وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: نجدد التحية من جديد لكل السادة المستمعين والمستمعات اللي التحقوا بنا طبعا لمرافقتنا من الآن وحتى العاشرة ليلا من خلال برنامج سينما مباشرة على موجات إذاعة المنستير. طبعا الساعة الأولى خصصناها لجديد السينما التونسية والعربية، والآن باش نرجع شوية بكم للكلاسيكيات السينما العربية. طبعا لأنه كما قلت السينما هو طبعا بين الماضي والحاضر، وأكيد نرجع للفترة الذهبية اللي عرفتها طبعا السينما التونسية والعربية والعالمية. اليوم باش نحكيوا على فيلم الأرض. علاش الفيلم الأرض بالذات اليوم حابين نحكيوا عليه؟ على خاطر يعود إلى شاشة السينما بترميم 4K، يعني بتقنيات عالية الجودة، والمناسبة هي تحتفي بمئوية يوسف شاهين، وبش يكون فما نسخة جديدة يعني بالنسبة لفيلم الأرض، والفيلم بش يتوزع من جديد في دور السينما المصرية خلال شهر جويلية الجاري. بطبيعة هي مسؤولية كبيرة برشا للحفاظ على التراث السينمائي المصري، وكذلك حماية الأعمال اللي تشكل ذاكرة فنية وثقافية للبلاد. هذا مهم جدا، لأنه صعيب برشا اليوم الجيل الجديد تعديله فيلم الأرض بك الصورة ربما النسخة الرديئة ما يتفعلش، وسرعان ما يغير يعني المكان آخر، والفيلم اليوم يعني متاح باش نجم تشوفه يعني بتقنيات يعني عالية الجودة على مستوى الصوت والصورة. وهذا هو يعني تو احنا ماذا بينا حتى أفلامنا التونسية أن يقع ترميمها من جديد بالرقمنة، يعني الأشرطة هذيك القديمة باش تولي في صورة جديدة، والجيل اليوم يتمتع بها ويبقى مشدود يعني بمحتوى الشريط. الفيلم هذا كما قلت للمخرج هو المخرج العالمي يوسف شاهين اللي توفي سنة 2008، والفيلم هو من إنتاج 1969 من بطولة عزة العلايلي، محمود المليجي، يحيى شاهين، نجوى إبراهيم، توفيق الدقن، والعديد من الأسماء الأخرى. وإحنا في الفيلم هذا بيشاركزوا برش على محمود المليجي، مش نقول لكم علاش. والفيلم هو من أكثر الأفلام يعني تأثير في تاريخ السينما المصرية، وترتيبه راهو الثاني ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. راهو مش سهل وقتها الفيلم هذا. والفيلم الأول هو بطبيعة الحال العزيمة العامل كمال سليم يعني سنة 1939، وبداية الواقعية في السينما المصرية، وما بدأوا حتى قبل السينما الإيطالية. راه السينما الإيطالية عرفت الواقعية مع فيتورو دي سيكا اللي عمل سرق الدراجة، وكذلك فليني وفيسكونتي، هذوما المخرجين الكبار اللي عرفتهم السينما الإيطالية، لكن السينما المصرية سبقتهم في الحكاية الواقعية. يعني إيش معناها الواقعية؟ معناها أنت تولي تشوف الحاجات الحقيقية في السينما، معناها يخرجوا منك القصور والأماكن المغلقة ويمشيوا لنبض الشارع ويشوفوا الحركة الموجودة في شوارع القاهرة على حقيقتها. يعني فالفيلم هذا كما قلت الثاني يعني ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما، وقدم يوسف شاهين من خلاله يعني معالجة سينمائية متميزة لرواية الأديب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي، في عمل يعني إجماع بين البعد الإنساني والطرح السياسي والاجتماعي ليصبح أحد أهم الأفلام اللي تناولت علاقة الفلاح المصري بالأرض باعتبارها رمز للكرامة في تاريخ السينما المصرية. ولو أن يوسف شاهين راهو يعني تطرق لمشاكل الفلاح والإقطاعيين يعني في تلك الفترة من خلال فيلم صراع في الوادي اللي أخرجه نفس المخرج يوسف شاهين مع فاتن حمامة وعمر الشريف. إذن المشهد اللي باش نحكيوا عليه تو اللي هو مشهد يعني يصعب تكراره في السينما المصرية، يصعب نقول، هو فريد شوقي اللي باش نسمعوه يقول على محمود المليجي. ولو أنه فريد شوقي ومحمود المليجي تعاملوا مع بعضهم في 35 فيلم، راه خاطر فريد شوقي هو أصبح يعني منتج متاع أفلام، كان دائما يصر أنه يشرك صديق العمر نتاعه محمود المليجي، وكانت الافلام يعني صراع الخير والشر بينهما، يعني بطبيعه الحال فريد يمثل دور الخير ومحمود المليجي دور الشر ويخرج عليه الحقيقه، ولكن هو انسان طيب الحقيقه، وقالوا عليه برشا انه فما برشا شكون اللي معناها يخلط بين السينما وبين يعني حياته العاديه، لكن ما تعرف السينما اختاروا محمود المليجي أنه يحتكروه في هالدور هذا متاع الشر، ولكن متميز في برشا أفلام سياسية بعد برشا على الأفلام متاع الشر، ولكن الفيلم هذا اللي تفرجته مع الأرض وشوفوا محمود المليجي في الشخصية الفلاح محمد أبو سويلم اللي يدافع على أرضه بشراسة، في النهاية يصل المأمور والعساكر ويتم ربط أبو سويلم من قدمي وسحله في الأرض لتختلط دماؤه بتراب الأرض، بينما تحاول يداه التشبت بأزهار القطن في يعني مزيج مبدع بين الألم والتمسك بالجذور. يعني مشهد اللي حتى زي نفسروه في الآخر الفيلم، معناه كيفاش يعني الإقطاعيين حبوا يعاقبوا محمود المليجي اللي هو كان دائما متمسك بالأرض وما يحبش يفوت فيه المجرمين هذوما، حبوا يعاقبوه معناها كتفوه وجروه في القاعة وكذا، معناها مشوه فترة يعني مسافة كبيرة برشا، ويداه يعني متشبتة بالأرض ويعني ملطخة بالدماء، يعني مشهد يعني يصعب يعني دائما نقول يصعب يعني تنفيذه مع ممثل آخر. شوف فارد شوقي إيش باش يقول على محمود المليجي، ثم احنا باش نحكيه باش نعدي لكم خمسة دقائق تقريبا من هذا الشريط، هو في فيلم الأرض يعني الترتيب الثاني من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.
1: محمود المليجي ما بقدرش أقول شرير، بس محمود المليجي عمل أدوار، عمل دور مدير الأمن أو مدير المباحث في شروق وغروب باشا، عمل دور الأجانب النقاد الأجانب كتب عليه في فيلم الأرض. مين يعمل الأرض ده غير محمود المليجي في مصر كلها؟ يعني له بصمات وله علامات، وكان ما يحب يمثل يعني يمثل، يقول أنا هعمل الفيلم ده بمزاج كان يعني يعمله بمزاج،
2: لما يحب خيه نبكي كنا بنعيط،
1: مش كلام يعني
2: نضحك،
1: وتلاقي عمل كل الأدوار، مش مقتصر على الشر أبدا بس.
2: لكن هو عادة يا أستاذ فريد الفنان لما بيتألق في أدوار معينة وبنقول إن هو بيفوز بلقب زي ما بنقول وحش الشاشة وشرير السينما، بنلاقي الفنان انحصر في نمط معين. هنا رأي حضرتك؟
1: رأي ده بقى كسل من المنتجين والمخرجين وكتاب السيناريو، وأنا شخصيا كنت هقع في هذا المطب اللي وقع فيه المرحوم محمود المليجي، ان حصروه في المنطقه دي الا لما يجيله دور يفلت منه. انا جيت بقى لذكاء الفنان اللي زملائنا في اذكياء منهم، وعلى اذكر منهم الفنان موهبه لازم الثقافه ولازم الذكاء، منهم مثل عادل امام منتهى الذكاء منتهى الثقافه، بيطور نفسه لما بقى بطل جماهيري عظيم.
3: الله يخيبك أبا الشيخ يوسف ويلعنك في كل كتاب يا شيخ، خليتنا نشرب شواش الدورة بدل الدخان المكان. قول لي عبادي ازاي الشيخ حسون يعمل عملة المهببة دي ازاي يا رب؟
4: انت بتقدرش تفهم اللي عمل الشيخ حسون يا علواني، انت ما عندكش أرض
3: عبادي، ما تبيع الفدان اللي حيلتك وتشتري بيه غنم وانا بشيلك بيها، ايه نبقى شرك، انت براس المال وانا بمجهودي، بلا ارض بلا وجع قلب.
4: ايه يعني ابيع ارضي واقعد لك عريان؟
3: دي ما الناس كلها اتولدوا عريانين، هو حد كان نزل من بطن امه مكسي؟
5: اجري يا محمد افندي، اجري يا رجاله،
6: اجري يا رجاله، مالناش دعوه احنا،
5: اجري
6: حاسب يا عبادي.

Abadir!

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: عودة إلى برنامج السينما حتى للعشرة متاع الليل. نمشيو اليوم كما حكينا في البداية، قلنا أنه حتى في سهرتنا السينما باش نرجع بكم للذكريات وأحلى الموسيقى التصويرية بالنسبة للأفلام العالمية. اليوم اخترنا موسيقى فيلم لو بون دو لا ريفير كواي، جسر على نهر كواي. هذا الفيلم كلاسيكي من الأفلام الكبرى، الأفلام العظمى، الأفلام اللي فيها ميزانية ضخمة، من الأفلام التي يعني تبقى دائما في البال في الفترة الذهبية للسينما العالمية. فيلم لو بون دو لا ريفير كواي، الفيلم يعود تأسيسه أو إنتاجه سنة 1957، المدة 161 دقيقة، بطولة ويليام هولدون إليك جينيس. الإخراج هو لديفيد لين، المخرج الإنجليزي الشهير اللي هو عنده يعني الأفلام الكلاسيكية الشهيرة، لأنه كل 4 سنين معناها يتحفنا بعمل جديد ومن يبقى من الأفلام الضخمة. وننساوش أنه ديفيد لين هو اللي اكتشف يعني عمر الشريف، كان نتذكره عام 61 وقت اللي جيل القاهرة وقعد يبحث على ممثل شكون باش يقوم بدور علي في فيلم لورانس العرب، واختار طبعا عمر الشريف كبداية لمسيرة عالمية. وبعد لورانس دربي عام 61 زاد معناها شاركه وبطل في فيلم دكتور جيفاغو 1965. طبعا عمر الشريف من غادي انطلق بفضل المخرج الكبير هذايا هو ديفيد لين. إذن تدور أحداث الفيلم أثناء الحرب العالمية الثانية في معسكر ياباني للأسرى البريطاني في جنوب تايلاندا، حيث يجبر الأسرى على بناء جسر خشبي على نهر كواي لينقل قطارات الجيش الياباني عبره خلال الحرب. ولكنهم بالرغم من عملية التصميم والبناء المتينة إلا أنهم خططوا لتفجيره كونه يخدم أعدائهم اليابانيين. هذه فكرة على الفيلم. ميزانية $3 مليون، يعني فك الفترة هذيك عام 57 تسمى ميزانية ضخمة. الموسيقى اللي باش نقدموها توا هي معروفة برشا، الموسيقى هذه للموسيقار مالكولم أرنولد. الفيلم صور في بريطانيا، الفيلم تحصل على جائزة البافتا الإنجليزية لأفضل فيلم بريطاني، جائزة الأوسكار لأفضل فيلم 1958، جائزة السيناريو، جائزة أفضل ممثل هو إليك جينيس. نمشي توا للموسيقى التصويرية لفيلم لو بون دو لا ريفير كواي.

قال عندي زهرة وبتعدي ما بين خالي العين عشق جمالها.

طبعا باش نختم لقائنا بفيلم أيام وليالي، والأغنية اللي كنا نستمع إليها هي شغلوني، طبعا مأخوذة من فيلم أيام وليالي اللي باش نحكيوا عليه. طبعا الفيلم يعود إنتاجه لسنة 1955، المخرج هو بركات، الإنتاج هو للموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، لأنه الأغاني التي وردت في هذا الشريط كلها من ألحان محمد عبد الوهاب، من الأغنية اللي سمعناها منذ لحظات. البطولة لعبد الحليم حافظ، إيمان، محمود المليجي، أنكور محمود المليجي باش نحكيوا عليه لكن في دور آخر، واليوم حبينا ناخذ شخصية محمود المليجي في أدوار مختلفة بعيدة على أفلام الأشر. سراج منير، كمال حسين، عقيلة راتب، أحمد رمزي، وعديد من الأسماء الأخرى. لغني لحن عبد الوهاب في شريط أيام

مشهد لسان المستمعين وهما كانوا يشاهدوا في الفيلم. المشهد المؤثر في الشريط ذايا واللي شاهدوه أكيد هي دراما رومانسية وموسيقية خالدة. في هذا العمل أدى الممثل محمود المليجي دور الأب المدمن بأسلوب إنساني ومعقد. هي الحكاية كونه عقيلة راتب كانت هي زوجته وقت اللي هي شافت أنه محمود المليجي ما فيش كما قلوها ما يتصلح بلهجتنا لأنه مدمن هو طلبت الطلاق وقعد ساكن وحده. وهي جابت ولد عبد الحليم حافظ وتزوجت فيما بعد بزوجها الثاني هو سراج منير وزاد كيف عنده ابن اسمه كمال حسين. ولكن الفرق بين وقت اللي كبروا شفنا انه كمال حسين زاد ولد طيش. ولكن بالنسبه لعبد الحليم حافظ اللي يمثل دور يحيى انسان مستقيم انسان رياضي انسان محافظ يعني هذول هم الشخصيات حابين نقربوهم لكم الساعه قبل كل شيء. جسد عبد الحليم حافظ دور ابن محمود المليجي. يبدأ هذا اللقاء البارز بتباين كبير حيث يظهر معناها يظهر يعني يحيى عبد الحليم الشاب المستقيم والرياضي مصدوم ومعاتب والده محمود المليجي الذي يعاني من إدمان الكحول في مشهد درامي يستعرض حجم المعاناة التي عاشها الابن في ظل هذه البيئة الأسرية. هو صارت له مشكلة عبد الحليم وقت ولا مراهق تعرف على فتاة جميلة اسمها سامية تقوم بدور إيمان وزاد كيف أخوه من نفس الأم ولكن مش من نفس مش من نفس الأم بطبيعة الحال مش شقيقه اسمه كمال حسين زاد كيف يعني عنده غرام بنفس الفتاة تنشأ يعني غيرة وحب يعني وصراع بيناتهم. المشهد اللي الحقيقة هو وقت اللي صار تما يعني حادث مرور أدى إلى مقتل شخص وحب عبد الحليم حافظ يمنع يعني شقيقه هذا كمال حسين ومنها قدام المحكمة قال أنا هو اللي تسببت في الحادث ولكن أمه الحقيقة ما جاتش معاه أمه في البداية ما جاتش معاه وفي الآخر حب يعرف بوه ومصير بوه وينه على خاطر هو قعد مدة ما يعرفش يعني بوه وينه في تقريبا أكثر من 15 سنة ولا 20 سنة ما يعرفش بوه اللي هو محمود المليجي ما يعرفش عليه. وهو بطبيعة الحال سكير ولكن هو رسام بعض الفنون التشكيلية معروف ساكن وحده. أمه دلته على الدار مشي وحده وقابل أول مرة بطبيعة الحال محمود المليجي شافه هو راقد معناها مغمى عليه مشى له قرب له قال له محمود المليجي كفاق يعني منظر يعني مشهد مؤثر برشا راهو قام قال له شكونك أنت قال له راهو أنا عندي برشا اللوج عليك قال له شكونك بالضبط قال له أنا ابنك أنت. كانت المفاجأة بالنسبة لي هو قالوا ابني وينك المدة هذه وش بك ما جتني كنت وحصلوا دار بيناتهم مواقف كبيرة برشا لأنه الموقف هذا يظهر عبد الحليم حافظ أنه ممثل خاطر برشا مطربين يعني شفناهم في الأفلام الغنائية كما فريد وعبد الوهاب وكما نجات وكما وردة الحقيقة ما أقنعوش يعني كممثلين. عبد الحليم حافظ أقنع يعني في عديد الأدوار. ممكن أنتم برشا مستمعين كانوا يعرفوا أنه عبد الحليم حافظ شافوه كان في مثلا في معبود الجماهير أو الخطايا أو فيلم الأخير يعني بفوق شجرة ولكن الفيلم هذا رغم من أهم الأفلام اللي أنجتها مصر ومن أهم الأفلام اللي أداها عبد الحليم حافظ. خطر مشهد بين العملاق طبعا محمود المليجي وبين المبتدي في تلك الفترة عبد الحليم حافظ يعني في الثالث فيلم بتاعه يقف قدام عملاق والأداء كان مقنع يعني اللقطات اللي تصورت بين بعضهم يعني حاجة رائعة جدا يعني نتصور أنه عبد الحليم حافظ ما كانش خايف من من من العملاق يقف أمامه لأول مرة ما كانش خايف منه كان عنده ثقة في روحه عبد الحليم حافظ وأدى الشخصية كما ينبغي. الفيلم الحقيقة يبقى من الأفلام المهمة التي أنتجتها مصر من بطولة عبد الحليم حافظ والعملاق محمود المليجي. باش ناخذ توا لقطة من المشهد المؤثر اللي أنا كنت نحكي عليه ولكن أنتم توا باش تشوفوه وتسمعوه وكأنكم باش تشوفوه.

0: مين؟ انت مين؟
1: انا يحيى.
0: يحيى؟
2: يحيى مين؟
1: انا انت مش فاكرني؟
0: لا احنا اتقابلنا قبل كده
1: كتير بس من سنين.
0: شبهك مش غريب عليا ابدا، لما انا مش فاكر شفتك فين. فين يا ربي؟ انا رسمت لك صورة قبل كده.
1: انا ابنك.
0: لا ما عنديش اولاد.
1: لك حق تقول كده بعد السنين الطويلة اللي فاتت دي، لكن مش دي صورتي وانا صغير.
0: دي صورتك اللي كانت دايما قدام عينيا. انا ما كنتش متصور ابدا اني هلاقيك. كنت عايزك تشوفني احسن من كده.
1: ده يهم في ايه؟ انت ابويا.
0: ايه اللي خلاك تفكر فيا بعد السنين دي كلها؟
1: حسيت اني محتاج لك اكتر من اي وقت فات في حياتي.
0: والدتك مش فيها العوض عني.
1: في أزمات ما تحلهاش عاطف الأم، ومحتاجة لحكمة الأب.
0: زيها.
1: هي اللي قالت لجيلك.
0: هي؟ غريبة. يلا بينا نقعد في حتة تانية. يلا.
1: ليه؟ احنا هنا كويسين.
0: لا لا يلا بينا نقعد في حتة تانية، علشان انا عايز احتفل بيك النهاردة. اغير هدومه
3: لك. طبعا هذه كانت اللقطة من فيلم ايام وليالي، يعني مشهد مؤثر بين عبد الحليم حافظ ومحمود المليجي. هيك نوصل لنهاية الحلقة الأولى بالنسبة لبرنامج سينما بالنسبة للشبكة الصيفية الجديدة لإذاعة المنصير. إن شاء الله تكون الحصة الأولى نالت رضاكم واستحسانكم. إن شاء الله نتلقاه في الأسبوع القادم. مع تحيات منير بوعطي، محمد سيدية، تحيات فوز صخيري، للقاء، صباح الخير.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. وفي عناوين هذه النشرة: الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات تعلن عن عودة إجراء قطع المياه بمساء بولايات المنستير وسوسة والمهدية. جمعية الأطباء الشبان تعلن تحركا احتجاجيا للمطالبة بالحماية بعد الاعتداءات المتكررة على الإطار الطبي. وتشين ساحة المغرب العربي في القيروان لدعم الحرفيات وخلق فضاءات خاصة لكل الفئات. أهلاً بكم. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات في بلاغ لها اليوم أنها تجد نفسها مضطرة للقيام بتعديل اليومي من خلال قطع الماء يومياً على كافة مشتركيها في ولايات المنستير وسوسة والمهدية من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحاً، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين مهما كان موقعهم خلال باقي ساعات النهار، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق للخامس من جويلية جاري. وأفادت بأنها ستقوم بهذا الإجراء في انتظار استكمال التجارب اللازمة لضمان ديمومة محطة تحلية مياه البحر بسوسة قبل دخولها حيز الإنتاج، والتي تجرى حاليا بنسق حثيثة، وباعتبار ارتفاع درجات الحرارة المتزامن مع ذروة الاستهلاك خلال الفترة الصيفية نتج عنه اختلال في الموازنة المائية بالجهة، وبالتالي تسجيل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب خاصة في المناطق العليا، ولضمان التزويع توزيعا عادل ومتوازن بين مختلف في المناطق بالساحل وخاصة بين المناطق العليا والسفلى. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي جدت بكل من المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير والمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروانة، وعن رفضها المطلق لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهنية الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية. ودعت النقاب العام للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين والجامعيين بالمنستير إلى ضرورة إيقاف نزيف العنف داخل المستشفيات وتنظيم مسيرة يوم الاثنين القادم باتجاه المحكمة الابتدائية المنستير دفاعا عن الحق في العمل في ظروف آمنة ورفضا للعنف والإفلات من العقاب. الطبيب والأستاذ الجامعي بكلية الطب المنستير وكاتب عام النقابة محمد عدنان الحنشي وأكثر تفاصيل.
1: تم تجمع بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة، أدونا فيه الأحداث الأخيرة وظروف اللي صارت معناها حالة العنف المتكررة، داولنا فيه حل كارثية اللي صار فيها المستشفى العمومي بصفة عامة نتيجة تراكم الديون وحالة شبه الإفلاس الغير معلنة اللي تعاني فيها مستشفياتنا والظروف العمل اللي انعكست عن ذلك، منها تنامي العنف المسلط على مهني الصحة. وقرر المجتمعون جملة من القرارات أهمها تنظيم أنا تجمع مستشفى يوم الاثنين على الساعة 10، تريه مسيرة سلمية في اتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستير للتنديد بحالات العنف المتكررة اللي مش كان على الأطباء أو على كل مهني الصحة اللي ولا خبز يومي نعاني فيه في مستشفياتنا، أمام صمت الإشراف وكفائها ببيانات المساندة ولا تليفونات المساندة اللي عند الوزارة. احنا نقوله والأطباء الشفين جمعين كثير قالوا كفاء، راهوا نطالبوا إجراءات عملية.
0: تم اليوم تدشين ساحة المغرب العربي بمدينة القيروان في حليتها الجديدة، وذلك بإشراف سفير كندا بتونس وبحضور مدير التنمية والتعاون السويسري بسفارة سويسرا وممثلي بلدية القيروان وعدد من نشطاء المجتمع المدني، في خطوة تهدف لإعادة إحياء أحد أبرز الفضاءات العامة بالمدينة. مشروع يشمل 5 مكونات أساسية تضم أنشطة ثقافية وفضاء للحرفيات لعرض منتجاتهن إلى جانب فضاء أخضر وغيره. وأكدت رئيسة مشروع نساء المدينة بمنظمة تحالف المدن التابعة للأمم المتحدة أقبال دريدي في تصريح لنادر برجبة، أكدت أن هذا المشروع يهدف أساسا إلى خلق فضاءات خاصة آمنة وشاملة لكل الفئات.
2: خمسة مكونات أساسية، دونك عندنا إسباس باش يكون كامل للأنشطة الصحفية، إذا كان فما مولد فما أنشطة من عند جمعيات من عند إدارات جهوية، دونك هذايا الفضاء باش يقعد موجود للأنشطة هذي. عندنا الفضاء الثاني هو فضاء المعروضات الحرفية لكن دي مواجهة النساء شكون فما إن شاء الله بإذن الله برشا نسي هما أربع صيحة أربع أكشيك فقط لكن بشكون فما يعني بصفة دورية بالتناوب عليهم بصفة دورية أنهم هما يجيوا يدفعوا بالها النشاط هذي أنه يجيوا يكسبوزيوا يعني يعرضوا منتوجاتهم. فضاء الثالث هو فضاء ألعاب ألعاب لهنا مشكلة صغار ما يزيد للكبار دونك الإسباس الرابع هو إسباس اللقاءات اللي مثل خاصة النساء والعائلات والفضاء الخامس هو الفضاء اللي وراء الساحة وين كانت فما النافور دونك هذيك كيف كيف زرعنا فيه برشا شجر فما غازون فما يعني برشا فضاء يعني هو سميناه أوازيس فيغ على خاطر الكل مشجر وباش يكون يعني هو المتنفس الأخضر في مدينة قيروان. هذيك ميغا سورفيونس إن شاء الله باش يركبوا نهار الثلاث هذايا $3 مليون.
0: في موضع آخر تواصل وكالة التهذيب والتجديد العمراني بزغوان تنفيذ عدد من المشاريع من بينها مشروع نموذجي بمنطقة ذرع بن جودر بمعتمدية الفحص ومواصلة أشغال هيئة التجمع السكني بمنطقة بوعشير بمعتمدية الزريبة. رئيس مشاريع وكالة التهذيب والتجديد العمراني بزغوان فيصل بن علي ومزيد من التفاصيل في استضافة لحنان العباسي.
3: تنفيذ برامج أخرى كبرنامج الخصوصي لتهذيب أحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي وإحنا بصدد القيام كذلك بمشاريع مثل تطهير منطقة ذرع بن جودر ثم بعد الانتهاء من تطهير سنقوم بإنجاز طرقات. إحنا توا 40% نسبة تقدم الأشغال في تطهير هو مشروع نموذجي نقوم بإنشاء محطة مصغرة لمعالجة المياه على أن تشمل عديد مناطق أخرى لما له من أهمية بيئية كذلك تعبيد طرقات بمنطقة بوعشير اللي انتهت البلدية بإنجاز تطهيرها. احنا بصدد القيام بدراسة بيئية ثم ننطلق في إنجاز طرقات إضافة عناصر تمديد شبكة الماء الصالح للشرب بذراع بن جودر وبوعشير من بين تصنيفات المشاريع إنه تغيير تصنيف حتم علينا القيام بدراسة بيئية.
0: أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل بخدمة الأرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية دورة 26 و2000 وذلك بداية من يوم غد الأحد على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ نصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه أرسالية قصيرة على الرقم 85005 تتضمن عبارة SX مطبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون رقم التسجيل متكونة من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. وبينت أن الخدمة متاحة لفئة المترشحين المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال وذلك مقابل تعريفة جملية قدرت ب 950 مليما. أعلن ديوان الحبوب أن عملية تجميع صبة الحبوب لموسم 26 و2000 تتواصل بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفها بالجيدة حيث بلغت الكميات المجمعة على المستوى الوطني إلى غاية 3 من جويلية الجاري نحو 8.4 مليون قنطار. وأوضح الديوان أن الكميات المجمعة تتوزع بين 7.9 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك ما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع و433 ألف قنطار من البذور الممتازة الخامة أي ما وعادل 5% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. وأشار إلى أن نسق التجميع شهد خلال الأيام الأخيرة تراجعا نسبيا بسبب التقلبات المناخية التي شهدتها مختلف مناطق الإنتاج. وبمقارنة المعطيات الحالية بالموسم الفارط سجل الديوان استقرارا في كميات القمح الصلب المجمعة مقابل ارتفاع كميات القمح اللين بنسبة 91% نتيجة التوسع في المساحات المزروعة في حين تراجعت كميات الشعير المصرح بها بمراكز التجميع بنسبة 39% وهو ما أرجعه إلى التجار الحر في هذه المادة في السوق الداخلية. ونختم نشر بشأن الدولي حيث أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنينة السيد اليوم عودة نحو 400 ألف نازح إلى مناطقهم جنوبي لبنان من أصل أكثر من 1 مليون نازح جراء العدوان الصهيونية فيما لا يزال عدد كبير منهم غير قادر على العودة بسبب الدمار أو تعذر الوصول إلى منازلهم في مختلف القرى. ولفتت إلى أن الوزارة تدرس أيضا آلية لمساعدة أصحاب المنازل المتضررة بأضرار طفيفة من خلال تقديم مبالغ مالية تمكنهم من إجراء أعمال الترميم اللازمة والعودة إلى منازلهم إلى جانب العمل على توفير مساكن جاهزة وهو أحد الحلول المطروحة بالنسبة للحكومة اللبنانية. ختام النشرة الإخبارية إلى تذكير بأبرز عناوينها. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سونات تعلن عن عودة إجراء قطع المياه مساء بولايات المناستير وسوسة والمهدية. وجمعية الأطباء الشبان تعلن تحركا احتجاجيا للمطالبة بالحماية بعد الاعتداءات المتكررة على الإطار الطبي. أخرج النشرة تقنيا محمد سيدية، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلا.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم 28-000-666. وإليكم برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
1: مرحبا بكم. في المونديال اللي نظمته البرازيل سنة 1950 صارت واحدة من أغرب القصص في تاريخ نسخ كأس العالم. منتخب الهند ترشح لأول مرة في تاريخه للنهائيات، لكنه انسحب قبل المونديال بأيامات، والسبب الظاهر هو أن الاتحاد الدولي فرض على الهند باش يلبسوا أحذية، لكنهم رفضوا أصروا باش يلعبوا حفاد كما متعودين. لكن حقيقة الانسحاب حسب الملاحظين هو عدم قدرة الهند على توفير تكاليف السفر العالية للبرازيل وضعف التحذيرات وقلة الخبرة واختيارهم المشاركة في الألعاب الأولمبية. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
0: مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
2: صيف ومهرجان

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.
2: تحية كبيرة وتصفيقة كبيرة برشا على جمهور مسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر سوسة. طوى شو مش نقول لكم، اسمعوني وحشتوني، خليكم هنا، عندي لكم حكاية مع الزمن. نكرم آخر رموز الفن الجميل وصاحبة الصوت العذب الذي ما زال عنوانا للحب وسيظل سفيرا للعاشقين والمحبين إلى الأبد. صوتها الحساس وأداؤها الراقي رفق الجماهير لسنوات طويلة فمنحتهم الحب والاحترام وقدمت ما يليق بالأذن العربية طوال مشوارها الفني. من أب جزائري وأم لبنانية ولدت في باريس عام 1939، مارست الغناء وهي صغيرة وكان يشرف على تعليمها المغني الراحل التونسي الصادق ثريا. انطلقت من الغناء للعمالقة إلى أن صارت منهم، قدمت الأغنية الوطنية وأدت بشكل رائع الأغنية العاطفية. تعامل متنوع وثري مع كبار الملحنين بليغ حمدي، صلاح الشرنوبي وسيد مكاوي وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ورحلت يوم 17 ماي 2012 وتركت أروع وأحلى الأغنيات. فنانة الليلة تكرم ويغنى لها كل يوم وكل ليلة بلا ملامة وتحلو معها الأوقات. أميرة الطرب العربي وردة الجزائرية. عرض الليلة عرض متنوع لتعامل وردة مع كبار الملحنين، أغاني متنوعة في البرنامج، فكرة وتصور لمايسترو مجموعة دندنة للموسيقى المايسترو سفيان لخشين. تصفيقة كبيرة على الفرقة الموسيقية زادة، فرقة دندنة للموسيقى. حب تحية كبيرة للفنانات اللي تشاركنا في عرض الليلة. صاحبة الصوت الحنون والأداء الرفيع والمتميز أسماء بن أحمد، من الأصوات الشابة والقديرة والقادرة على الانطلاق بعيدا، هند النصراوي، النجمة التونسية والمطربة القديرة عليا بالعيد. سهرة رائقة ورائعة للجميع.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات في بلاغ لها اليوم أنها تجد نفسها مضطرة للقيام بالتعديل اليومي من خلال قطع الماء يوميا عن كافة مشتركيها بولايات سوسة والمنستير والمهدية، وذلك من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين ما مكان موقعهم خلال باقي ساعات النهار، وذلك ابتداء من يوم الأحد الخامس من جويلية الجاري. أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية دورة 26 و2000، وذلك بداية من يوم الأحد في حدود 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ نظرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم عمن خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن تطور ظاهرة نينيو بوتيرة سريعة بين جويليا وسبتمبر سيزيد موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم خلال الأشهر القليلة القادمة، وأكدت أن الظاهرة ستسهم في رفع متوسط درجات الحرارة حول العالم مع توقعات بجفاف في الأمريكيتين وجنوب شرق آسيا مقابل أمطار أعلى من المعدلات واحتمال فيضانات في شرق أفريقيا، داعية الدول إلى اتخاذ إجراءات مبكرة تجاه ذلك. يكون الطقس يوم غد عامة قيل للسحب والحرارة في ارتفاع طفيف، أما الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق والبحر عموما مضطرب. دوليا استشهد مواطنان وأصيب آخرون خلال بينهم مصابون بحالة خطيرة مساء اليوم في قصف لطيران الاحتلال على مناطق في شمال ووسط قطاع غزة، ونقلت مصادر إعلامية عن مصادر طبية بارتقاء شهيد في قصف عن من مسيرة تابعة لقوات الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين شرقي مدينة غزة. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: السيف موسم السمر والسهر.
2: السيف
1: السيف
2: موسم السمر
1: والسهر. وفي إذاعة المنسيق باقة برامج يحلى معها السهر. رحلة كلمة
2: معنا
1: ومغنى في السهرات إذاعة المنسيق وتبع الموجات.

0: الصيف ومن رجال
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان

باسمي وباسم الفرقة الكل، فرقة دندنة، رحب بيكم في هالسهرة الحلوة هذه تكريم الفنانة الجزائرية وردة الرحلة. وإن شاء الله كل عام تونس بخير، وإن شاء الله تعدي معنا سهرة حلوة الليلة.

0: شكرا.
1: تمام، منتصف الليل، مرحبا بكم مستمعينا إلى موجز إخباري. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 26 و2000، وذلك بداية من الأحد على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85005 تتضمن عبارة SEX متبوعة بفراغة ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكون من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي جادت بكل من المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير والمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروانة، وعن رفضها المطلق لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهني الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية. أكد القنصل العام للجمهورية التونسية بمارسيليا محمد الشرقي أن المرحلة الترويجية لانطلاق موسم عودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن يوم 18 من جوان الماضي على متن الباخرة تانيتا هي تتويج لأكثر من 6 أشهر من العمل بالتعاون بين مختلف الهياكل التونسية ومع الجانب الفرنسي. وأضاف في مداخلة على القناة الوطنية الأولى أن هذه المرحلة التي تضمنت وفودا من مختلف السلطات التونسية مثلت فرصة لمعاينة مدى النجاح في الاستعدادات لعودة الجالية والوقوف على بعض نقائص قصد تحسينها. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن تطور ظاهرة نينيو بوتيرة سريعة بين جويليا وسبتمبر سيزيد في موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم، وذلك خلال الأشهر القليلة القادمة. وأكدت أن الظاهرة ستسهم في رفع متوسط درجات الحرارة حول العالم مع توقعات بجفاف في الأمريكيتين وجنوب شرق آسيا مقابل أمطار أعلى من المعدلات واحتمال فيضانات في شرق أفريقيا، داعية الدول إلى اتخاذ إجراءات مبكرة تجاه ذلك. يكون الطقس الأحد عامة قليل السحب والحرارة في ارتفاع طفيف، أما الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق والبحر مضطرب عموما. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنهار.

0: هي هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي وهي وهي اللي لك

We